كنا في عوالم الحبر والفكر وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاض الحرف. الليلة سنكون في ضيافة أو سيكون في ضيافتنا ستكون في ضيافتنا قامة أدبية تونسية متميزة خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا. بين طيات الكتب وبين هذه العوالم وبين الكتاب الذي يخفي الأسرار والأوجاع والأحلام المعلقة نستضيف بعد قليل ضيفنا الكاتب والشاعر الأديب التونسي المتميز محمد الخالدي. ضيفنا هو أحد صناع لعوالم جميلة، هو كاتب تونسي أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا تطلعات المستقبل. يسعدنا استضافة الأديب الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر لنبحر معه في كواليس المشروع الأدبي ونستشرف أيه واقع ومستقبل الثقافة والأدب والإبداع في تونس والعالم العربي. يشاركنا ضوء المحراب هذه الليلة كل من الناقد والشاعر الدكتور فتحي نصري، أيضا سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شني والناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضياء مدير بيت الشعر التونسي. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر.

0: عقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. طبقت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد مع الفكر والإبداع. إذن سعداء الليلة أن يكون ضيفنا أحد صناع الأدب، كاتب تونسي مثل ما ذكرنا، أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا ترسم ملامح المستقبل. يسعدني كثيرا استضافة الكاتب الأديب التونسي الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر ونبحر في كواليس مشروعه الأدبي. أستاذ محمد الخالدي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
2: العفو، سعيد جدا بحضورك معنا. في الطرف الآخر من الصوت يشاطرني ضوء المحراب الناقد والشاعر أحمد شاكر بنضية، مدير بيت الشعر التونسي. مساء الخير.
4: مساء المودة، مساء المحبة، تحياتي ليك دكتور الأسعد، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وتحياتي إلى الشاعر والأديب الكبير أستاذنا الأستاذ محمد الخالدي.
2: نعم، إذن قبل أن ننطلق أستاذ محمد في الحوار، حبذا لو أقدم يعني سيرة موجزة لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. الأستاذ محمد الخالدي هو شاعر وروائي ومترجم من مواليد المتلوي بالجنوب الغربي، له اهتمام خاص بالتصوف الإسلامي والديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية والطاوية، وقد كتب عنها وترجم منها نصوصا كثير. ضيفنا أقام في بغداد بين سنتي 1972 و1983، حصل على الإجازة في اللغة العربية وأدابها، وأيضا على الماجستير في الاختصاص نفسه من الجامعة المستنصرية. ربطته أثناء إقامته الطويلة في بغداد علاقات وطيدة بمعظم الرموز الثقافية من كتاب وشعراء وموسيقيين وفنانين تشكيليين. عمل محرر في مجلة رأي بغداد، هذه المجلة التي كانت ناطقة بالفرنسية وكانت تصدرها دار المأمون للترجمة، ثم عين مديرا لتحريرها. ساهم ضيفنا في المشهد الثقافي العراقي وأثر فيه من خلال ترجماته وتأثر به أيضا، كان عضو لجنة القراءة في مجلة الأقلام العريقة ومحرر مساهم في مجلة أفاق عربية لعدة سنوات. في العام 1983 انتقل للإقامة بجنيف في سويسرا، قضى 10 سنوات أنجز خلالها أطروحة الدكتوراه حول تأثير الأساطير اليهود مسيحية والإغريقية الرومانية في الشعر العربي الحديث. لم يتمكن من مناقشتها لظروف خارجة عن إرادته. ضيفنا عمق معارفه بالفلسفات والديانات الشرقية لينتهي إلى حقيقة مفادها أن كل التجارب الروحية الكبرى تنتمي إلى أصل مشترك واحد. عاد ضيفنا إلى تونس في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ليواجه ضروبا من القمع والحصار، أهونها حرمان من العمل طيلة 20 عام. سنة 2010 وبعد سقوط النظام عين مديرا لبيت الشعر التونسي، تحديدا من سنة 2012 إلى سنة 2017، وكان هذا التعيين نوع من رد الاعتبار. ضيفنا يعيش من كتاباته وترجماته، نشر إنتاج الأدب والفكر والترجمات في كبريات الصحف والدوريات التونسية والعربية في تونس، أذكر منها مجلة الحياة الثقافية، رحاب المعرفة، جريدة الصحافة، أيضا جريدة الصباح، الشارع المغاربي، أيضا في العالم العربي مجلة الأقلام، مجلة أفاق عربية، جريدة الثورة، مجلة الإفباء الأسبوعية، مجلة الثقافة العراق، مجلة الأدب هي كتابات معاصرة لبنان، مجلة إبداع أخبار الأدب مصر، مجلة عمان بالأردن، مجلة الكرمل بفلسطين، والقدس العربي بلندن. في رصيد ضيفنا عشرات الحوارات، بعضها مطول في الصحف والمجلات التونسية والعربية، أذكر البعض منها وجها لوجه، كان له حوار مع الكاتب والناقد العراقي ماجد السمرائي، أيضا مع الروائي كامل الرياحي. أعماله الشعرية والسردية حظيت باهتمام الباحثين من تونسيين وعرب لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الأدب، أذكر الباحث الجزائري عبد الحميد بن نهيبة الذي أفرد حيز واسع في أطروحته الموسومة الخطاب الصوفي وآليات التأويل قراءة في الشعر المغاربي المعاصر. أيضا ضيفنا بعد قليل الدكتور التونسي الطيب شنهي اهتم أيضا وأفرد له أطروحة ماجستير صدرت سنة 2013 تحت عنوان بحث في تطريزية شعر محمد الخالدي، وأيضا أطروحة الدكتوراه تحول النص الشعري قصا في كتابات محمد الخالدي ناقشها تحديدا سنة 2012 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ضيفنا أيضا خصه الدكتور اللي بيكون ضيفنا بعد قليل الشاعر والناقد فتحي النصري بأكثر من دراسة حول عواليمه الشعرية. هناك العديد الآن من الدارسين في تونس وخارجها بصدد أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه تتناول المدونة الشعرية والسردية. لضيفنا أذكر باختصار بعض الأعمال التي صدرت له في الشعر: الأسفار المحترقة، كل الذين يجيئون يحملون اسمي، المرائي والمراقي، سيدة البيت العالي، مباهج، وطن الشاعر، من يدل الغريب، قصائد الشبيه، ديوان مدينة الأنقاض، أطوار من سيرة الشبيه، الرافل في أسمائه، مرائيه ومراقيه، الأميرة ما تزال تنتظر في شوفتها. في الرواية له سيدة البيت العالي، رحلة السالك إلى المقام الأسمى وما جاوره من ممالك، الحفيدة، الملامية، الأوتاد، فصوص الرغبة، الإقامة في الجنة، وهذه ستصدر قريب. وفي السيرة له ما تجله الذاكرة، ما لا يمحوه النسيان. وفي الترجمة له العديد من الدراسات المترجمة: الديمقراطية ما بعد الشمولي صدرت سنة 2006 في طرابلس، قصائد الشبق المعطر في تونس 2008، أيضا التنين المجنح نصوص طاوية ستصدر قريبا، ومسلات للشعر الفرنسي فيكتور سيغالان يصدر قريبا. وفي الدراسات له الإبداع والتجربة الروحية، رؤية مغاير. صراحة أنا سعيد جدا بضيفي الكريم، لاحظت أنه سيرة ذاتية، يعني حاولت قدر المستطاع اختصارها، لكن بالفعل حبيت أن يعني نقتبس منها بعض هذه الإشارات لكي يعرف المستمع الكريم أنه تونس لها قامات ولها أيضا العديد، يعني لها أسماء وازنة في المشهد الثقافي التونسي والعربي. أستاذ محمد، أجدد لك التحية من جديد.
3: شكرا، وسعيد جدا بأن يشاهم كل من شاكي بنضية والدكتور طيفيني والدكتور حسن نصفي.
2: نعم.
3: هذه
2: الأمسية رائعة. نعم أستاذي محمد، نبدأ بسؤال البدايات وتشكل الوعي الأدبي. الأكيد أنه لكل كاتب له شرارة أولى، هذه الشرارة التي تجعله يشعل هذا الشغف بالكلمة. كيف كانت البدايات وما هي الملامح الأولى التي شكلت وعي محمد الخالدي الأدبي والفكري؟
3: باختصار شديد،
2: نعم،
3: يمكن أن أتحدث عن ثلاث مراحل أساسية بشكل تكوين وتجربتي ككاتب.
2: نعم.
3: المرحلة الأولى، مرحلة التكوين الأولى والنشأة، وهي الأساس.
2: نعم.
3: في اعتقادي أنا كنت من طفولتي، منذ طفولتي كنت أهتم بالشعر، أهتم بالأدب، أهتم بالقصائد المغنية، أهتم، وكان بهوس للقراءة.

0: تحياتي ليك شهالة.
1: نعم.
2: عايش أحمد حيكم الفوز واللقاء يقول فيه بالطبيعة معنا عن محمد الخالدي يعني كلام شاعر عارف بأهمية شاعر آخر.
1: نعم دكتور فتح النصري أنت يعني نجد أنك اهتممت كثيرا يعني كتبت العديد من الدراسات حول العوالم الشعرية لضيفنا الأديب الكاتب والشاعر محمد الخالدي.
2: محمد الخالدي يعني مثل ما ذكر الشاعر أحمد شكر من ضمن أهم الأصوات الشعرية يعني في تونس.
1: نعم.
2: يعني له تجربة يعني شعرية خاصة له أسلوبه الخاص فردته هو المطلوب يعني من الشاعر.
1: نعم.
2: أن يكون شعره شهادة يعني على بصمته الخاصة وعلى إضافته للشعرية التونسية والعربية. محمد خالدي عرفته في بداية التسعينيات حينما جاء من سويسرا التي أقام فيها يعني زمنا أظن أقام فيها 8 سنوات.
1: نعم.
2: و يعني في تلك المناسبة يعني أطلعني يعني هو كان أول لقاء ضمن في اتحاد الكتاب.
1: نعم.
2: في بداية التسعينيات وأطلعني على مخطوط ضخم يعني يضم عددا من المجموعات الشعرية لم ينشر منها بعد في ذلك الوقت أي مجموعة.
1: نعم.
2: وسبق له أن نشر مجموعتين شعريتين يعني في حينما كان مقيما في العراق.
1: نعم.
2: قبل أن ينتقل إلى أوروبا وإلى سويسرا.
1: نعم.
2: تحديدا يعني المجموعة الأولى بعنوان قراءة الأصفار المحترقة والمجموعة الثانية هذه صدرت سنة 74 يعني محمد خالد من الشعراء.
1: نعم.
2: الذين بدأوا الكتابة يعني في بداية السبعينيات.
1: نعم.
2: ثم المجموعة الثانية كل الذين يجيئون يحملون
1: اسمي. نعم.
2: وصدرت أيضا ببغداد سنة 78.
1: نعم.
2: يعني هاتين المجموعتين تمثلين بداية محمد الخالد الشعرية حينما كان يعني في شعره أقرب إلى النزوع الواقع الملتزم ذي الميولات القومية الاشتراكية.
1: نعم.
2: وبعد ذلك يعني في المخطوط الضخم الذي أطلعني عليه آنذاك في بداية التسعينيات غير محمد الخالدي تقريبا يعني أسلوبه في الكتابة وتوجهه الفني يعني ب 180 درجة كما يقال.
1: نعم.
2: هذا المخطوط في أهم المجموعات التي صدرت ابتداء بعد ذلك ابتداء من أواسط التسعينيات البرائي والمراقي وسيدة البيت العالي
1: مباهج
2: أيضا ومباهش ووطن الشعر
1: تحصلت على جائزة أبو القاسم الشابي وطن الشعر.
2: نعم. وطن الشعر
1: نعم في سنة 2003 وطن الشعر تحصلت على جائزة أبو القاسم الشابي.
2: تحصلت على جائزة. نعم. على ما أتذكر كانت منصفة مع الشاعر يوسف رزوقة.
1: نعم.
2: يعني هذا المخطوط كان يضم هذه المجموعات الشعرية التي ذكرت عن المرأي والمراقي وسيدة البيت العالي التي هي مجموعة شعرية ثم حولها بعد ذلك إلى رواية.
1: نعم.
2: ديوان مباهج وطن الشعر قصائد الشبيه.
1: نعم.
2: يعني المرأي والمراقي يغلب عليها التوجه الصوفي كما يدل على ذلك العنوان.
1: نعم.
2: ومحمد الخالدي من الشعراء الذين استلهموا التصوف ووظفوا الخطاب الصوفي في أشعارهم. سيدة البيت العالي مجموعة شعرية تدور على امرأة أو على صورة امرأة لم تزل مستبدة بذاكرة الشعر.
1: نعم.
2: وهي ربما تحيل على امرأة لها أصول يعني في الواقع امرأة مرجعية إذا شئنا.
1: نعم.
2: محمد الخالدي هو الذي يذكر ذلك في أظن في تصديره لروايته سيدة البيت العالي. مباهج أيضا يعني مدارها على الجسد ولكن حتى عندما يتكلم عن العشق في سيدة البيت العالي أو في مباهج يجد أيضا هذا النفس الصوفي. وطن الشعر أيضا كما يدل على ذلك العنوان هذه المجموعة جمع فيها القصائد التي لها علاقة بالأرض بالجنوب الغربي بالحجارة بالرمال بالطير وكثيرا ما تتخذ القصائد في هذه المجموعة أبعادا

0: رمزية، فكان ملاحقة الطائر الأخضر على ما أذكر أنه قصيدة بهذا العنوان هي ملاحقة المطلق أو المستحيل. قصائد الشبيه أيضا ذات نفس صوفي. محمد خادم من الشعراء التونسيين الذين نزعوا في كتاباتهم الشعرية إلى اجتراح أسلوب شعري جديد وتلقيح لغتهم الشعرية من خلال استلهام الخطاب الصوفي. وسواء كان موضوع القصيدة في علاقة مباشرة بمعاني التصوف أو كان موضوع القصيدة يدور على المرأة أو على الأرض والحجارة والطير أو على الجسد، فالموضوع مهما كان دائما عند محمد الخالدي يصب إلى نوع من الشوق إلى المطلق، إلى نوع من النزوع إلى المطلق، وينتهي مهما كان الموضوع ينتهي إلى غرض من العلاقة بالعالم، يعني أشبه بعلاقة المتصوف بالعالم.
1: جميل، شكرا لك دكتور فتحي النصري. الشاعر أحمد شاكر بن ضيء، ونحن نواصل الغوص في المشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. نتحدث يمكن هنا عن ما تتميز به اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، أجد فيها كثير من الرصانة، كثير من الشاعرية، أيضا كثير من التفكيك، وأيضا كثير من الجرأة، وهذا نجده أيضا في الكتابات السردية وأيضا حتى في الكتابات النقدية.
2: أنا نحب نشكر الدكتور وقبل كل شيء الشاعر الكبير أيضا فتحي النصري، لأنه فتحي النصري أيضا من الشعراء التونسيين اللي نفتخر بهم، شعراء في قيمة عالية جدا، بالإضافة إلى يعني صفته النقدية والأكاديمية. هو قبل ذلك وبعده شاعر كبير، وفي الحقيقة أكون سعيد جدا لما أستمع إلى شاعر يعترف لشاعر بمكانته وبقيمته، وهذا ما نحتاجه في الساحة الشعرية التونسية، أن يتحب الشعراء وأن يعترف لبعضهم يعني بقيمة ما يكتبون وما ينجزون، لأنه في النهاية هذا هو ما يقدم بالمدونة الشعرية وبتونس. شكرا له جزيل الشكر على هذا الرقي وعلى هذا النبل، ومحمد الخالدي أيضا يستحق الحقيقة. أنا أحب أقول اللي الفرصة الجيدة التي ربما يكون القارئ محظوظ بالتقاطها هي أن يطلع على تجربة محمد الخالدي شعرا وسردا. لأنه وأنا يعرف الجميع أنني مولع كقارئ، مولع بقدرة المبدع الأديب كاتبا روائيا كان أو شاعرا، بقدرته على مسك زمام الخيط الناظم في نفسه، يعني أن البناء في النص قدرة على يعني السيطرة على اللعبة وهذا النحت والهندسة والتي يتداخل فيها الطبع مع الصنعة. محمد الخالدي يقوم بهذه العملية على مستوى تجربة كاملة. يعني لما تقرأ محمد الخالدي شعرا فإنك محتاج أنك تقرأ ربما مجموعة شعرية، محتاج أنك تقرأ مجاميع قبلها
1: صحيح،
2: حتى تتمكن من فتح مغاليق ربما بعض ما في هذا النص الذي بين يديك. كذلك عندما تقرأه سردا، ويعني محمد الخالدي انتقاله بين الشعر والسرد هو انتقال سلس، لأنه في نفس الموقف أنا أتبنى أنه الشاعر الكاتب بصفة عامة اختياره شكل من أشكال جنس من أجناس الكتابة الأدبية يبقى اختيارا، يعني ما نتصورش اللي مفروض انه يكون شاعر يولد شاعر فلا يمكنه ان يكون مثلا روائيا او العكس انه الروائي لا يمكنه ان يكون شاعرا.
1: صحيح.
2: يعجز شخص ما لانه لم يطور من ذاته، لكن من استطاع ان يكتب وان ينتج وان يبدع منتجا ابداعيا ادبيا في جنس معين لا أعتقد أنه بالدربة وبالمعرفة وبالاجتهاد والتجريب أنه سيحجز عن دخولي أو عن اكتشافي أو عن التجريب في جنس آخر.
1: طيب خلينا نأخذ رأي ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد الخالدي، تعليقك على ما ورد في شهادة الدكتور فتحي النصري وأيضا الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، وفي ذات السياق يعني نريد إجابة حول يعني كيف استطعتم يعني أن تجدوا هذا الخيط الناظم الذي يربط بين مختلف أشكال الكتابة، شعرا ورواية وأيضا دراسات نقدية.
3: أنا فصلت في هذا الموضوع في مناسبات كثيرة،
1: نعم،
3: في خبراتي أو في مقالات.
1: أنا
3: في سن مبكرة كبير تنبهت أو كنت أعرف، أدركت أن الشاعر في الأصل الشاعر هو من يكتب الرواية.
1: جميل.
3: حتى ما مصور اللي عندنا احنا في العالم العربي كبار شعراء الروائيين العالميين هم في الاصل شعراء كبار، والامثله على ذلك لا تحصى يعني. ما حدث هو ان هؤلاء الروائيين ترجمناهم كروائيين ولم نترجم كشعراء. كل مثال ذلك يعني كازانزاكي اليوناني،
1: نيكولاس كازانزاكس، نعم نعم،
3: اليوناني الأعظم في النصف الأول من القرن العشرين. يعني إلى درجة أنه عاد كتابة الأوديسة في 33,000 333 بيت، لكن نحن ترجمناها وعرفناها روائيا. وقص على ذلك يعني
1: أذكر هنا قولة له مأثورة جدا، يعني هل أنت متيم حبا أعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك، يعني يعتبر أن هناك أصوات عديدة تحمحم بداخلنا، هي صوت الشاعر والروائي والناقد وما إلى ذلك. نعم،
3: أتحدث عن فيكتور هوغو حتى يعني روائيين لا وحين يحصل العكس. أراغون معروف أكثر في فرنسا كروائي عظيم يعني. احنا عرفناه كشاعر من خلال مجنون إلزا وعينة
1: عينة إلزا، نعم،
3: لكن هو اصلا كاتب رواية، ورواية الشيوعيون الكومونيست من اشهر روايات الفرنسية يعني.
1: نعم،
3: انا انتبهت لهذه المسألة المبكرة يعني عندما اكتشفت الادب من اللاتينية اثناء اقامتي في بغداد، ترجمت مقابلات ونصوص وفصول من الروايات.
1: نعم،
3: ظل هذا الهاجس إلى أن بدأت أتحول في كتابة الشعرية، أخيرا بدأت تنحو منحا فرديا.
1: نعم،
3: حيث أنا فطغت هذه المنحة طغى على قصائدي.
1: نعم،
3: وجدت نفسي تلقائيا أكتب شعر يعني.
1: نعم،
3: كتبت شعر ثم انتقلت به إلى رواية، والعلم أن رواياتي ظهرت حتى مؤخر رحلة السالك هي مكتوبة قبل 42 سنة يعني لك الظروف الخاصة وما واجهته لم يكن بإمكاني حتى رقنا يعني. الملامين مكتوبة لي أكثر من 65 سنة، فترة قبل سنوات يعني قبل مرتفع هذه الجواز وهذه كل سكولة أصبحت هجمت على الرواية. المشروع الروائي هو يعود إلى أكثر من 40 سنة، لأني انتبهت لأن الروائيين الكبار هم أيضا شعراء.
1: طيب،
3: لا شعر وروائي روائي.
1: نعم، خليني ناخذ رأي أستاذنا الدكتور فتحي النصري بخصوص هذا الموضوع الذي ذكرته منذ قليل أستاذنا محمد الخالدي.
4: أولا أود أن أشكر أحمد شاكر بن ضيع على الكلمة اللطيفة التي قالها في شخصي. مسألة
1: وهو قليل من الكثير الذي تستحقه أستاذنا صراحة.
4: عايش عايش. بالنسبة للحي صديقي العزيز الشاعر الكبير محمد خالد،
1: نعم،
4: أن يكتب الشاعر رواية يعني أمر طبيعي جدا، أصلا الفنون هي متداخلة ومتفاعلة وواحدة.
1: نعم،
4: ومع صنع الجبران مثلا شاعر وسير ورسام، فالشعر يكتب رواية هذا طبيعي، لأن الفن في نهاية الأمر هو يقوم على البناء، القدرة على البناء. يعني أن تشكل من أجزاء يعني متفرقة مختلفة متناثرة كل واحدة، هذا ينطبق على القصيدة وينطبق على الرواية. الذي يستطيع أن يبني قصيدة يستطيع أن يبني رواية، ولكن بشرط أن من هو الشاعر القادر على كتابة الرواية هو الذي له تجارب وعوالم خاصة. وعندما ننظر في تجربة محمد الخالي نجد أولا أن الشعر هو ينزع إلى السرد، لأن هو يروي ثمة حكايات موجودة وتحكيات سيد البيت العالي في شعري. عندما نقرأ محمد الخالي نشعر أن هناك عوالم، هناك تجارب ثاوية في القصائد، ونتوقع منه أن يكتب الرواية. وفعلا هذا ما فعله، ونجد أن هناك عوالم تصل بين الكون الشعري والأعمال الروائية. فسيد البيت العالي يتلقى المجموعة الشعرية حولها إلى رواية. بالطبع ما الذي خول له ذلك؟ أنه يصدر في العملين يعني الشعري والروائي عن نفس التجربة. أيضا نجد أن تجاربه الصوفية وعلاقته بالتصوف التي نجدها يعني في دوينه الشعرية نجدها أيضا في عمله الروائي الذي تحصل يعني تحصل عنه على جائزة وزارة الثقافة. الآن يعني العاملين في
1: رواية الأوتاد تحصلت على جائزة المعرض الوطني للكتاب سنة 2018. نعم
4: صحيح، رواية الأوتاد أشرت إليها. فلما أن يكتب محمد الخالدي الرواية فهذا طبيعي ومتوقع، والبطلاء يعني على تجربته الشعرية يدرك أنه يمكن أن تفضي إلى الرواية، وهذا ما حدث.
1: جميل، شكرا جزيلا دكتور فتح النصري، كنا سعداء جدا بهذه الشهادة والمشاركة معنا، والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية وإبداعية لاحقة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا.
4: شكرا وتحياتي لضيفك الكريم محمد الخالدي وضيفك الآخر الشاعر صديق العزيز.
1: أستاذ محمد يشكر فيك دكتور فتحي، وجهلك تحية. نعم طيب مستمعينا الكرام، نعود لمواصلة محراب الفكر لهذه الليلة. يبقى معنا ضيفنا الأديب التونسي محمد الخالدي وأيضا الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. شكرا لمشاركة الدكتور فتحي النصري، وفي الجزء الثاني سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شنهي. كونوا معنا، متابعة طيبة الجميع، سنعود بعد قليل.
5: محراب حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
6: محراب الفكر
5: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

تحكمي.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات ذات المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين، وأجدد تحياتي لضيفنا الكريم الأديب التونسي الكاتب والشاعر محمد الخالدي. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد.
1: مرحبا مرة أخرى ومرحبا
0: بالصديقات. نعم، في الطرف الآخر من الصوت الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة. مساء الخير من جديد أحمد.
2: مساء المحبة ومساء الإبداع.
0: طيب شاعر أحمد محمد الخالدي، استمعت منذ قليل إلى ناظم الغزالي، والأكيد أنه هذا النغم أعادك إلى هناك، يعني إلى بغداد، حيث الذاكرة وهي مكتظة بالعديد من التفاصيل، يعني التفاصيل اليومية وأيضا الأدبية، تفاصيل الحراك اليومي وأيضا الحراك الثقافي والأدبي في بغداد العراق.
1: من الصعب أن يبرأ الإنسان من مدينة كبغداد، يعني
0: صحيح
1: لم أبرأ منها، مثلا لم أبرأ من طفولتي ولم أبرأ، هناك أشياء تحملها معك أو تلتحم بك التحاما كليا، يعني فما تزال روائح الألوان الأصوات كلها عايشة، تعيش داخل لنفعل مرحلة تكوين الصلبة في تجربتك كمبدع وكإنسان أيضا، حتى في تجربتك حتى العاطفية. بغداد أكيد حاضر في كل شيء، خاصة حضوري ليس فقط من خلال المقام العراقي، أحيانا خلال الكتابة استماع المقام العراقي، وخاصة استماع إلى عمالقة العزف العود، شريف محجن حيدر، جميل بشير، والجميلة وسلمان شكر. أحيانا أنا عندما استعصي عليه العبارة سلمان شكر هو من يفتح لي باب العرش.
0: جميل.
1: يكفي أن أستمع إلى سلمان شكر ينفتح باب العرش. فأنا تقريبا في معجون بكل حالات ببغداد كلها، يعني
0: أستاذ محمد، وأنت تتحدث يعني أراني وأن الكتابة بالنسبة إليك وكأنها هي محاولة لإعادة صياغة هذا الوجدان الذي تحمله، وأيضا الكتابة هي تحدد يعني المسار نحو كيف يمكن أن نعيش بهذا الوجدان في المستقبل.
1: وبالتأكيد أنا ما قلت في حوار مطول في جلسة الصباح عام، هو في النهاية أنا لم أكتب إلا سيرتي، سواء في رواية وحتى الترجمة جزء من سيرتي، صدق لأن النصوص التي ترجمتها لها علاقة بتجربة روحية مثلا، فبالتالي كل ما كتبت هو تقريبا أكتب سيرتي بكل مرة بطريقة، يعني ولذلك هناك أقبية سرية تصل كتابات السردية بالشعرية بالتنظيرية، وخير من يتحدث من عن هذه الأقبية هو صديقنا الدكتور طيب شني. أكيد في فصل
0: ثاني الدكتور نرجو أن يكون معنا في الاستماع، نحاول الاتصال به ولكن للأسف شديد يعني الهاتف لا يستجيب، سنكرر الاتصال مرة أخرى، وإن كان يستمع إلينا نرجو أن يتواصل معنا الدكتور الطيف شنهي. أستاذ محمد، قبل أن نستمع إلى قراءة شعرية بطبيعة الحال ونحن في حضرة الشاعر محمد الخالدي، أتوجه بسؤالي إلى ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. لو شاعر أحمد، لو نتحدث يمكن عن معظم الأسئلة الواردة في كتابات ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، نجدها أسئلة تتعلق بالهوية، وأيضا أو يمكن هي أسئلة تطرح إشكالات، تطرح أسئلة الهوية والذاكرة، وكأني بهذه الأسئلة يعني احتلت حيز مهم يعني في ما كتبه ضيفنا الأديب محمد الخالدي شعرا ونثرا وأيضا وسردا ونقدا أيضا. يعني كيف يمكن أن نتناول يعني هذه الجدلية بين الماضي والحاضر في مختلف هذه النصوص؟
2: وفي الحقيقة أنا نعتبر إنه محمد الخالدي رحالة بشكل ما، يعني هو يغادر لا يقيم في مكان إلا ليغادره، يعني هذه الحالة تقريبا هي حالة إقامة محمد الخالدي في العالم، حالته الشعرية، هويته الإبداعية. هذا هو منبع الأسئلة التي يطرحها محمد الخالدي في يعني في عوالمه الأدبية، شعرا كانت أو رواية. فمحمد الخالدي في الواقع غادر بيته في المتلوي إلى العراق، وغادر بيته في العراق إلى سويسرا، وغادر بيته في سويسرا عائدا إلى تونس. رحال هذا الرجل لا يستقر في مكان ولا يستكين.
0: ريني شارل الشاعر الفرنسي يقول: نحن لا نقطن إلا في الأماكن التي نغادرها.
2: بالضبط هذا ما كنت سأقوله، لأنه في النهاية هذا الرجل يعني لا يغادر مكانا إلا ليقطن فيه بشكل ما، يقطن فيه يعني أدبيا
0: مجازا، يعني
2: يعني لا يغادر مكانا إلا ليثبت له مقاما في نصوصه الغزيرة شعرا ورواية.
0: صحيح.
2: لم ينجح شيء في جعله يسكن أو يستقر غير الكتاب. الكتابة وحدها كانت بيته ومستقره الذي لم يغادره قط. ولذلك أتقاطع معك في اقتراح هذه القولة للشاعر الفرنسي نيشار: لا نقطن في الشعر إلا المكان الذي نغادره. وعلى فكرة بين قوسين، أنا القولة هذه أول ما عرفتها وأول ما عرفت من خلالها الشاعر رينيشار هو من خلال تقديم يعني تصدير مجموعتك الشعرية. هذا ما ترحل عني
0: صدرت سنة 97،
2: نسخة في التسعينات.
0: جميل، يعني ذكرتني بهذه الذكريات. وهذه المجموعة الشعرية أيضا، لا أذيع لك سر أيضا لضيفي أستاذنا محمد الخالدي، في نفس السنة التي أصدر فيها ضيفي المرائي والمراقي سنة 1997.
2: ممتاز جدا.
0: يعني وأذكر أن الغلاف، غلاف المرائي والمراقي، كان الغلاف أصفر هكذا، وهو نفس لون الغلاف. هذا ما ترحل عني. نعم
2: نعم نعم. فعلا يعني محمد الخالدي في الحياة هو رحالة، رحالة في اطلاعاته أيضا، يغادر مقاما ليكتشف آخر، يعني مستكشف متحول غير مستقر. يعني هذا القلق الأدبي الذي يعيشه أيضا إنسانيا، رغم أنه تو محمد الخالدي يعني في حياته، يعني أشعر أو ألمس أنه يميل إلى السكينة والاستقرار بعد. وأنا ديما نقول سي محمد، أنت رأوا الاستقرار اللي تميل له تو، هو رأوا نتاج أنك شبعت من العالم، شبعت من الـ من الـ من الـ من السفر ومن الاكتشاف ومن الـ ومن الـ سبر أغوار الـ الحياة في الجغرافيا. ولكن محمد الخالدي مازال إلى حد الآن مازال يتعلم ويستكشف الفنون والإبداع، وهو هذا الشغف هو ما يجعل محمد الخالدي يعني سريا على مستوى الغزارة أو الحاجة الإبداعية، وكذلك فريد في عوالمه التي نجح أن يصنع لها خطا خاصا به. بصنا هذيك إيش بكري قلت، وأنا وافق الدكتور فتحي النصري فيما قاله. محمد الخالدي يعني من الأدباء والمبدعين والفنانين القلائل الذين نجحوا في أن يخلقوا عوالم خاصة بهم.
0: نعم. في هذا السياق شاعر أحمد، لو نتحدث عن المشروع الأدبي لضيفنا محمد الخالدي، هل تعتقد أنه اكتمل المشروع الأدبي لمحمد الخالدي بمختلف، دعني أقول بمختلف أشكاله وأنماطه في مستوى الكتاب؟
2: اكتمل أي ما نتصورش كلمة اكتمل دقيقة في مسألة تجربة أو مشروع لفنان ومبدع. هو في المطلق العمل الفني لا يكتمل، والتجربة الفنية لا تكتمل إلا بنهاية الشاعر أو الكاتب، يعني بموته. إن شاء الله ربي يطولنا في أنفاس محمد الخالدي ولا يقف، لأنه يكتمل تجربة مبدع، يعني أنه يقف عن يعني يمسك عن القلم، يمسك عن الكتابة، وتقف تجربته ويموت إبداعيا بشكل ما قبل أن يموت فيزيائيا. فلا أعتقد أن تجربة محمد الخالدي قد اكتملت، على الأقل لا أعتقد أنه ما زال لم يعد في صدره أو في خياله ما يقول، بل بالعكس محمد الخالدي كل يوم أشعر وأنا دوما ما أحاول أن أستحثه وأستفزه للحديث وأطرح بعض المسائل ربما يعني أحتاج أن أعرفها من محمد الخالدي. أنا كي أول ما عرفت محمد الخالدي وطبعا اطلعت على تجربته وطلعت على ما يكتب وما يدرس ويدرس حول محمد الخالدي في الوطن العربي وفي بعض الجامعات العربية، فانتابني شعور أن هذا الرجل وهو من القامات الكبيرة وكأني أمام محمود درويش أو مظفر النواب أو أمام على فكرة بعض الشعراء الكبار لما كانوا أصدقاء يجلسوا مع بعضهم كما سعد يوسف
0: عبد الوهاب البياتي أيضا
2: بالضبط. يعني كنت وصلت مع سعد يوسف ويعني كنت ربطتهما بعد سنوات طويلة من يعني من الغياب عن بعضهما. وسعد يوسف يعني حكى لي انه محمد الخالدي كان من اعز الاصدقاء الذين يجالسهم، يعني رجل في قيمه الكبار. كنت دائما اطرح هذا السؤال يعني الحضور السحري نتاع الادباء الكبار هذوما، كيف يمكن ان تكون عوالمهم اليوميه؟ شنو هي روتينه اليومي؟ كيف يعيش؟ شنو فضائته الخاصه؟ متى يكتب؟ كيف يكتب؟ من اين يعني يلتقط هذه الالتقاطات التي يعني تدهش هنا؟ فمحمد الخالدي يعني بالنسبة لي نافذة على عوالم الكتاب الكبار، لأنه يعني تقريبا من أكثر يعني الكتاب اللي في قيمته هو اللي نشمت نقرب منهم بهذا الشكل ونشمت نطلع ونتسلل إلى عوالمهم الخاصة ونعرف العالم السحري هذاك. وأعرف أن تجربة محمد الخالدي وإن وصلت مرحلة من النضج ومن الحرفية ومن الجودة يعني مرتبة عالية، إلا أن هذه التجربة ما زال لديها ما تقوله وما زالت لم تكتمل. وأعتقد أن محمد الخالدي أيضا ما زال يحلم بنصه الأفضل.
0: نعم أستاذ محمد، استمعت تحدثت يمكن على المشروع الأدبي الذي طبخ على نار هادئة على امتداد سنوات طويلة، ولكن عندما أتأمل على عطفا على ما كان يقول الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيه، أجد أنه من بين هناك إصدارات يعني تنتظر أن أو مؤلفات تنتظر أن تصدر قريبا، التنين المجنح، مسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغانا يصدر قريبا، أيضا في الدراسات صدرت هذه. يعني ما زال الأكيد مثل ما ذكر منذ قليل الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، ما زال المشروع الأدبي أو المنجز الأدبي الذي يركز عليه الأديب محمد الخالدي سواء في الرواية أو في الشعر أو في الدراسات الفكرية، يعني ما زال هذا المشروع ينتظر، يعني ما زلت تنتظر يعني أن تدعمه وأن تثريه يعني وتغنيه بإصدارات أخرى؟
1: لا شك في ذلك، لأنه أزعم أو أتخيل نفسي أن يعني أكتب إلى آخر لحظة في حياتي. يعني سعد يوسف قبل وفاته بساعات كتب شعر، ثم أنا عندي مشاريع في ما بدأتها في وضعت فيها شوطا لباس به، عندي روايتين جاهزات، يعني واحدة جاهزة تماما والأخرى قد تكون جاهزة من أنا آخر صيف.
0: جميل.
1: عندي ترجمة، عندي مشروع عادة كتابة أخرى اللي ما تجلو الذاكرة ما لا يمحو النسيان لكن بصيغة أخرى. وعندي في ذهني أيضا سأخص الموسيقى، لأن عندي قصائد كثيرة تتحدث عن الموسيقى أو قراءة لأعمال موسيقية. الآن أجمع ما كتبت في الموسيقى وأضيف إليها قصائد أخرى لأكتب ولتكون ذلك تشكل ديوان المقامات.
0: جميل. لو نسمع بعد إذنك أستاذنا محمد الخالدي إلى ما تيسر من شعرك، يعني تقرأ علينا وعلى السادة المستمعين في سهرة الليلة مقطعا أو قصيدة من اختيارك.
1: أمس أقرأ من مجموعتي الأخيرة كما جرت العادة، قصيدة أيضا الأسماء، ونشرت وأنا عادة لا أنشر في فيسبوك لكن نزول عند رغبة ناشري صديقنا مهدي نشرت هذه القصيدة وقصيدة أخرى وكان تفاعل ما شاء الله يعني.
0: نعم نعم.
1: الأسماء أسمائي كفر من يستمطرها، من يتهجاها، من يفتح بعض مغالقها، من يولم الأحرف وهي توهج، مذ نقشت في ألواح من يشب وعقيق، في بادية من مغو وحصن، كي يتهجاها الخلق إذا تاهوا. ما أكثر أسمائي أرفل فيها لا أحصيها، فتفيء إلي وتلبسني، أشمي الملكوت وما فيه بأسمائي، وأعد خرائط للأراضين، وأعطيها أسمائي، أصنع في السر تقاويمي، وأحملها أسمائي. أتوضأ بالنور وأنتعل الريح، تمر رخاء أو عاصفة، أسرج نحو الفجر القطبي الغيمات، أقول لقرص الشمس تخفف تخفف، تنكشف الشمس وللقمر المزهور تنحى، ينخسف القمر المزهور لتسطع أسمائي في كل سماء. ما أكثر أسمائي ألبسها وأغيرها أنا ومتى شئت، وما أكثرني فيها أسمائي.
0: الله الله، جميل جميل.
1: من العفو في تعليق بسيط على شيء كنت حدث على الترحال، فترات السفر بالنسبة لي على الأقل تحدث عن تجربتي، هم الآن هو السفر الداخلي يعني.
0: صحيح. جميل.
1: سفر الروح يعني.
0: جميل.
1: وهو أعمق وأكثر فتنة وأكثر فراعا من الحالة على الأرض يعني.
0: نعم. جميل. هناك سفر آخر بيودي أن أتفاعل معك في إطاره، وهو سفر النص الإبداعي إلى الأرضية النقدية. سؤالي هنا يتعلق بالحركة النقدية الأدبية في تونس وأيضا في العالم العربي. سؤالي أستاذنا، هل بالفعل الحركة النقدية في تونس والعالم العربي أنصفت المبدع، أم أنها ما زالت إلى حد الآن أو أنها تخلفت عن ملاحقة الإبداع، خاصة أنه هناك العديد من الدراسات النقدية التي كتبت حول المنجز الأدبي لضيفنا الأستاذ محمد الخالد، لكن سؤالي هنا، هل أنصفتك الحركة النقدية أم أنها ما تخلفت يمكن عن ملاحقة ما أبدعته من إصدارات؟
1: إجمالا يعني أعتقد أن أكثر من كتب من درس الأكاديميين هو العبد لله.
0: صحيح.
1: يعني كتب طريح من المغرب، من الجزائر، في الجزائر واحدة تسعة طريح يعني أخيرها. وغدا ستناقش الفعلي بجزائري، غدا ستناقش طرح الدكتوراه حول أعمالي يعني.
0: جميل.
1: قبل فترة طالب تونسي أيضا ناقش مقساس ماجستير مع اللغات، وفي الأردن في كثير يعني، في تونس فقط عدد عشرة طروحات يعني بين مصير وكل خاصة يعني.
0: نعم.
1: عدا الطروحات العامة يعني أكاديمي أنا حقيقة طبعا عندي مختص كامل يعني. طيب شيني أكيد يكون مختص في تجربتي.
0: نعم.
1: هذا جانب مهم يعني، أنا راضي عنه تماما.
0: نعم.
1: لكن ثم لا يسمى بعض الحضور الإعلامي، الإعلام الحقيقة مجيد.
0: نعم.
1: في علاقات، أنا شخصيا مثلا صعب أنه تراني في قناة من القنوات.
0: صحيح صحيح.
1: مش ممكن. إذا هذا ليس مجال يعني، لكن مهم أن هناك من يقدرون تجربتي كتبوا عنها في فتح نصر.
0: نعم.
1: كثير. لكن إجمالا النقد تحكمه علاقات، تحكمه هناك شلالية بغيضة جدا وأصدقائه الدكاترة احترام الدكاترة الأخرين يكتبون عن كل شيء. عنده مداخلة في مع شوين يكتب على واحد من ما تجمع حتى لو لا يسوي شيء يعني. يعني ما يعني
0: صاروا بمثابة تجار أستاذنا الكريم، يعني مقالة يعني يدور بها من مكان إلى مكان آخر، فقط ينحي اسم الكاتب وعنوان الكتاب.
1: التظاهر في مدينة كذا يكتب على واحد من المنظمين ولا من يعني هذا السخف يعني أنا بعيد عنه كل البعد.
0: جميل، خلينا نأخذ رأي ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيب بخصوص الحركة النقدية وعلاقتها بالحركة الإبداعية. هل فما إنصاف للمبدع أم أنه النقد ما زال متأخرا بعض الشيء عن قطار الإبداع؟
2: هو أن النقد متأخر عن قطار الإبداع هذا مش كلامنا نحن، هذا كلام عديد النقاد وعديد الدارسين للأدب التونسي خاصة في علاقة بالأدب التونسي. وربما هذا يعود إلى إشكاليات عديدة يطول فيها التفصيل، من بيناتها ربما حاجة الجامعات إلى إعادة النظر في النصوص التي تقترح وتطرح في يعني البرامج الجامعية، وربما أيضا حاجة مخابر البحث
0: وفي رسائل البحث أيضا سواء الماجستير أو الدكتوراه. لماذا مثلا تجربة مثل هذه الأستاذ محمد الخالدي يعني نعتز بها ونتشرف كثير، لماذا يعني نكرر في ذات المواضيع التي قتلت بحثا؟ ما زلنا إلى حد الآن ندرس في مع احتراماتي يعني أسماء بعض الشعراء، نزار قباني مثلا، أحلام مستغانمي وما إلى ذلك، عنا في تونس ما شاء الله.
2: هو بالضبط والأسعد، هو المسألة راهي يعني عميقة جدا، تعود إلى حتى لو يعني المسألة تعود حتى ربما إلى المستوى الابتدائي.
0: صحيح.
2: يعني أنت اليوم إذا كان تلميذك في سنواته الأولى أول ما بدأ القراءة والكتابة لا تعرفه بأسماء مبدعيه وبمن يمثلونه إبداعا وفنا ومن يعبرون عن يعني هذا الوطن ومن يحملون لواء الإبداع فيه، فكيف سيحترم هؤلاء وكيف سيحترمهم وهو لا يعرفهم؟
0: صحيح.
2: كيف سيحترم إبداعهم وهو لم يقرأ لهم أو على الأقل لم تورطه بشكل ما في قراءتهم وفي معرفتهم؟ يعني هذه المسألة تبدأ منذ يعني السنوات الأولى في الابتدائي، منذ النصوص الأولى نختاروا أدباء وكتاب. احنا عندنا كتابنا ما شاء الله يعني الساحة الأدبية تسخر بكتاب يكتبون لكل الأجيال وكل الفئات العمرية. يعني وبهذا الشكل يمكن لما تلميه في الثانوي يعني تبقى يعني في البكالوريا يبقى لا في البكالوريا عديت على على على, على يعني حتى كنا ناخذ تونس نشدوا أسماء
0: محمود المسعدي فقط
2: بالضبط
0: هكذا موجود فقط
2: تلك الشجرة التي تحجب الغابة.
0: عندنا الأستاذ محمد الخالدي، الشاعر الراحل محمد الغزي رحمه الله، دكتور فتحي نصري أيضا، هذه يعني نصوص تونسية تستحق أن تدرج في البرامج الرسمية.
2: بالضبط، هذا جزء من الموضوع. آخر كما كنت تتحدث وإن شاء الله هذا يعني ما يكونش يعني هو القاعدة، خلينا نقولوا اللي هو شاذ وإن كان يعني الشاذ هو الأكثر، يعني هو ربما معروف أكثر لأنه بين في الصورة، لأنه هو ما نراه في الملتقيات وفي بعض المهرجانات وغيره. ربما هذه المنطقة الشيالي والإقلالي في محمد الخالدي وهذه الإخوانيات وهذا يعني المجاملات وكذا وغيرها، عشان نقوله مجاملات باش ما نقوله زادة في مستوى آخر ربما أصبحت مصدر تماعش ومصدر كذا. نعرف بعض القامات حتى الأسماء الكبيرة اللي يعني معروفة في النقد واللي معروف زادة عليها أنها بشكل ما بعض الكتابات ربما تلقى عليها يعني أجور بشكل أو بآخر.
0: واضح.
2: يعني هذا هذا هذا هذا جزء من العلة.
0: نعم صحيح.
2: لكن هذا طالما كان موجود وسيظل موجود راه، يعني واحنا ما نجموش نحكيوا على الساحة الثقافية كلها من الملائكة ومن الأنقياء.
0: صحيح.
2: هذا موجود.
0: واضح. خليني في هذا الإطار شاعر أحمد نستغل فرصة لضيفي الكريم الأستاذ محمد الخالدي. سؤالي أستاذ محمد يتعلق أو هو سؤال حول واقع الحراك الثقافي والأدبي في تونس اليوم، يعني كيف ترى إلى هذا إلى واقع الحراك الثقافي، وهل ما زال بالفعل الأدب قادر على أن يؤثر في الوعي المجتمعي؟
1: هناك إهام بوجود حركة ثقافية.
0: نعم.
1: إهام. تظاهرات ليس فيها عمق وإلى آخره. أنا أسمي عليك التظاهرات سبكتاكل فرجة، لكن هل هناك فعلا ثقافة؟
0: نعم.
1: هنا سؤال. التظاهرات في الموسيقى في السكوير مال الأجواء، لكن والتظاهرات الأمسيات والندوات هي تقريبا نوع من المكياج فقط يعني.
0: للزينة والبهرج يعني.
1: بهرج، هل فعلا في عمق ثقافي؟ لا تصور.
0: نعم.
1: بدليل أنه شوف مثل حركة النقد المتخلفة، الكتاب المعجوم.
0: نعم.
1: الشلالية هي يعني مش يعني نحن نحتاج إلى تنقيب أو إلى صناعة ثقافة حرفية.
0: نعم.
1: مش بهرج. بهرج أو سبكتاكل.
0: نعم.
1: وهذا حقيقة من هذا المفهوم الثقافة، إنزال إلى مستوى السبكتاكل والفرجة هو من عقود واستمر.
0: نعم.
1: واستمر الآن يعني صار جزء، صار ثقافة تاني الفرجة وتاني البهرج، وسنظل نعاني منها يعني.
0: نعم. أيضا أستاذ محمد، نحن في عصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أنه في ظل يعني هذا العالم الجديد دور الكاتب تغير بالمقارنة مع ما كانت أدواره في السابق؟
1: على كل، أنا أنت من الجيل فاتته الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: لكن أعتقد الجيل القادم أكيد تأثر بالغا يعني. ولا نتخيل كيف ستكون. أنا قرأت قبل اليوم بولندية أو بولونية مخرجية نوبل أو شيء.
0: نعم.
1: ألجا إلى الذكاء الصناعي في كتابة الرواية. كيف سنميز بعد ذلك بين ما يكتبه الذكاء الصناعي وبين ما يكتبه الإنسان يعني؟
0: نعم.
1: لا أدري، ما يمكن سيكون عالم آخر للمعيشة، ولكن لا أتخيل يعني، أو يكون نوع آخر، أو تتغير الذائق. أكيد الذائق
0: تتغير يعني. نعم. نعم. لو طلبت منك أستاذنا محمد الخالدي توجيه رسالة أو نصيحة يعني للأقلام الشابة في تونس أو أيضا حتى في الوطن العربي، الأقلام التي ما زالت تتلمس خطواتها الأولى في عالم الكتابة وأيضا عالم النشر.
1: أنا هذا نسبت هذا السؤال. أنا سعيد وفخور أني راعيت جيل كما عدد لا بأس به من شعراء الآن أسماء معروفة على الساحة. منذ عودتي في التسعينيات وكنت المرحوم الطالع أمامي، كان هو أيام الشعرية عنده، كنت نحضر واكتشفت أسماء لا بأس بها، ثم بعد ذلك بالحدث الملتقيات واحد أسماء، لا أريد أن أذكر بعض الأسماء، عدد كبير من الأسماء. كنت وراء ورعيتهم، والآن هم أسماء معروفة جدا. وإذا كان لدي من نصيحة، اكتبوا، لكن اقرأوا أكثر مما تكتبوا.
0: نعم.
1: اقرأوا أكثر مما تكتبوا، لأن الكتابة هي تمرين صحيح، لكن إذا كانت قراءاتك محدودة فلا أعتقد أن الكتابة ستكون متميزة. وما ينقصنا مع الأسف هناك تلقى نصوص، وأنا سمعت عاني من فقر الدم. ليش؟ لأنه الصحابة لا يقرأ أو يقرأ الأدب فقط، أو يقرأ إذا هو قاس يقرأ القصة أو الرواية، إذا هو يقرأ الشعر. أعرف الروائيين بالنسبة لي الشعر حاجة لا تعني شيء له. كيف أنت الروائي يعني؟ كيف تكتب الروائي؟ لا يعني يقول الشعر حاجة الرواية. هل قرأت الشعر؟ أعتقد الروائيين في العالم كما قلت في البداية كانوا شعراء كبار. لكن يعني أنا كشاعر قبل نقرأ الرواية نقرأ كل، حتى الرواية بدون شيء قرأته يعني، نهتم بالأنثروبولوجيا، بتاريخ الديانات، بالموسيقى، بالفنون التشكيلية، هذه كلها تدخل روافد مصري كاتب الذي ليس له هذه الكلمات فيستظل نصوصه أو كتاباته سقيمة وخالية يعني كما قلت عن فقد الدم.
0: نعم. سؤالي الموالي قبل أن أحيل الكلمة للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة. سؤالي يتعلق يمكن بهذا المنزع الصوفي الذي يطغى على كل المنجز الأدبي لضيفنا الأديب محمد الخالدي سواء في الشعر طلعت على البعض منه في الشعر وأيضا في الرواية وحتى في الدراسات الفكرية. أعتقد أنه التصوف يعني هذه النزعة الروحية الصوفية يعني ليست فقط هي مجرد استعمال أو استهلاك لألفاظ تنتمي إلى معجم صوفي بقدر ما هي رؤية تبشر يمكن برؤية جديدة أو رؤية مغايرة للحياة، هي سلوك أيضا سلوك يومي للإنسان في تعامله مع الأشياء ومع المحيطين به.
1: هذا أيضا موضوع أنا كتبت فيه وتحدثت فيه.
0: نعم.
1: يعني التجربة الروحية ليست التجربة الروحية لن تكون شاملة. وهناك موضة عندي في مقال في كتاب الإبداع والتجربة الروحية المقال الأولى بهذه العنوان تحدثت فيها بالتفصيل. يعني جيت في مرحلة من المراحل بدأ القائد والشعراء يتحدثون عن المنح الصوفي أو الشعر الصوفي. لماذا؟ لأن الشعراء كانوا يستخدمون الرواة خاصة بعض الرواة كانوا يستخدمون بعض الرموز إلى جانب الرموز مثلا التوراتية والمسيحية أو رموز أخرى كالمتنبه استخدموا أو أقحموا أسماء متصوفة مثل مسرع بسبور وأدونيس والبياتي. فتوهم البعض أن هناك تيار صوفي والحقيقة لا، كانت الكتابة الصوفية أن تكون منطلقة تنطلق من تجربة حقيقية
0: صحيح
1: حياتية.
0: نعم.
1: عندي مثلا مرحلة مراحل شعراء تونس وغير تونس أدخلوا القاموس الصوفي.
0: نعم.
1: مرحلة القاموس الصوفي قاموس لوسطته.
0: نعم. بمجرد أنك تذكر العباءة الجبة لست أدري ماذا فتصبح القصيدة قصيدة صوفية.
1: قاموس صوفي قاموس يعني الذئب ولو كما قلت صفوته لكن هذا لا يكفي. تستعير لغة متصوفة لا، يجب أن تكون أنت لديك أن تكتب تجربتك الروحية بلغتك يعني.
0: صحيح جميل.
1: أنا ما حاولت أن أفعله.
0: صحيح. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة تفضل لك الكلمة إن كان لك سؤال توجهه إلى ضيفنا الأديب محمد الخالدي قبل أن ندخل إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. وهي من خارج النص هي أستاذ محمد هي أسئلة قصيرة تتطلب إجابات مختزلة يعني. تفضل شاعر أحمد.
2: والحقيقة السؤال الوحيد لمحمد الخالدي كنت قد سألته مرارا
0: محمد. نعم.
2: يعني وأنا في الحقيقة هو سؤال إنكاري لأني أغبطه على هذه القدرة في أن يعني يجلس لساعات في أوقات معينة يحددها هذه الطقوس يعني المقدسة للكتابة.
0: نعم.
2: هذه العادات التي دأب على يعني الالتزام بها محمد الخالدي منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة على الأقل منذ وجودي في تونس. هذه القدرة على الاستمرار في الالتزام بهذه الطقوس الكتابة تصبح يعني حال يعني حاجة حياتية. محمد خالدي إذا كان ما يكتبش ما يجلسش إلى طاولة الكتابة مرة على الأقل في الأسبوع يعني حتى ما التوتر يتوتر. ولو تكلم محمد الخالدي أو تزعجه في وقت الكتابة ينزعج فعلا يعني لأنك أنت دخلت يعني إحنا كأصدقاء مقربين لي ومناش برشا نعرف أوقات الكتابة عند محمد الخالدي نعرف أوقات الخلوة متاعه يعني فكيف يمكن لكاتب جاب العالم وشاهد كل تلك الحيوات المتعددة أن يستطيع الجلوس لساعات طوال ليكتب ثم ما اللذة التي يجدها كاتب وهو يعرف أن نصوصه قد لا تجد الحظوة التي تستحق وقد لا تقرأ بالشكل الكافي وقد قرأت لا تفهم ولا يعني يغاص في عمقها في زمن يكون فيه هو حي، لعل قارئا بعد 100 سنة أو 50 سنة يستطيع أن ينفذ إلى عمق الرموز. ما اللذة التي يجدها كاتب وما الجدوى التي يجدها؟ أنا الحقيقة سألت وقت تحدثنا على النشر، قلت له أنا قال لي شفت النشر، قلت له سي محمد أنا شخص أناني جدا، نقول شنو هو الدافع أني نبقى

0: يجبرك على نمط معين من الطقوس او المعك طقوس الكتابة بذات المغداد يعني وقت معين طقوس معينة استماع الى موسيقية المفضل حسب الحالة واستمرت معي يعني منذ في جنيف نستشير وجئت عندما عدت الى تونس وحافظت على هذا النمط مثل ما كنت منذ أكثر من 20 سنة مواظب على أنا مقيم مرابط في المكتبة الوطنية مثل دار الكتب الوطنية حين يستغربوا الناس الموظفين يغيب وأنا الأغيب يعني تحول إلى تصور أشياء كثير تحول إلى طقوس مثلا كتاب معروفون أو فنان وعندهم طقوس كتاب محفوظ مثلا عنده طقوس يذهب يعني مشيا يعني إلى مقهى كذا يجلس يعود في الساعة الفلانية يعني
1: مقهى الفيشاوي تحديدا في مصر
0: يعني هيك طقوس يعني إذا اختلت اللحظات اختل كل العملية يعني
1: واضح أستاذ محمد شكرا لك ندخل الآن أستاذ محمد إلى الركن الأخير وهو من خارج النص قلت هي أسئلة في شكل مفردات أو عبارات تتطلب إجابات مختصرة نبدأ سؤالنا الأول الكتابة ماذا تعني الكتابة لضيفنا محمد الخالدي
0: الكتابة شرط من شروط الحياة
1: طيب بماذا يحلم محمد الخالدي
2: شبكة خطيرة هذه سمو محمد شاعر ويرتبك أمام سؤال الحلم
0: هي فعلا لأنه في النهاية أنا كل أحلام يعني
1: يعني يعطينا حلم من أحلامك
0: أنا أحلم مثلا أكتب قصيدة أحلم أنجز كذا أحلم يعني من أشياء بسيطة إلى الحاجات اللي وما لم تتحقق يعني الإنسان يعيش بالأحلام حتى في أي مرحلة عمره تغير شيء معين وهكذا
1: ما الذي يؤلم محمد الخالدي؟ ما الذي يؤلمك؟
0: أشياء كثيرة تؤلمني
1: من بين هذه الأشياء؟
0: نقول جهل الإنسان بما هو عليه يعني في حال من حالات الجهل العامة
1: يعني ما الذي يفرحك؟
0: يفرحني شيء كثير أنا يفرحني عندما استمع إلى موسيقي المفضلة عندما أعود إلى مسقط راسي وأذهب إلى البادية وإلى الجبل خاصة كان الوقت ربيع استعيد تقريبا طاقتي يعني ويتفرحني الأخبار السارة لأصدقائي ولي وفرح أكثر عندما أنتهي من العمل ولو قصيدة قصيرة خمس وست أشهر إذا انتهي منها هذه فرحة كبيرة
1: مدينة المتلوي ماذا تعني بالجنوب التونسي
0: هذه في شرايين يعني
1: وبغداد
0: نفس الشيء يعني ثم مدن كل النظر منها يعني تسكنك أكثر ما ممكن تسكن فيه يعني ربما أنت عندما كل واحد كل ما ابتعد عن المكان اللي نشأ فيه وعاش فيه فترة ازداد قرب منه مثلا متى نستحضر الطفولة في سن معين شاب عمره 20-25 يستحضر طفولة في سن متقدمة وهكذا يعني كل ما نأينا عن المكان أصبح أكثر قربا منه
1: واضح
0: ورغم أن نزورها مرة مرتين في السنة لكنك تختزل

0: تشوف الأصدقاء يعني أستحضر أجلس مع الناس كبار السن يروون تاريخ الكون أو تاريخ القبيلة إلى آخره. هذا في متعة ما بعدها في موجودة في روايته يعني.
1: واضح. أفضل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
0: أنا فترة فترات كان عندي كتاب في الشراط الإلهية
1: بحان توحيد
0: كعلن معنا سيف التارك تركته في جنان وثم بعد ذلك وجدته في المكتبة الوطنية. الكتب طبعا ترجمة الأشواق لابن عربي شارل بودلير ليس مشبك تعرف الدوس.
1: واضح. قولة مأثورة أو حكمة أو بيت شعر تؤمن به كثيرا؟
0: بيت شعر
1: يختزل حكمة ويختزل نصيحة ويختزل تجربة إنسانية تعود إليه دائما؟
0: حكمة صينية وجهية صينية. هذا الكون يقول كشكي أو هو كم شكي ينبع، يعني ما هو يعني
1: كل ما هو
0: تحت يعني بمعنى فلذلك هو عندك الرمز البوذية تاع الين واليانغ. فهذه الدائية هي فلسفة كاملة يعني.
1: صحيح.
0: فعلا يستحق التأمل يعني.
1: واضح.
0: ربما شيء آخر لما استحضرها لكن
1: نعم
0: هذه.
1: واضح سيدي الكريم. بماذا ستختم حوارنا هذا أستاذ محمد الخالدي؟ مقطع شعري قبل أن أترك لك كلمة الختام مع ضيفنا الشاعر أحمد شاكر بن ضيف.
0: سأقرأ نصين قصيرين جدا معرج واحد ومعرج اثنين.
1: نعم تفضل.
0: فلما بلغنا السما كين وانكشف السر قال انظروا أبلغنا المقام وأومى من شرفة فاشرأب المدى كله والسماء جرت أنهر كوثر وعطر الكون وجد فهام فأنا مشى يرتمي النور كهف الملائك في ملأ من ضياء. ومعراج آخر سمونا فلما انتهينا إلى باب طوبى وجزنا طوى قال أين أبعد المدى شفق لم نطله أبعد النجوم مقام سما لم ننله دعاني وألبسني تاجه طاف بي جنة الخلد قال أقم حيث شئت وكل السماء فضائي وكل البلاد جناني.
1: الله الله جميل. شكرا جزيلا
0: من مجموعة المراعي والمراقل.
1: نعم أذكر ذلك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الكاتب والشاعر التونسي المتميز المبدع محمد الخالدي. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والصحة والسلامة والسعادة. كنت سعيد جدا بهذا الحوار وكان بيودي أنه يطول هذا الحوار الممتع معك، لكن تعرف تلك هي أحكام الوقت والزمن. أترك لكما كلمة الختام. أبدأ أولا أحمد شاكر بن ضي، تفضل صديقي.
2: شكرا دكتور لسعد، شكرا على هذه الفرصة للتواصل بين يعني بيننا وبين الشيخ محمد الخالدي. نحن يعني أحمد شاكر بن ضي وصديقنا الدكتور والشاعر فتحي النصري، تمنيت أن يكون معنا الدكتور.
1: للأسف يعني الرقم الهاتف لا يستجيب، مغلق لست أدري.
2: إن شاء الله المناخير.
1: إن شاء الله المناخير أكيد. نعم
2: شكرا جزيلا لكم. حياتي ليك دكتور لسعد. إنسانا وأكاديميا وخاصة شاعرا برفعة الشعراء التي تجعلك تسلط الضوء على مثل هذه التجارب المهمة.
1: العفو، شكرا جزيلا للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا، وبمزيد النجاح والتوفيق. كلمة الختام أستاذ محمد الخالدي.
0: سعدت كثيرا بهذا اللقاء، أشكرك وأشكر من ساهم فيه، صديقنا شاكر وصديقنا فتح النصري.
1: no.
0: وحقيقة فعلا سعدت، لأن نادرا ما استضاف، يعني ما يتجرب علي في حالة. أشكرك شكرا جزيلا.
1: العفو العفو.
0: أتمنى لك التوفيق في مشوارك الإذاعي والأكاديمي والأدب.
1: شكرا سيدي الكريم، كنت سعيد جدا، وأرجو لك مزيد من النجاح وأيضا التوفيق والصحة والسلامة. دمتم بخير وسهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر، محراب الفكر الليلة استضاء بحضور ضيف وقامة أدبية متميزة في تونس وأيضا في الوطن العربي بالمنجز الأدبي الذي أنجزه الكاتب والشاعر محمد الخالدي. إن شاء الله نكون قد وفقنا في حصة الليلة. أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين الناقد والشاعر الدكتور فتح النصري، وأيضا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحية فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم والناس تحية ليه في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. دمتم بخير، تصبحون على فرح.

0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7 إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذاعة

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: إذاعة المنستير
1: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
3: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ سعد الغامدي يتلو ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم يا مسبب الأسباب، ويا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا كلها، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا، وأسعد قلوبنا. يا رب، من كان في قلبه ألم فخفف عنه، واقضي حاجته إن كان بها خيرا له، ولا تجعل حاجاتنا عند أحد من خلقك يا أكرم الأكرمين. اللهم بحق كل اسم هو لك، نسألك أن تجعل القادم أحلى لنا، وأن تحفظ لنا أحبابنا، وتيسر لنا أمورنا، وتزيل عنا همومنا وأحزاننا، وأبعد عنا يا رب كل ما يحزن قلوبنا. اللهم فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، ونفس كربنا وكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب، أنت أعلم بما في قلوبنا، ولكننا لا نرى ما في قلوب الخلق، فاصرف عنا من في قلبه ذرة شر وحقد وكره وغدر وسوء لنا، وجازنا على ما في قلوبنا. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم لا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم زد قلوبنا أمنا وأمانا وسكينة واطمئنانا. ربنا وتقبل دعاء. يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، نسألك ربنا أن تجعلنا ممن استغاثك فأغثته، وإذا دعاك أجبته، وإذا تضرع إليك رحمته، وإذا توكل عليك كفيته، وإذا استعصم بك أعصمته، وإذا استهدى بك هديته، وإذا استعان بك أعنته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا لا نعلم ما تحمله لنا الأيام، فاجعل بها ما يسر أرواحنا وخواطرنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم أبدل أيام المحن والبلاء والشدة بأيام الفرج والخير والسعادة، وعوضنا خيرا مما فقدنا يا أكرم الأكرمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

نظم قصي مباني الكعبة، وكانت قريش تهاب قطع الشجر في الحرم، فأمرهم بقطعه وقال: إنما تقطعونه لمنازلكم ولخططكم، ولعنة الله على من أراد فسادا. وقام فقطع هو وأعوانه، فقطعت قريش الشجرة الذي كانت تزدحم به مكة، وسمح للناس ببناء منازلهم قرب الكعبة، إذ كانوا يبتعدون عنها ليقيموا بالحل احتراما للحرم، وبذلك أعطى مكة شكلها الذي سارت عليه بعد أن كانت لا تعد في عداد المدن. فنظم هذه المباني وجعل منها مدينة تشبه مدن الشام الذي تربى في ربوعه. ثم قام قصي ببناء دار الندوة لتكون مجلسا لأهل قريش،

0: أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكان شريف أهل مكة لا ينازع فيها، فابتنى دار الندوة وجعل بابها إلى البيت، ففيها يكون أمر قريش كله، وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم، حتى أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فيما يشق لها درع إلا فيها، ثم ينطلق بها إلى أهلها، ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا في قوم غيرهم إلا في دار الندوة، ولا تخرج غير قريش فيرحلون إلا منها، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفا له وتيمنا برأيه ومعرفة بفضله. وكانت له سدانة البيت والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحكم مكة كله، وكان يعشر من دخل مكة سوى أهلها أن يأخذ منها العشرة. وكان قد فرض على قريش ضريبة تسمى ضريبة الرفادة، وذلك لإطعام الحجيج وصون مكة، وذلك كي يجذب القبائل لأداء الحج وزيارة مكة، وكان هذا عاملا من عوامل ازدهار مكة ونجاح رحلاتها التجارية، وقد قال لهم قصي حين أمرهم بالرفادة.
1: إلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: البيت الأول.
1: قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبدأ.

0: هذه المرة استقر إسماعيل.
1: حقا، إنه وجد زوجا صالحة تستطيع أن تكون امرأة رجل مثل إسماعيل.
0: وأعتقد أن بقائي في هذه الأرض لم يعد ضروريا.
1: أصممت على السفر؟
0: تركت تامار تهيئ حوائجنا وسنسافر قبل المغيب.
1: يرافقكم الحارث ولدي وأبناء عمومته، ولن يغادروكم حتى تمر القافلة التي سترافقونها إلى أرض كنعان.
0: لا حاجة لتحملكم هذا العبء، فإني أعرف الطريق ولن أضيع مرة أخرى.
1: لسنا خائفين عليك، ولكنه واجب الجوار والضيافة.
0: أنت كريم يا أبا الحارث.
1: هل رأيت إسماعيل؟
0: أتيت إليك لترافقني إلى بيت إسماعيل.
1: هل سمح لك بالسفر؟
0: كان متأثرا ولكنه سمح لي.
1: ألن تزورنا بعد اليوم؟
0: عسى أن أتمكن. قم بنا، أريد أن أودع إسماعيل.
1: اسبقني أنت إلى هناك وسأدعو الحارث وأطلب منه أن يستعد مع الرجال لمرافقتكم.
0: ألا توفر على رجالك هذه المشقة؟
1: لن أرضى إلا بهذا.
0: شكرا لك على كل حال، فهذا العمل لن يزيدني تعريفا بأخلاقك وكرمك.
1: سأوافيك بعد قليل إلى بيت إسماعيل.

0: كان فراق عيس صعبا علي يا عبدت.
1: لقد ودعتني تمار باكية، قضينا معهما سنوات جميلة.
0: أصبحنا مسؤولين عن إسماعيل يا عبدت.
1: بل أصبح إسماعيل مسؤولا عنا يا سويد.
0: ماذا تعنين؟
1: كنا نستغرب جميعا انفراد إسماعيل وغيابه المستمر عن الحي.
0: صحيح، استغربنا ذلك.
1: هل تعرف أين كان يذهب؟
0: من أين لي أن أعرف؟
1: أنا عرفت.
0: أنت؟
1: إنما عرفته لم يعد سرا إلا عنك.
0: ولماذا عني؟
1: لأنك لم تحاول أن تعرفه.
0: أتريدين أن أسأل إسماعيل وأتدخل في شؤونه؟
1: كلا، ولكني عرفت ممن يتدخل في شؤون إسماعيل.
0: أتعنين زوجه السيدة؟
1: هي بعينها.
0: ها، وماذا أخبرتك؟
1: كان إسماعيل ينفرد بنفسه بأمر الله تعالى.
0: وما الغاية من ذلك؟
1: أرسل إسماعيل نبيا يا سويد.
0: نبيا؟
1: أجل، بعثه الله نبيا.
0: يا للبشارة الرائعة، هل عرف عيسى بذلك؟
1: أوحي إليه هذا الليل.
0: وسافر عيسى أمس.
1: فلم يعرف عيسى بذلك.
0: لو عرف.
1: وأنا كنت أود لو عرف، فقد كان سيفرح بهذا النبأ.
0: وإلى من بعث إسماعيل يا عبدت؟
1: بعث إلى العرب يا سويد.
0: حقا، لقد أصبح إسماعيل عربيا.
1: وبشره الله بذرية تملك هذه الأرض.
0: كنا ننتظر جميعا حدثا هاما في حياة إسماعيل، وها قد وقع الحدث الهام.
1: وخبر آخر ستفرح به كثيرا.
0: ما هو؟
1: سيدة حامل.
0: صحيح، بشرك الله بالخير.
1: وقد أمر الله إسماعيل أن يبدأ دعوته في قبيلة العماليق.
0: العماليق؟
1: أجل، ولماذا تستغرب؟
0: ولكنهم قوم قساة متمسكون بعبادتهم.
1: إسماعيل ينفذ أمر الله.
0: أخشى أن يصيبه منهم مكروه.
1: توجه إليهم عند الفجر.
0: يجب أن أتبعه وأكون بجانبه.
1: كنت سأقترح عليك ذلك.
0: هيئي فرسي، وسأذهب حالا وراء إسماعيل.

0: سويد، ما وراءك؟
1: مخاوفنا في غير محلها يا عبدة.
0: هل تبعت إسماعيل إلى مضارب العماليق؟
1: تبعته.
0: وهل كان هناك؟
1: رأيت العجب يا عبدة.
0: هات أخبرني.
1: وصلت إلى المضارب فلم أرى أحدا، تقدمت قليلا وإذا أبناء القبيلة كلهم متحلقون حول إسماعيل.
0: لعلهم أساءوا إليه.
1: بالعكس، كان يتحدث إليهم بهدوء وحكمة، يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام.
0: وكيف تلقوا دعوته؟
1: كانوا يستمعون إليه بشغف ولذة، وكان يحدثهم بحرارة وإخلاص.
0: وهل آمنوا؟
1: آمن بعضهم.
0: والآخرون؟
1: الآخرون تفرقوا وهم بين مصدق ومحتار، ولن يطول الوقت حتى يتغلب الإيمان عليهم جميعا.
0: أثلشت صدري يا سويد.
1: رأيت إسماعيل كما لم أره من قبل، كان صوته يتفجر بالإيمان.
0: إنه نبي يا سويد.
1: حقا إنه نبي.
0: وأين إسماعيل الآن؟
1: تركته في بيته.
0: وهل سيعود إلى العماليق؟
1: إننا ذاهبان صباح الغد وسنبقى هناك أياما.
0: وماذا تفعلان هناك؟
1: سنعلمهم الصلاة، ويتابع إسماعيل دعوته للذين لم يستجيبوا بعد.
0: وأنت سترافقه؟
1: طبعا يا عبدة.
0: ولكنك اطمأنيت إلى سلامته.
1: من يسمع إسماعيل لا يملك البعد عنه، أرافقه لأتعلم منه يا عبدة.
0: شوقتني إلى الاستماع.
1: لن تستطيع ترك الدار والأولاد، وستستمعين إلى إسماعيل كثيرا.
0: هل أهيئ لك زادة؟
1: أبدا، فإن المؤمنين من العماليق لا يرضون أن نحمل معنا زادا.
0: بارككما الله يا سويد.
2: تفضل.
3: طاب يومك.
2: أهلا وسهلا بك.
3: هل هذا بيت إسماعيل بن إبراهيم؟
2: هو بيته وبيت أضيافه. تفضل.
3: هل أنت زوجه؟
2: نعم أنا هي. انزل يرحمك الله.
3: وأين إسماعيل؟
2: ذهب في عمل ولا يلبث حتى يعود. تفضل.
3: إني على عجلة من أمري.
2: هل أرضى أن تطرق باب إسماعيل وتذهب هكذا؟ تفضل انزل.
3: أنا أنزل ولكن رفيقي الشيخ لن ينزل.
2: بل تنزلان أنتما الاثنان. أهلا وسهلا بكما.
3: ولكن زوجك ليس هنا.
2: أنا هنا وبيته هنا. تفضلا.
3: بورك بك من امرأة فاضلة.
2: ولماذا لا ينزل رفيقك؟
3: هذا شأنه، فهو يأبى النزول.
2: هل لكما بطعام أو شراب؟
3: إذا تكرمت.
2: بل هو خير الله، يأكله عباد الله.
3: إذا كنا لا نثقل عليك فلا بأس ببعض الطعام.
2: قبل الطعام انزلا واغسلا رأسيكما وشعثكما من أثر السفر.
3: أنا نزلت، أما رفيقي فلا ينزل.
2: إذن آخذ له المقام وهو على راحلته، وأغسل له رأسه ويديه.
3: وهو على راحلته؟
2: طبعا. أهلا وسهلا بكما.
3: وهل عرفتنا يا امرأة إسماعيل؟
2: طبعا عرفتكما.
3: ومن نحن؟
2: ضيوف إسماعيل، وهذا يكفي.
3: أصاب والله إسماعيل هذه المرة.
2: بماذا أصاب؟
3: أحدث نفسي، هل لي أن آخذ هذا الوعاء عنك وأغسل رأس الشيخ ويديه؟
2: أبدا، إنه ضيف إسماعيل وليس ضيفك أنت.
3: غلبتني يا امرأة إسماعيل.
2: سأغسل رأسه ويديه وأحمل له الطعام بنفسي.

0: ما بالك حائرة يا سيدة؟
1: جاءني ضيفان أثارا استغرابي يا امرأة خالي.
0: حدثيني عنهما.
1: كانا شيخا وكهلا. نزل الكهل وبقي الشيخ على راحلته.
0: ومن من الرجلان؟
1: لم أعرف عنهما شيئا.
0: وماذا يريدان؟
1: سألني الكهل عن إسماعيل فقلت له إنه غير موجود، ودعوتهما للنزول فنزل الكهل وحده.
0: والشيخ؟
1: لم ينزل، فأخذت الماء وغسلت له رأسه ويديه وقدمت له الطعام وأكل الكهل كذلك، وألححت عليهما بالنزول ودخول البيت فلم يفعله.
0: وكيف كانت صفتهما؟
1: كان الكهل فارع الطول ممتلئ الجسم، يبدو أنه تابع للشيخ، فقد كان يذهب إليه ويساره ثم يعود إلي فيكلمني.
0: والشيخ؟
1: الشيخ طويل القامة عريض المنكبين، في وجهه هيبة ووقار.
0: وماذا قالا لك؟
1: لم أكلم الشيخ ولم يكلمني.
0: والكهل؟
1: بعد أن أكلا وغسلا واستراحا قال لي الكهل: أقرئي زوجك سلامنا وقولي له لقد استقامت عتبة بابك.
0: لك البشرى يا سيدة، فقد رضي إبراهيم عن زواجك بإسماعيل.
1: لم أفهم.
0: إن من زارك هو إبراهيم أبو إسماعيل.
1: إبراهيم؟ لم أعرف، لم أعرف.
0: لا لوم عليك يا سيدة، فقد فعلت ما يجب عليك.
1: وماذا كان يعني الكهل عندما قال لي إن عتبة بيت إسماعيل قد استقامت؟
0: كان يعني أن إسماعيل قد وجد الزوجة الصالحة التي ستبقى معه مدى الحياة.
1: إبراهيم والد زوجي؟ إبراهيم النبي؟ ليتني عرفته.
0: كنة نبي وزوج نبي، ومن يدري، فقد يبعث الله من ذريتك أنبياء يبنة جرهم.
1: يكفيني رضا إبراهيم وإسماعيل يا أم الحارث.
2: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. من شعب الإيمان الجود والسخاء. قال تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كما قال في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.

موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجاج من منى إلى صعيد عرفات بعد إشراق الشمس، مرددين في طريقهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وهو يوم عظيم وعليه يتوقف الحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي يوم عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم، بأذان واحد وإقامتين، وذلك ليتفرغوا للدعاء والعبادة والذكر. ويسن في يوم عرفة للحاج الإكثار من ذكر الله والدعاء والاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله. والسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال جبل الرحمة. ويسن للحاج أن يرفع يديه عند الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم. ويكره صوم يوم عرفة للحاج، كما لا يشرع للحاج صعود جبل الرحمة في عرفات، وأيضا ينبغي له أن يرتفع عن وادي عرنة لأنه ليس من عرفة، ومن وقف في بطن عرنة فإنه لم يقف في عرفة. وعلى الحاج أن يجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وذلك لأنه من ساعات ومواطن الإجابة. ووقت الوقوف بعرفة يمتد من ما بين زوال شمس يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. وإن وقف الحاج بعرفة نهارا لزمه البقاء حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل غروبها فحجه صحيح وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. فابقوا معنا، معي أنا في التقديم مروى بن عبد الجليل.

0: أحباء نور الصباح، أتمنى هذه المرة يا الله أن يكون عوضك سهلا يسيرا، لا كفاح لأناله ولا طول أبحار في سبيله. قد أبحرت كثيرا ضد التيار لأجل أشياء كنت أظنها تستحق، وظللت ممسكا بحبالها حتى جرحت، ولم أكن يوما أظن أنه سينتهي بالحال أن أسألك عنها عوضا، ولكنها مشيئتك أن تكشف لنا الأمور في التوقيت الذي تريد، وحشاك أن تصرف عنا الشرور، ولكنه القلب كل ما أرجو هذه المرة أن يأتيني عوضك كمكافأة يسيرة، لا عناء في طريقها ولا بكاء خشية فقدانها، وألا تجعلني أبحر بعدها أميالا في اتجاهات خاطئة.
1: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
2: نور الصباح،
3: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
4: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
0: أحبائي المستمعين، لازلتم معنا على أثير إذاعة المنستير، معي أنا مروة بن عبد الجليل في نور الصباح. أكثر العلاقات راحة هي التي لا تجعلك تراقب كل شيء، لا نبرة الصوت، لا وقت الرد، ولا تغير المعاملة فجأة. العلاقة الحقيقية لا تتعبك بالتحليل، ولا تتركك كل ليلة تفكر. الأمان ليس كلاما جميلا، الأمان أن يبقى قلبك هادئا حتى في الغياب.
5: الله

أعزائي المستمعين، بعض الأشخاص يختارون أن يسيئوا فهمك عمدا لأن فهمك حقا قد يجبرهم على التغير، وهم ببساطة لا يريدون ذلك. لذا حين تلاحظ أن شخصا ما مصرا على إساءة فهمك، توقف عن استنزاف طاقتك في التبرير ودع الأمور تمضي. استثمر تلك الطاقة في تعديل طريقتك، بل بالتعامل معه، فأنت تستحق أن تفهم لا أن تبرر نفسك دائما.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحب نور الصباح، ستقابل صورك القديمة، ملابسك القديمة، وكلامك القديم، فابتسم لهم وقدم التحية للشخص الذي كنت عليه. هو لم يكن ساذجا، بل كان صادقا بقدر خبرته البسيطة. لا تتعالى عليه اليوم، فما أنت سوى هو مضافا إليه بعض التجارب.

أعزائي المستمعين، نحتاج أن نتحرر من آراء الآخرين. لم يعجبهم وجودنا، لا بأس. لم يعجبهم أسلوبنا، لا بأس. سيرفضوننا، لا بأس. فكما أن هناك من لا يحبك، هناك من يراك جميل كما أنت. وقتنا أثمن من أن نضيعه في إرضاء من لا يرانا. فلنمنحه لمن يقدرنا بصدق ويعرف قيمتنا. أحباء نور الصباح، لا تعقد الحياة. تشتاق لأحد، اتصل به. تريد اللقاء، بادر بالدعوة. تبحث عن الفهم، عبر ووضح. عندك سؤال، اسأل. لا يعجبك شيء، أصلح. يعجبك شيء، عبر عنه. ترغب في شيء، اسعى إليه. تحب شخصا، أخبره. البساطة أعمق مما تظن.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما زلنا معكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعة المنستير في نور الصباح. كنت أستبعد فكرة أن يحسدك إنسان على رزق لا يستدعي الانتباه، لكن بعدما عرفت مقامات الناس وأدركت اختلاف مراتبهم العقلية، علمت أن الحاسد قد يحسدك حتى على اتزانك النفسي واستقرارك المعيشي وحسن تدبيرك، مع أنه قد يملك رزقا أكثر منك. فاللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد.

أعزائي المستمعين، هناك شعور غريب أصبح يلاحظه الكثير مؤخرا، وكأن الوقت لم يعد طبيعيا كما كان. الأيام تمر بسرعة والأسابيع تختفي دون أن نشعر، وكل شيء يبدو متسارعا بشكل مرهق. حين يصبح

الإنسان مشغولا طوال الوقت، مرهقا ذهنيا، أو يعيش على الوضع التلقائي، يبدأ عقله بتخزين الأيام بشكل متشابه، فتبدو الحياة وكأنها تمر بسرعة مخيفة. لهذا أحيانا المشكلة ليست في الوقت، بل في أننا توقفنا عن الشعور الحقيقي للحياة.

أحب أنور الصباح ليست العبرة في أن ترى الظالم تضربه الصواعق لتعرف أنه أخذ جزاءه، فقد يذيقه الله من نفس الكأس في الدنيا فيسلط عليه من هو أشد ظلما منه فيذوق ما أذاق ويجنى عليه كما جنى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فلا تستعجل، ما عند الله أدق حسابا وأشد أخذا.

أعزائي المستمعين، جهازك العصبي لا يصبح متوازناً بالصدفة، بل بقدر توازن البيئات التي تعيش فيها يومياً. اختر أشخاصاً يمنحونك شعور الأمان بدل التوتر، واختر أماكن لا تشعر فيها بأنك في حالة دفاع مستمرة، فالجسد يتأثر بما حوله أكثر مما نعتقد. هناك بيئات تجعلك متحفزاً طوال الوقت، تراقب وتتوتر وتستنزفك نفسياً دون أن تشعر، وفي المقابل هناك أماكن وأشخاص يشعر معهما جهازك العصبي أخيراً أنه يستطيع أن يسترخي ويهدأ. الراحة النفسية ليست رفاهية بل شعور بالأمان.

0: أحب أنور الصباح حفاظا على طاقتك النفسية. ليس دائما الصمت حكمة، أحيانا يجب أن توضح أن ما قيل لم يعجبك وأن هناك حدودا لا تسمح بتجاوزها. التساهل الزائد مع الوقاحة لا يصنع احتراما، بل يفتح الباب لتجاوزات أكبر. ضع حدودك بهدوء لكن بثبات.
1: تعديت على جنين الدارك، لقيت وردك يتبسم ليا. تعديت على جنين الدارك، لقيت وردك يتبسم ليا.

تمنيت في عضودك طلع لي ورد خدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني اللي عملته فيا ونساني اللي عملته فيا.

سجرة وقبلوين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقبلوين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضفنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على صنع يوم أجمل ولمن حولكم. كانت معكم مروى بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.

0: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للإطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له، وهو مشروع كان أذن بانطلاقه في جويلية 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم الخميس 18 من شهر جوان يوم غد على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لانطلاق الاختبارات الكتابية انطلاقا من يوم غد 18 جوان ولمدة 3 أيام، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج النوفيام يوم 6 جويلية القادم. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. انطلقت اليوم سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي الحالي المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وبرمجت الشركة خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع بشائر الصباح مع الزميل أحمد موسى.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. صباح الأمل والتفاؤل والعمل في كل صباح جديد. يمنحنا الله فرصة أخرى لنبدأ من جديد، لنصحح ما أخطأنا، ولنقترب أكثر من أحلامنا وأهدافنا. فمهما كانت التحديات التي واجهتنا بالأمس، يبقى اليوم صفحة بيضاء تنتظر أن نملأها بالاجتهاد والعطاء والكلمة الطيبة. اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، واللي يوافق هجريا الاثنين محرم 1448 هجري. بداية يوم موفقة وسعيدة للجميع، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله صباحكم مليء بالبركة والطمأنينة، وإن شاء الله تكون ساعات هذا اليوم حافلة بالإنجازات والأخبار السارة. بشاء الأربعاء من توا حتى للتسعة، ويبدأ معكم مشوار الصباح كل من محمد سيدية في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباحكم مبروك ونهاركم أسعد الأيام.
2: أهلا وسهلا.

صباح الأفراح والمسرات، صباح الخيرات والبركات. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في بشائر الأربعاء. حاولوا اليوم كالعادة باش تنشروا الطاقة الإيجابية، ابتسموا وعاونوا بعضكم وبداوا نهاركم بثقة في أنفسكم، وتذكروا ديما أنه ما فما حتى مجهود يضيع، وكل تعب وراه ثمرة وكل صبر وراه فرحة. والناس اللي وصلت لحلامها ما كانتش أقوى من غيرها، ما كانت أكثر إصرارا على المواصلة. اللهم افتح لنا في هذا الصباح أبواب الخير والرزق التوفيق، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، واجعل هذا اليوم يوم نجاح وسعادة للجميع. اليوم في بشائر الخير من إذاعتي المنسير وبانوراما، جيناكم كالعادة بالإقاعات التونسية، الأركان القارة المتعودين بها. في ساعتنا الأولى إن شاء الله باش نرجعوا لأحداث الماضي في حدث في مثل هذا اليوم من أركان المسجلة، أيضا حلم يوم جديد. وفي آخر الساعة باش نعملوا جولة في الصحافة العالمية في صباح بلا حدود. أما في الجزء الثاني الموعد يتجدد مع كالعادة فقرة صغير صغرون وأصوات صغيرات إن شاء الله في الفقرة هذه. إنس عتيق في عيشة أحلى وموضوع جديد اخترت إنس تحكي لنا عليه، ديتوكس الرقمي. نرجع أكثر تفاصيل على الموضوع هذا اللي هو ولا موضوع الساعة نجم نعتبره، بحكم اللي الناس الكل ولا أكروا للمواقع التواصل الاجتماعي، تبعوا برشا المواقع هذه، برشا وقت على الانترنت، وهذا اللي نجم يأثر حتى على النفسية متاع الشخص. دونك الناس باش تقدم لكم شوية نصائح باش تخليكم محمين أكثر من الاستعمال المفرط للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وبعد 7:30 باش نعرفوا جديد الرياضة وكأس العالم في سبور أنفو. أما في ساعتنا الثالثة يتجدد اللقاء مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية عبد السلام الفطناسي في خبر وتعليق. وضيفنا اليوم في الكلمة ليك هو سي سليمان سيدرات، رئيس قسم البرامج والتنمية في قصر العلوم بالمنستير، باش ناخذ معه فكرة على الورشات والنوادي الصيفية الموجهة للتلاميذ في العطلة الصيفية تقريبا في الفترة هذه والفترة الأسبوع القادم. يمكن باش نعرفوا أكثر النوادي اللي باش تكون ناشطة والورشات تكون حاضرة وعلى ذمة الأولياء والتلاميذ. إن شاء الله موفقين كل من باش يشارك في الورشات والمخيمات الصيفية العلمية، وأكيد فما فائدة كبيرة وفما الحقيقة نجم نقوله حاجة تعمل كيف كي نشاركوا في الورشات هذه، واستفادة كبيرة نجم تحصل مع صقل لمهارات صغيرة متاعنا واستغلال لوقت الفراغ. دونك باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا، وباش نعرفوا أنشطة قصر العلوم بالمنستير إن شاء الله في العطلة الصيفية ابتداء من الشهر هذايا حتى آخر الصيف إن شاء الله مع سي سليمان. ونكملوا برنامجنا بأسعار السوق مباشرة من مساكن مع صديقنا وحيد أخصبة. هذه فقراتنا اليوم إن شاء الله تحصل الإفادة لكل المستمعات والمستمعين، ونقرب لكم المسافات البعيدة من خلال أخبارنا وأجواءنا التونسية فيها الصبحية.

0: بند على خد يا وردي بند على خد يا وردي بند على خد.
1: صباح المساء كل عنبر، نهاركم مبروك سعيد مستمعينا وين ما كنتوا. هذه إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير ومعكم حتى للتسعة في بشائر الصباح. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن انطلاق أشغال بالطريق الوطنية رقم واحد على مستوى النقطة الكيلومترية 706 قرب محطة توتال وقبل مفترق شوشة رادس، وذلك في إطار التدخلات المبرمجة إثر حادث انفجار أنبوب الغاز الذي جد بالموقع. وأوضحت الوزارة أن الأشغال انطلقت البارح تتواصل على مدى 7 أيام، حيث سيتم إنجازها خلال الفترة الليلية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، بهدف الحد من تأثيرها على حركة المرور خلال أوقات الذروة. في هذا السياق سيتم تحويل حركة الجولان عبر نهج الكيمياء بالنسبة لمستعملي الطريق المتجهين نحو وسط العاصمة أو القاصدين مفترق شوشة رادس، وذلك طيلة فترة إنجاز الأشغال. ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام الإشارات والعلامات المرورية الموضوعة على عين المكان، إضافة إلى التقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال حفاظا على سلامة الجميع وضمانا لإنسيابية حركة المرور. وتأتي هذه التدخلات في إطار تأمين البنية التحتية ومعالجة الأضرار الناجمة عن الحادث الأخير، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق واستمرارية حركة التنقل في أحد أهم المحاور المرورية بالعاصمة. طريق السلامة للجميع، ربي وصلكم لوجدكم السلامات، خاصة أنتم مستعملي الطريق تسمعوا فينا في الوقت هذا. وأكيد كالعادة عندنا نصائح مرورية في 7:15 تقريبا مع الملازم الأول سوسن نواجع عن المرصد الوطني لسلامة المرور، فقرة شنو رايك. 6:25 مواصلين مع الفقرات وأحوال الطقس كالعادة في الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لوجود خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط وللجنوب، واتجاه الرياح يتغير يكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب. الرياح تكون قوية نسبيا بالجنوب، تتواصل مثيرة لدواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب في كامل الشريط الساحلي. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في تونس الكبرى في حدود 29 درجة، زغوان 33 درجة، في نابل وسوسة 30 درجة، المهدية 29 درجة، وفي المنستير درجة الحرارة المتوقعة اليوم في حدود 30 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح في كامل الشريط الساحلي تتجه شمالية شرقية، والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب في منطقة سيرات وخليج الحمامات، وسرعة الريح تكون ما بين 5 إلى 15، توصل محليا ل 15 إلى 20 عقدة. في خليج تونس البحر متموج وسرعة الريح ما بين 10 إلى 20 عقدة، وفي منطقة الشابة البحر قليل الاضطراب وسرعة الريح ما بين 5 إلى 15 عقدة، وبخليج جابس البحر متموج وسرعة الريح من 15 إلى 20 عقدة. أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاء وراها، صلاة الصبح مع ماضي 3:21، صلاة الظهر مع نصف نهار و25 دقيقة، صلاة العصر مع 4:07، صلاة المغرب مع 7:37، صلاة العشاء مع 9:25.

0: كوبا منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاء.

0: واغنية الصباح حل معاها عينيك
1: صباح الخير والربح
0: وما تعويك
1: يا وحبابي صباحكم كله خير وتيسير
0: بشائر صباح ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 واصبح الفل للناس الكل.

0: يصبح الفل للناس الكل.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: علمتني الحياة أن المال لا رائحة له، ولكنهم نسوا رائحة البخيل التي دونها نتانة القبور. كنت أهزأ بالشيخوخة حتى إذا ما بلغت القمة الأولى من قمم العمر وقفت متحيرا في الطريق المؤدي إلى القمم الأخرى. يقولون إن المعاشرة تؤثر، ولكن الحياة علمتني أن الطبع غلب التطبع، ومكلف الإنسان ضد تباعه متطلب في الماء جذوة ناري. كانت حياتي كفاحا مستمرا ولا تزال جهادا مرا، ومن هذا تعلمت أن لا أيأس ولا أقنط، فكأني دائما أنتظر شيئا فأشمر للحاق به. ولعل هذا هو الذي جعل طريقي لا نهاية لها. لم أكن من تلامذة الحياة النجباء، فسقطت في الامتحان وها أنا أجرر أذيال خيبتي في البشر. أنا أعول كثيرا على المأثور من الكلام القديم شعرا ونثرا، فالشعر العربي مستودع الفكر الإنساني، والأمثال العامة هي زبدة فلسفة البشر، ولا عيب فيها إلا أنها تجمع المحاسن والأضداد. علمتني الحياة أن تقديسنا للقديم يبقينا حيث نحن، ولذلك أراني أهش وأبش للجديد حيث أجده. وبعد التفكير العميق وجدت أن الكذب هو سدى ما ننسجه من أحاديث ولحمته، بدءا من أهلا وسهلا ومرحبا إلى شرفتمونا بزيارتكم. فكلمة نحن مشتاقون تخرج كل ثانية من فم كمغارة أفقا، وحديث المجاملة يتدفق كالشلال في ديسمبر. وقبل وبعد، فأنا لم أتعلم شيئا من مدرسة الحياة في هذا الدور، فعسى أن أكون تلميذا نجيبا في الدهر العتيد.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح الخيرات والبركات، يومكم سعيد مستمعينا. مرحبا بكم ديما معنا في بشائر الخير من إذاعة منسير وبانوراما اف ام. سعداء بتجديد اللقاء بكم وبمرافقتكم وين ما كنتوا في اولى منوعاتنا الصباحيه. نحكي شويه ثقافه وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى وتحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير، ينظم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير بالتعاون مع المركب الثقافي بالجهه أمسية فنية وثقافية متنوعة يوم الأحد 21 جوان انطلاقا من الساعة 6:00 مساء بالمركب السياحي مارينا المنستير. يتضمن برنامج الاحتفال عرض موسيقي بعنوان ميتيساج إلى جانب ورشة للرسم مخصصة للآلات الموسيقية، فضلا عن معرض للوحات فنية يبرز إبداعات المشاركين في مختلف المجالات الفنية. ويأتي هذا الاحتفال تأكيدا على المكانة اللي تحتلها الموسيقى باعتبارها لغة إنسانية عالمية وجسرا للتواصل بين الثقافات والشعوب، ودورها مهم في تنمية الحس الجمالي والإبداعي لدى الناشئة والشباب. هذا بالنسبة لبرنامج الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، برنامج خاص كما قلنا بمندوبية شؤون ثقافية بالمنستير. واليوم هذا هو يوافق يوم 21 جوان من كل عام، وتظاهرات هذه أكيد من شأنها أن تساهم في تعزيز القدرات الفنية والثقافية للشباب وترسيخ قيم الانفتاح والإبداع والمواطنة، بما يجعل من الثقافة رافدا أساسيا في بناء مجتمع أكثر حيوية وتوازن. مواصلين مستمعينا مع أركان ساعتنا الأولى، وش نصفحوا في الوقت هذا كتاب التاريخ في حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في 17 جوان 1579 البحار البريطاني فرانسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى. في مثل هذا اليوم من سنة 1795 القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريا للمحافظة على المصالح الفرنسية. في سنة 1940 المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها، وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسة فيليب بيتان. في نفس اليوم دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي. في 17 جوان 1944 استقلت أيسلندا عن الدنمارك، وفي مثل هذا اليوم من سنة 1953 اندلعت ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. في 17 جوان 1967 الصين قامت بتجربتها النووية الأولى وفجرت قنبلة هيدروجينية، وفي سنة 1972 تم إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووتر جيت. في سنة 2020 محكمة فرنسية أصدرت حكم بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد ومصادرة ممتلكاته في فرنسا وأحد أصوله العقارية في لندن، وذلك بتهم تبييض الأموال. وفي المناسبات العالمية، اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. هذه كانت بعض من أحداث يوم 17 جوان بمرور السنوات ومرور الزمن. نقول كل عام أنتم حين بخير لمواليد هذا اليوم، إن شاء الله تعديوا نهار مميز في برشا أخبار به، يتقابلوا الناس اللي تحبوهم، وتكون الأحداث في هذا اليوم أحداث مميزة وجيدة بالنسبة لكم، بالنسبة للمستمعين الكل يسمعوا فينا زادة وين ما تكونوا، إن شاء الله تلقاو كان الأبواب مفتوحة وفرص العمل تكون كبيرة وفرص النجاح أيضا تكون ممتازة في نهار اليوم. بعد شوية جولة عالمية في الصحافة الأجنبية من خلال قراءة لبعض العناوين اللي نقرأها في مختلف المواقع في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا مع العناوين نبدأوها بموقع روسيا اليوم ونقرأ حملة ترامب الصارمة ضد شركة أنثروبيك تثير قلق المدافعين عن الأمن السيبراني. وعن نفس الموقع من العناوين نيويورك بوست: ترامب سيسمح لإيران ببيع نفطها بموجب الاتفاق المرتقب يوم الجمعة. على سكاي نيوز نقرأ: اختراق علمي روبوتات ترصد الخلايا السرطانية الصامدة بعد العلاج. وعن نفس الموقع نقرأ: أزمة قانونية تلاحق شبيهة شاكرة، الفيفا يحقق وغرامة متوقعة. على موقع صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: مصادر أمنية عراقية، هجوم بمسيرة يستهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية شرقي أربيل بالعراق. وعن نفس الموقع نقرأ: إيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: الوحدة الوطنية هي الحل الوحيد لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وعلى نفس الموقع نقرأ: ونتائج عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز تظهر في الأسواق الأخيرة. نكمل بصحيفة القدس العربي ونقرأ: خطيب الأقصى: فتح سفارات بالقدس لن يبدل مكانتها وستبقى فلسطينية. وعن نفس الموقع من العناوين: جروندبرغ يدعو إلى استثمار التهدئة الإقليمية لإحياء العملية السياسية في اليمن. هذا بالنسبة للصحافة العالمية والعناوين اللي نقرأهم في عدد من المواقع الأجنبية. معرض الصحف التونسية كالعادة في 8:30 مع زميلنا هادي عزيز، باش نقدم لكم بعض لحظات بعض ثواني موجز أخبار الساعة 7.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: السابعة صباحا في إذاعة المونستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم غد الخميس على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهما، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة لرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. كما انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية التي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر لمدة 3 أيام وفق ما أفادت به وزارة التربية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان النوفيام يوم 6 جويلية القادم. انطلقت اليوم سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذاناً بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وقد برمجت الشركة خلال الموسم الحالي الصيفي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة رامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر. وأكد أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها بفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجال الحصول على الجواز لا تتجاوز نصف ساعة. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية انطلاقا من يوم أمس، وذلك منذ الساعة 2 بعد الزوال. انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس اجتماع لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك. وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المونستير
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمرنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك ود وخير، أنت وكل حبايب.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم من حيث لا تحتسبون. بقلوب مليئة بالتفاؤل والأمل في أن يكون يومنا أفضل من أمسنا، نقبل معكم على هذا الصباح الجديد، سائلين الله أن يجعله مباركا ومليئا بالرحمة والمودة، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء. نبسط أكف الدعاء للعلي القدير أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يلطف بنا، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يتغمد بواسع رحمته موتانا، وأن يسبل ستره وأمنه على بلادنا، وأن يجمعنا على كلمة سواء.

0: الزغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين، عمري 5 سنوات. أنا كبرت على خاطر نشرب الحليب، هو الحليب يكبر. ما لعبتنا أنها شوكولاتة بدش تاش، وياخي أنا قلت لها عايشك، كي ماما كي هي تمشي نتوحشها، وبابا كي يمشي نتوحشه، وبابا كي يمشي هو ساعات يكلمنا، وبابا كي يكلمنا هو يحبنا، كي يمشي ماما وبابا ونباتوا في دار عزيزي. أني توا ولد كوكسينال يا أخي، أني نتفرج على بطمان، بطمان هو يطير يا مخفشات، وبعدها هو بطمان هي كي هو طير، فما شكون يحاربوا أشرار ولا وحش ولا أي حد شرير يعاركو. يا أخي خويا احنا نلعبوا بالليجو ساكتين وراكحين، بعد هيك كي أني نلعب معه هو يحبني خويا، أما ساعات ما يحبنيش، وخويا الآخر ديما يضربني. باي باي.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عيشة أحلى
2: صباح تفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كيما كل نهار أربع على الموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. اليوم مش نحكيه على الديتوكس الرقمي. المفهوم هذا يمكن يظهر غريب شوية، ولكن نحاول نثبته في تفاصيل نهارنا وتصرفاتنا اليوم مع شاشات تو نكتشفوا اللي برشا منا قاعدين يعيشوا فيه من غير ما يشعروا. وخليني نسألكم قبل كل شيء، هل تتفكروا آخر مرة قعدتوا فيها نصف ساعة كاملة من غير ما تغزروا الشاشة متاعكم؟ ولا صارت لكم شي قبل تحلوا التليفون باش تشوفوا الوقت حاجة بسيطة ولا حاجة أخرى؟ يعني تلقوا رواحكم بعد نصف ساعة مازلتوا شادين تليفوناتكم وتتفرجوا فيديوهات وتنبيهات ما كمش هذاك الأساس اللي دخلتوا عليه. وقديش من مرة كنتوا قاعدين مع عائلتكم ولا مع أصحابكم أنا وخاخكم مش معاهم؟ إذا جاوبتوا ونتصور الأغلبية بنعم راكم مكمش وحدكم، خاطر اليوم الشاشات ولات محاصرتنا في كل بلاصة لدرجة إنها ولات أول حاجة نشوفوها كان فيكم وآخر حاجة قبل ما نرقد. والحكاية هوني ما هوش نقص معلومات، بالعكس عنا فايد كبير برشا يخلي عقلنا يخدم ويفكر من أول دقيقة في النهار لين نغمضوا عينينا. والدراسات في علم النفس الرقمي تأكد إنه هالإفراط هذايا هو السبب الرئيسي للتشتت والإرهاق الذهني وقلة التركيز. ومن هنا بالضبط يظهر مفهوم الديتوكس الرقمي، مش باش نحارب التكنولوجيا بالطبيعة، ولكن باش نحاول نراجعوا رواحنا نتحكموا فيها خير من اللي هو يتحكم فينا. باش نفهموا الحكاية أكثر، أقل العبد يحتاج راحة كيف كما بدنوا. قبل كنا فما لحظات هدوء طبيعية في نهارنا كي نستناو مثلا في حاجة ولا نقعدوا مع العائلة، كنا نقعدوا مع أفكارنا ونرتاحوا ونخموا ونشوفوا حاجات شنو اللي يزيدنا شنو اللي ينقصنا. أما اليوم ولينا نحسوا برشا ثواني فراغ نستعملوا فيها في التليفون، في الفطور، نبدأ نستنى قبل النوء، مع العائلة، مع أصحاب، في الشارع، التليفون دي محاض. والعلماء اللي هنا يقولوا اللي لحظات الملل البسيطة والفراغ هذيك كانت مهمة بارشا للمخ، خطر فيها يرتب أفكاره، يبدع، يرتاح. وكان عبيه كل ثانية بالمحتوى والإشعارات قاعدين نحرموا في عقلنا من الراحة هذه. وساعات مش لازم نعبيه كل دقيقة في حياتنا، ساعات نحتاجه فقط إن نعيشها بهدوء. وهذا الكل قاعد يأثر مباشرة على قدرتنا على التركيز. تلقى روحك تبدأ تقرأ في حاجة يجي إشعار، تبدأ تخدم يطلع لك فيديو، تبدأ تحكي مع شكون تتفقد تليفونك. العقل ولا من غير ما يشعر مهلوس ويفيد التليفون وديما عينيه فيه، يتنقل من حاجة لحاجة ومن غير ما يكمل حتى واحدة زادة، يبدأ يتنقل ما بيناتهم الكل، ماذا بيه يشوفهم الكل. وهيك علاش الوقت يبدأ يتعدى ويحس روحه اللي هو تعب واللي هو نهار كامل عنده ما يعمل وهو في الاخر ما عمل حد شيء وبرش حاجات مهمة ما عملهمش. حتى علاقاتنا للأسف تأثرت، نلقاو عائلة كاملة على نفس الطاولة ولا أصحاب القهوة والعيون الكل فيك الشاشات أكثر من العباد اللي قدامك. يعني توصل تحكي مع عبد عن طريق الشاشات أكثر من اللي كتقابله في الحقيقة. لهنا الحضور الرقمي نقصنا من الحضور متاعنا الحقيقي في الحياة. لهنا لازم نوضح حاجة مهمة برشا، اللي الديتوكس الرقمي مش معناتها نرميه التليفون ولا نسكره الانترنت. التكنولوجيا راهي نعمة سهلة حياتنا، أما المطلوب هو الاستعمال الواعي، يعني انك تستعمل تليفونك وقت اللي تحتاجه مش وقت اللي هو يفرض عليك في كل دقيقة. وعلى خاطر هذا ينجم نبداو بخطوات بسيطة وعملية في نهارنا كما عودتكم، حاجات بسيطة نجم الناس كل يطبقوها في حياتهم. يعني مثلا اول ربع ساعة بعد ما تفيق حاول ما تمسوش تليفون، احسب ما عندكش، وقبل النوم بنص ساعة كيف ابعد على الشاشات وخلي مخك يرتاح كيف وقت الماكلة خليه من غير تليفون، وقت اللي تبدأ مع عائلتك مع أصحابك عيش اللحظة، اقلبوا تليفون خبيه ما تخليش قدام عينيك. وحتى كنت نجم جرب ساعة في الأسبوع من غير استعمال هالشاشات هذه، خليك معناها حاجة استعمل الحاجات اللي انت قبل كنت متعود بها، تقرأ، تحاول تمشي، تحاول تعمل جلسة هادية مع روحك. لهنا الذكاء العاطفي عنده دور مهم على الاخر، لانه العبد يعرف كيفاش يتصرف وكيفاش يقوم وكيفاش يبعد على الضجيج الرقمي، يسمع اكثر افكاره ويفهم مشاعره ويرجع حاضر بكله مع الناس مش جزئي. في الاخر في الزمن هذايا ولا كل شيء يطلب الانتباه متاعنا. يمكن أكبر قوة وأكبر ثروة اليوم هي أنك تعرف على شنو تركز وقتاش تبعد. الإنسان الذكي هو لا يعرف وقتاش يتصل وقتاش ينفصل وقتاش يستعمل التكنولوجيا وقتاش يعطي العقل وقلبه فرصة باش يرتاح. الديتوكس الرقمي ماهوش حرمان، هو استرجاع للتوازن والتركيز والحضور الحقيقي في حياتنا. هذا هو بالنسبة لموضوع اليوم، كيفاش نعملوا الديتوكس الرقمي، كيفاش نستعملوا التكنولوجيا لمصلحتنا، وكيفاش نستعملوها بالطريقة الصحيحة. إن شاء الله الموضوع عجبكم، وإن شاء الله الاستفادة حصلت، وإن شاء الله تعيشوها أحلى.
1: عيشها أحلى.
3: صباح نور وسرور. 27 دقيقة في ذات المنسير. نسلم على كل المستمعات والمستمعين، خاصة المتفاعلين معنا في صبحية اليوم بالمساجات. تحية كبيرة لمنيرة الحساني اللي كالعادة ديما متفاعلة معنا وتشجع فينا، وأيضا عاملة كيف على الاستوديو خاصة الديكور تبع فينا على غاديو منسير بوانت ان. تحية كبيرة ليك يا منيرة، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. منيا عبد الرحمن كيف سلموا عليها برشا، منيا برحال، بشير القريشي، الناس المتنة اللي متفاعلين معنا ويقدمون اقتراحات، ساعات اقتراحات غنائية، ساعات اقتراحات لمواضيع زادة نجم نطرحوها في بشائر الصباح، ونحاول وإحنا من خلال الاجتهادات متاعنا لبي ومعظم الأذواق متاعكم وناخذ بخاطركم في برشا حاجات. باش نواصلوا مع الفقرات. وشنو رايك؟
1: شنو رايك؟ شنو رايك؟
3: نصائحنا المرورية كالعادة مع الملازم الأول سوسن نواجع من المرصد الوطني لسلامة المرور. سوسن صباح النور والسرور.
4: صباح الخيرات يا أحمد، صباح النور، تحية ليك ولكافة مستمعي ذات المنستير.
3: صلحت الغلطة متاعي نورمالمون.
4: صلحت الغلطة. أمريكا.
3: مرحبا بك يا سوسن، ديما نصائح لمستعملي الطريق، ديما نذكروا ساعات بنفس النصائح على خاطر نعرفوا بالتكرار راه يولي عنا ريفليكس في حاجات معينة، خاصة كنقولوا ما تجري وش نردوا بينا من استعمال الهواتف الجوالة وقت السياقة. على الأقل اللي يسمع فينا هو ما هوش قاعد يطبق في الحاجات هذه، على الأقل يفيق شوية ونجم يلتزم ببعض النصائح والقواعد ويحمي روحه في الطريق، خاصة نحن في وقت متاع تنقل ودرايف تايم نجم نعتبروه بالنسبة للمتابعين متاعنا والمستمعين متاعنا وين ما كانوا. تو باش نحكيو شوية في موضوع عنده علاقة بالطقس هكا ولا ايه.
4: نحن ديما سيف زيف عنا، وانت قلت درايف تايم، يقول لي نحن سيف في تونس ما شاء الله كله درايف تايم.
3: صحيح، كل الأوقات فيها استعمال السيارات،
4: كل الأوقات الناس تتنقل ما بين كيكو سوا بين الولايات، وإلا ما ماشي للبحر، وإلا باش تمشي تزور عائلتها، وإلا موسم الأفراح والعروسات وما إلى غير ذلك من ما يتسم به فصل الصيف من حركية في الفضاء المروري. ونحن ديما فما كلمة نسمعوها في الصيف معناتها نقول مسكين غلبته السخانة يا أخي، عمل لك سيدون قضاء وقدر. ديما عنا الكلمة ذيك. نحن عنا ثلاثية اليوم مش نحكيو عليها متلازمة في الفضاء المروري، اللي هي السخانة، السرعة، والحالة الفنية للكهرباء. هذوما ثلاثة حاجات لازمنا ننتبهوا لهم على الاخر كي نبداو نسوقوا، خاصة في فصل الصيف. في مجلة الطرقات التونسية وفي علم الحوادث فما حاجة اسمها العلاقة السببية، معناها فما تراكم تاع أخطاء اللي وصلنا للكارثة. السخانة والسرعة، وأهم حاجة هي اتبلفيت في الصيانة نتاع الكهرباء نتاعنا. احنا ديما نبلفطوا وما نتعلموش ان نقوموا بالصيانة تاع الكهرباء الا ما يصير تاع
3: هو مش يعني حكاية تبلفيت اكثر منه ما فماش، معناها ساعات فما ناس ما يتفقدوش سياراتهم جملة، معناها كان وقت فيدونج ولا وقت فيزيتا باش هاكا يفيق شوية وقتها، معناها باش يركح الكهرباء نتاعه، الا ما تشيح من الماء، الا ما معناها بالحق يخلي كهربته للاخر.
4: هذاك علاش نحن قلنا انه راه الانسان ما يتفقد الكهرباء نتاعو الا ما تصير البرا، ما يتفقدهاش قبل. خلينا نبداو السرعه بالتدريج. معناها القانون التونسي واضح، شو يقول؟ راه ما يظلم حتى حد. نحن نحكيو على المخالفه نتاع الافراط في السرعه، راهي ماهيش مجرد اختيار مالي، راهو تجيك جوست في الرادار وكهو. الفصل 84 من مجله الطرقات يعاقب على الافراط في السرعه. علاش؟ خاطر فما قاعده فيزيائيه وقانونيه تقول انه مسافه الوقوف تمشي مع مربع السرعه. هذا واضح. معناه في قانون الطرقات وقانون السلامة المرورية مصطلح مربع السرعة هو القوة الحركية اللي تتسبب في مضاعفة مسافة الكبح الفريناج، معناتها حاجة واضحة، كل ما تزيد السرعة كل مسافة التوقف تتضاعف، وتنجم حتى إذا كان السرعة تتضاعف على الحدود نتاعها تولي مسافة التوقف تولي فوكات مش فودو. هذه حاجة يلزم الناس الكل تعرف، اللي يعرفها يعرفها، اللي ما يعرفهاش لازم يحط في بالو، لأنه كل ما ترتفع السرعة كل ما مسافة الوقوف تتضاعف أكثر من المرة وأكثر من المرتين.
3: باهي.
4: معناها كي تجي تجري أنت في السخانة هذه كرهتك تولي قنبلة موقوت، ووقت رد الفعل نتاعك كسائق باش يطيح للصفر. زيد عاد نحن معناتها عندنا سخانة في تونس ما شاء الله تبارك الله شمس قوية، ما شاء الله عندنا ثروات طبيعية لازمنا نستعملوها في البون سونس، معناتها عندنا شمس عندنا شميسة تعمل الكيف، أما راهو الشميسة مع الطرقات نتاعنا المعبد يولي يغلي بالسخانة نهار كامل وشمس نقوية تضرب فيه، لهنا يدخل الفصل 56 من مجلة الطرقات اللي يفرض على كل سائق تأكد من حالة المركبة وصلاحيتها للجوالات. السخانة شنو تعمل الكره؟ نبدأ بالعجل، السخانة والسرعة راهو الهواء يولي يتمدد في وسط العجل، معناها تولي رهيفة على الأخر وتولي تتنقب ولا تترشق في أي لحظة، قابلة للانفلاق في أي لحظة العجلة تولي. بالنسبة للفرانات وبالنسبة للموتور راهو زيت الفرانات يسخن والبلاكات دو فران تولي الفاعلية متاحة سمحني ضعيفة، تولي ما عادش عندها تأثير، تولي تلقى روحك تنزل على الفرانات والكهرباء ما تحبش تاكل،
3: ما تجاوبش، واضح؟
4: ما تجاوبش. القانون التونسي لهنا ما حدش يعتبرها قضاء وقدر، لهنا يولي يعتبرها جنحة القتل ولا الجرح على وجه الخطأ الناتج عن التقصير والإهماء، حسب الفصول 89 ولا حسب الفصول 89 و90 من مجلة الطرقات. معناها الإنسان معناتها في عوض معناتها باش يتفقد كرهبته ويضمن سلامته يولي الله لا يقدر ترسيله يمشي يبحث ويولي يتحمل مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية على خاطر ما قامش بالصيانة الوقائية والدورية للكهرباء نتاعو. وفي الإطار زي بالذات ومن باب نحن كما نقولوا الوقايه خير من العلاج، ثم السلطات الجهويه تحركت وتم عقد جلسه عمل اللجنه الجهويه للسلامه المروريه في ولايه سوسه تحت اشراف السيد الوالي بسيرته رئيس اللجنه الجهويه للسلامه المروريه، وبرشا هياكل متداخله حضرت في اللجنه هذه، وتم النتيجه كانت انه باش يتم تنظيم عدد زوز حملات فحص فني عرضي، لا حملات فحص فني عرضي للسيارات ودرجة نارية.
3: بيه وقتش هذا؟
4: هذا مشي مع تعدل زوز حملات كل أسبوع تلك الفترة الصيفية.
3: تخي بيان، معناها نجم نقوله بروشين مو قريب باش تنطلق
4: إن شاء الله قريب باش تنطلق تلك الفترة الصيفية باش يولي باش نلقى عدد زوز حملات فحص فني عربي، راهو مش كان في سوسة كهو، راهو الجلسات هذية باش تشمل كافة ولايات الوسط الشرقي، والتنظيم هذايا باش يشمل كافة ولايات الوسط الشرقي اللي هما المستير والمهدية وصفاقس وسوسة. والأهداف من الحملات هذه واضحين في أحمد، معناها راهو فما أهداف قانونية، الحد من حوادث الطرقات الناتجة عن الأعطال الميكانيكية، حماية الفئات الهشة، ضمان سلامة الركاب والمشايط مستعمل الطريق من خطر العربات اللي تنجم تفقد مع السيطرة نتاعها في أي لحظة، كذلك ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية وتغيير عقلية السائق من إصلاح السيارة بعد عطلها إلى الصيانة الدورية لتفادي العطل. معناها
3: أما حبيت نسألك كبار ساوسن، اللي ما ينجحش في الفحص الفني العرضي هذايا معناها في الاختبار هذايا شنو العقوبات يمكن اللي ينجم يواجهها؟
4: نحن بتبعدنا حملاتنا راهو حملات المرصد الوطني لسلامة المرور المشتركة مع الجهات الأمنية ومع وكالات النقل البري، راهو حملاتنا تكون أكثريتها توعوية وتحسيسية من ردعية، ونحن ديما نمهدوا للحملات الردعية خاطر أكيد باش تكون فما حملات ردعية يقوموا بها السلطات الأمنية من حرس وشرطة المرور، يقوموا بالحملات الردعية هذيا باش الناس باش تتفقد كرهبة، كيلكو سوا الناس اللي معناتها ماهيش قائمة بالفحص الفني نتاعها، الناس اللي مركبة أكل حديد هذاك الباراشوك اللي زايدين وزيادة في الكهرباء وما إلى غير ذلك، من بلار مكسر من الحالة الفنية للعربة نحن نقوله بصفة شاملة. نحن دورنا هوكا يبدأ معناتها في أن نبه السواق ونحطوه في الإطار نتاع أنه راك مش تعرض روحك المخالفات كبيرة، راك مش تعرض روحك مش تعرض صحتك أنت وحياة اللي راكبين معاك للخطر. دونك نحن شنو نقوله، راو ديما حاول انت استبق الخطا، ما تستناش حتى شو يصير تصير الكارثه ولا تصير المصيبه باش تولي تعمل في الفحص الفني العرضي نتاعك والسهبه نتاعك ولا تتفقدها ولا باش تنقص من السرعه والا باش تخمم في العلاقه الطرديه ما بين السرعه والسخانه والحاله

0: بعض الولاده ونجموا زاده نشوفوه عند الرجال. شنو هي الاسباب نتاع الكلف؟ هي خاصه التعرض للشمس، ما فما زاده اسباب جينيه يخلينا نشوفوه اكثر عند المراه اللي عندها بشره سمراء وفي تسكن في اماكن مش مساكنه تونس. فما زاده بعض الدويات، وفما زاده الضوء الازرق ولا لوميير بلو اللي هي نتيجه التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجموا نداويه الكلف؟ هو اول حاجه لازم نعديو عند طبيب باش يشخص الحاله، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق اشهر ويتمثل خاصه في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، والا نجموا نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات اخرى. في الاخر نحب ناكد على الوقايه خاصه التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتوره منى قربي.
1: دقيقه صحه.
2: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى القيروان تزامنا مع رأس السنة الهجرية ويعاين تقدم أشغال ترميم فسقية الأغالبة. حملات للفحص الفني العرضي للعربات بسوسة لمعاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. المدير العام لمركزية الألبان بسيدي بوعلي يتعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر ويعلن عودة الإنتاج منتصف السنة القادمة. انطلاق مهرجان مسرح المختبرات في دورته 5 تحت شعار المسرح والفضاءات البديلة بقرب من ولاية نابل. 5 القادم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. الجيش الإيراني يهدد بالرد على الكيان المحتل بعد استشهاد 4 أشخاص في هجمات على جنوب لبنان. ثلاثية ميسي تقود منتخب الأرجنتين إلى الفوز ب3 أهداف نظيفة على الجزائر وهزيمة قاسية للأردن أمام النمسا ب3 أهداف لهدف. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من 8 صباحا. جديد أخبار رياضة بعد قليل مع شوقي الأحمدي.
1: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح الخير لكل مستمعين ومسمعتنا عبر موجة إذاعة المنستير في الأخبار الرياضية. المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي فيرنار وصل اليوم الفجر الى مونتيري بالمكسيك، وين موجود منتخبنا، وكان عقد اليوم اثر وصوله ندوه صحفي للحديث عن تجربته الاولى في تدريب المنتخب الوطني التونسي. تم تقديمه رسميا للملاعبيه ثم اشرف على اول حصه تدريبيه له لمنتخبنا. فيرنار كان وصل الى مونتيري في تقريبا نص الليل بتوقيت تونس البارح في الليل، وقال وانه فرحان تري كونتون، ثم توجه مباشره الى نزل اقامه المنتخب الوطني التونسي في مونتيري. رينار كان حاضر في مونديال 2018 مع المنتخب المغربي، وأيضا كان حاضر في مونديال 2022 في قطر مع المنتخب السعودي، وأيضا يحضر الآن في مونديال 2026 في كندا والمكسيك وأمريكا مع المنتخب الوطني التونسي. فيرنار باش يتحصل نفس الامتيازات اللي كان يتحصل عليها المدرب السابق صبري الموشي. وتم الاتفاق مع فيرنار على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة. وفي وصول يوم الأمس إلى مونتيري كان معاه معد بدني ومحلل أداء ومدرب حراس مرمى تدريبات المنتخب الوطني التونسي باش تتواصل في نفس توقيت المباراة القادمة باش تكون يوم الأحد القادم في 5 PM أمام المنتخب الياباني. الاتحاد الرياضي المنسي لجنة فضل النزاعات تواصل بيع الاشتراكات السنوية لكرة القدم الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 على منصة ليسمو جيشي بوانتيان، وأيضا بمقر النادي وبفضاءات أخرى خاصة منها بعض المقاهي المعروفة أن يتم فيها ترويج الاشتراكات والتذاكر لمباراة الاتحاد الرياضي المنسي. بالنسبة لأسعار الاشتراكات اللي وضعتها لجنة فضل النزاعات على ذمة أحباء الاتحاد، المدارج المكشوفة بيلوز 100 دينار، مدرج مغطاة الجرداء 200 دينار، المنصة الشرفية للتريبيون بي 400 دينار، المنصة الشرفية الفي اي بي 1,200,000، والاشتراك الذهبي الجولد في اي بي بزوز ملايين، ويمكن صاحبه من دخول لمباريات كرة القدم وأيضا كرة السلة في المنصة الشرفية. مستقبل سليمان كان أصدر أمس بلاغ عبر فيه عن استغرابه الشديد واستنكاره العميق لحالة العبث والارتجال اللي أصبحت تميز طريقة التعامل الجامعة التونسية لكرة القدم، وعلى وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم مع الملفات المعروضة عليها في سلوك يثير عديد التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحكم الرشيدة وحق الأندية في النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بالقرارات التحكيمية اللي تأثر بشكل مباشر على نتائج المنافسات الرياضية. والبلاغ هذا جاء على خلفية الطلب اللي كان تقدم به مستقبل سليمان في أواخر شهر أفريل الماضي للإطلاع على التسجيلات الصوتية لتقنية الفار الخاصة بالمقابلة اللي تلعبت يوم 29 أفريل لحساب الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة أكابر موجود في منذ يوم الاثنين أو الأمس في إيطاليا، وين يجري تربص أعدادي باش تدخل مباريات ودية أبرزها ضد المنتخب الإيطالي الرديف. منتخبنا للكرة الطائرة أكابر باش يشارك في تصفيات البطولة الإفريقية اللي باش تستضيفها مدينة مكناس في المغرب من 26 جوان إلى 23 جولي، إلى جانب مشاركة أيضا منتخبات المغرب والجزائر وليبيا. في كرة السلة، تونس باش تكون عاصمة لكرة السلة العربية من خلال احتضان مدينة صفاقس لمنافسات البطولة العربية للشبان والشابات لأقل من 18 عام من 27 جوان إلى 4 جويلية 2026. نرجع الآن لنتائج مقابلات كأس العالم اللي تلعبت يوم الأمس وفجر نهار هذا اليوم. بالنسبة لمقابلات اليوم الفجر، المنتخب الجزائري انهزم أمام المنتخب الأرجنتين 3-0، وبالنسبة للأردن كانت انهزمت أمام النمسا 3-1. الأردن في أول مشاركة لها في كأس العالم. 6 PM باش يكون فم مقابلة البرتغال والكونغو الديمقراطية، وأيضا في 9 PM بالليل انجلترا تواجه كرواتيا. هذا بالنسبه لبقيه برنامج مقابلات اليوم. بالنسبه ليوم الامس ايران كانت تتحدث مع نيوزيلندا 2-2. العراق انهزمت امام النرويج 4-1 وفرنسا فازت امام السنغال 3-1. وكيليان مبابي اللي كان سجل ثنائيه لفائده منتخب بلاد فرنسا يعادل وبالتالي يصبح الهدف التاريخي مبابي للمنتخب الفرنسي ب 58 هدف، وايضا الهدف التاريخي لفرنسا في كأس العالم تسجيله ل 14 هدف إلى حد الآن، وبالتالي يتجاوز أرقام أسطورة البرازيل بيلي، ولكن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي بتسجيله أيضا أمام المنتخب الجزائري كان سجل زوز أهداف، وبالتالي ثنائية ميسي تخليه يعادل رقم ميروسلاف كلوزو لاعب منتخب الألماني اللي في رصيده 16 هدف، وبالتالي في كأس العالم وبالتالي ليونيل ميسي يصبح في رصيده أيضا 16 هدف في كأس العالم. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات محمد سيدية في الأخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوق الحمد. إن شاء الله ملتقانا باش يكون في أخبار الرياضة على نص في نص نهار ودرجين على موجة إذاعة المونستير. أيضا تحيات زميلي أحمد موسى باش يرجع لكم في مواصلة بشير الأربعة حتى 9 متاع الصباح على موجة إذاعة المونستير وبانوراما أفام. أجمل تحياتي شوق الحمد، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في إذاعة المنستير، مواصلين معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى للتسعة، ومعنا صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ فكرة معاه على أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيام القادمة. صباح النور سرحان، مرحبا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. هذا الصباح
0: الوضع الجوي كيف يكون حسب التوقعات؟
1: الوضع الجوي باش نبداو يعني بحالة الطقس أو بالحرارة، نحب كونه نحكي على الحرارة قبل الظواهر الجوية. علاش؟ خاطر استنسنا بالظواهر الجوية، ولكن الحرارة في الحقيقة كي نشوف من الأربعاء للسبت باش تاخونا سقطة صعودي، ما هيش أرقام كبيرة، ولكن من حيث المقارنات كل يوم بيومه الحرارة عمال تزيد، وهذا طبيعي بالنسبة لهذه الفترة. لكن الحمد لله المناطق القريبة من البحر، السواحل الشرقية وقرب السواحل والمرتفعات ديما فيها الأرقام مقبولة، ما بين 28 و32 درجة اليوم، بين 33 و38 ببقية الجهات، وصل حتى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلين. استنسنا بالظواهر الجوية، صباحا هناك استقرار، العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية اليوم بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، غدوة تعديل بسيط بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، هناك خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. في الحقيقة الأمطار ما هيش كبيرة برشا. باقي يوم الغد الخميس الحرارة القصوى باش تزيد شوية، ما بين 30 و 34 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلين. الجمعة والسبت استقرار تام في العوامل الجوية، ولكن الملفت للانتباه هو تغير الاتجاهات الشرقية، تصبح اتجاهات جنوبية للريح، وهذا عامل أساسي ومهم يدفع بالحرارة إلى الارتفاع. ارتفاع باش يكون بمعدل درجة أو درجتين، ما هيش أرقام تفوت أو تتجاوز الأربعين، ولكن تسخن مقارنة بالأربعة والخميس. نأمل كونا ما نسجلوش أرقام كبيرة، نستحفظ على رواحنا، نتقي حرارة الشمس، نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الأجواء الحارة. بالنسبة للبحر أكيد الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى مهما تكون حالة البحر. اليوم باش يكون قليل الاضطراب، لكن العشية فما موجة بمنطقة سرات، يعني السواحل الشمالية فما شوية موجة، غدوة بحر مضطرب لمحلين شديد الاضطراب بالشمال، تحديدا ديما بمنطقة سرات فما موجة بحر قليل الاضطراب ببقية السواحل. كل ما نقدمه كل ما نعود إلى الاستقرار وبحر هادئ إلى قليل الاضطراب في نهاية الأسبوع السبت لغاية يوم الأحد. لكن مهما تكون حالة البحر لا للمجازفة، ردوا بالنا على رواحنا، إن شاء الله يتعدينا الصيف
0: إن شاء الله
1: آمن. نتريثوا سواء في السياقة، نعرفوا في الصيف ثم تحركات كبيرة نحو الاصطياف والذهاب إلى البحر، ديما النصايح متاعنا خذوها بعين الاعتبار، تبعوا كل التحيينات الموجودة في موقع الويب للمعهد الوطني للرصد الجوي، معلومة ديما جاهزة للناس الكل.
0: يعطيك
1: صحة، إن شاء الله سلامة للناس الكل كذلك.
0: نشكرك، يومك سعيد سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نشربوا برشا ماء، نبعدوا على الأوقات بتاع الذروة الحرارية في التنقلات وفي العمان، وكالعادة نرجو السلامة للجميع. بعد شوية الأخبار مع الجلاسي.
2: إشهار
3: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n، ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: إشهار.
1: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. وتقدم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. رئيس الجمهورية في زيارة إلى القيروان تزامنا مع رأس السنة الهجرية ويعاين تقدم أشغال ترميم فسقيات الغالبة. حملات للفحص الفني العرضي للعربات بسوسة لمعادلة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات سلامة المرورية. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية القيروان عاين خلالها تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقيات الغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى. والتقى رئيس الجمهورية خلال الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات وفق ما جاء في مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية.
3: لا اعتقد في وقت قياسي بعد ما كانت في وقت من الأوقات مزبلة وتم اكتشاف عديد الأثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات. تم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن يعني الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية.
2: تنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان الجاري حملات للفحص الفني العرضي للعربات تتواصل إلى أواخر شهر أوت في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية، حسب تصريح رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يمن الشطي. وأكد الشطي عقب جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية سوسة تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور في الوسط الشرقي وفي ولاية سوسة على حد سواء، ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية، معلنا الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للعربات بمشاركة مختلف المتداخلين.
4: ثم العديد من الظواهر تم رصدها من طرف المرصد، خاصة بالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي اللي قاعدين يستعملوا في واقي الصدمات الحديدي، ولا من شأنه باش يزيد من خطورة الحادث، خاصة كيكون الطرف الثاني مترجل وإلا دراجة نارية وإلا سراجة عادية. العديد من العربات الأضواء متاعها تخدمش، وخاصة بالنسبة لشاحنتها ثقيلة، كيف تكون الأضواء هذه معطلة أو معطبة، خاصة الأضواء الخلفية في الليل تنجم تتسبب في العديد من الحوادث اللي سبب متاعها المداهمة من الخلف، خاصة في طرقات السيارة. وبالتالي تم الاتفاق مع الوكالة الفنية للنقل البري والإدارة الجهوية للنقل ووحدات حرس وشرطة المرور إلى تنظيم حملات فحص فني عرضي بمعدل زوج حملات أسبوعيا طيلة الفترة الصيفية. في نهاية معنى الحملات هذه سيتم استعراض النتائج متاع الحملات ونسبة معناها العربات المخالفة. مع العلم أن في سنة 2024 في ولاية سوسة تمت مراقبة 186 عربة، لقينا 46% من العربات هذه عندها معناها مخالفات من ناحية معناها سلامة العربة، و 28% من العربات لقيناهم غير حاصلين على شهادة البحث الفني، وهذه ظاهرة خطيرة قاعدين نسجلوا فيها في طرقات من غير ما يتم مراقبة معناها أجهزة السلامة اللي فيها أجهزة الفرملة والأضواء وغيرها من الأجهزة.
2: أفاد محسن جبلة الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بشيد بولي أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع. وأضاف جبلة على هامش وقفة احتجاجية نظمها عمال المركزية أن رئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادة العمال إلى مراكز عملهم خلال 4 أشهر، على أن تعود مركزية الألبان إلى الإنتاج بين شهري مارس وجوان من العام القادم كحد أقصى.
0: الشركة اللي شريتها هي عملت ريطار في ترجع الخدمة، خاطر احنا وقت تشري المعمل تخطيط الاولاني ما بين جانفي وما بين حتى الجوان باش يتم يقبل الخدمة، لكن كي صار ريطار هذاك علاش صارت وقفة احتجاجية، وجاء المدير العام وبين للخدمة اللي كونهم راهو ما بين شهرين ونصف واربع شهور تكون الخدمة ديسبونيبل في الشركة انت وثم خدمة وش تجي راس الشر وش يجي لي زانجينيير اللي فون فالوريزي القطاع البيت دي ريشونج ويعملوا الكوماند نتاعها هي، وبعدها يقبل الخدمة باش يبدا في ليزونتريتيان نتاع هو. ومن بقدرة ربي حسب ما يحكي هو قال معناتها ما بين مارس حتى لجوان اللي هي وش تكون نورمالمون البروديكسيون، خاطر انت وال السرعة نتاع لونتريتيان.
2: تتواصل إلى غاية 19 من شهر جوان الجاري بدار الثقافة حسين نزقولي بقربة من ولاية نابل فعاليات مهرجان مسرح المختبرات الذي ينتظم في دورته الخامسة تحت شعار المسرح والفضاءات البديلة، وتتضمن التظاهرة جملة من التربصات والعروض المسرحية تستهدف 32 شابا متكونا بالورشات من 7 مؤسسات لتكوين المسرحي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعارف بين مختلف شباب المختبرات المشاركة في هذا المهرجان المخصص للمختبرات المسرحية بمؤسسات العمل الثقافي. وأوضحت مديرة دار الثقافة حسن نزقولي بقربة زهرة سليمان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن الدورة تتضمن ورشات تدريبية عدة تتمثل في 4 مختبرات، هي مختبر الإخراج بالفضاءات البلدية، ومختبر الخطاب الجسدي، ومختبر الصوت وإيقاعية والإيقاعية، ومختبر سينوغرافيا الرقمية. تتواصل إلى غاية 19 من شهر جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة لمعرض بيك فايف أفريكا 2026، وتجمع تظاهرة أبرز الفاعلين والخبراء في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيك والبنية التحتية ضمن برنامج اقتصادي وعلمي يسلط الضوء على فرص الاستثمار والتنمية في أفريقيا. بسمة الحميدي منظمة المعرض والتفاصيل.
5: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة، 5 معارض في قطاعات مهمة جدا وثقيلة جدا، وهي النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، ضف عليهم البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، فيهم العديد الحضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، أجنحة وطنية من بلدان عربية أيضا شقيقة وصديقة لتونس. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا القطاعات الثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة هم من المواضيع الأساسية التي سيقع مناقشتها في الملتقى العلمي الذي يضم 69 ورقة علمية، وأيضا 32 ورقة سيتم نشرها أغلبهم ودكاترة من ليبيا ومن الجزائر ومن بلدان أخرى.
2: أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة، يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 من صباح يوم غد الخميس 18 من شهر جوان الجاري. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل المتكون وجوبا من 6 أرقام ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف المتكون أيضا وجوبا من 8 أرقام. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: حملات للفحص الفني العرضي للعربات بسوسة لمعضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام. تحية متجددة لكل من يسمع فينا في الوقت هذايا باش نواصلوا معاكم مع الفقرات وخبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: سعداء كالعادة باستقبال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: صباح الفل والياسمين. مرحبا سي أحمد، ودائما تتجدد سعادتي بتجدد اللقاء معك ومع فريق برنامج بشائر الصباح ومع مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير الأعزاء الأوفياء.
0: أما لازم تطلع علينا في استوديو جديد حتى مريرة
3: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أخويا. كل شيء بالبركة أخويا، وإن شاء الله هذا يكون سبيل لتألق وتحسين المضامين والشكل وكل شيء في إذاعة المنستير العريقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك صحة سي عبد السلام. باش نبداو بالأخبار الأولاني، ورئيس الجمهورية قيس سعيد أدى زيارة غير معلنة إلى القيروان البارح، حيث عاين مدى تقدم أشغال فسقية الأغالبة وهو مشروع تشرف عليه الهندسة العسكرية.
3: هو سي أحمد في الحقيقة أنا الأخبار هذا نحب نعلق عليه من زاويتين، من زاوية عادية وطبيعية، ولكن كذلك من زاوية أخرى باعتبار وأنه فيها انفتاح على تقييم الأداء تاع الحكومة، مش أداء رئيس الدولة، وتوا نبين ذلك تباعا. في مرحلة أولى سي أحمد، وأنه زيارة رئيس الجمهورية إلى مدينة القيروان أولا تزامنت مع حلول رأس السنة الهجرية الجديد،
0: فما رمزية يعني
3: الزيارة هذه صحيح مرتبطة معناتها بعدة أهداف بما فيها ربما الاحتفال بهذه معناتها
0: المناسبة الدينية،
3: المناسبة اللي هي فيها جانب فلكي ولكن فيها جانب ديني.
0: نعم.
3: في مدينة القيروان المعروفة بهذا العبق ربما التاريخي والروحي والديني، ولكن مع في نفس الوقت هناك تفقد لتقدم أشغال ترميم معلم فسقية الأغالبة، ونعرف احنا انه من المعالم التاريخية ومن المعالم الأثرية المهمة والمهمة جدا في مدينة القيروان، والتي تآكلت إلى حد أنها وصلت إلى مرحلة من التلف الكبير والكبير جدا. في الحقيقة المرجوع هذا والأشغال هذه مهمة ومهمة جدا، علما وأنها تشرف عليها الإدارة العامة للهندسة العسكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. دونك لحد الآن السيارة في مضمونها متميزة، ولكن ربما ما يثير التعليقات وأن الزيارة هذه قام بها رئيس الدولة. أنا في تقديري رئيس الدولة هو قمة هرم الجهاز التنفيذي في الدولة التونسية، وبالتالي دائما بالنسبة لي أنا رئيس الدولة عندما يتحول إلى ولاية من الولايات فعادة جدول أعمال رئيس الدولة وجدول أعمال الزيارة تكون عادة ثرية وثرية جدا، ولكن بالنسبة لي أنا أخويا المهم بالنتيجة، لأنه إتمام أشغال هذه ومعناتها القيام بها على أحسن وجه سي أحمد رغم من شأن المساهمة في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان، إضافة إلى تعزيز جاذبيتها الحضارية والسياحية. هذا شكل أو النصف الأول من التعليق. النصف الثاني من التعليق سي أحمد، أنا مانيش ربما مع وأنه رئيس الجمهورية بطمي طميمه يتحول إلى معناتها مدينة أو ولاية من أجل تفقد مشروع مهما كانت مهم، مهما كان مهم كما أشغال ترميم فسقية الأغالبة والاحتفال ربما بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، لكن طالما أنه قام بالزيارة يعطيه الصحة وبارك الله فيه، لأنه هذا من شأنه ربما التسريع في معناها نسق أشغال ترميم المعلم هذا متاع فسقية الأغالبة. المسألة الثانية يا سي أحمد، علاش نقول في الكلام هذا؟ لأنه مبدئياً يا سي أحمد، ريت أنت محسكيت التقدم متاع معناتها ترميم معلم فسقية الأغالبة ولا غيره، أطرود في المهدية وإلا ما نعرفش أنا مشروع معين متاع بحيرة جبلية وإلا متاع سد في يا أخي، إذا كان أنا كل شيء ما يتحرك وما يتزحزح من بلاصه إلا ما يمسيله رئيس الجمهورية. أنا في تقديري نجم نشكر ونكبر عمل رئيس الجمهورية في هيئة المال، ولكن الاستنتاج المتزامن لذلك ونقيمنا حكومة حكومة ورئيس حكومة وحقائب وزارية قطاعية في الفلاحة وفي التجهيز وفي ثقافة. أنا وقتها نتسائل نقول شنو هو لزمة الحكومة وشنو هو لزمة الحقائب الوزارية باش برنامج وإلا أشغال متاع ترميم معلم في سقية لغالبة يلزم كل مرة يمشي رئيس الدولة. هذا الحقيقة.
0: لكن اللي لاحظناه زاد أستاذ عبد السلام اللي كان في من خلال تصريح سيد رئيس الجمهورية كان فما رضا كبير وافتخار حتى بمستوى العمل متاع المشرفين على الأشغال، وهذا يمكن ما لاحظناش في مشاريع أخرى، وهذا يمكن فيه رسائل زاد مهمة جدا.
3: بطبيعة الحال رواسي أحمد رواسي نحب دائما كي تبدأ ثم خطوة معينة يعملها رئيس الدولة ولا غيره من المسؤولين في الدولة تكون نتائجها على المستوى الميداني وعلى المستوى الواقعي إيجابية جدا. لأنه زاد راوسي أحمد وشكون واضحين بارك الله فيه رئيس الجمهورية وأنه عهد ومنح مسألة مسؤولية الترميم هذا أشغال الترميم للإدارة العامة للهندسة العسكرية، لكن الإدارة العامة للهندسة العسكرية باش تنجم تعمل الزدود وتعمل معناتها معناتها تنجم تعمل كل شيء. دونك بعيد اختيار هذاك، أنا ماذا بيا يكون وزارة التجهيز والهياكل الأخرى تمنحوا هذا المنحة.
0: وهذه هي الرسالة يمكن اللي حاب يوصلها سيادة رئيس الجمهورية اللي اليوم ماذا بينا نفس المجهود اللي قامت به إدارة الهندسة العسكرية نلقوه في القطاعات الكل وفي الوزارات الكل.
3: ما تنساش يا أحمد هذا هذا هذا هذا هذا هذا أنا معاه على طول الخط، ولكن زاد رئيس الدولة هو الذي يعين الحكومة ووزراء يلزم دونك فما منهجية أخرى. المنهجية اللي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية منهجية إيجابية في جانب معين، ولكن سي أحمد راهو نجم السيد رئيس الجمهورية تستقبله للوزراء والمسؤولين على هكذا. مش كان لا نحكي لك على مسقية الأغار
0: بصفة عامة
3: مختلف المشاريع الموجودة في البلاد، معناها فهمت، إما بزيارات ميدانية كما اللي قام بها معناها المدينة القيروان أو عبر استدعاء الوزراء و التحاور معهم حول مستوى ونسق تقدم مختلف السياسات العمومية واستخلاص بطبيعة الحال النتائج والمسؤوليات. رئيس الدولة إذا كان حقيبة وزارية ولا وزير ولا مسؤول ما هوش مقنع لا في معناتها أدائه ولا في معناتها مثابرته في مستوى الإشراف على ذلك المرفق وعلى تلك السياسة العمومية القطاعية، ما على رئيس الجمهورية إنه يغير، لأنه رئيس الجولة الجمهورية رأى عنده مسؤولية في هذا الخصوص. ما نتمناه أنه كل المشاريع الموجودة في البلاد معناها تكون فيها تقدم ومعناتها كما أشغال ترميم معلم التسقية الأغالبة، علما كما قلت لك رأى الأشغال هذه تشرف عليها الإدارة العامة للهندسة العسكرية. وتلزم الإدارة العامة للأمور العسكرية الأمور الهندسية العادية الموجودة في وزارة التجهيز والإسكان لازم يكون صغير شوية وتحزحها لحلوحة شوية ويكون أدائها في مستوى، ونعرفوا احنا أن عدة مشاريع متاع بنية تحتية تشرف عليها بطبيعة الحال وزارة التجهيز والإسكان. من احنا الأمل متاعنا والهدف متاعنا وأنه نسق متاع الخدمة يكون أكثر معناتها جدية وأكثر نجاعة بطبيعة الحال.
0: واضح. نحكيو شوية رياضة، يمكن ما عودناش المستمعين متاعنا في خبر وتعليق نحكيو على الرياضة، لكن الرياضة اليوم نجم نقول محل متابعة من الجميع نساء ورجال في تونس بحكم مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. للأسف خيبة أمل في مباراة أولى كبيرة ياسر، تقلقنا برشا وصار التغيير في المدرب وفي الإطار الفني بعد صبر اللاموشي. نلقاو إيرفي رونار اللي وصل البارح للمكسيك وأشرف على أول حصة تدريبية، وعملنا ندوة صحفية نقطة إعلامية حكي فيها شوية على كيفية التواصل كان مع الجامعة التونسية لكرة القدم وكيفاش قبل العرض هذايا. منش نحكيه رياضة مش نحكيه، ويمكن في جوانب أخرى عندها علاقة بالتعيين هذايا بالمعناها الاختيار هذايا. فمشكون حتى من المحلين قال نجم نعتبروه كاريين أنترونور كاريين مدرب، رأيك في الفكرة هذه سي عبد السليم؟ ونعرفك اللي تفهم في الرياضة وتفهم في كل شيء ما شاء الله عليك، ومغروم أيضا بكرة القدم.
3: واضح شيء أحمد، أولا ساعة هذه ضرورة باعتبار وأنه في الحقيقة أداء المنتخب سواء في المقابلات الودية خاصة المقابلة الثانية وخصوصا الأداء متاعه في المقابلة الأولى في كأس العالم في الحقيقة. معناها أنا كتونسي معناها حسيت بالحرج وحسيت
0: يحشمنا الكل
3: معناها واحد
0: يحشمنا
3: لأنه حبينا ولا كرهنا تونس معناتها أمة متاع رياضة وتنافس. ما قلنا نجي أمة بسلس كأس العالم في كرة القدم ولكن محترمة في الأداء بصفة عام. يا أحمد صعب ربي قبل ما ندخل في مسألة تغيير المدرب لأنه هذه مسألة في الأخير وكل يمكن أنه نتحكي عليها حتى في دقيقة. يا أحمد لابد من الإقرار وأنه هناك تراجع كبير للرياضة التونسية في أغلب الاختصاصات
0: صحيح.
3: وخاصة خاصة الاختصاصات التقليدية مثل كرة القدم
0: رياضة جماعية
3: خاصة الكرة القدم وكرة اليد لأنه يعني هذوما كرة اليد تعرف احنا كيفاش كنا معناها
0: صحيح.
3: تقريبا عندنا مدة
0: مسيطرين في فريق
3: تعاد برشا حتى على مستوى المنتخب المصري في هذا الخصوص. سي أحمد بيناتنا التراجع هذا يراه أولا نفسروه بتقدم الآخرين في بعض الأحيان أنت تحس بروحك وخرت مش خاطرك بدلت في طريقة العمل خاطر غيره كان
0: ما طورت
3: واشتغل وتطور وبالتالي يكون هناك بون كبير ياسر في هذا الخصوص. ولكن كذلك سي أحمد التراجع هذا يفسر بتراجع قطاع الرياضة وغياب استراتيجية العمل من أجل المنافسة الجدية. ونعطيك ثلاثة ولا أربع نقاط صفة برقية سي أحمد أنا كمواطن تونسي عايش في البيت ونشوفهم بعينين. أولا سلطة إشراف تتخبط وليس لديها معناها بالنسبة لي أنا أي تصور لا في رياضة مدرسية ولا في رياضة جامعية ولا في مستوى تغيير قوانين الهياكل الرياضية والجمعيات الرياضية. أنا نشوف البروفيلات اللي قاعدين يتحطوا في وزارة الشباب والرياضة مع احترامي الأشخاص بالنسبة لي أنا نشوف آخر ناس ينجموا يطوروا الرياضة في تونس بصفة عامة. مكاتب جامعية عبارة عن خلايا إدارية فاقدة لكل تصور رياضي أو برمج. أنا كنشوف الكتب الجامعي نتاع الكل كديد حتى نسمعهم يا سي أحمد وسمعتهم أكثر من مرة بما فيهم رئيس الجامعة نتاع كرة اليد وأنا نتاع كرة القدم. إنها آخر حاجة ننتظرها من بروفيلات كما هذوكم باش ينجموا يكون عندهم تصورات واستراتيجيات في تطوير القطاعات الرياضية نتاع مجالاتهم سواء كرة اليد وإلا كرة القدم ولا غيره. قائمين على الجمعيات حتى وإن كان لديهم الشغف يا سي أحمد بالرياضة ولكنهم يتفقدون بمهارات التسيير والبرمجة ويشوفوا فيها في التسيير
0: كل الجمعيات تتخبط في الديون وفي المشاكل المالية
3: الديون إلى غير ذلك. ولكن زادة تم حاجة أخرى رأي عام رياضي خلينا نحمل واحنا رواحنا زادة المسؤولية شوية سي أحمد رأي عام رياضي انفعالي وعاطفي تهيمن عليه منطلقات الانتماءات الجهوية الضيقة.
0: صحيح.
3: يجي هذاك جماعة الجوار يلعب في جمعيته ويقول لك أحسن جوار حتى كان يقبل في التابونتو ولا شفناه في أحمد في بعض التدوينات في الفيسبوك حتى صحيح. بعض النخب.
0: في منابر إعلامية في بلاتوه.
3: في منابر إعلامية وجاي أنا النقطة الموالية اللي هو الإعلام اللي صراحة خاصة الإعلام الخاص باش نكون دقيق إعلام زبوني معناها ياخذ لمصلحة معناتها دوائر معينة سواء مالية ولا رياضية. وهذا بطبيعة الحال من شأنه باش يخليه منخرط في الرداءة ومنطق الفيراج بطبيعة الحال هذا كل سي أحمد أمره ما يساهم لا في الوعي الرياضي لا لدى الرأي العام
0: ويأجج الأجواء ويقسم معناها حتى تكون معناها نوتر مع يمكن نحكي على مشجع متاع نادي معين يولي يكره النادي الآخر المنافس ليه معناها ما عادش ما يعنيش يولي كره
3: أصلا. شفت العوامل هذه الخلاصة يا أحمد نتيجة وتأسيسا على كل ما تقدم وما سبق ذكره من معطيات واللي بالنسبة لي أنا يا أحمد كملاحظ مسألة تغيير الممرن هذه مسألة نتاع فيديفير بالنسبة نتاع متفرقات. يا ولد أنا مدرب أنت بهاك جبت مدرب أولا الظروف اللي جابها كما قلت أنت يعطيك صحة في كلمة عبارة كريان مدرب معناها صفقة وإلا نتاع نتاع نتاع وفقة عرفت نتاع شيلة بيلة نتاع زوز ماتشوات كمل لي هذوما وخويا بود من كيكي بون ظروف ربما حتى مت إلى ذلك ولكن مش لازم العاقل هذا لو جاء فما معناتها معناها جاء ثم تمحيص وذا ثم تشاور بين الناس تفهم مش تشاور بين الناس ما تفهمش متى واحد يزكي في هذاك والآخر ماشي مع هذاك إلى غير ذلك. دونك بالنسبة لي أنا بصراحة تقول لي ما تغيير الممرن ها سيدي علاش نقول لك أنا يا أخويا ما المكتب الجامعي نجم يكون زاد هو بيدو معناها مسؤول ومسؤولية مباشرة وكبيرة جدا في هذه الكوارث اللي قاعده صاير. نجم نقول لك زاد مثلا رأس سلطة الإشراف صراحة الإشراف أشرفت على عديد الخطوات وعديد المراحل في علاقة بالانتخابات.
0: أيوة وعندها زاد رأيها في اختيار المدربين معناها حتى الاختيار
3: معناها في علاقة بالانتخابات المكتب الجامعي.

0: جدا في هذا
1: واضح.
0: الخصوص.
1: يعطيك صحة سي عبد السلام، مشكور جدا كالعادة، متميز في كل المواضيع في خبر وتعليق. لحظات يلتحق بنا هدي عزيز باش يقدم لكم معرض الصحف التونسية.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، الموافق للثاني من شهر محرم أولى أشهر السنة الهجرية 1448. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، الاطلاع على تقدم سير أشغال فسقية الأغالبة، الحكومة تسرع في إحداث دور الخدمات الرقمية، التحول الرقمي للإدارة خيار استراتيجي للدولة. ونقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم المخطط التنموي 2026-2030 مقاربة تنموية تقطع مع الماضي. وفي هذا الموضوع مخطط التنمية 2026-2030 في جريدة المغرب اليومية المستقلة يقول هل يكون مآله كسابقه؟ وتواصل العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة. تقول جريدة المغرب مسيرة مرتقبة يوم 20 جوان لمناهضة العنصرية وخطابات الكراهية. وبعد قطاع البنوك والتأمين أعوان البريد يحملون الشارة الحمراء ويهددون بالتصعيد دائما في جريدة المغرب. جريدة الشروق نقرأ فيها أوراق الإصلاح تفضح المستور، الغش الإلكتروني في البكالوريا يستفحل. فقد أظهرت عمليات إصلاح أوراق البكالوريا أن هناك غشا وقع ولم يتفطن له المراقبون، فتجد أحيانا أجوبة غريبة وأجوبة متكررة في عديد الأوراق، أوراق التلاميذ الذين أدوا البكالوريا في قاعات مختلفة، أو أنك تجد جوابا صحيحا ولكن ليس في مكان السؤال المطلوب. كل هذا يدل على أن ما تم كشفه من الغش يخفي غشا آخر لم يقع التفطن إليها. ونقرأ في جريدة الشروق إصلاح أيضا بإمكانكم أن تطلعوا في شعبة العلوم التجريبية والتقنية في إصلاح اختبار الرياضيات لبكالوريا 2026. ونقرأ لمواجهة تحديات الطفولة المتأخرة دائما في جريدة الشروق، طالبتان تحولان الألعاب الشعبية إلى مشروع تربوي. في جريدة الصباح نقرأ تونس ليبيا الجزائر اجتماع ثلاثي يبحث تأمين الحدود المشتركة، ومساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقول هذا الأسبوع عرض مخطط التنمية 2026-2030 على البرلمان بغرفتيها. وأيضا نقرأ في أخبار هنا في أخبار الصباح الاقتصادية، مرحلة جديدة في مقاربة انخراط مراكز التكوين المهني في دعم الهجرة الآمنة، نحو انتداب أكثر من 2500 من الخريجين للتوظيف في الخارج في أفق سنة 2030. ونقرأ إذن عضو عمادة الأطباء البياطرة، ضرورة توفير الأدوية واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية. ودائما في جريدة الصباح في الأخبار الاقتصادية، ارتفاع الصادرات التونسية للخارج بأكثر من 110% نحو جمهورية مصر العربية وب 60% تقريبا نحو المملكة العربية السعودية. تقول جريدة الصباح نجاح استراتيجية تنويع الأسواق والصادرات التونسية تحقق نموا قياسيا. في الرياضة، المنتخب الوطني والفريق القومي التونسي الموجود في مكسيكو لمشاركة في كأس العالم، وبعد خسارته الكبيرة في المقابلة الأولى المنتخب يغير المدرب. المدرب الجديد يشرع في الإعداد لمواجهة اليابان. إيرفي رينار المدرب الفرنسي الجديد للمنتخب التونسي يقول لم أفكر طويلا لقبول العرض التونسي، وقال أنه متفائل وبإمكان تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المهمة في المقابلتين ضد اليابان وهولندا، منتخبات أطاحت بمدربيها خلال المونديال. تقول جريدة الصباح تونس ليست الأولى. كانت هذه إذن تقريبا أبرز

0: عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، الموافق للثاني من شهر محرم، ثاني أيام العام الجديد الهجري 1448 هجرية. بعد قليل يعود إليكم زميلي أحمد دائما في بشائر الصباح.
1: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السادسة.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنسير إذاعة بانوراما اف ام، واصل معكم اللقاء حتى للتسعة وقية الاستضافات في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: العطلة الصيفية ما هيش مجرد فترة للراحة والترفيه، ما هي زادة فرصة لاكتساب معارف جديدة وتنمية المهارات وصقل المواهب. في هذا الإطار يواصل قصر العلوم بالمنستير دوره في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة من خلال تنظيم مجموعة من النوادي والورشات الصيفية لتجمع بين التعلم والمتعة والاكتشاف. والحديث عن البرنامج العلمي لقصر العلوم في الفترة القادمة، سعيد اللي معانا صديقي سليمان سيدرات رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير. سي سليمان مرحبا بك وصباح النور.
2: صباح الخيرات. شكرا شكرا على الاستضافة سي أحمد، شكرا لإذاعة المنستير، مبروك الاستديو الجديد لإذاعة المنستير ولكافة زاد رواد إذاعة المنستير. دونك شكرا على التقديم لبرنامج الصيفي لقصر العلوم بالمنستير. دونك كما سيادتك ذكرت أن قصر العلوم هذه المنارة المعرفية التي تعتني بنشر الثقافة العلمية وتقريب العلوم للناشئ، اليوم يلزم يكون عندها برنامج في العطلة الصيفية باش تستقطب التلاميذ وتستقطب الناشئ وتستقطب الشباب وتستقطب الطلبة، ودورها لا ينحصر فقط على الشريحة هذه العمرية ولكن كافة شرائح المجتمع. دونك ثم برنامج ثري، دونك نستغل الفرصة ونقول لمستمعي إذاعة المنستير أنه برنامج قصر العلوم هذه السنة برنامج ثري بالنوادي.
0: هو في العادة حسب معرفتي وديما عندي هك المصافحة مع ديما حد مسؤول من قصر العلوم مع بداية الصيفة، ديما البرامج الثرية وديما فما المخيمات الصيفية العلمية، ديما فما النوادي والورشات، لكن ظهر لي فما شوية إضافات أخرى، فما شوية أنشطة أخرى، وهذا يمكن
2: نحاول نحسن إن شاء الله من سنة من نعم من سنة إلى أخرى. دونك كما قلت سيادتك، المؤسسة دابت منذ سنوات أنها تعمل برنامج للعطلة الصيفية. البرنامج هذايا يستقطب المتساكيني القراب من قصر العلوم بالمنستير من ولاية المنستير، وكذلك نعرف المنستير هي مدينة سياحية بامتياز، كذلك ما نسيناش الناس المتعدين على مدينة المنستير اللي هما زاد رحبوا بهم
0: الزوار
2: الزوار ويلقاو زاد نصيب من الورشات العلمية. دونك يوميا بقصر العلوم بالمنستير الزائر باش يلقى ورشات علمية، الورشات هذه تعتني بعديد المجالات العلمية من فيزياء كيمياء رياضيات علم الفلك إلى غير ذلك. وفما النوادي العلمية للإنسان المستقر في مدينة المنستير، دونك النوادي هذه تدوم تقريبا شهر كامل بمعدل حصتين كل أسبوع في مجالات الفيزياء، في مجالات الرياضيات، في مجالات الكيمياء، في علوم الحياة والأرض، في التغيرات المناخية، في علوم الفلك.
0: زدت ورشات ونوادي مقارنة بسنوات الفاضلة،
2: عدنا في التغيرات المناخية وعدنا زادة نادي آخر اللي يعتمد على مقاربة بيداغوجية جديدة في العالم اللي هي المقاربة البيداغوجية STEAM Science Technology Engineering R and Mathematics. هي مقاربة تعتمد على عديد المجالات العلمية. دونك الهدف متاعها الأساسي هو بور أسوري وإلا بور إيفي لكوريزيتي باش يخلق عند الطفل مملكة من المعارف المتعددة في عديد المجالات اللي تخوله أنه يصنع أنه يبدع من محيطه القريب ليه. دونك هي عديد المجالات العلمية في النادي هذايا اسمه جيني ستيم النادي هذا، وأنا ننصح كافة الأولياء أنهم يحطوا ولدهم في أولادهم في النوادي في النادي هذايا، لأنه فيه معارف متعددة وأنه يعلم الطفل على الخلق مهارات متعددة. دونك هذه البوكي متاع النوادي كما قلت
0: في العمرية اليوم اللي عمره بين قديش وقديش نجم يشارك في الورشات
2: بين قديش وقديش؟ أنا أقولك أبارتير دو 8 ans نجم حتى عمره 60 عام مرحبا به. احنا النوادي مفتوحه والا ورشات قصر العلوم واهدافه لكافه شرائح المجتمع، لكن تقريبا من عمر 8 سنوات معناها من مستوى السنه الثالثه رابعه ابتدائي يلقى نصيب من في هذه النوادي وفي الورشات. كذلك الى جانب النوادي والورشات اللي هي يوميا موجوده بقصر العلوم بالمنستير نلقاو كذلك الزيارات المنظمة لقاعة الاكتشافات. هذه القاعة فيها وحدات علمية تفاعلية نحاول من خلالها تقريب بعض المفاهيم في عديد المجالات العلمية
0: مع المؤثرين، واللي وقتها الإداري كيفاش يكون في الصيف
2: بالنسبه لتو احنا مازلنا في الدوبل سيونس دونك هذاك ما عندناش اشكالي. بالنسبه
0: ابارتير من جويلي
2: ابارتير من جوي باش يكون التوقيت من الساعه 8:30 معنا قصر العلوم مفتوح للزوار حتى للساعه ثانية ونصف. عديد الورشات مش تكون موجودة في الفترة هذه. آخر ورشة ظهر لي تبدأ مع نصف نهار ونصف دوم تقريبا ساعة. معلومة أخرى زادة نظيفة أنه القبة الفلكية برشا ناس يسألوا عليها، القبة الفلكية باش تكون مفتوحة يوم الجمعة عن طريق الحجز. دونك أي زائر يحب يجي ينجم يقيد اسمه من بداية الأسبوع، راني نحب نجي نهار الجمعة للقبة الفلكية. دونك مرحبا بالناس الكل، وأي زادة معلومات إضافية نجم نلقاوها على الباج فيسبوك متاع المؤسسة. الباج هذه اسمها ليزيكو دو بالي دي سيونس دو مونستير، ليزيكو دو بالي دي سيونس دو مونستير. دونك نلقاو فيها جميع المعلومات. فما إضافة أخرى باش نزيدها، باش نقول للأولياء، نقول لهم راهي معلم التسجيل تقريبا تكاد تكون رمزية، معناها النادي العلمي الواحد يمكن ب 35 دينار. دونك إذا كان إنسان
0: اللي هو شهر كامل،
2: شهر كامل
0: بمعدل قديش من
2: زوز حصص في الأسبوع،
0: في الأسبوع
2: دونك 8 حصص في الشهر ب 35 دينار. وعملنا تخفيض للي عامل للي مسجل ولده في أكثر من نادي. دونك زوز نوادي 65 دينار، 3 نوادي 90 دينار، وعشر أربع نوادي في أكثر بمئة وعشرة دينارات. دونك هي تقريبا معاليم رمزية فيها تشجيع على نشر الثقافة العلمية، فيها تشجيع أن نقرب الناس أو نستقطبهم نحو العلم نحو المعرفة، ونحاولوا أن نحتضنهم ونستقطبهم في المجالات العلمية هذه. دونك هذه تقريبا أهم المحاور الكبرى بالنسبة للنشاط اللي تعود قصر العلوم منذ سنوات أنه يعملوا. عندنا برنامج كذلك، برنامج المخيمات العلمية، باش يكون لنا استضافات لمخيمات
0: العلمية هي عادة في قصر العلوم. وباش نأكدوا زادة للمتابعين والأولياء خاصة اللي راهو فما رواد كل عام يحضروا،
2: فما ناس ولات كل عام،
0: معناها باش يوريك معناها الفرحة والمكاسب والمهارات اللي يخرج بها الصغير. يفرح كي راه معناها ناس جدد يتعرف عليهم، يتعلم حاجات جديدة ومهارات جديدة في الجانب العلمي، ويحرص باش يكون موجود في ورشات أخرى في العام اللي من بعد.
2: دونك هذا هو الحق، الهدف نتاع المخيمات العلمية هو تقريب الثقافات وإلا تقريب الجيل هذا، تقريب التلاميذ والطلبة من بعضهم البعض. دونك نلقاو من كافة ولايات الجمهورية، في سنوات نلقاو حتى من خارج البلاد التونسية، نلقاو من الجزائر يجيوا رواد للمخيمات العلمية. المخيمات العلمية هذه باش تكون إن شاء الله في شهر جويلية وشهر أوت، ونقول لكم تبعونا على صفحة الفيسبوك، نعود نقولها اللي هي ليزيكو دو بالي دي سيونس دو مونستير. إن شاء الله باش يكون عندنا مخيم علمي في شهر جويلية، ويكون عندنا مخيم علمي في شهر أوت كما عودناك. المخيمات العلمية هذه تدوم تقريبا 5 أيام، يحتضنها قصر العلوم. دونك في النشاط العلمي الكل المسجلين باش يكونوا في قصر العلوم الصبحيه الكل، العشيه بيان سور فما انشطه ثقافيه، انشطه ترفيهيه، ويكون ان شاء الله الاقامه نتاعهم في احد المركبات الشبابيه اللي حرصنا انها توفر لهم الاقامه والظروف الطيبه.
0: كي تقرب زاد الفتره تلقاو اكثر تفاصيل على المخيمات هذه على الباج ليزيكو دو بالي دي سيونس. به الورشات والنوادي تعتمد اكثر على الجانب التطبيقي والا النظري، هذوما من الاسئله يمكن الاولياء اللي يطرحوهم باش يعرفوا طبيعه العمل متاع المؤطرين وشنو باش يلقى المشارك في النوادي.
2: هو قصر العلوم لا يعتمد على مقاربة التلقين، ليس مقاربة عمودية ما بين الملقن والتلميذ، هي مقاربة بيداغوجية أخرى. نعم. دونك علم الأطفال وهم يلعبون. بالضبط. دونك علاش أنا قلت من بكري على النادي جيني ستيم، دونك هي مقاربة هذه ستيم ليرنينج هي كيفاش تعلم الصغار في مجالات علمية كبيرة، وتعلم عن طريق المشروع. إذن التلميذ هو اللي يصنع، هو اللي يبدع، لكن المؤثر باش يكون موجود فقط بور اسيستي بور لو دورولمون نتاع السيونس هذيك، باش يكون المؤثر موجود. عندي حاجه اخرى زاده نحب نضيفها سيدي احمد بعد اذنك. المؤسسه كانت منذ سنه 2023 خدمت على مشروع في إطار التمويل المشاريع مع الاتحاد الأوروبي في برنامج إيراسموس بلس، والحمد لله تحصلنا على منحة محترمة من برنامج سوافي. هذا البرنامج اللي يجري فيه لاجونس ناسيونال دو بروموسيون دو لا ريشيرش، دونك الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دونك بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وفي هذايا البرنامج فيه عديد الأنشطة، دونك في كامل تراب الجمهورية، الهدف متاعها هو أنك تخلق جيل مبدع، جيل يخلق يعني سيد سويت. دونك فيه زادة مخيمات علمية باش يكونوا في البرنامج هذا، وباش يكونوا في إن شاء الله السنة في الصيفية متاع السنة والصيفية متاع سنة 2027 في المخيمات العلمية الإضافة هذه أن دخلنا نوع آخر متاع معناها شريحة أخرى عمرية اللي هي الشريحة ما بين 18 و 24 سنة. دونك هي المخيمات العلمية نخدم فيها السنوات الكل قبل ما بين 12 و 18 سنة
0: صغيرات
2: الصغار أي. السنة دونك عندنا مخيم آخر ما بين 18 دونك و 24 سنة تقريبا مش تكون
0: حكم الإمكانيات تحسنت شوية للطلبة. مع المنحة
2: بالنسبة للإمكانيات على ذكر الإمكانيات باش نقول راه في المخيمات هذه باش يكون لبريزون شارج إلي توتال دونك ما فماش
0: معلوم
2: مشاركة دونك المشارك باش يكون باش يجي للمخيم هذايا جميع مصاريفه خلال فترة المخيم مش تكون على حساب هذا ممتاز. البرنامج
0: سيليكسيون صعيبة شوية باش تكون عليكم.
2: والله احنا نتمنى وأن نكونوا من كافة ولاد الجمهورية. احنا دونك حمتينا 24 مشارك ماذا بينا يكونوا من كافة ولايات الجمهورية باش تكون التغطية الجهوية لكلها مريقلة ونخدموا على الأساس هذايا بالتنسيق مع وزارة الشباب وبالتنسيق مع وزارة التربية.
0: سؤال أخير، فما قصص نجاح لشباب انطلقوا من نوادي قصر للعلوم تابعوا فيهم اليوم داو معاكم يمكن التجربة العلمية الورشات والنوادي وأغرامهم بالعلم والعلوم بصفة عامة بداية مع قصر العلوم وبعد تبعتوهم شوية وشفتوا وين وصلوا بالأغرام هذية ووصلوا في الأخير سي سليمان؟
2: فما الحق نماذج نتذكرها أنا على الأقل من خلال برنامج من خلال برنامج نوادي وحتى من خلال مهرجان العلوم. المهرجان هذا هو يكون كأنه فيستيفيتي هو اللي تثمين أكل الأنشطة هذيك اللي نقوم بها خلال طيلة السنة. فما نعرف شكون اللي شارك بالمشروع الموجود في مساكن دون ذكر الأسماء. كانت الطائرة اللي صنعها من الأول كانت موجودة لنا في قصر العلوم.
0: مهم جدا المتابعة للشباب هذايا وبش يكونوا زادة هما حافز للجيل اللي ينبعد أو كالي سألتك معناها اليوم لازم يكون زادة فما تواصل بين رواد مدينة العلوم أو قصر العلوم في وقت سابق ورواد الجدد على خاطر بالحق مهم جدا نشر الثقافة العلمية عند النجم.
2: وكانت زادة فما انطباعات أخرى كنا احتضننا سنة 2024 المدرسة الصيفية لعلماء الفلك من جميع الدول الأفريقية. كان فيها تكوين رائع جدا في المدرسة هذه وكان لها صدى مغاربي على الأقل نقول موجود وثم عديد التوانسة اللي تغرموا بعلم الفلك من خلال المدرسة هذه واليوم يقرأوا في مدارس كبرى في علم الفضاء وعلم الفلك عن طريق العلاقات اللي اكتسبوها خلال المدرسة الصيفية هذه.
0: شكرا لك سي سليمان سيدريت.
2: شكرا
0: رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم، نورتنا ونورت استوديو المزيان هذا وجدت زينته انت ما شاء الله عليك
2: من حسن أخلاقك بارك الله فيك.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. أسعار السوق صديقنا وحيد خصيبة كالعادة مباشرة من مساكن في أسعار السوق. وحيد مرحبا بك، صباح النور والسرور.
3: صباح الورد والياسمين يا سيد أحمد ليك والكافة المستمعين، وهنا اليوم مشينا لكم للسوق. أيوة. وعلى الأقل جبنا لكم حاجة تفرحكم بعد الحزن متاع الشعب التونسي على الكورة، نفرح على الأقل بالأسعار تاع الخضرة والغلة.
0: والله ماذا بينا نفرحوا بالأسعار، احنا الكورة ما هنتبعوش برش. معناها أنت عندك فرصة تو باش تفرحنا الناس كل. لا يتفضل.
3: لا يعني جيت اليوم تعرف علاش؟
0: قولي
3: باش نفرح العباد.
0: اي نعم، أنت ديما تبارك الله تدخل لنا البهجة معناها في الاستوديو والمستمعين عاملين كيف معاك.
3: لا حتى اللي نحبهم باش نعملوا جو باش ناكلوا ما شاء الله من خيرات ربي كل شيء إلا الحم نبعدوا عليه. فالصيف هذا نبعدوا عليه وكاو
0: به متفقين فيها الحكاية.
3: البطاطا 15%، البصل 12%، فلفل 15%، 18%، البقلوط السمع بتاع الكنيس ب 2400 مش غالي حتى طرف. بالنسبة للطماطم يا سيد أحمد اسمعني مليح، زيد في الفوليوم.
0: نسمع فيك زيد.
3: 800 فرنك
0: به في مساك.
3: شو رأيك؟
0: كاليتي؟
3: مساكن
0: كاليتي؟
3: لا كاليتي باهية مقبولة.
0: وكاليتي
3: بدينار، سوبر كاليتي بدينار، وكاليتي مقبولة، معناها مقبولة عند الناس كل زادة حتى عند الصنايعية، ب 800 وبدينار الطماطم اللي كانت قبل كانت تتذكر أنا وياك حكينا عليها قلنا ب 3800 بعد
0: العيد.
3: أي معناها الحمد لله نسوان في الطماطم رحت تضمدي بون نوفيل. عندنا الغلة. الغلة سيد أحمد الدلاع والبطيخ الدلاع حتى وصل حتى يتباع بالكعبة يا سيد أحمد.
0: به كمل لي الغلة فيسع فيسع خاطر عندي ومضة بعد باش نرجع لك.
3: به عندك الغلة البطيخ من دينار ب 12%، ثم الخوخ 3500، المشماش 2500، عوينة 2500، والعنب بثمانية دينارات حتى العنب موجود.
0: باه.
3: سيريز 16 دينار الكيلو حبل ملوك. سلة غذائية الحقيقة وتغلى موجودة في المرش إن شاء الله إن شاء الله. جست التجار والبياع يستحفظوا من الشمس ويحطوش يعني ما يحطوش في الشمس يحطوش على بعضه مش متخمرش. وماذا بينا يا حبة ذا يتحطوا في صندوق كرتون كما حكينا قبل سيد أحمد.
0: باه.
3: البلاستيك مضر برشة برشة برشة بالغلة.
0: باه. ما تعلقش نرجعوا لك بعد الومضة الإشهارية هذه.
1: إشهار
4: بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: نرجعوا لك يا وحيد يلا.
3: دونك سيد احمد قلنا الغلة موجودة ما شاء الله مش غالية في المتناول ما بين 2000 ونص حتى 3000 ونص. البطيخ بدينار دلاء ب 600 ب 800 دلاء الباهي الباهي الباهي بدينار معناه اللي يبدا تقص الصباح يتباع العشية معناه الغلة مش غالية بصراحة. الدجاج زاد سيد احمد صارت فيه مفاجأة كبيرة الجمعة هذه.
0: ايوه
3: وصل حتى 3800 و 3900 حياة.
0: أيه.
3: وفرة كبيرة يقولوا في الدجاج فما ناس معناها زاد معناها بالحق هربت على اللحم وهربت على العلوش مشيت للدجاج واستنست بالدجاج. عرفتك لو واحد بيش يمشي لبلاصة ما يحبهاش من لون ما يحبهاش وكي
0: استنست يعني بالزز اي صحيح فما برشا كانوا ما ياكلوش الدجاج تو اوبليجي زاد راه وما ان شاء الله ما يغلاش في اوقات اللي احنا بعد ما نستنسوا به نلقاو رواحنا كيف مانيش خالطين عليه.
3: التونسي اللي تري جونتي تعرف ديما في ساعه يوالف
0: صحيح قلبه كبير
3: مراه ولا راجل في ساعه يوالف وفي ساعه يستنس
0: صحيح
3: وفي الاخر يحصل ما لم يكن في الحسبان.
0: هذيك هي ربي قدر الخير.
3: أما بصفة عامة نقولوا احنا توا الدجاج الحم حد 60 دينار العلوس 42 لل 45 الهبرة 38 المخلط معليش إقبال كبير زاد الحم نستناه يمكن بعد غدوة يولي ثم جعلي إقبال بعد نتائج البكالوريا وبكالوريا وربي ينجح الجميع وربي يفرح هذا الديار التونسية الكل
0: إن شاء الله.
3: هذا بالنسبة للدجاج والحم يقعد ود البحر سردينة في حدود 7800 سكومبري 16 حتى 18 دينار مرجان من 14 حتى 16 دينار و800 قرنيت 26 دينار حتى 39 دينار كلب البحر 35 دينار تم البوغا 9 دينارات والحوت هذا الحلوفه كما حكينا عليها ولا تتعوض كلب البحر برشا زاد الكيلو 15400 وزيد يقشر هالك الصياد البياع نتاع الحوت دونك سما امبيونس كبيره في مدينه لكن المرشي اللوطاني زاد عليها حركيه كبيره كبيره اليوم
0: ثم
3: الناس قاعده تشري ورجعتك ما فماش شكل الفوعه نتاع خوف من الاسعار ولا حاجه كما قلت لك باستثناء اللحم العلوش البلدي بالبقيه الكل كيف المتناول والناس قاعده تقضي وربي ديما الخير
0: أمين.
3: ان شاء الله ديما معك
0: يعطيك الصحه
3: بشائر مزيانه
0: ان شاء الله اخويا
3: صباح مزيانه معك
0: يعطيك الصحه يا وحيد وانت ديما الجوله معك مزيانه برشا في مساكن. نشكرك وحيد خصيب على اسعار السوق. نذكروا زاد اللي غدوه ابتداء من 10 نتاع الصباح بامكانكم التسجيل في خدمه الارساليات القصيره الاس ام اس من اجل الحصول على نتائج الدوره الرئيسيه للبكالوريا. جماعه الباك غدوه يبداو يقيدوا خدمه الاس ام اس. تبعثوا اس ام اس على 85005 في باك BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية وإن شاء الله تسمعوا كان الأخبار الباهية في الأيام الجاية وتستقبلوا كان المساجات متاع نجاح. محمد سيدية هويدا بن ساسي نجل عطية فريق حصة اليوم من بشائر الصباح كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى. بعد شوية الأخبار مع علي جلاصي وبعدها صيدلية الأعشاب مع كوثر علي البنباجي وصيدلين عادل الهرقلي. نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. دعت بلدية وسوسة في بلاغ صادر عن كافة المخالفين إلى المبادرة التلقائيين بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي والحلوف ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة المنطقة وجماليتها. ويأتي هذا الإجراء تبعا للمعاينة الميدانية المجرة على مستوى مساحة الارتفاق بواد الحلوف بمنطقة الطفالة والتي أظهرت تعامد عدد من المتسكنين والأجوار المحاذين للوادي الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتفاق عبر إقامة زرائب والقاء فواضل البناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخلة بالترتيب الجاري بها العمل. تنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر جون الجاري حملات الفحص الفني العرضي للعربات لتتواصل إلى أواخر شهر أوت في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات ورفع من مؤشرات السلامة المرورية، حسب تصريح رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يامن الشطي. وأكد الشطي عقب جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية سوسة أكد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور في الوسط الشرقي وولاية سوسة على حد سواء، ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية، ومعلنا الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للعربات بمشاركة مختلف المتدخلين. تتواصل إلى غاية 19 من شهر جوان الجاري بدار الثقافة حسن نزقولي بقربة من ولاية نابل فعاليات مهرجان مسرح المختبرات الذي ينتظم في دورته الخامسة تحت شعار المسرح والفضاءات البديلة. وتتضمن هذه التظاهرة جملة من التربصات والعروض المسرحية تستهدف 32 شابا متكونا بالورشات من 7 مؤسسات لتكوين المسرحي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعارف بين مختلف شباب المختبرات المشاركة في هذا المهرجان المخصص للمختبرات المسرحية بمؤسسات العمل الثقافي. يتسم طقس اليوم الأربعاء بظهور سحب تكون قليلة وتتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط، البحر قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب. أهدى ليونيل ميسي بلاده بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ثلاثية قاد بها منتخب الأرجنتين للفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الجزائر فجر اليوم في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة العاشرة، في من قاد المنتخب الأردني إلى هزيمة بثلاثة أهداف لهدف أمام المنتخب النمساوي. الأنظار تتجه مساء اليوم انطلاقا من الساعة 9 مساء إلى لقاء المنتخبين الإنجليزي والكرواتي، فيما يلتقي المنتخب البرتغالي الكونغو الديمقراطي انطلاقا من الساعة 6 مساء. أتابعكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا بعد قليل. صيدلية الأعشاب مع كوثر علاقي بومباجي وعادل هرقلي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنستير
3: معكم
4: وين ما كنتم
3: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
4: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2002، أول كأس عالم تلعب في آسيا، نسخة المفاجآت بامتياز. من البداية البطولة هذه كانت مختلفة، 32 منتخب، تنظيم مشترك بين كوريا الجنوبية واليابان، وباب مفتوح لعالم جديد من كرة القدم. من أول أدوار بدأت صدمات تتوالى، خروج الأرجنتين، البرتغال، بعدهم إيطاليا، إسبانيا في الأدوار الإقصائية. أما حملت اللقب فكانت الصدمة الأكبر، خرجت بدون ما تسجل حتى هدف. في المقابل منتخبات ما كانتش مرشحة كتبت التاريخ. كوريا الجنوبية صنعت إنجاز خرافي، وصلت النصف النهائي، وملاحظات التاريخية زاد سنغال وصلت الربع النهائي في أول مشاركة. تركيا فجرت المفاجأة، وصلت للمربع الذهبي وتحصلت على المركز الثالث. زاد شاهدنا آخر هدف ذهبي في تاريخ المونديال. المونديال هذا كان فعل بطولة لا متوقع. نصل للنهائي الكبير، البرازيل ضد ألمانيا في يوكوهاما اليابان، مواجهة بين زوز مدارس من أقوى مدارس كرة القدم في العالم. الكلمة الأخيرة كانت للظاهرة رونالدو، سجل هدف الأول بعد متابعة ذكية داخل المنطقة، وسجل هدف الثاني مستغل خطأ الحارس أوليفر كان، وانتهت المقابلة بانتصار هدفين مقابل صفر. البرازيل تتوج باللقب الخامس وتثبت مرة أخرى أنها ملكة كأس العالم. وهيك كان مونديال 2002 بطولة المفاجآت، الصدمات وعودة البرازيل للقمة، بطولة أثبتت أن كرة قدم ما فيهاش مستحيل. إلى اللقاء.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب.

صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي صيدلية الأعشاب على موجات إذاعة المونستير. والجديد كذلك أنه حصتنا اليوم تبث لأول مرة من الأستوديو الرقمي المرئي الجديد لإذاعة المونستير. صيدلية الأعشاب اللي نكتشف فيها أسرار الطبيعة وفوائدها. اليوم باش نتعرفوا على الملوخية، الأكلة التونسية الشهيرة واللي تعتبر من الأكلات التقليدية وتمثل جزء من التراث الغذائي والثقافي التونسي في المناسبات والأعياد، وخاصة في السنة الهجرية. إن شاء الله سنة جديدة مليئة بالخير الكبير ورزق الوفير والصحة الدائمة. الملوخية النبتة اللي تجمع ما بين المذاق المميز والقيمة الغذائية العالية، والنبتة هذه تنتمي لعائلة النباتات اللي الأوراق تستعمل في التغذية والتداوي الشعبي منذ مئات السنين، وتعتبر من أكثر النباتات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم. وهذا الكل باش نعرفوه اليوم مع الصيدلاني والباحث في مجال الأعشاب الطبية عادل هرقلي. أما من الناحية الفلاحية والتفرقة ما بين الملوخية الجديدة والقديمة، خاصة كي تبدأ مرحية، وكيفية زراعتها والحلوة والمرة، هذا باش نعرفوه مع خبير الفلاحة سي بشير بن عايشة. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء: محمد سيدية، نجلة بن محمد عطية، هويد بن ساسي. فرج الجيت في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. مرحبا بكل اتصالاتكم، وكوثر علاقي بنباجي معاكم من طوال 10 متاع الصباح نغم، والمرة هذه زاد جديد. اليوم الكل جديد في جديد، جديد زين الحداد. نسمعوا مع بعضنا ونرجعوا على موجات إذاعة المونستير.

0: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن على موجات إذاعة المنستير وبرنامج صيدلية الأعشاب. اليوم كما قلت لكم باش نحكيوا على الملوخية. أكيد بين البارح واليوم نتصور أنا أغلب ديار تونسية طيبت وإلا باش طيب الملوخية. سي عادل صباح الخير.
1: صباح الخير
0: إن شاء الله. عامك مبروك
1: علينا وعليكم. إن شاء الله بالخير والبركة والصحة والعافية.
0: يعيشك. أكليت الملوخية ولا ما زلت؟
1: كي نسكل وكيفاش ما نجمش ناكل ملوخية؟
0: أكيد
1: تلمو اللي هي بها ما نجمش ما نتفاديو ما ناكلوهاش.
0: باهي خلينا نشوفوا مع سي بشير بن عايشة نقولوا له صباح الخير. ألو ألو صباح النور سي بشير. على كل حال إن شاء الله يلتحق بنا سي بشير بن عايشة خبير الفلاحة باش ناخذوا فكرة على نبتة الملوخية كيفاش تزرع، كيفاش خاصة نتصور الناس كيفاش نفرق يعني بين الملوخية الجديدة والمش جديدة. ساعات تبدأ لونها غامق وساعات تبدأ لونها فاتح وندرى فيها أنواع ولا هذوما بعض الأسئلة اللي باش نسألهم سي بشير بن عايشة. خلنا نمشي معاك سي عادل. تو الملوخية نحن بطريقتنا التونسية كي نطيبوها نخليوها تغلي ساعات، يقول لك لين تقر زيتها. في بعض الدول يخليو فيها كاللعابيات، معناتها جوست يغليوها وتبدا كلها لعابيات. فما فرق في القيمه الغذائيه؟ ندرى فما بعض الحاجات بخلاف الفيتامينات واللي نعرفوا نحن الفيتامينات من الحاجات اللي تتبخر بالنار. فما حاجات اخرى تفقدها كي تطيب برشا، نحن تخليها حتى 6 سوايع. فما اللي يخليوها تبات ليله كامله على الكانون
1: على على
0: على نار هاديه يقولوا
1: نحن. هادي. ريتك اللعابيات باش نلقاهم حتى كي نطيبوهم بالطريقه نتاعنا، ماهمش باش يتهلكوا بالنار. هذه الاولانيه. الاشكاليه الوحيده اللي عندنا هي انه الفيتامينات اللي في وسطها باش يمشيو. كي نقولوا احنا الفيتامين ا هو مش الفيتامين ا مكون كي يدخل البدن يستقلب ويعطينا فيتامين ا، ونعرفوا الاهميه نتاعو كي يتم ني. هنا باش نعملوا فرق ما بين نبتة متاع الملوخية كدواء، وبالتالي رحنا باش نستعملوها كنقولوا احنا غابرة نيت.
0: أنت من ناحية الطبية.
1: من ناحية الطبية تفرق. وإلا باش نستعملوها للطبخ. راهي كي باش نستعملوها للطبخ بالطريقة العادية متاعنا. ماهيش باش تفقد
0: برش حاجات.
1: برش حاجات. وأهميتهم المنافع متاع اللعابيات اللي موجودين في وسط النبتة هذه، وعندهم الحاجة اللي نعرفوها الإيجابيات متاع اللعابيات هذو، ما عندهم مفعول إيجابي لحماية المعدة.
0: ورغم أنه كي نحن نطيبوها من اللون نحسوا بيهم اللعابيات، معناتها نفيقوا بيهم. كي نبدأ نهز المغرفة تلقى اللعابيات كيما نشوفهم في مصر مثلا، لكن بعد ما طيب ما عادش نفيقوا بيهم. برغم هيك يكونوا موجودين.
1: موجودين ما يتهلكوش.
0: خلينا نشوفوا مع سي بشير شنية الملوخية اللي باش ناخذوها. ندرى اللي لونها غامق، ندرى اللي لونها بارد، كيفاش نعرفوها؟ ونقولوا صباح الخير سي بشير.
2: اخير مدام كنفر. صباح الخير سي عادل، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: ان شاء الله عامك مبروك سي بشير.
2: ربي يخليكم انتم بلمح.
0: اي الملوخية.
2: الملوخية هل نعطيه اسمها احنا نقولوا ملوخية. اسمها الفرنسي لا كوريت. الاسم العلمي كوركوريس اوليوتوريس. العائلة الخبازية اللي هي الملبسية. شو نلقاو فيها العائلة دي؟ نلقاو فيها الكناوي، نلقاو فيها القطن، نلقاو فيها الكركدي، نلقاو فيها الخبيزة، نلقاو فيها تقريبا كل النباتات اللي فيه مادة لعابية اللي كل الأخت تحكي عليها. أصل نبتة دي من الهند. الملوخية دي كان نعرفوا بها هي نبتة سنوية تزرع كل عام وتتقص وبعد تعمل زريعة وبعد نعود ونزرعها. الجذع متاعها مستقيم، طولها يوصل من 50 سنتي حتى 1.20 متر. ما تفرعش برشا. الأوراق متاعها خضرة عاتية بيضاوية على شكل بيضة مستطولة شوية. نواراتها صفر صغيرات. الثمرة متاعها عبارة على قرن صغير طوله 4-5 سنتي
0: كي قرن جلبانة
2: جيدة برشا. لا أجود جوية.
0: أي ما أنت قرن حبيت نوضح كيما الجلبينة والفوق.
2: واللون متاعه أخضر داكن، معناها البذور هذه لونها أخضر داكن يميل للزروقية. وتوزعوا أماتوريتي وقت اللي توصل قريبة للنضج ذاك القرن ذاك يترشق وحده. ونشوفوا بعدك الإشكال متاع خلط الأوراق بك البذور هذيك يعطيك المرارة ساعات.
0: نتيجة.
2: يقول لك مطعمها مر. المناخ هذه الملوخية شو تحب؟ هي نبتة صيفية. ما تحبش البر، تحب الأماكن المشمسة والمحمية. نجي ونلقاو بالنسبة للماء، الماء تقريبا الملوحة في حدود حتى الأربع جرامات تمشي خارقة للعادة. البذور نزرعوا، معناها عندك البذور هذيك جديدة تنجم تحافظ عليها حتى لمدة خمس سنوات، معناها خمس سنين تزرعها ما فماش حتى إشكال. البذور تتزرع تقريبا جرام في المتر مربع. وقتاش وفنا بلاصة عندك وقتاش؟ من أفريل ماي هذا في الوطن القبلي. وفي من أفريل حتى الأكتوبر هذوما في الواحات في جابس وتوزر ونخطأ.
0: بالله هنا على ذكر سي بشير، على ذكر جابس، علاش الناس تفضل الملوخية كما الحنة متاع جابس على الشيرة الأخرين؟ ندرى التربة، ندرى المناخ هو اللي يعطي.
2: اي بالضبط، اي هو بعد الفرق هذا، هو هذا يطلب الحقيقه اثبات علمي.
0: ايوه
2: انا يمكن ينجم يكون من المناخ، ينجم يكون من التربه، اما معناها يلزم تخمين المنتوج هذايا. معناها كيما نقولوا نعملوا تسميه مثبته للاصل، ولا معناها مثلا تسميه بيان المصدر، معناها يلزم خدمه عليه وتبين الخصائص اللي تفرق النوع هذا من النوع الاخر، وتولي تعطيه قيمه مضافه، يتباع اغلى، يتباع كان بالماء اومبالي اكسترا.
1: هو سي بشير المتعارف على النباتات راهي تتأقلم مع الطقس، معناتها كي يتبدل الطقس ويتبدل التربة تتبدل شوية المكونات اللي في وسط النبتة، ممكن
0: العناصر الموجودة فيها،
1: العناصر تتبدل شوية، ما تكون معناتها كما يقولوا كيف كيف ما بين في الوطن القبلي وال ممكن هذه ما ملحوظه
2: برشا. حتى حتى مناطق اخرين تو ولاو في السنوات الاخيره عندك جندوبه والكاف ولاو يزرعوا زاد الملوخي
0: بالرغم من بروده الطقس،
2: بالرغم من بروده الطقس، ولكن يزرعوا في معناها في فتره قريبه، معناها ما تطولش برشا بالنسبه للفتره الزراعه. مثلا في الوطن القبلي، مثلا الوطن في افريل حتى الماي، وبالنسبه للجبس افريل حتى الاكتوبر شوف اطول، وبالنسبه للكاف وجندوبه افريل حتى الاكتوبر كذلك، معناها انت وانت والطقس
1: الدنيا سخونه.
2: باهي نجيو تو بالنسبه للجني، عندك شهر ونصف تقريبا 45 يوم بعد البذر في ظروف عاديه يبدا الطقس بارد، نجم تقعد حتى 75 يوم. وقداش نجمعوها من مره؟ من مرتين الى ثلاث مرات. الحشه الاولى تقريبا طولها 20 40 سم، وبعد تالي الاوراق هذوك تتشاح في تشيحوها في الظل، وبعد يرحيوها باش نتحصلوا على مسحوق، على سواء كان يعملوا ربط ولا يحطوها مكان مظلل ويفرشوها على القاع.
0: والمسحوق، خليني اخر سؤال بالنسبه ليك سي بشير، كيفاش نفرق بين الجديده والقديمه؟ فما اللي تبدا لونها فاتح وفما اللي تبدا لونها غامق، كيفاش انا كمواطن عاديه باش نشري؟
2: هو جديده والقديمه الحقيقه تفرقها الا باللون، انا باللون يبدا
0: الداكن. اي هذا هذا سؤالي، معناتها اللي تبدا اغمق هي اللي اجد،
2: اللي تبدا اغمق هي اللي اجد.
0: واضح.
2: بالنسبه مش نعطيك معناها فرق، خاطر احنا تو مثلا الملوخيه احنا نعملوها مجفف، في مصر مثلا يعملوها طازج
0: ورق وطريه زاده.
2: ثم تحاليل تعملت معناها مقارنه بالنسبه للمجفف هذه بالنسبه للمكونات نتاعها، مثلا البروتينات الطازجه فيها 4%، المجفف فيها 22%، المواد الدسمه الطازجه فيها 50%، والمجفف فيها 2%، والالياف الطازجه فيها 1.5%، والمجففة
1: 11%. هنا بالنسبة لهالكميات اللي قاعدة تزيد، على خاطر من اللول نزنوها خضر معبية بالماء، كيف الماء ينقص تولي الميزان نتاع الماء يطير
0: واضح علاش.
2: وفما حاجة أخرى بربي مدام حكاية ساعات المرارة ذيك. المرارة ذي جاي من البذور، والبذور شو فيها مادة اسمها مادة لاكوركورين، وهي ترجع لها طعم المرارة. وهي يقول لك مرة هذيك تخلطت بالبذور نتاعها وفيها المادة
0: بالزراعة
2: بالضبط،
1: بدون قص سي بشير تخلطت راه.
0: ما يوسعوش بالهم، علاش قبل كانوا ياخذوا الملوخيه ربط وتتنحى بالورقه وتتنحى هذيك كيما كعبه قدك الفقوس جويده ولا حاجه ني نعرفها، وهذيك اللي تتنحى
2: لا جويده برشا جويده،
0: لكن تتنحى بالورقه وقت اللي ياخذوها معناتها باش يبيعوا كميه كبيره ما يوسعوش بالهم. اكيد
1: صحيح، هنا نوافقك، لكن فما في حاجة أخرى نقولوا، أعليش ما أحنا ما ناخذوش الملوخية ورق ونرحيوها أحنا وحدنا.
0: إيه هاني قلت لك
1: معناتها موجودة في السوق،
0: ولو أنه في الأسواق ما عادش موجودة برشا، قبل كانت قبل موجودة ربط طويل كيما ربطت العطرشية في الطولة كيكا، وهي طويلة وتتباع ربط وياخذوهم وينظفوها ويشيحوها.
1: اللي نعرفه في سيرة جابس أنه تلقى الوقت تقول له اعطيني كيلو ورق يعطيك كيلو ورق يعطيوك
0: مش ورق شيحة.
1: ورق شيحة.
0: ورق
1: شيحة. وهنا هنا نجلب الانتباه اللي راهي الملحية يزيدوا لها شوية ملح باش للتصبير. دونك انت باش تولي باش تشري الملح بسوم الملوخية والفوائد أقل حتى اللي يبدأ عنده شوية ضغط دم
0: بالزيد. طيب بلاش ملح. طيب بلاش ملح. شكرا لك سي بشير. إن شاء الله كل عام.
2: معلومة أخرى أخيرة. الفرق بين الملوخية والحنة خاطرهم يشبهوا البعض ساعات.
1: صحيح.
2: تأخذ شوية بودر شوية غبرة تخلطها بالماء. الملوخية تولي لزجة تحسها محلولة شوية. وعندك الحنة تتلم.
0: أيوة
2: تنجم تفرقها بالرايحة وبالصبغة متاع اللون. ما لحدك
0: تحطها في يدك
2: تاع صبغك يولي أحمر بالنسبة
0: لك. أما أسهل طريقة أنك تبلها شوية تشوف الأخرى تولي عندها كلعبيات تسيب والأخرى لا.
1: كي تبل تمسها بصبغك كي صبغك يولي أحمر.
0: شكرا لك سي بشير. إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. إن شاء الله ملتقنا يكون الأسبوع الجاي مع نبتة جديدة. أي سي عادل
1: لل.
0: نرجع لك ليك أنت.
1: نبدأ بالمكونات. طيب نحاولوا بعجالة نعطيو المهم من النبتة متاعنا متاع اليوم.
0: نبقى في وسط. أنا باش نعمل فقرة صغيرة معاك. صحيح ولا غلط؟ خاطر فما بعض المعلومات اللي عند المواطن العادي ياخذها مسلمة أن صحيحة ولا ياخذها مسلمة أن غلطة. أنت باش توضح لي صحيح ولا غلط؟
1: تحب بعض المكونات نعطيه وباش نحاولوا نفسروا. نلقاو في وسطها فيتامينات A وسي
0: و
1: E وفيتامين B9. ريت هذوما الكل احنا نعرفوهم الكل. الفيتامين A ديما نقولوا راهو مربوط بالعيني والرؤية الليلية ونوعية الشبكية. الفيتامين C كمضاد للأكسدة. فيتامين E زاد كيف مضاد للأكسدة. والفيتامين B9 نعرفوه اللي هو باهي لتكوين الخلايا العصبية. نلقاه في وسط كالسيوم، نلقاه في وسط حديد، ونلقاه بوتاسيوم ومغنيسيوم. كي نلقولوا نلقاو في وسط كالسيوم معروف الحديد كيف اما كي نقولوا شويه بوتاسيوم راهو مربوط بامراض القلب والشرايين في الايجابي. المغنيسيوم كمهدئ للاعصاب ونعرفوا الاهميه نتاعو. دونك البروتينات من 4 الى 7% ونلقاو في وسطها الالياف. ترى اعطينا شنو عندك صحيح وغلط
0: بالنسبه للملوخيه. قبل كل شيء خليني نوضح للسادة المستمعين انه الملوخيه نحن كما قلت في البدايه واللي ما سمعناش انه راهو حتى كي نطيبوها ما تفقدش الا بعض الفيتامينات اللي كنت تحكي عليهم.
1: صحيح. لكن كي نبداو حاشتنا بالمكونات نتاع النبته كامله
0: كدواء
1: نوليو نستعملوا الطريقه العاديه، يا انها تتغلى شويه في وسط الماء والا تتكل كغبره كدواء.
0: نجم تاكلها وتكون
1: نجم تخلطها في شويه ياغورت، تنجم تخلطها في اللي تحب انت على اساس انه المكونات نتاعنا الكل تهبط للبدن وباش تولي تعطي المفعولات نتاعها في وسط البدن. وتو نشوف شنو عندنا مفعولات من بعدش.
0: بالنسبه اللي عنده مرض السكري ينجم ياكل ملوخيه ولا
1: ينجم؟
0: بالنسبه لمرض القلب والشرايين مفيده والا لا؟
1: مفيده باحتراز. طبعاً عندنا الاحترازات لشكو
0: ضغط الدم
1: كيف مفيدة. احنا ديجا كي قلنا بكري امراض القلب والشرايين شنو قلنا؟ قلنا فما مادة البوتاسيوم. لكن فما بعض العبيد اللي ياخذوا في بعض الادوية تتفاعل معاهم طريف نحتاط ونعلم الطبيب متاعنا وان شاء الله لبس ما تخوفش.
0: وبالنسبة للالياف اللي موجودة في الملوخية حتى بعد طريقة الطبخ متاعنا تكون موجودة
1: بالطبيعة. عندنا نوعين من الألياف. أنا حصلنا 3 حاجات. عندنا المادة اللزجة،
0: اللعابيات،
1: الألياف اللي قابلة للتحلل والغير قابلة للتحلل. وهذيك اللي

0: قديش تحطوا قديش تحط في الفطور كربة بيت
1: انت والعيلة
0: خمسة اشخاص
1: تحط 200 جرام
0: ايه؟
1: وتحط
0: ايه؟ اللي هما قريبات انا بخمسة مغارف أيوة. انت دي تقول لي راني في المرة باش نعطيه مغارفة كبيرة نتاع ماكلة
1: لا مش كبيرة ناخذ مغارفة اي مش مشترى مغارفة معناتها ينجم الواحد ياخذ منها لكن باحتراس
0: باحتراس
1: هذا حبيت تقول
0: لازم تمشي بالقدام بالقدام وفي نفس الوقت راه تعاونوا في الجهاز الهضمي في معدته راهي تحمي هيلو وتنحي لك الوجع وك الحراق
1: واللي عنده الحرق
0: تمشي
1: واللي عنده القرح
0: عنده القرح ايه اما سؤالي يطرح نفسه اسكو القرحه باش تقتل جرثومه الهيليكوباكتير بيلوري والا عن باش تحمينا الغشاء الخارجي نتاع المعده نتاعنا وتقصنا من حموضه هو البارتي الثاني هي
1: اللي الأصح
0: أصح
1: خاصة باللعابيات نتاعها
0: باللعابيات نتاعها وحاجة أخرى أنها بصفة عامة هي مضادة للجراثيم بصفة عامة مثلا واحد كل شقام التجري ينجم ياخو منها ما نقولوش لي رغريتا ما حناش باش ناخذو شطر مغارفة باش نوليو ناخذو كمية ما أقل نقول واحنا الترتوشة نحلوها في نقولوا في شويه ماء ونشربوها ديريكت ما تقلقش تغليها تريب زاد كيف كيف ما تقولش لازم يعني اللعابيات يبداو قدامك ماده لزجه تولي ايجابيه
1: بالرغم انه انت قلت لي بالنسبه لمرضى السكري ما عندهاش حتى تاثير سلبي
0: ما عندهاش تاثير سلبي
1: ورغم من نفس العائله نتاع الخبزيات كيما الخبيزه ونحن حكينا على الخبيزه وقلنا راي عندها مفعول سلبي على مريض السكري ياكل منها برشا
0: هنا كي نحكيو على نبته ما نجموش على خاطر عندها مكون كيف كيف هي وياه باش يكون المكون هذاك هو الطاغي احنا نحكيو عليها كمكونات احنا كي نقولوا النبته مضاده للاكسد مضاده للالتهابات ديجا عملنا خطوه كبيره في تعديل السكري كي نلقاو في وسط المغنيسيوم زاد كيف كيف عنده مفعول باش ينحي من التشنجات ونعرفوا احنا التشنجات كي تتم على مده طويله تعطينا الالتهابات وكل الالتهابات كي تطول تولي تهلك البدن هذاك علاش هي من جمله الحاجات كي نجموا نستعملوها تعطينا نتيجه ايجابيه في تعطيل في تعديل السكري عن طريق التنقيص من الالتهابات وهذا كي تدخل في وسط البدن من داخل
1: هنا فما ناس تقول لك كي ناكل الملوخيه انا نحن قلنا الملوخيه مفيده للمعده
0: ايه؟
1: وتقال فما برشا ناس تقول لك اني تقلقني
0: كيفاش تاكلها صح
1: نحكي انا كان تاكلها بتطيب معناتها
0: بتطيب
1: كل ما يرجعش للنبته الملوخيه يرجع للزيوت اللي موجود
0: معناتها انت كي تنا احنا ناخذوها كان قر زيتها من فوق
1: ايواش
0: هي وكي تقر زيتها مش باش تصعب لك عمليه الهضم اما بالعكس لو كان ناخذها كنبته كدواء ناخو شطرير مغرفة متاع قهوة ولا كذبابة متاع مغرفة متاع قهوة ونشربها كدواء وكي العادة ماذا بينا ثلاثة جماعات ونقصه
1: ورتح
0: ما نكثروش
1: إذا بالنسبة لجميع النباتات
0: أي هذيك قاعدة عامة خلي البدن يرتاح ويتنفس باش يعاود يرجع في فورمة
1: وقلنا عندها تأثير على النظر وانت قلت لي في فيها فيتامين
0: أي
1: كيفاش هنا
0: باي سيدي مش الفيتامين أ مش باش عنده مفعول هو الفيتامين أ بطبيعته كي يبدا موجود في وسط البدن راه عنده مفعول على بالخصوص احنا نقولوا الناس اللي ما تشوفش
1: في
0: الليل منيح
1: مي.
0: لكن مريض السكري عنده زوز حاجات ايجابيه تعملهم له قبل ما توصل الفيتامين أ خاطر الفيتامين أ باش تولي تلقى الارضيه حاضره شنو تعمل الفيتامين أ احنا قلنا معدل السكري يمشي في الاتجاه الايجابي على خاطر ينقص من الالتهابات الشبكيه كي تبدا عندها مريضه مده سنين ما هي باش تولي العروق منفوخه
1: تتهرى
0: وبالتالي باش يولي كيما نقولوا يتقلق احنا كيف نمشيو في تعديل السكري ونجيبوا ماده الفيتامين ا نحميو التاثيرات الجانبيه السلبيه اللي تنجر على السكري وبالتالي ما نجم يكون كان ايجابي
1: فمش موانع للملوخيه نحكي مش نحكي كماكلة نحكي كدواء معناتها أنت تو باش تاخذ الملوخية كدواء بعض الأوراق وإلا إذا كانت تكون مرحية ولا وتحطها في مغرفة كما قال سي عادل شطر مغرفة نجمو ناخذوها كدواء فمش بعض الأمراض اللي

0: نجموش ناخذوا فيها الملوخية ولا حتى ناكلوا الملوخية.
1: باهي، انا سؤال باش نساله لك انت، وانت نحب ناخذ رايك فيه. المرأة الحامل تنجم تاخذ الملوخية؟
0: حسب رايي ما فماش مانع، ما فماش حتى مانع، خاصة كي زدت سمعت توا انها فيها العديد من الفيتامينات والالياف والكل، تصور ما فماش مانع باش تاخذ المرأة الحامل.
1: باهي، احنا بالنسبة للمرأة الحامل اللي احنا نقولوا بالنسبة قبل ما نوصل المرأة الحامل، بالنسبة للناس اللي عندهم نقول احنا الأوجاع في العادة
0: الشهرية،
1: راي عندها مفعول إيجابي تعطي استرخاء نتاع عضلة الرحم
0: واسترخاء عضلة البدن. ملا
1: احنا عمالنا بشوية بشوية اسمعي كي نمشيو، اما باش نحكيو من هاتنا بديو ريت
0: اي ما وحكينا على الاسترخاء، معناتها اذا كان تعمل استرخاء للرحم تعمل استرخاء كل عضلة، ساعات الانسان يبدا عنده تشنج.
1: احنا شنو قلنا في وسطها كان تبعتني من اللو مش نلقاو، قلنا في وسطها مادة المغنيسيوم، والمغنيسيوم تنحيش الضغط والستريس، دونك تولين عندها تمشي تتعاون روحها بالناحية هذه. القوة زادة كيف كيف مفعول مهدئ ومضاد للأكسدة.
0: احنا تعمل استرخاء للرحم
1: عندها مفعول على الرحم. انا كي نقول لك عندها استرخاء على الرحم ومرأة حامل، ناخذ الريسك اني باش نعطيها للمرأة الحامل
0: في بداية الأشهر،
1: رغم انه ما فماش دراسات تؤكد اللي نبتة
0: الملوخية
1: ما عندهاش مفعول. انا بصفة احترازية لا ما حشتناش باش ناخذوها. تو تقول لي راك باش تاخذ شوية ملوخية، اما باش تاخذ هذه كغبرة كل يوم
0: كدواء
1: نقول لك لا، هاكا سكرنا الباب
0: به،
1: اما خير نحتاطوا ونسكروا الباب
0: واجب.
1: بالنسبه للناس اللي عندها بعض امراض القلب والشرايين وتستعمل في بعض الادويه، انا مانيش باش نذكر الدواء، باش نذكر نبته نعرفوها اللي هي نبته الدفله، وعندها ماده اسمها ديجيتاليك في وسطها، ديجيتالين، هذوما ما نستعملوش معاهم النبتة متاع
0: الملوخية
1: على خاطر تودلي تعطينا اختلال في وجود المادة الفعالة اللي يعطيها لك الطبيب. بهي تقولي سعادة زعمة كيفاش نعمل باش نتفادى الموضوع هذا، نقول لك بعد ما تاخد دواء متاعك تنجم حتى بعد بساعتي تاخو شوي، باش تاخد شوية ملوخية ما نقولوش لا، اما باش تولي تاخذها لي كدواء بصفه منتظمه ماذا بيا تشوف الطبيب نتاعك. وزاده كيف كيف بعض الادويه ما يعبر عنهم بليزيبيتور دي زونزيم دو كونفيرسيون، كما نقولوا الاساتذه الاطباء والصيادله يعرفوهم، ماذا بينا يتفاداو ما ياخذوهمش. وفما دواء يتسمم كما نقولوا ديغوكسين، هذا معروف زاد كيف كيف ينجموا، فما ريسك انه كما نقولوا انه تصير نوع من التسمم على خاطر كميه ماده الديغوكسين تولي اكثر في
0: كدواء. ايوه خليني نوضح، راه مش باش تاكلوا طرف ملوخيه باش تقول لا هذا فيها تسمم، لا كدواء نحكيوا عليها نحن.
1: وبالناس اللي احنا نقولوا عنده الكلاوي نتاعو تعمل تصنع في الحجر بالدارج يقول لك والله تربي، دونك هذوما زاد كيف كيف يبعدوا على خاطر في وسطهم ماده الاسيد اوكساليك، وهي تعطي كما نقولوا تقلق. بالنسبة زادة كيف قلنا بك اللي طيح السكر، رد بالك كي تبدا تاخذ في دواء السكر وتاخذ شويه ملوخيه كدواء كما قلنا على شكل غبره. كما نقولوا تحتات ممكن تطيح لك شويه في السكر نتاعك، كان حسيتك العرق اللي تم كما نقولوا بارد ويجيك معناتها هذوك العلامات اللي السكر طاح، هاكا تقرا حسابك تعلم الطبيب نتاعك ولا حتى قبل ما تاخذه تشاوره وتقول له راني باش نستعمل، وهو ينصحك وديما تقعد على اتصال بالطبيب نتاعك باش ياطرك يزيدك في الدواء ينقص لك في الدواء.
0: هنا بالنسبة للسادة المستمعين سألوا يقول لك ملا به أعطيني شنية الحالات اللي نجم ناخذ فيها الملوخية، معناتها ناخذ فيها الملوخية كدواء. ديما نأكدوا نحن برنامجنا صيدلية الأعشاب، والملوخية اليوم نش نحكيو عليها كصحن تونسي باش ناكلوه، نحكيو عليها كغبرة للتداوي، للتداوي بالأعشاب الطبية.
1: أي نجم نستعملوها كغبرة ولا حتى كمستحلب ميساج، راه مستحلب خفيف معناتها ميساج، مانيش باش نمشي باش نقول لي نجم نستعملوا كالمستحلب القيوب ولا مغلي خفيف مثلا، تبات ليله كامله ومن في الصباح تعطيها دقيقه ولا زوز
0: غلوه صغيره،
1: غلوه صغيره ما نقولوش ليه، معناتها السهل نعمله ما يهمش.
0: عندها تاثير على العظام؟
1: عندها، على خاطر في وسطها ايش معناتها تقصد التاثير على العظام؟ ايش تقصد انت؟
0: هشاشه العظام، انا نقصد هشاشه العظام، فما اللي تقع عنده، نحن نعرفوا انه برشا ناس تشكى من هشاشه العظام في الكيب، فماش تاثير إيجابي كي ناخذوا الملوخية كدواء أنها غنية بالأليف خاصة بالوعبيات، عندها تأثير إيجابي ولا سلبي؟ واضح سؤال؟
1: لا مش واضح. نقص
0: كملي أنت.
1: نتعاونوا مع بعض. شوف احنا كي نقولوا العظام، العظام معناتها
0: العظام،
1: أول ما يخمم يقول لك راه والله ركيبي توجع فيا وخايف من البرد، وحدها راهي شوي فيها مد الكالسيوم، ما قلناش لي عندها مفعول مضاد للالتهابات، ما قلناش لي، لكن شنو نزيدوا معاه حسب رايك؟ ما اللي نعرفه نزيدوا الكركم اللي هو مفعول مضاد للالتهابات وينحينا الوجع، نبتة ذنب الخيل اللي ساعات نلقاوها في بعض ليزون في تونس، ونلقاو زادة نبتة غنية بالسيليس اللي هي نبتة الحريق. دونك ديجا كي نعملوا هذوما الثلاثة مع بعض، جبنا الكالسيوم وجبنا مضادات للالتهابات وجبنا السيليس، امورنا تتسمى امورنا مريقلة بقدرة ربي. علاش؟ على خاطر عملناها ما خذيناش كان حاجة برك موجود، النتيجة باش تكون ايجابية. وديما نعاود ونرجعوا المضاد للالتهابات العام، هو دي جمل الإشكالية في بدننا، كي تكثر الالتهابات البدن يولي كما نقولوا مريض من الاخر، ودونك هذاك علاش نجمو نقولوا اللي هو عندها مفعول ايجابي. كيف عند ريتك التجريع الحار هذيك
0: جاي
1: تمشي عندها مفعول ايجابي، دونك هنا وكما نقولوا وتحمي الغشاء نتاع المعده البراني، ونعرفوه الغشاء كي يتم جويد في ساعه في ساعه الحموضه تاثر فيه، وحتى كان فما جرثومه لليكوباكتير بيلوري كي يبدا الغلاف جويد هي كما نقولوا تشيخ، دونك اوتوماتيك.
0: فما ناس برشا تشكي من القليون، تقول لك عندي القليون يوجع فيه، عندي المسرنة الخشيرة، هذا الكل
1: يمشي مع
0: الأمعاء،
1: يمشي مع
0: يمشي مع
1: زاد كيف كيف. قلنا احنا بكري كاي راهو اللي سهل الطبيعة بشوية، لاكساتيف دو يتسمى كما قلنا بكري، والمالادي كرون زاد كيف كيف اللي هي نعرفوا أصلها كما قلوا عندها في وسط العديد من الالتهابات، نجم نستعملوها كما قلوا احنا كمستحلب، وبالخصوص يعني نأكد على الغبرة، وإلا زادك نجمو ناكلوها شوية كي الماكلة متاعنا، ونزلو ونرخفو يدينا شوية من الزيوت باش ما تبداش كيما نقولو
0: باش فيها صباع زيت، باش تظهر كاينه ماهيش طايبة كي بداش فيها صباع زيت. على كل حال جاب ربي هي من الأكلات اللي ما تطيبش برشا، معناتها برشا ناس ما تطيبش برشا إلا في المناسبات ولا مرة بعد قداش.
1: عندها زادة كيف كيف أنها تزيد تحسن لنا في إفرازات مادة الأنسولين، تحميلنا الكبده من الشحم اللي موجود، خاطر زيده هي بدها تحسن في عمل الكبد، واحنا نعرفوا اللي الكبده كي تخدم منيح اوتوماتيكمون الشحمك البراني اللي موجود يولي ينقص. حاجه اخرى عندها مفعول على المناعه، على المناعه، على البكتيريا اللي موجوده في وسط البدن بتاعنا، ونعرفوا البكتيريا هذيك عندها مفعول ايجابي على المناعه. كي نعم نقول المفعول ايجابي على المناعه، راهو عندنا بصفه غير مباشره مفعول على الغده الدرقيه، راهي ما تمسهاش اما تدخل في طريقه الاستقلاب وفي عمل الكبد وتمشي كمعدل. كي تلقاك ماشية في الهداء معناتها انه الغدة الدرقية تخدم اكثر من لازم، تقول لها ليه
0: تكبح
1: ارتاح وخلينا نخبيه الطاقة متاعنا، نخليه الوقت الحاجة وتنقص من كما يقولوا الغدة در الهرمونات نتاع الغدة الدرقية تتروى وتولي تخبين تخبيهم وباش البدن ينقص عليه عملية ضغط. وهنا يبدا نعاود نرجع مره اخرى مربوطه بمات الكورتيزول والستريس، وكي نقص الكورتيزول والستريس البدن تو يرتاح بطبيعته.
0: هو ديما الواحد كي يرتاح مخه يرتاح بدنه. على كل حال خلينا نمشيو للمكالمات الهاتفيه ونسمع الساده المستمعين. نذكر الساده المستمعين 73 460 800 مرحبا بكل اتصالاتكم. نقول الو صباح النور.
2: الو صباح الخير.
0: صباح الفل مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: شكون معانا؟
2: صابرة معاك.
0: مرحبا بك يا صابرة.
2: منين؟ الدكتور عادل اسمحوا لكم.
1: صباح الخير مرحبا بكم وعامكم مبروك.
0: عايش
2: علينا عليك. عايش الدكتور عادل. بربي اخويا دكتور عادل، الحكاية تاع المخية مش المرأة اللي جاها العادة الشرية مثلا مجايع وكل شيء، شنو هما الأوراق ولا البودر؟
1: الأوراق الأوراق الأوراق استعمل أوراق ولا بودر، ما عندناش حتى إشكالية. في الزوز معناتها بالعكس
2: مستحلب معناتها
1: تنزم. بالنسبه للغبره تاخو كيما نقولوا شتر مغرفه نتاع قهوه صغيره تحلها في شويه ماء ولا تحلها في كعبه ياغورت، خاطر ما طعمها راه ماهوش خايب هو راهو. وماذا بيا انت ما نستعملوش الملوخيه المرحيه بصفه مسترسله. اش معناتها؟ معناتها تجي تاخذها من عند العطار والا البياع نتاع المواد الغذائيه، خاطر ديما تبدا موجوده كما نقولوا نزيدوا في وسطها الملح وهذا غير مرغوب فيه.
2: ورق خير
1: ورحي وحدك، وتنزم تاخذهم وتخبيهم عندك.
2: لازم خضره ما لازم فريشكه نغليها مستحلب وتشربها كبرند.
0: اذا ما لقيتش فريشكه نصور حتى الشاي.
1: لا لا الشيء بالعكس هي ماهيش باش تلقى الخضره، خاطر احنا
0: متوفره في كل وقت.
1: مثلا لو كان جينا في البلايص اللي قال عليهم سي بشير وانت تزرع ممكن تنجم تلقاها. اما توا احنا نقولوا احنا في الساحل والا في تونس العاصمه صعيب باش تلقاهم يبيعوهم.
0: لكن ورق شيحه موجوده
1: متوفره واحسن.
2: وسؤال الثاني بالله، عندي كرشي تجري ديما تاكل غلة تاكل حاجة وماذا بيه حاجة قشور رمان بيه ولا ليه ومش نعرفها، فماش حاجة تيابي.
1: شنية الغلة اللي تاكل فيها ساعة
2: مثلا بطيخ ولا مش في وقت
1: ايش قلت انت تو ايش قلت انت ساعة بطيخ مش في وقت معناتها
2: مش في وقت نعرف
1: مازال ما اما كثرت شوية كثرت شوية منه.
2: ليه مازال كدي تخليت برايش صغير ولا تليت قلب خوخ ولا حاجة كريش تبدأ توجع عندي يومي كيكة زادة.
1: استني مو اسمعني، شوف هنا ماذا بينا الغلة ما تتكل كان في وقتها راهي كي تم
0: أو سيمية معناتها.
1: أي أما شنو احنا شنو نقوله ماكي خذيت شعود باش تاخو فل كامل خذ حتى اشتر باش انت ما تتقلقش. هنا شنو النجم وناخذو كي انك تحط
2: كي ملينا من الحرابش ومن الواع، نحب حاجه طبيعيه.
1: عايشه شوف كي تقول طبيعيه راهو احنا النجم ونعاونوا قدر الامكان.
0: اما هذا ما يمنعش انه الطبيب لابد منه في بعض الحالات،
1: على خاطر انت كيما نقولوا ما تعرفش معناتها كيما نقولوا كرشك مراه كبيره. قداش عمرها الولد؟
2: الولد عمرها في 70 في 80.
1: باه اللهم صل على النبي. دونك اذا كان هي عمرها 70 ولا 80 وكرشها تمشي 3-4 مرات في النهار وتقول لي كرشي تجري، نقول لك ليه الراجل الكبير والمراه الكبيره ما بدنه ما يحملش النقص نتاع الماء وسورتو تو الدنيا سخونه، الكميه الماء اللي يخسرها راهم ما فيهاش لعب. هنا وقتها تنجم تاخو لارجيل فيرت اللي هو الطفل الاخضر اللي تباع في وسط الصيدليه، تاخو مغرفه نتاع قهوه تحلها في وسط كويس ماء تخليها ترتاح شويه وتشرب، راهي تعطي نتيجه ايجابيه وشبه فوريه.
2: ما سمعتكش عاود لي.
1: الطفل الاخضر اللي تباع في الصيدليه ارجيل فيرت.
2: عرفت. وي
1: يا باك هذاك باهي وتنجم تستعمل
0: تشرب الماء والا
1: تشربه بالزوز. احنا حتى كان عندك شويه ورق زوزه ما نقولكش ليه ما لقيتش ورق زوزه، خذ لي حتى القشور نتاع الزوز لازم باش نلقاو شويه ادباغ موجوده في وسطه تغليهم تهرسهم وتغليهم منيح وتشربهم وتخليهم كما نقولوا تغليهم في وسط الماء وقلت ربي تعطينا نتيجه ايجابيه.
0: وان شاء الله لبس نمشيو للمكالمه المواليه. الو
3: الو عسلامه.
0: صباح النور.
3: يعيشك يبارك لك. أختك بسمة معك من تونس،
0: مرحبا.
3: حبيت نسأل على الحلبة كيفاش يستعملها مريض السكر بالضبط، مرحية ولا تعب النفخة ونشرب منها وإلا نصفها هي ديريكت؟
0: تفضل سعاد.
3: حكيت قبل على الحلبة،
0: حكينا
1: أنت شنو قلت لي؟ مرحية؟
3: إيه، فما اللي يقول يخذها مرحية وفما اللي يقول يصفها تعب، فما اللي يقول يعرجها قبل. حبيت نعرف بالضبط
1: أبي تعرج
3: طيح لي السكر.
1: أسمعني، التعريج لي اما كي تقول لي راني نحطها في وسط الشمس نقول لك ايه داكور، دو خاطر انت بعض المواد اللي في وسطها باش يتحرقوا بالنار.
3: فهمتك.
1: احنا شنو نقولوا؟ راهي
0: النبته قلت لك والا كعب والا تنفخها في الماء وتشرب الماء وبعد تاكل ولا
1: هو تنجم ان تنفخها في وسط الماء.
0: ايه،
1: تنفخها في وسط الماء ومنها بعدش تولي تاخذ مغرفه نتاع قهوه تحطها في كاس ماء ومثلا نقولوا احنا ثلاثة كيس، وراهي كي تتنفخ تنجم تشربها وتاكل الكعب، تنجم تقرمشهم شوي. دونك النتيجه تكون نتيجه ايجابي.
0: واللي قادر باش فما ناس تعملها مرحيه وتعملها كيما الروينه.
1: اي تنجم تنجم
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء. اما ما تعملش كميه، ما نقولوا ديما ما تعملش كميه
3: كبيره. الريحه وقتها.
0: هذيك الناس تخاف كان من الريحه.
1: اي تعمل الريحه. الاخرى باقي اقل طريف. وزاد فما كيما نقولوا مكملات غذائيه تلقى في وسط المواد الفعاله. وهنا وتبدا اقل ريحه من النبته، معناتها
0: ما تعطيش ريحه قويه.
1: اما احنا كيما نقولوا عندنا كيما نقولوا ورق الزيتون تنجم تستعمله بالكدا، والكدا باش يعدل لك السكري نتاعك، راهو القلب ومرض القلب والشرايين راهو معروف.
0: القرفه زاده السكر.
1: القرفه ديما باحتراز، يعني ديما ما نقولش ليه راهو، اما ديما
3: القرفه قلقت.
1: دونك انت تنجم تستعمل مستحلب لوراق الزيتون دونك ثلاثة جماع في الشهر، والنتيجة تكون نتيجة من سيرة تحمي القلب والشرايين، ومن سيرة أخرى يقوم لك بتخفيض السكري
0: وتعديل. وتوا دخلنا على القنوية زادة سعادة.
1: هتوا توجي موجود.
0: أي أكيد القنوية عندها تأثير زادة إيجابي على السكري.
1: فرد عائلة مو عندها اللعابيات.
0: لعابيات إيه. وتوا وقتها.
1: عندك به.
0: على كل حال
3: يعيشك
0: ان شاء الله.
1: اللوبيا الخضراء زاد عندها مفعول ايجابي تعطيك نجيبه نتيجه ايجابيه برشا.
0: التابل،
1: التابل كيف كيف بالخصوص الزيت الطيار عنده مفعول ايجابي جدا.
0: مفعول ايجابي ان شاء الله. لباس نمشي للمكالمه الواليه نقول الو صباح النور.
4: صافير اهلا بكم.
0: مرحبا يعيشك اللي علينا عليك. شكون معنا؟
4: هذه هي بسوسه.
0: مرحبا بك تفضل.
4: عايش بارك الله فيك. هذا شنو نقول سي عادل؟ عندي باراتويد. باراتويد هذه تصحاني في الكالسيوم وعملت لي شي مشكل غذاء.
1: صحيح.
4: ودايور منها توا عملت منها تصويرا في شركة غذاء مع عمل 26 وعام 26 كما ديفيريسا منها زادني في شركة غذاء زادت. 23 ما ظهرتش بكل وتوا ظهرت شوية. لو ما قالوا لي لازمك تعمل نحاها من العملية. عادي نخص في الملوخية ندرى اني نجم خاطر عندي هشاشة كذا نتوا. نجم
1: المصدر نتاعك شنو السبب؟ الغدة هي الباراتيرويد هي السبب. دونك هنا دونك انت اذا كان انت باش تجيب لها كيما نقولوا الكالسيوم والاملاح اللازمه ماهيش باش تتعدل على خاطر الاخرى باش تقعد تهدلك. دونك هنا يلزم يصير التنسيق ما بين الطبيب نتاعك اللي يعطي فيك في الدواء والطبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبيه باش يشوف ينجمش يصلح لك ولا يلقى توازن نتاع الغده هيك. هذاك هو معناتها كيما نقولوا انا كصيدلاني ما نجموش نعطيوك نصيحه كيما نقولوا الحاله تتسمى مركبه. دونك وبالتالي دونك كيما نقولوا نخافوا عليك.
4: ما سامحني ما انا كي نمشى للطبيب الاعشاب الطبيه معناها
1: انت وين تسكن؟
0: سوسه.
1: دونك هنا فما اطباء في سوسه ولا في المستير كان تحب نعطيوك وهو يقرر ما نجمش نقرر.
4: ها
1: انا نجم ننصحك هاو
4: مددية كان مترشمان
1: تاهم بعديش في آخر حسب قدرة ربي نعطيوك كما نقولوا أسماء كما نقولوا بعض الأطباء اللي مختصين في التداوي بالأعشاب الطبية ويكونوا ينسقوا مع طبيبك اللي بشر فيه
0: معنا
1: أي بالتوازي بالتوازي.
4: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، الله يخليك، عايش بارك الله فيك، نعرفكم طيب، الله يخليكم.
0: يظهر لي ما بقاش عندنا وقت سي عادل، خلينا نحوصلوا نبتتنا اليوم اللي هي الملوخية والمنافع والفوائد الصحية والغذائية الموجودة فيها.
1: احنا شنو قلنا اول حاجة باش نعود نقولوها مرة اخرى
0: باختصار.
1: اللي هي باهي الجهاز الهضمي الكل، باهي للأمراض القلب والشرايين بصفة عامة، باهي المرض السكري، مضاد للالتهابات، و هذوما الكل بصفة عامة اللي موجودين، السكر، السكر، الدم، التهاب أمراض العظام احنا نقوله،
0: الكبد،
1: بالخصوص
0: قلنا الكبد،
1: حماية الكبد،
0: الناس اللي عندها الكلاوي نتاعهم متربي الحجر،
1: هذوما هذوكم لي كونتراديكاسيون اللي ما يستعملوهمش المرأة الحامل، ما تستعملهاش ماذا بينا بصفة احتياطية، رغم اللي ما فماش دلائل فارماكولوجية تفيد
0: اللي هي مضرة،
1: دونك الاحتياط واجب،
0: الكلاوي نتاعو تربي الحجر.
1: بالنسبة للعباد اللي يستعملوا في أمراض بعض الأدوية في اللي عندهم أمراض القلب والشرايين والسكري، يستشيروا الطبيب نتاعهم ولا الصيدلاني باش ينصحهم شنو يعمل.
0: هذه راو استعمالها مش كماكلة، نعود نقول راو كدواء، ما أنت بالنسبة لطريقة الاستعمال تكون عن طريق الأوراق الشائحة كمستحلب، وإلا غبرة قدر ما أنت اشترى مغرفة صغيرة متاع ماكلة تتحط في كعبة ياغورت ولا
1: تتكل ديريكت،
0: تتكل ديريكت. يظهر لي في ختام حلقتنا اليوم اكتشفنا مرة أخرى أنه الطبيعة مليانة بالكنوز الغذائية والصحية، والملوخية أكبر دليل على ذلك، هي نبتة صغيرة وعندها فوائد كبيرة. كبيرة. شكرا لكم، كانت معكم كثر علي بن باجي في برنامج صيدلية الأعشاب، إن شاء الله نتلقاو في الأسبوع الجاي مع حصة جديدة، وإلى اللقاء.
5: صيدلية الأعشاب، صيدلية الأعشاب.

0: بالمناسير.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3 إذاعة
2: المناسير 97.3.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. دعت بلدية سوسة في بلاغ صادر عنها كافة المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي وادي الحلوف ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بالنظافة وجمالية المنطقة. ويأتي هذا الإجراء تبعا لمعاينة ميدانية أظهرت تعمد عدد من المتسكنين المحاذين للواد وكذلك الأجوار الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتفاق عبر إقامة زرائب وإلقاء فواضل البناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل. انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني منظرة النفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5,381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026. في موضوع متصل أيضا بالتعليم، أعلنت جامعة تونس المنارة عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية. قال المدير العام لمؤسسة باكو موتورز بوبكر سيال اليوم إن ثلث السيارات المخصصة للسوق التونسية تباع في مدينة فيثفاقس، وأوضح أن هذه السيارات مخصصة للجولان داخل المدن فقط ويمكن قيادتها من قبل الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 فما فوق. في 11 موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. الوقت الوقت 10 متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة تبعوا الموجة.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
1: صحتكم بالدنيا، صحتكم السيس، صحتكم هي بعد عليكم وجهة الراس. كلوا مليح، اشربوا مليح، البسوا المظلم، تشوشوا الشمس، وخليكم ديما زاهين وفرحانين هكيك، ما تمرضوش ان شاء الله. الصيف كلها صحة وعافية للناس الكل، خاطر بدينا نمرضوا احنا من الشمس بركة، بدينا نمرضوا، ربي يلطف بينا.
2: صباح النور،
1: صباح الفل والياسمين. اول مرة منيرة في استوديو جديد.
2: اي مالا،
1: اول اطلالة في استوديو جديد، مرحبا بك يا منيرة.
2: عايشك، شنو احوالك؟ نورتنا
1: الى الله، الحمد لله، الحمد لله.
2: امورك ماشية ان شاء الله؟
1: الحمد لله.
2: الشموس، الشموس عندي إناس متعب،
1: ما نحبش الشمس، ما نحبش الشمس.
2: إن شاء الله يا
1: الشمس لا غالب تقلقني برشا، لا غالب نعند ربي.
2: الله يعيني كيفك والله. أنا هنا الإنسان يحاول باش يتماشى مع الوضع وكهو.
1: كهو أنا المظلة، يا ربي يرحم والدين اللي عمل المظلة، ويرحم والدين اللي صنع المرايات.
2: اللي كانوا سبب يعني نعملوا هكا مظلة.
1: والحمد لله وشكر لله على نعمة المياه، إن شاء الله ما يقصش كي العادة.
2: إن شاء الله يا ربي يكون الصيف مزيان ويتعدى الصحة النور لكل مستمعين. يا
1: مرحبا بكم الناس الكل.
2: إن شاء الله. قلت لي أول مرة خدمت في استديو.
1: أول مرة منيرة.
2: أي اليوم أول مرة.
1: أول إطلالة المنيرة في استوديو جديد.
2: والله يا إينيس عندي ذكريات كبيرة راهي مع الإذاعة. أنا خدمت في الكاف، في الكاف معناها مع البوبينات، وبعد ولينا بالورديناتور، وبعد ولينا
1: مراحل الكل مريت بها.
2: مريت بها إلى حد الآن.
1: مخضرمة منيرة، مخضرمة.
2: مخضرمة ذاك هو شنو.
1: ربي يشكرك بصحة لبدين وربي يفضلك لينا.
2: شباب. شباب شباب.
1: ربي فضلك ديما شباب منيرة راك.
2: والله ديما نحب المستمعين ونحبهم برشا ويحبوني.
1: دامك قليبك
2: ونحبك انت زادة برشا.
1: عايشك عايشك. كيفاش ننسى تينا نستنى في الطليلة متاعك باش تعطينا رايك هكا في استوديو جديد. شقاولك؟ لحقيق
2: مزيان مزيان.
1: تحس بالراحة وطمأنينة. التوندونس بتاع الألوان كماشي على صحتك بالدنيا.
2: فما فرق، ماشي معنا،
1: فرق واضح. خليني نبدأ بالتهاني والأماني بالليلة. سعاد مشموم مستمع وفي
2: زينبك عاد مطلع.
1: لا همش أقولك عيد ميلادها.
2: عيد ميلادها
1: نطلب فيكم يا هويدا. مدام سعاد تطلب رأي من بكري، ما رش يمكن التليفون ما فيه مشكلة. على كل حال يا هويدا موجودة وما تخافش، وإن شاء الله قلت لك أنا إن شاء الله نعدي لك أغنية بمناسبة سناء عيد ميلاد سناء. ربي
2: فضلها
1: لك العزيزة القريبة لقلبها، عزيزة القريبة لقلبها لالا سعاد. إن شاء الله ربي يفضل لك البنية ومحلها البنية في
2: بنيتها.
1: أي سنة
2: مبروك عليها، كل عام وهي حي بخير. إن شاء الله يا ربي، شاء الله. هي وكل بنيات والوديدات وكلهم وكل الناس كل حبوا لهم الخير. إن شاء الله
1: إن شاء الله نسمع زغاريت الفرح يا ربي. الله لا تحرم دار من الفرح،
2: آمين يا
1: من فرحة
2: ربي.
1: النجاح، من فرحة كل شيء تنتظروا فيه، أي حلمة أي حاجة هكا تخموا فيها وتنتظروا فيها إن شاء الله تلقاوها يا ربي تحققت على أرضك
2: إن شاء الله يا إناس. إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله صيف لما وفرحة
2: ان شاء الله.
1: هي
2: الافراح بقدره ربي
1: ان شاء الله ربي. ليس يسر ويحكم. انا من تو فما اكتظاظ غير عادي على مستوى الطرقات.
2: والله تو
1: ان زالوا الاشقاء من الجزائر وليبيا ما جاوش، مازالت الدنيا معناها باش تزيد تخوض، باش تزيد مش تخوض معناها على مستوى معناها الحركه المروريه زحمه برشا.
2: باه ايناس يسر ويحكم. هذه نصيحه للامهات والاباء الكل. باه فما كتروتينات هذيك الالكترونيه يعطيوها لصغارهم.
1: والله نقد
2: توا اني جاي في الطريق وبنية. والله ما يمكن 12 عام، نقول لك 12 عام اي، ومركبه صاحبتها وتزكزك في الطريق. وقل لي يا اخي هي توا تعرف قانون الطرقات باش تعرف الاولويه لشكون ولا كيفاش؟ معناها يا اولياء يعيشكم ما تعطيوش حاجه كيما هكا لوليداتكم وبنياتكم. تحب حد باب الدار، أنا مش تشق به الكياسات وتمشي وسط البلاد وما تعرفش هي شنو. أخي ما يلزم يكون قانون الطرقات يعرفوه تو اللي يمشيوا في الكياس الكل، سواء دراجة نارية وإلا تروتينات وإلا والكرة، كلهم يلزم يعرفوا قانون الطرقات. ولا ما كانش بصراحة اختر اختر اختر اشترى انت إنيس؟
3: والله هو لما حالا نشوف سواق سيارات الأجرة والتاكسيات وكل معناها واخذين حذرهم
2: الحالات هذوما
3: بعد عليهم خايفين عليهم معناها
2: خايفين ملا اني والله وليت نمشي بشويه وراها
3: نقد بيتك فيش يعطيه
2: وما نحبش نزمر لها بالقوي باش ما تفجعش ربما تجيك قدام الكرهبه فهم برشا حاجات
3: علاش تجيك قدام الكرهبه
2: هذا هو بربي ردوا بالكم على صغيراتكم راهو في الحوادث يا إنيس في الصيف راهي تكثر عند الأطفال وعند الصغار به ردوا بالنا في حوايج أخرى إحنا برنامجنا صحي ولا ليه ردوا بالنا على صحة أطفالنا فاش مثلا تجيك لم في المطبخ حاجة من الحاجات الزيت السخون الكسرونة اللي تعملها
3: يدها على برا
2: يدها على برا كصغير يجي ويعمل لها هكا برشا مخاطر
3: بلين نحب نحكي على حالة ولوني ما نحبش نحكي على حالة
2: ليه احنا توا للجميع
3: على طاقة سلبية اما تكررت الحوادث وحاجة مؤسفة جدا عندي صديقتي معناها ولدها تحمل بوسات عرفتك البوسات اللي تبدأ بلي زكروش من القدام يعني تركب صغيرك وتسكر بلي زكروش وتخلي صغيرك انت تمشي به شوية اما ساعات تلقى مالفورماسيون تتقلع والصغير يتيح طاح على المغاغة متاعه تروى فراكتور دو كران تصور انت صغير عمره عام وشهرين يتيح على كيفاش قولها على المغاغة متاع راسه معناها في بيت العمليات ونزيف حاد وربي يستر ان شاء الله ربي ينفخ في صورته ردوا بالكم من البوسات هذوما اللي تلقاو
2: المخاطر
3: الموجودة في البوسات راهي هذه اللي فيها اللي زكروش من القدام وتقولك قاعد ومرتاح ردوا بالك
2: ما حتى كان تعرف
3: ما تاخذهاش ما تاخذهاش مش لازم عليك تاخذها
2: حتى كان شريت ردوا بالكم
3: اي ردوا بالكم ربطوا ولا ما انا مش عارفه خذها معناها فيها حاجه معناها فيها سيكوريتي اكستريم
2: سبت صحيحه
3: شو انت تمشي بها مشات بها خطوتين ومسكنا الصغير كلب على راسه
2: لا هو المشكله
3: وراه مش حادث فقط راه برشا حوادث صارت اما هذه اكثر حادثه كانت خطيره معناها مسك الوليد معناها ربي ينفخ في صورته وكذا
2: ان شاء الله ربي يشفيه وردوا بالكم على صغيرات
3: ساعات حاجات ما تجيش على بال الوالدين راه نقول لك هكا مسكر هذا
2: احنا شنو توا قاعدين معناها نبهوا برا هذا الكل يعرفوه راهم الامهات ولا نقولوا فيها احنا ما يعرفوش يا يعرفوه
3: ما يجيش على بال ساعات والله لا يجي على بالي يا منيره انا واحده من الناس والله لا يجي على بالي معناها مسكرة مش تتحل معناها فجاه هو قضى وقدر ولكن
2: حتى على جميع الحاجات اللي قلناهم الحوادث الصغيرات اللي يتكونوا ردوا بالكم
3: حالة الغرق توا عاد سيف
2: يعطيك الصحة توا باش تمشيو للشط والبحر
3: راه ساعات بحذا سقيك وين تحط سقيك يغرق صغير ويموت
2: يغرق اي في 20 سنتي قال لك الصغير البيبي يغرق
3: كب على وجهه ماشي نجم يفيق ما نجمش يكون يحاول
2: اي في حاجة أخرى يا إنيس كون يخليوه في بيت البانو وتخليه تقول لك خليه يتفرشك في الماء وتمشي هي تقضي ولا تعمل حاجة وهو هكا في الماء وهو يطيح على وجهه ما ينجمش يقوم صارت راهي وردوا بالكم ردوا بالكم وردوا بالكم على صغيراتكم وان شاء الله يا ربي فما كان الخير
3: احنا نحبكم ونخافوا عليكم على هذاك بدينا ماشي طاقه سلبيه ولكن حبينا ناخذوا بعض هكا ملاحظات اللي تدرج في خانه كما نقولوها في فصل الصيف هل حاله الغرق تخليش ولدك صغير روعه الغفله لطف يا ربي ما تعرفش علاش يعمل يتاثر باللي بحذاه يجبدوا اللي بحذاه زاد ردوا بالكم الغرباء علموهم ما يتعاملوش مع ناس ما يعرفوهمش ما ياخذوش الحلوى ولا اي ماكله من ايدين ناس غرباء ردوا بالكم
2: ردوا بالكم حتى رجوا بيتكم على صغيراتكم ديما استحفظوا عليهم ولو حتى
3: راهم هدية عند ربي استحفظوا على كل هدية
2: تقول أي باهي باش تهزوا بحت خالته ولا بحت وتردوا بالكم يا أخي خالته ولا عمته ولا ما لا هي في شورها ولا ردوا بالكم فما حوادث تصير وبعد نقولوا يا ما جبنا ليش خبرة بعد ما يفوت الفوت ردوا بالكم على صغيراتكم
3: أكهو ننتلقوا على بركة الله
2: ننتلقوا اليوم نعملوا
3: موضي
2: مع تجميل لابد منه
3: هكا. لازم منه عادة تواكها والوجه قل حاجة
2: الوجه يا إنيس
3: قل حاجة لو جاي يتبدل تبقى برونزي ما غير ما مشيت للبحر
2: يعطيك الصحة يعني نسبة كبيرة تولي الشمس متاعنا راهو قوية برشا به إناس توا يقول لك صحين فيتامين دي يتاخذ في الصدر وفي اليدين ومش من عن طريق الوجه مثلا فهمت هذا أهل الاختصاص يقولوه به يقول لك الفيتامين دي يتاخذ منك ولكن احنا كي نمشوا البحر مو باش نحطوا الإكران هكا ولا يقول لك الإكران ما يخلي لكش الشمس اشعه الشمس تدخل لك وهكا يلزم معناها
3: يلزمك
2: دي معلومة علمية مش أقولها لك يعني مانيش
3: اختصاصي يلزمك تمسحه بكله ساعة أول حاجة
2: أولين يقول لك ربيع ساعة خذ بلاش خذ أشعة شمس مدة ربع ساعة وبعد حط الكرام على بدنك الكل هكذية هذه معلومة علمية اخذيناها اشبي للطلاع دائرة والمعرفة باهية يقول لك بعد حط الكرام ولكن الكرام لابد من نوره لابد من فما برشا يستغلوه خاطر هو توا الباهي
3: والبرب احنا علاش نخدمه إيه؟ لكن ما نستحفظوش على جسد متاعنا والجسم متاعنا ونظرة وجهك
2: وفي الدار
3: وهذه أمور خطيرة معناها ما يلزمناش نتهاونوا بها
2: هذه معناها تهونوا على صحتكم على جمالكم وعلى ما تسالش معناها نبطل حاجة من البساش ونشري حاجة اللي تنفعني في صحتي هكا ولا ما نعرفش عاد يعني هذا رأي وانتو ما راكم يرجع لكم لكن فما حويجات طبيعية استعملوها راهو باهي باهي باهي
3: بعد نوس كي تقصوه تروف تروف بشوي بشوي
2: بشوي وتريحيوه تريحيوه وما تزيدوش ماء
3: بالماء متاعو اعلو بالقطن حط على وجهك هكا بشوي بشوي ماذا بيك في الليلة ماذا بيك في الليل
2: في الليل ولا
3: في الليل يعطي اكله خير
2: مو علاش خاطر الانسان يرقد ويدخلوا فك المسام في عقلهم وبالباهي
3: وفي البرود
2: وفي البرود
3: فهمت يتبخر في الشمس
2: خاطر تو تدهن وتخرج الشمس معناها كني ما عملنا شيء ماذا بيك انت كيف تعمل حاجه هكا اللي تلقاها معناها تصلح لك لجمالك ولصحتك استعمل ديما في الظلام وفي الظل هذا هو باش يكون انفع
3: هذا الباروق علاش ماشي يستعملوه البنات
2: هو تطورت الدنيا وخلوه على التقليدي كان في
3: حمام العروسة ولكن هو الباروق ما هو راهو صحي
2: راهو الماسك بي
3: الماسك يبيض الوجه
2: خرق العادة يا اخي قبل كان لا فما كران ولا فما حد شيء فما كان باروق الباروق وماء الورد يقول لك ماء الورد يقطروه للصيف للعينين التعبة
3: ما لازمكش تستعملوا في النهار ماء الورد راهو يكحل الوجه
2: من يقولنا احنا ما نخرجوش كي نعملوا ماسك حدنا حد الدار وحدنا حد الظل ما نخرجوش البر ديما اعمل ماسك بالباروق تو تشوف النتيجة راهي طيبة طيبة طيبة معناها ماء الورد الباروق تحلو بشوية ماء الورد وتعمل بيه ماسك تستناه حتى يشيح وبعد بطريقة دائرية على الوجه اللي انت نحيته وعملت معناها الماسك نحيته وهي شايحه بطريقه اللي تخليك صحيه به هذه تفهمنا فيها الباروق هذايا فكره ديناس
3: ولكن ايوه الطفل فيه جبل فيه طفل محلي
2: طفل ازرق في البحر تلقاها رجال ونساء مطليين بكل لونهم ازرق ويخليوه شيح عليهم تو كي تقف الفلاز يعوموا تقام كلهم ازرق راهو باهي الماسك نتاعهم والله هاك الماسك
3: منهم للعين
2: منهم للعين يجيو بماء البحر يبلوك الطفل هو شمجيت بل يولي يدهنوا به ويقعد هكاك في الشميسه وماشي جاي ويلعب بالكوره ويا شباب تلقاهم يسقلك الجلده ويعطيها اللمعه
3: ستير عاد بلاد مزيانه وبحرها مزيان
2: بحرها اي مزيانه مستير
3: جن على وجه الارض والله جن على وجه
2: وعندك لي ماسك اللي نجمو نستعملوهم في الدار هي الطفل الاخضر الطفل الاخضر خرق العاده يمشي مع كل شيء
3: الطفل الاخضر موجود في كل بلاصه الطفل موجود
2: الطفل الاخضر حتى يبيعوه هكا في الاسواق مثلا في مدينه سوسه في مدينه المنستير عند اللي يبيعوا اكل حاجات هذه تعرفوها منهم شكيرات متاع الطفل الأخضر مشي غالية تقريبا شكارة دينارين ولا حاجة تشد لك ما تشد لك تجي تبلها بشوية ما ورد كان تحب ما زهر ما عطرشية وتخليها تتنفخ وبعد تحط فيها اللي تحب انت وتعمل ماسك بها خرق العادة تبرد معناها الأماكن الغامقة اللي هي تسبب فيها معناها الجلد البقايع كالتصبغات هذيك الموجودة تظهر على الوجه وتظهر على اليدين وتظهر على كل شيء هذيك تحطها انت كالماسك وتحميك من أشعة الشمس ومعناها حتى من عبارة على أنك حطيت كرام تخليك معناها تحميك هذه باهية راهو اعملوا لي ماسك في الصيف ما تقولوش لي معناها والا تبخلوا هو شنو حكاية تبخل الناس شو هي بخل العبد؟
3: بخل والله مشاغل الحياة يا منيرة. ساعات المرأة تنسى روحها، ولو نحن ديما نأكدوا يلزم المرأة تسرق وقت الروحة، ومن حقها أن تاخذ وقت الروحة باش تتفرهد وترتاح، باش لا تحط مشاكلها وضغوطاتها على صغيرها ولا على رجلها ولا شبه على عصابها ولا حتى شيء. رحموها
2: رحموها،
3: وهي تو بدات تتنفس بعد
2: هي
3: هو يدوزر اغزر هو يدك في شوجها من شرح الخطر، وليداتها كملوا الامتحانات ارتاحت ماش مبتسمة ريت هاكي ماش تضحك تو وايدة ماش تبتسم
2: عليه زعما تستنى في نتيجة
3: استنى في نتيجة بزلو يترقبوا النتيجة ان شاء الله ربي يسمع الفرح يا ربي الناس كل فرحانة بالنجاحات يا ربي ان شاء الله بحول الله يا ربي
2: جينا البارح عاد مو
3: أما سنة. نسمع في برشة زغريت البارحة منيرة يذهل لي في الكليات يمكن فما نجاحات في بعض الكليات
2: الكليات
3: يمكن فما التخرج لربما هكا برشة تبارك الله محلية قدش الإنسان كيسمك صغري
2: موجي جوان وجويلي راهو متاع الفروحات وكل، وإن شاء الله يا ربي حتى اللي ما صادفوش النجاح راهو إن شاء الله يا ربي يكون
3: في مناسبة أخرى ما يسيت با ديما معناها ماذا بيك ديما
2: الخدر يخلي روحه
3: وتكونش حجر عثرك الفشل متاعك
2: هذا هو
3: لعل ربي اختار لك الخيرة فيما اختاره الله، لعل ربي اختار لك انك تنجح مونسيون تربيا تنجح بتفوق كبير وتمشي البرانش معناها انت حبيتها
2: يعطيك الصحة
3: فايدة توصل وش الفايدة انك معناها تكل وتمل وبعد تقول لي فديت وما عادش نجم نعمل
2: لا فما يأيس ويأيس ويقول لك لا ما عادش يعني نجم وكهو وكحدي وك لا لا هذايا يلزمكم تخليوه على جهة الأحباط هذايا وتبدأوا ديما متفائلين وفرحانين
3: منيرة ويداد مستيري إبراهيم تقولك صباح الورود يا وجوه الورود وسهلة. إيناس بوزيد تقول صباح الخيرات والبركات نوسة ومدام منيرة كل عام وانتم حين بخير راني ما نجمش نحط معناها الإطراء متاعكم راني نولي هكاك نرجسي أنا حطيت محلكم في الاستوديو جديد وكها نجاح بالنصر شكرا ليك رشيدة محجوب صباح الخيرات والمسرات تقول صديقتي منيرة وإيناس قالت لك ولدي تحرق وجهه بالتيزانة في فرنسا أمه تشرب فيها وترمي عليها قعد 10 أيام في المستشفى قضاء وقدر لطف عليه بسم الله عليك ردوا بالكم حتى كي تشرب حاجة سخونة ما تبدأش قريبة لصغيرك صباح الخير بالله عندي سروال بيج تطبع تبقى بالفلوريسان الروز كيفاش ننظفوا يا منير بالله الكول الكول العادي
2: الكول 60 درجة ما فوق
3: 60 درجة فما فوق
2: شوف عاد بربي كي تعملوا الحاجة ابدأوا بالقطنة غطسوها وضربها يعني تحطها فوقها
3: وتنحي
2: يعطيك الصحة مش أنك تحلها
3: مش تبدأ تدور فيها خطر الرقعة تتحل
2: الرقعة تتحل بعد تنحيتها ابدأ نحي لك الغامق متاعها الكل وبعد تنجم وراهو ديتاشير اللي قلت لكم ينحي كل شيء ديريكت طول
3: انقع اللوبيا في الماء وخليه راه ديتاشير لكل شيء
2: ديتاشيرك الماء بلاش ملح
3: بلاش ملح ما اللوبيا لا تحط فيه اللوبيا باش تتحل راهو ينحي البقايا على الصعيبه الكل
2: وحدها اللوبيا تاخذوها مثلا وكل الماء نتاعها حطوا في الدبيبسه في الثلاجه ويشدك مده طويله راهو ينحي لك البقايا
3: انا اشهر منيره ونرجع مع السيد المستمعين تفضل حسين
4: الزريبة صواف زهوان على الموجة 104.7
5: إشهار
6: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير موسيقى

0: مواصلين مع سادة المستمعين والمستمعات في صحتك بالدنيا. مرحبا أهلا وسهلا بكم متواصلين على صفحة إذاعة المنستير. زميلتي نجل عطية وحسام طبعا يوصلوا الصوت والصورة, وكذلك حسام قدرية يوصل طبعا نبض الاستوديو في المباشر. هو يدا في التنسيق الرقم 73 460 800. كل من قاعد يتواصل معنا نقول له إن شاء الله حتى أسألتكم معناها إذا كان مخذينهاش بحين الاعتبار جيتوا مخر شوية, فمنيرة تسجل الاقتراحات متاعكم الأسبوع القادم بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: نواصلوا للا منيرة
1: يتصلوا بينا إذا كان فما الهاتف. مرحبا. إذا كان أنت عندك سؤالات غادي مرحبا.
0: نجلة هاني الباهي تقولك عامك مبروك وإن شاء الله فرحين ديما.
1: عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله يا رب.
0: ورجاء ورجاء مشموم اسطنبولي فما سوسن عباس زادة تسلم عليك ويعطيهم الصحة المتواصلين معنا. شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: عملوا الكسكسي
0: طيبت انت كسكسي ولا ملوخية منيرة؟
1: والله يعني الملوخية
0: احنا نبدأ بالخضار. خاطر تبدأ بالخضار عامك
1: والله ديما نطيبها رئيس بكري تحث عليها كوثر وسعاد الكون الملوخية صحية راهي أما تطيب طريقة صحية
0: أكيد.
1: على خاطر مثلا ثم اللي طيبها تبدأ صباع زيت فوقها لا راهو مجيش كيكة. أنا ديما نطيب الملوخية ما فوقهاش زيت وبنينة بنينة بنينة على خاطر نحلها أو الطريقة الصحيحة فيها راهو هما حكاوا على الملوخية ونقولوا إحنا نطيبوها بطريقة صحية كون إحنا نحلوها.

0: في الزيت البارد والكمية اللي تحطها ملوخية تبدأ تصب فوقها فنجال زيت يعمل كافي راهو وتبدأ تحل فيها تحل فيها على البارد. وبعد ما تحليت على البارد تكون سخنت لها الماء يغلي وحده هك. انت حليتها فك الزيت كمية الزيت هذيك اللي هي كافية ما تخليش الزيت معناها تخلي الزيت يعوم فوقها لا إنما تتحل تولي هكا كيف الكريمة. وقتها ناخدوا الماء يغلي وهي فوق النار وردوا بالكم تخليوها برشا على خاطر وقتها هي تتحرق يلزم نار هادية.
1: هذا بيك تحط بلاك تحتها البلاك راهي تبنن تخلي
0: البلاك تنقص معناها
1: نقص نقص وتيب سلة سلة معناها ما تحرقش
0: خاطر ما كنتش تخليها على نار قوية راهو والماء يغلي هو اللي باش يحلها
1: حسرة على الملوخية في الكانون
0: تتحرك تحرك إيه كان على السحاق وعلى الكانون كانوا يطيبوها توا احنا نطيبوها على الكانون نتاع التاء هذاك هو ويكون هادي
1: ما بنها
0: يكون هادي
1: وخليها يا بابا يرحمك
0: ثلاثة أربع ساعات وين تزيد وين تطيب وقتها هي يقولوا تقر زيتها تلقاها
1: كل شيء قديم فيها فيه بنها
0: نكهة وفيها
1: نكتة ولهذا نكهة وصحي صحي أكثر والله نكتة في نكتة في القلب للي مشاه وخليونا والله الله يرحمهم
0: الله يرحمهم ينعمهم علمونا على قاعدة وإحنا نعلموا
1: شيء والله باللي تعمل سويبعات راهو أنا شكشكت مماتي التو
0: ونفوس نفوس وي يقول
1: لك نفس بصل وفول البنة عمري ما ذقتها التو عمري ما ذقت البنة
0: قاعدة ذكرى في مخك وبر
1: بنة نتاعها مش عادية تكون برش حطيت السحر في الماكلة حاجة بنينة
0: اي صحيح
1: تلقاها بعظيمة لا لحمة ولا حوتة ولا حتى شيء ولا سما ولا اللي تشوفوا فيه توا بنة عالمية
0: بنة عالمية والملوخية هذه اللي هي تخليها طيب حتى ساعتين ثلاث سوايع وحدها وبعد تفوح اللحم وتسقطوا
1: ربي نهار
0: فيها.
1: كامل يعني اللي تدبس الكاستوف
0: لا عاد اللحم ما تحطوش على الملوخية من الاول يا إيناس
1: كيفاش لا ما تحطش من الاول
0: اي ما باش يعرفوا فما لا مازال
1: اللي طيب برشا تقعد برشا عروسة
0: جديدة ما عندهاش
1: اللي طيب العائلة كبيرة تقعد برشا وقت مش كما تطيب شوية كما تطيب كمية باهية
0: الكمية هذيك هي توا إيناس انت باش تطيب ست مغارف ولا عشر مغارف كيف كيف
1: لا أما الجوري بتاع التطيب تتطلب أكثر تولي تحبلها به لا علينا ردوا بالكم اللي بدأ بالمحمسة في العام الجديد راهو عادي عمو محموس واللي بدأ بالدجاج راهو عمو الكل مريش لا فرانك لا حتى شيء ما تقولش يا ربي
0: والله
1: شواخر فتحية ذو ما ناس بكر يقولوا تبديش عامك بالمحمس تقعد محموس تبديش عامك بالدجاج تقعد مريش أبدأ بالخضار اللي هي الملوخية وكمل بالكسكسي أما برشا يبدأ بالكسكسي وكملوا بالخضار
0: ويبدأ بالكسكس طول عمره
1: يبدأ بالفول يبدأ بالفول ما يحصل حد شيء
0: حصل ما يقول إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله العادات والتقاليد متاعكم تحافظوا عليها هذو
1: ما ناس بكر يقولوا مش احنا ما والله ديما كلامهم مصحي
0: خلوها معناها يقول لك خلوها مضمونة
1: رشيدة من قصر هلال نسلموا عليك يا رشيدة
0: يا أهلا وسهلا يا مرحبا بها
1: ديما حاضرة معنا حتى بالتليفون هكا بالسلام وكهو شكرا لك يا رشيدة شكرا ربي فضلك وشدك بصحة الأبدان نواصلوا
0: احنا نواصلوا نواصلوا اليوم انتم تستناو في افراح ومسرات ان شاء الله وتعرفها هيك الاكله نجم نقولوا مشروب تونسي اصيل شني
1: مشروب التونسي الاصيل
0: برش وطاسه
1: واو والطاسه شنو انا خاصه انك النجم تاع اللوز والله خذيته البارح برك
0: اي
1: ذكرني في صور
0: روزات اللوز اي روزات اللوز والا السيترونات تعملوها يقول لك كاس وبرش هكا ولا
1: كاس وبرش
0: كاس وبرش
1: ومستير معروفه بها
0: معروفه هو تونس بكلها معروفه بالطاسه وبرش كل ولايه معروفه
1: مستير عندها عادات وتقاليد
0: يحافظوا عليها بها يعطيك الصحه يحافظوا عليها
1: بلاد صغيره ومزيانه ومحلاها
0: أي تو كبرت برشا عاد المستير ويل
1: أما بالله كتجيو كسياح يجيو بشوي بشوي نعرفكم كلكم تحبوا مستير جميلة برشا
0: ما فيها البحر وفيها شط
1: مزيانة مزيانة تقولش عليك أجمل حتى من أثينا ومن مدن أثينا ومن
0: مزيانة برشا
1: مزيانة برشا مستير
0: عندها شط نتاعها
1: عندنا زوج مكلمات رحنا نسينا
0: أي ناخذوهم عاد
1: أنا مكلمات والله العظيم حسام
0: نبداو بيهم قبل الأبراج
1: مكلمات يا حسام
0: ناخذوهم
1: فمكلمات في الانتظار بيه
0: عنا
1: أعطينا أنت الأستيس وبعد نرجع
0: هي الأكلة باش نعطيها
1: تفضل ما بصلكش عليها
0: الأبراج هذه باش تعملوها وتعملوها مع الروزاتا اللوز وتعملوها مع سيترونات، انتم واش تحبوا، المهم يكون باردة وكيف تخلطها ما تكون شكل قوية الكاسحة باش تكون خفيفة باش الناس الكل اللي تنجم تشربها وفي متناول الجميع.
1: بالله عندي نداء عاجل، بالله نداء عاجل
0: نداء.
1: أنا نحب نفهم حاجة، علاش معناها في ولاية تونس الكل راه مش كان في المستير، علاش ما يخطر لكم ما تنجموش تعطيوا شوية أسوايع إضافية للعمل للناس اللي تخدم في وقت معين مثلا أشغال ولا حاجة باش تعطل مسيرة المواطن في نهاره، تنجموا تعملوها في الليل يا رسول الله، أولا برود، وثاني حاجة أكل العامل ما يتعبش يتحرق بالشمس لحد شيء، وتخدموا أموركم مريقلة. توا مثلا فما اشغال في المستير بحذا
0: احدى كل بقعه في المستير صراحه
1: تعرفوها في بلاد العربي، باتيسري معروفه على الاخر مش ممنوع اللي نقول على اسمها، اللي جاي ما ينجمش يدخل مغادي من الباب، فما باب يهزو ما يردش والاشغال مسكره كل شيء ومكان حساس كمان هذاك، بربي تصور واحد ما تجيه جلطه في المواطنين الله اللي يقدر غدك وطالبين سيارة اسعاف شنو يعملوا معناها سيارة اسعاف قالك جات وضربت ربع ساعه باش تعديت، معناه ماهوش معقول، ماهوش معقول اللي قاعد يصير والله لو معقول
0: مش معقول. وزيد نحافظوا ايش نقول لك، احنا ديما احنا علاش نعطيه نصائح وتعليق اللي هي تهم صحة الانسان بصفة عامة، راهو
1: شوية نظام
0: عندك
1: شوية نظام
0: اللي يبني ويناسك المرمات يبدأوا لك السبعة ويحطوا لك
1: الكوامل الكبار،
0: الكوامل الكبار والحس متاع اللي قلعوا بها زليز وغيرها وراهو حس، راهو حس يا ولدي الأشغال هذه
1: فما ناس مرضى راقدة في ديارها، فما صغيرات، فما ناس تروح تخدم لي الكامل تحب ترقد في النهار
0: باهي، ويجيك في وقت القيلولة مدي ساعتين اللي وقت الإنسان باش يرتاح، يروح شوية من الخدمة باش يرتاح، يلقك الحس والطنين في يده واش تحب له سنوات وهو يبني في بطيمته وجاره مسيكن قاعد
1: يقاسي
0: قاسي برا
1: ربي معك يا منيرة. خلنا ناخذ التليفونات
0: ناخذهم.
1: حسام عطينا المكالمه الهاتفيه الاولى. يا حسام الو عسلامه ومرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: مرحبا، سامحنا بقيتوا تستنوا فينا راه فما اشغال.
2: الو عسلامه،
1: اشغال تخلينا ننساو مشاغلكم. مرحبا لالا، مرحبا بك. اهلا
0: وسهلا.
1: مرحبا
2: بكم، ربي يعاونكم ان شاء الله. فاتن من جمه.
1: مرحبا يا فاتن.
0: مرحبا يا فاتن، اهلا وسهلا.
1: جايتك بدخيل طالب. ها
0: فاتن اي جناديه
1: طالب شنو؟
2: جماليه.
1: اي طالب يدك
2: باش نسال. ما
1: تفضلي
2: مدام منيره
1: يا فاتن.
2: قولها بربي اني معناها وجهي حساس برشا، قشرتي حساسه، حتى كي نمشي للبحر ولا ندخل بيسين ولا حاجه
0: يولي
2: كله احمر في حاله.
0: اي توا انت تعرف اش تعمل ليكرون هذاك ماك تحط فيه ولا لابد من
2: لا ما استعملتش ليكرون خاطر اني بما انه كما قلت لك قشرتي حساس حبيت نسالك على
1: علاش فما انواع تاع شمس للبشره الحساسه ما يحبش تخلي وجهك هكاك.
0: مالا وتاخذوا من الباراميديكال، تاخذوا من بقعه من الفارماسي، معناها مش من الشارع ومن السوق ومن
2: حبيت نسالك عليك الكروم باني لاستيس
0: الكروم الكروم شوف الكروم كونك تاخذ الكروم وتعصره وحده من غير ماء
1: هو يسيب ماء
0: وإلا تحطه بأي رحاء اللي هي تعمل فيه الماء وتاخد تعصره وكل ماء متاعه هو اللي تستحفظ به في دبيبسة صغيرة مش يعطيك كمية كبيرة راهو انت وين شنو تعصر ماذا بيه كل مرة عمل حويجة وهذاك بقطنا واعمل به وجهك راهو به برشا. ثم أنك انت حساسة برشا وتحمار وقلت برشا مرات راهو عندكم البابونج، البابونج خارق العاده باش تعمل
1: يبرد يبرد
0: يبرد لك البشره نتاعك
1: ويخليها فيزيون تعمل فيزيون تحطه يبرد في الفريجو
0: يبرد
1: في دبوسه حافظه
0: وبعد
1: بالقطن خرجوا معاك كما الزهر هكاك كما اي حاجه مع كليكرون راهو
0: انت معاك للبحر اكل ماء نتاع البابونج شنو معناها زهره البابونج تغليها شويه وتغطي عليها وتعمل الانفيزيون تاعها وبعد صفيها
1: يظهر لي ما تتغليش منيره زهره البابونج زهره البابونج تصب عليها الماء سخون تصب عليها الماء سخون كي الكلو جيغا
0: كي اذا كان معناها باش يسخن الماء اذا كان انت حطيتها على البارد والا صب فوقها الماء سخون وخليها وغطيها وقتها انت تصفيها وتاخذ هاك الماء نتاعها وتحطه في الفريجدير بارد وتهزه معاك بقطنه تبدأ تدهن وجهك، أكل حمورية تبردها برشا وتنحي لك الأكل،
1: تفرهد على الوجه،
0: تفرهد برشا برشا.
2: والمدة قديش تقعد سان
0: ديما؟ على طول
1: على طول استعملها، ما تضرش
0: الانفيزيون هذيك نتاع نهيرين عند كل مرة انت حط مغرفة
2: نجدد
0: نجدد نجدد مغرفة قهوة
2: الكم بذاك يتعصر لي تو مدام منيرة من غير ميلة حتى شيء تحالي.
0: شوف كيفاش يترحالك
1: عندك الرحاة هذيك اللي تعمل القديمة هذيك اللي تدور بها الكلاسيك،
0: أي حاجة
1: مانيويل اللي باليد اليد هذيك تهبط برشا الماء،
0: تنحيلها الماء وتعصرها، تعصرها باش تعطيك الماء هذاك هو كهوره وبقطن انت باش تدهن وجهك. اي مش تعمل انت كميه تنجم تقعد لك راهو حتى اسبوع في الثلاجه.
2: بارك الله فيكم وربي يعاونكم.
0: لا لا مرحبا بك،
1: شكرا لك. لا شكرا. مواصلين معك معنا المكالمه المواليه.
0: شكون معنا؟
1: الو
3: السلامه.
1: مرحبا بكم،
0: مرحبا بك.
3: عايشي صحيح عليكم والفريق العام معكم الكل.
1: يعيش شكون معنا؟
0: اهلا وسهلا،
3: وان شاء الله سنه هجريه مباركه.
0: ان شاء الله يا ربي اجمعين على كافه المسلمين
1: ان شاء الله يا
0: ربي. شكون عملت البارحه عظم وواحد اكل عظم راهو كنا قبل نزينوا به
3: ولا ملوخيه
1: تقطع في الرز وتقطع في الاصفر وتقطع في الكركم وبالبتراوي
0: كانت قبل فما تي موجوده هي العاده خلوها نبته اسمها اللبانه.
1: وين
0: هذيك؟ في الغابه سوفاج تطلع تاخذها وتحطها في الكسرون، وكانوا قبل يعملوا كمية كبيرة عاد بالنحاسة يا إيناس، كل واحد ياخذ حارة حارة وزوز باي ويبدأ زين على روحه وكنا نعملوا جو الله يرحمها ميمتي، معناها كنا ناخذ وكل واحد يزين على كيفه، وإحنا أصحاب العائلة كل أكل يحبوا الديكور ويحبوا مغرومين نبدأ نزين وكل هذا هو معناها توا نقصت العادة نقصت نقصت مشاهد كما الباك توا في البلدان الأوروبية مو يعملوها ويزينوه العظم كما احنا في راس العام
1: الهجري. اما توا نقصتها مريتاش تخلي مثل البتراف تحط فيه يولي محلاه
0: يولي راس،
1: تحطه في الكركم يولي أصفر،
0: الكركم يولي أصفر. وهذا
1: فماش نبت أخرى، فماش حاجة أخرى.
0: أو قلت لك اللبينة،
1: اللبينة دي عادها إكزوتيك هذه نلقاها كان في الجبل ولا
0: لا؟ ما جبل، في الساحل موجودة في الغابة
1: تلقاها معناها
0: تلقاها. أي نعم
1: اللبينة
0: يعرفوها. اللبينة. أي اللبينة تز تولي تردهولك أصفر أصفر.
1: هذه اللبينة اللي تخرج في اللبينة؟
0: لا نبتة خضراء اسمها اللبينة. أي قال لي أي
3: معك نادية منيرة.
1: مرحبا نادية. نادية
0: الله يعرف صوتك، صوتك الجميل الرقيق.
3: نادية برشا
1: سهلونا.
3: نادية برشا هضرة تسلسل.
1: مرحبا بك، لاباس ان شاء الله؟
3: انا ديما معاكم، ديما معاكم بالاستماع.
0: اي نعرف اذا كان ما كلمتناش راهي تسمع فينا. هكاك النميم لاتك ما تحبش تقتلهم، هاكا لقينا لك حل. تعرف انا اش عملت؟ نعطيك معناها حاجه
3: تجربه اخرى.
0: لا والله ناخذ طريف دونتيفريس ونلوج على غارها منين تخرج ونسكر عليها بالدونتيفريس، والله لا عاد تلقاها تمشي على روحها، لا تقعد لا جبس ولا تمسخ في المبل نتاع كل حكي، شويه دونتيفريس تسكر عك الغار هذاك اك الجويده هذيك اللي عامله فينا. هاي يا نادي شنو عندك اليوم؟
3: عندي زوج أسئلة.
0: تفضل يا نادي، وديما احنا نسجلوا لها نادي.
3: يعيشك. لينوكس عندي امس عملت ملوخيه حطيلو لصقت شويه في
0: لصقت لك اي
3: شويه مش برشا، اما انا ما حبيتش نحطها بالحقيقة الحديد.
1: يا حط الماء وكهو
0: تطحن لينوكس تشد شويه
3: انت. اي هذيك على شد شويه ما حبيتش نحطها.
0: مواد التنظيف وتحط له شويه ماء وتغليها
1: شويه،
0: تغليها فوق النار شويه اي وخليها ترتاح تو تتنفخ في اللينوكس وتتنحالك بحكاكه عاديه نتاع المعون هذيك تولي تتنح. فهمت ناديه؟ تو بالك عليها وبر مسخون ومواد تنظيف تولي عاقده شويه فوقك، معناها مواد تنظيف مش تحلها برشا في الماء، تحطها فوق هذيك وتصب عليها شويه ماء وتغليها اللي هي نظفت. سؤالك الثاني يا نادي.
3: البرفات في الدبش.
0: عملك صفورية؟
3: ولات لي صفرة شيمية.
0: في أغزر ديتا شيري نحيها. مجربتها أنا بالبهي بالبهي.
1: وكربونة الخل. أما أنت والدبش زادة تخاف زادة.
0: لا شنية الخل ما يقطعش.
3: شبه قمرية، هو مش قمرية.
0: تتحمل تتحمل. القمرية على الأصل قطني معناها نتاعها. مش معناها فيها كالفيسكوز وكل. تحط لها شوية خل وفوقها، وإلا تحط الكربونات قبل أحد البقعة وتصب بالمغرفة، خل تاخذ مغرفتها تصب فوقها تخليها تتنفخ، وبعد افركها تتنحى لك ما عاد يبقى فيها شيء. ولا عندك ديتاشير، هذاك عاد ديتاشير
1: لازم ديتاشير في
0: الدار هو تنحى
3: يعيشك أطمني بشرار بذلك
0: يعيشك يا نادية يا مرحبا بيك يا أهلا وسهلا
1: كل سيدة المستمعين. فمك المخرى حسام فمك المخرى ألو عسلامة مرحبا
4: ألو عسلامة
1: أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك يا سيدي
0: مرحبا بيك
4: مرحبا بيك ومدام منيرة
1: يعيشك شكون معانا
4: محسن بالحاج من ديال بلسان ولاية نابل.
1: مرحبا بيك يا سي محسن.
0: مرحبا بيك.
1: ولاية عندكم العرايس عاد البارح.
0: البارح العرايس.
1: العرايس.
0: اي.
1: زميلتي حياة عملت نقل مباشر من غادي.
0: ما هو عرايس الحلوى. تتاكل مع الكسكسي. مع الكسكسي الابيض.
4: عرايس الحلوى والحلوى والعرايس.
0: عندكم عادات مزيانة بالحق.
1: حافظوا عليها بربي العادات. تخلي من الشكة تندثر.
0: هاك عاد التو محافظين عليها ما شاء الله
4: موجودة ومازالوا يستعملوا كل شيء
0: مازالوا يستعملوا هيك العادات وتقاليد وتنهاير وتمشي
4: والله ما يصنع شيء من عادات
0: والله يا سي محسن والله هاي تفضل يا سيدي يا سي محسن تفضل اي
4: عندي البنية اشتعرس عم جايك البش الجاز خبي ولا كحالك رضنتك حالي شوية واحد
1: عندك بلاصة من الدية
0: معناها البقعة اللي تخبي فيها من الدية هكا ولا ليه
4: من الدية شوية
0: فيها عندي يلزمك جهاز العروسة ديما يطلع للشمس يقعد في الشمس هاو توا عنا شمس قوية خليه تضرب
1: خاصة الملاحف
0: اي حطهم في الشمس وخاصة كذا كان يتخبوا برشا يعملوا بقعة نداء ولو حتى ما فهمش
4: نداء نحطها معاها ولا حاجة
0: ايه تحط معاها شوف ورق الرند وتحط معاها عود القرنفل وتحط اذا كان تحبوا ريحة الكافور يعني يعني باهية
1: ما بعرفش تغسل ويتحدد مسيرش
0: ايه تحط معاها الكافور عرفتوا الكراكب هذوك البيضة اي النفتالي باه هذاك معاها عود القرنفل ورق الرند ورق الرند اي ما يخليش لا يندي ولا يسوس ما هو متعرض اي
4: وما هذا يلزم يخرجهم من الشمس
0: يلزم تخرجهم من الشمس جهاز العروسه تفقدوه ديما تفقدوه
4: وخرج ولا اقل شويه
0: في السخانه نتاع القايله واذا كان
4: ما انا كيما نقولوا سمسنا من اليوم قداش نرجع باش نسمسها شهر جمعه جمعتين ثلاثه
0: ليه شمس انت حتى ما انت باش تخرجهم خليهم الصيف هذايا خليهم على برا شويه في شهر جويليا مثلا قويه برشا خاطر في اوتي واللي يجي نداء لوميديتي تجي ونابل على بحر وكل اما بقى جويليا تبدا فيها شمس يقول لك شمس اوسو
1: هو مش كان لي هو راه للناس الكل تقول له فرصه حراره الشمس لان تنحي لزكريا الفطريات الكل
0: نحي الفطريات
1: خرج كل شيء خسر ربيك خسر زوجك
0: لكن
4: او في اوت عارف هي يلزمني من تو
0: اي من تو خرج هون
1: ربي فضلك لها ان شاء الله
0: ربي يفضلها لك اول مره
1: بنت بوها هذه بنت بوها
0: ربي يخليها لك ان شاء الله ان شاء الله
4: الاولاد هذوكم اللي مكتبت في حياتي
1: ربي يفضلك ليهم ان شاء الله
0: ربي يفضلك يا ربي
4: وعندي بربي الصحه هذاك نتاع الدار مثل
0: اي
4: زاد يعدي لي نبا شويه في الشتاء
0: اي هاو كنا هكاك اجمعين تعرف شنو نعملوا فما مواد اللي هي تتباع في الكينكيوري اللي هي ولات كيل كولا هاوكا موجوده مانيش باش نشهرها اني انا امشي له قل له اعطيني هذيك تسيق الواحد نتاعك وتشيحه سطح وبعد
1: ديش الشقوق برشيطة
0: أبدا سكر هذوك الكل وبقدرة ربي ما عادش يندي لك وما عادش
4: على كل
0: شيء ايه البقايا اغلبيتهم ما خاطر ما تعرفش ان هي المحلوله وان هي ما تظهرلكش بالعين بالعين
1: شكرا لك شكرا لك سيدي ان شاء الله نهارك طيب
0: مرحبا بك
1: شكرا لك منيره باش نغادروا
0: باش نغادروا الابراج ما عملناش وما فقناش بالوقت
1: خمسة دقائق منيره للاغنيه باش نهيو اللقاء معك مثال الابراج الابراج
0: هذا الجمعه الجايه باش نتوما تحضروهم يلزمكم مش برشا تهليل متاع نهارهم
1: حسام قالك سكر البرنامج السيد
0: أنا باش نسكره السيد المخرج
1: إلزم أغنية بتبيع قبل قسم الأخبار شكرا لك منير
0: إن شاء الله عدينا معك
1: أي حتى أنا على صفحتك خلي نخدمو هالصفحة مثالش أبدأ بصفحتك بعد أعمل هالسيت الانترنت يلا
5: تعب المنسير.
6: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
5: 95.7.
7: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
8: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
9: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
8: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
9: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة
8: المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
10: هلا حبيبي بشي، هلا يا أمي.

0: الحادية عشرة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا اليوم أن أشغال محطة تحلية مياه البحر بسوسة اكتملت وتم ربطها بالمنظومة، مشيرا إلى أن المحطة ستدخل حيز الاستغلال موفى شهر جوان الجارية. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة وبالاشتراك مع وحدات إقليم الأمن الوطني وفوج وحدات التدخل حملة أمنية شملت الشريط الساحلي واستهدفت مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام والانتصاب العشوائي بالشواطئ. انطلقت سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية الملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 والمخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وبرمجت الشركة خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وكارتاج. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية أن الفاعلين في القطاع على دراية بمتطلبات وامتيازات السوق الإفريقية، لكنهم يفتقدون دعم هياكل ومؤسسات الدولة، وأبرز أن القطاع يعاني لسنوات من عدة إشكالات وخسائر على غرار نقص اليد العاملة رغم الدعوات المتتالية لإنقاذ القطاع. ختاما، نشرت وكالة بلومبرغ تسريبات بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من بينها أن طهران وواشنطن والحلفاء يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، وتتعهد طهران وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق خلال مدة أقصاها 60 يوم قابلة للتمديد. انت الموجز، ونلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غربة في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 انت العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 انت العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: صحتك بالدنيا
1: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا مع إناس الغريالي.
2: مرحبا مرة أخرى. صحتك بالدنيا، صحتنا بالدنيا، وما تشريهاش بفلوس الدنيا الصحة. أضحك أفرح، قلع من نهارك أجمل لحظات. ابعد عن الناس السلبيين، ابعد عن ضغوطات. مفماش شهرية ميسالش يعود لك ربي، مفماش اليوم الحيمة وزهومة ميسالش يعود لك ربي. ماشي ليش كلها ماكلة راه، حتى كي تصومك النهار هذاك ربي يعطيك باش ما تاكلش نهارات. ما تعرفش علاش، ما تعرفش على انه هذاك النهار اللي مكشتكش فيه مش تاكل فيه الحيمة ولا الحويتة، ربي حبك تصوم هكاك وتاكل كان خضرة. يا سيدي بدنك حاجته بالخضرة، حاجته بالماء، حاجته اشربوا برشا ماء ونوعوا من الماء وقراوا لي زانغريديون المكونات نتاع المياه، الخطر الناس كلها ولا تشرب تاخذ كم في المياه المعلبة. على هذا كنقول لكم تقرأوا المكونات وتبعدوا على كل حاجة فيها أملاح، أملاح برشا. كل ما خاصة الناس اللي كيفيانة تشكم ضغط، عندها الضغط مرض الضغط، الأمراض المزمنة، أمراض المزمنة. أها به نذكركم رقم 73 460 800. نذكركم معايا هويدا، معايا مجموعة من الحاضرين نسلم عليهم. فما متربص نقول إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك إن شاء الله في مسيرتك، كل زملاء وزميلات. نسلم برشا على منيا بالرحال وأمير اللي جاي من اليوم من تونس. سعادة جدا أن يكونوا معنا اليوم بالحضور، نورونا وشرفونا، عملونا مفاجأة مستمعين من خلال المستمعين لإذاعة المنستير اللي يحبونا برشا الحقيقة. رفيعة أهلا وسهلا بيك، دكتورتنا الغالية، دكتورة نحبوها برشا، دكتورة نعتزوا بها، إنسانة تعمل. ما فهمتش أنا شبيكم بالحق، سمل عليكم الدكاترة الفترة الأخيرة، كل نهار يتيح واحد. سمل عليكم يا رب، يلطف بكم ربي إن شاء الله.
3: الحمد لله
2: أكره والحم ودمره والطبيب ما تقولش رو ما يمرضش. رفيعة مريضة مدام والناس مريضة إن شاء الله ربي يشفيها. مدام سوسن مريضة إن شاء الله ربي يشفيها، إن شاء الله ربي يشفيكم. خطر الناس تخدم بقلوبها وتنسى رواحها وتنسى عائلتها وتنسى
3: الأجر على الغيكول نتاع آخر العام.
2: إرهاق إرهاق. علاش لي كونغري ديما في نفس الوقت في نفس السيرورة
3: مع التدريس؟
2: فماش هكا يا دي كونغري على بعض، وحتى الإنسان ما ينجمش وفي حق أي مؤتمر.
3: رمضان احنا رمضان والامتحانات ديما هي تمنع الأطباء والإطار الطبي والشبه الطبي انه يحضروا. رمضان والامتحانات لي كونكور ناسيونال ما يخليوش. دونك
2: انتم زاد عندكم جان في فيفري ما شاء الله ما شاء الله، يعني كي كل كيفاش يقولوها الكورب نتاع القلب تطلع لفوق بعد عم شوت مع اشترا حتى مؤتمر ومحط. علاش فما التوزيع معناه يكون على مدار عام؟
3: ثم هو الحقيقه
2: ان شاء الله ربي يوفق. ماكش انت مسؤوله على الشيء هذا؟
3: بالعكس، انا من جانبي كرئيس جمعيه نحكي انه ثم الجانب العمل الطبي معناها متاعنا احنا كأطباء مباشرين ما لازمناش ننساو مرضتنا، وهذيك الأولوية الأولى، وهذيك الأمانة الأولى والمسؤولية الأولى. الجانب الثاني العلمي والبحث العلمي فيه زوز جوانب، فيه الجانب الأكاديمي اللي في الكليات وهو هذاك اللي نقوم بالتدريس فيه في الكليات، والجانب كل ما هو ريسيرش معناه البحث العلمي اللي يكون عن طريق المؤتمرات العلمية.
2: عندكم الورشات هذوكم الحقيقة يتعبوا.
3: دونك هذوك كلية ذاك علاش يكون آخر العام مرهق شوية للناس كل. أنا نشكرك برشا على
2: كل جبناك رفيعة والله من الدار، والله قعدت فترة كاملة وهي بعيدة على الضغوطات، ولكن اليوم نعرفك باش تتفرهد. شوف خذيت طرف أكسجين ولا
3: الحمد لله. مبروك عليكم الاستوديو مزيان برشا وحلو برشا.
2: عايشك حلاوتكم.
3: أنا نتشرف إذاعة المستير، وأنا منذ طفولة من المستمعين الأوفياء لإذاعة المستير. نشكرك برشا على الاستضافة.
2: شكرا على وجودك. نشكر
3: كل المستمعين ونرحب بهم، وإن شاء الله نكون نعطي الإضافة إن شاء الله العلمية التي تفيدهم إن شاء الله في الموسم الصيفي هذايا. إن شاء الله
2: لازم يكون حضورك راه، وخاصة الاختصاص متاعك الحقيقة ماشي مع الصيف، معناها لازم تكون
3: إن شاء الله
2: بنصايحك
3: وبالكاتب. شفتوا شنو هذه الأغنية اللي حطيتها بكري على
2: طول عمرك يا ميمة؟ مادام كنت في طب الشيخوخة.
3: إي شنهداها للوالدة، نهداها لعائلتي، لزوجي، لأبنائي اللي وقفوا معايا وقفة صحيحة وشجعوني ووقفوا معايا، وإخوتي وكل أصدقائي نقول لهم شكرا لكم وبارك الله فيكم وعيشكم برشا.
2: والله الخاطر كنتي السند نتاعهم الحمد لله. عليك الناس كل، وانت الأخت الحنينة اللي يوجع راسه ويقول رفيعة طلع يلقى رفيعة بحذاه. راهو مشكلة كي مرض الطبيب في الدار والله. انت القلب النابض ان شاء الله ربي يشدك بصحتك
3: ان شاء الله نجيب الصحه والعافيه للناس كل ان شاء الله الحمد لله
2: الحمد لله على كل حال. يلا خلينا نتواصلوا اليوم وباش نحكيوا على اهميه الحفاظ على ابائنا وامهاتنا في فصل الصيف. من جهلهم مش ما نخليهمش وحد نعرفوا فصل لما وفصل خير والبركه الكل تهبط في الصيف ما شاء الله أكيد. يعني كان تنويع فصله يتكن في ما شاء الله احنا ننعم بثروات من البحر الابيض المتوسط فصل لما وفرحه وساعتك الكبير والله تلقاه من زاويه وحده ساعات تنساو هكا في خضم انه مريتش فلان ومريتش اختك ومريتش بنت خالتك والناس جات من الخارج تنسى بوك وتنسى امك ساعات هكا في القاعده في انك تخرجها في انك تودها بحاجه شهيتها تهزها تتحرك شويه من الكرسي من الفراش الفراش نتاعها خاطر فما ليزيسكار اللي يقلقوا برشا في الصيف وينجموا حتى يكونوا فتال معناها الله يقدر بالسخانه وكل به خليك تعطي اكثر تفاصيل مدام
3: احنا نبداو في حاجه في تعريف شنو الشيخوخه. مش العباد كل كي يتسموا شيخوخة. الشيخوخة علميا تبدأ بعد سن 65 سنة وثم في بعض الأبحاث العلمية تقول بعد 70 سنة.
2: أنت والقلب
3: القلب ديما حي احنا ديما
2: قلب يبدأ القلب شاب والله الروتريت.
3: الروتريت أنا نقول لهم ما ثماش روتريت ثم كيفية عطاء وتغيير عطاء والاستحفاظ على العطاء هذايا مهم جدا باش نكون عندنا صحة سليمة. إذن الكبار متاعنا متاع السن شنو أهم النصائح اللي نعطيها لهم في التغذية الدقيقة والتغذية السليمة في فصل الصيف متاعنا؟ الأول حاجة الماء. نأكد عليها قبل الماء إنه المسن راهو كل عام من عمره يخسر 1% من الماس ميسكولار متاعه من الميسكول من العضلات
2: عفوا
3: يقولوا نخسروا 1% من العضلات متاعنا شي تزيد من الغادي 2% شحوم ودهنيات وسموم وبالتالي لهنا باش نحافظوا على كمية العضلات متاعنا تكون سليمة وهنا نحكي على عضلة القلب اللي هي أهم عضلة في البدن إن يلزمنا نحافظ عليها وبقية العضلات اللي تعطينا القامة متاعنا وتعطينا الحركة من غير عضلات نجموش نتحركوا من غير إن بون ماس ميسكولير سمحني ما نجموش نعملوا حركات سليمة ونكونوا عنا طاقة في اليوم. إذن
2: سبحان الله معناها العظم معناها محاط بكل العضلات
3: العضلات من غير عضلات ما يحركش العظم
2: يولي مؤلم الحركة تولي
3: دونك الحاجة الأولى تغذية سليمة. لهنا الصباح ننصح المسن ولا الإنسان الكبير وحتى الشباب وحتى الكل إنه تغذيتنا تكون سليمة خاصة الصباح يكون فطور الصباح غني بالبروتينات
2: عظيمة إذا كان فماش الحمى
3: عظمتين مش عظيمة عظمتين في الصباح عظمتين في الصباح ولهنا الأبحاث العلمية راهي أكدت إنه العظم ما يطلعش الكوليسترول ديما يقولوا لي يا مدام الكوليسترول يطلع لي من العظم راهو لا اللي غيش أوميغا 3 في الأوميغا 6 في الأوميغا 3 في برشا معادن لذلك نأخذ العظم عنا زادة كل ما هو الحليب المخمر ومشتقاته معناها الريغوتا الفريدو الأجبان بأنواعها كل ما هو بروتينات حيوانية هذه البروتينات اللي تجيب لنا
2: الماريغوتا متخذاش من أي مكان هكاك
3: أكيد احنا نحكي وديما على الحاجة المراقبة صحيا باش نبعدو على كل الأخطار متاع الأمراض الجرثومية ولا البكتيرية هذا الأكيد. لكن الصباح أني أنا شناكل خبز ولا بسيسة ومعجون ودي شوكولا هذا نحاول نبعدوا عليه. راهو الإنسان باش نحافظ على الماس ميسكولار متاعي باش نحافظ على الكتلة متاع العضلات متاعي باش نتحرك باش ننشط باش نعطي كمية كافية من الطاقة للهرمونات متاعي يلزمني الصباح ناكل بروتينات. بعد
2: نرجع ديما للناس بكري أي. اللي يأكلوا زيت زيتونة والخبيزة القمح على الصباح لكن فما قهوي لكن فما حد شيء
3: معناها كي ناخذ زيت زيتونة هذاك فيه الأسيد لينوليك شي عاوننا برشا خبز قمح كامل فيه ألياف على الأقل كنش ندخلوا سكريات طويلة الامتصاص ثم عنا ألياف شتغذي البكتيريا النافعة في بدننا، وش ندخلوا بروتينات ألا شتحسننا المزاج متاعنا من صباحه وش تعطينا طاقة،
2: تعطيك طاقة ما تخليكش فاشل، تخليك ديما معناها ثم نشاط وثم قوة،
3: خاصة اللي نروه توا برشا الجرينيوتاج أكل يلوج ما يتفتف مع العشرة متاع الصباح. إذا خذيت كميات باهية من البروتينات الصباح ما تخليك متقنع وما تلوش باش تاكل. لا يقدر لافوكا جيده وجيده جدا في الصباح.
2: والكيوي
3: الكيوي غني بالفيتامين سي، لافوكا فيها فيتامين سي والأوميغا 3 ما فيها باس، حفينا لوز خاصة توا اللوز فريك في برشا مانيزيوم في برشا مونغانيز.
2: ما ياكلوا الصباح هكا ولا توقيت
3: يقول والله في الاوقات انا نقول ديما المكسرات احسن الاوقات في الصباح وفي العشية مع الأربعة متاع العشية، على خطر عنا العشية الأربعة متاع العشية البيك دانسولين خطر أكثر العباد، وكل العباد جل العباد يقول لك الأربعة تصبح ماذا بيا قهوة وحويجة حلوة. نقول له قبل ما تخمم في القهوة والحويجة حلوة حط حفينة لوز بحذاك كلها، راهي هذيك شتقنك وشتهذب الأنسولين. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية والمهمة جدا وهي تأثير بديهي للعمر، مقاومة الأنسولين. إنه الإنسان بحكم تقدمه في السن الأنسولين تفقد حيويتها الطبيعية، وبالتالي يولي الإنسان مهدد بالسمنة، مهدد في زيادة الميزان، مهدد بضعف الكتلة العضلية وزيادة كتلة الدهنيات، وبالتالي
2: شنو حلها دكتورة كيفاش ينجم يعوض؟
3: أكثر حاجة تنقص ريزيستانس على الأنسولين، مقاومة الأنسولين، أن ننقص من السكريات ومن المعجنات في مقابل كل ما هو خضر، بروتينات ودهنيات جيدة. دهنيات جيدة عن زيت زيتونة، احنا بلاد غنية بزيت زيتونة ونوع جيد جدا زيت زيتونة التونسي. عنا لافوكا، عنا الحوت الأزرق بمشتقاته، الحوت الأزرق كل السردينة سكومبري، الحوت الأزرق الكوليكايا والحوت بصفة عامة. عنا المكسرات وتوا فصل اللوز وفصل الفستق الأخضر، وهذا الكل غني وغني جدا بالأوميغا 3 وبالمعادن اللي حشتنا بهم، وهذا اللي يساهموا مساهمة لصيقة مع مقاومة الأنسولين، وبالتالي يطيحوا مقاومة الأنسولين. لهنا نصيحة ثانية في مقاومة الأنسولين، ونصيحة ثانية قريتها مؤخرا آخر دراسة علمية تعملت كيفاش نجم نزيدوا في عمر الناس وكيفاش نجم نحسنوا عمر الناس. مش الفايدة أنك تعيش، الفايدة أنك تعيش بصحة جيدة، لكاليتي دو في، النوعية مش الكيفية. مش يعيش 90 سنة وهو بارك في السرير ما يجمش يتحرك، يعيش 90 سنة وهو ناشط وحيوي ومعطاء. هذا الحكمة فالدراسة هذه تعملت على أكثر من 1000 مسن، اللي هما كي نقولوا مسن أكثر من 75 سنة، كان عمرهم بين 75 سنة والتسعين سنة، إنه نقصوا من الكميات متاع الماكلة. راهو إحنا عنا
2: كثروا من الخضرة
3: تخمة، إحنا عنا ناكلوا بصورة ولات هستيرية، كي نتغشوا ناكلوا، كي نفرحوا ناكلوا، كي نقلقوا ناكلوا، ولات الماكلة ديما موجودة على الطاولة،
2: هي كما نقولوها العوض لكل معناها.
3: هذا كيخلي إفرازات عشوائية من الأنسولين ومن الهرمونات، وبالتالي تصير شيخوخة مبكرة للأعضاء وللخلايا. لهنا ننصح، ما نقولش الصوم المتقطع توصيف، لكن ننصح انه نتعشاو بكري
2: مثلا،
3: نحاولوا باش ما نفوتوش 6 تاع العشيه، واحنا سهريه طويله في الصيف 6 تاع العشيه نقصوا ونقعدوا نشربوا السوائل والتيزان. ولهنا تو تشوفوا قداش الكبده نتاعنا ترتاح ويتنحى التليف نتاع الكبد ويتنحى الشحمي الشحم اللي هي استياتوزيباتيك، اللي هي ولات مرض العصر. استياتوزيباتيك فوق الكبد حتى عند الشباب نراو فيه، وحتى عند الصغار نراو فيه استياتوز هيباتيك. لهنا مهم جدا. الحاجه الثالثه اللي ننصح بها للكبار السن اللي هما يولي الجهاز الهضمي نتاعهم ثقيل وكسول بحكم العمر،
2: ما يهضمش مليح
3: بسرعة، وكذلك أنه هو الأسنان متاعهم تبدأ في الترهل وتبدأ في الأمراض والكل واللثة كذلك. لهنا ننصح، لم يجمش يقدر على الخضرة النية السلايد متاعنا نحاولوا باش نعملوا سلايد المفورة وما خليوهاش تطيب بارشة.
2: اها تبدا ناقصه طيب،
3: تبدا فوالا تبدا على خاطر قد ما تبدا تولي طايبه قد تولي معجنات، قد ما تقعد تحافظ تقعد كروكون
2: هذيا المكرونه. المكرونه ولا
3: لا مش نحكي على المكرونه،
2: المكرونه يقول خليها لدنتي معناها
3: هذيك زادت ينقص منها
2: السكر وتغسلها زادت بعد ما
3: اما انا نحكي على الخضره اللي ما يجمش ياكل السلطه النيه سنانه تعبه والا اللثه نتاعو مريضه خاطر المسنين يبدا الفم يتعب طيب شويه ياكل الخضره، لكن نحاولوا الخضره ما نخليوهاش لين تطيب برشا. انا نحكي في الخضره هنا على البطاطا على السنارية مثلا الورقيات تجم نخليوها تطيب ما نفقدوش منها المعادن برشا، ماهوش كيما السنارية القرعال البطاطا هذولايا الاوبرجين البتنجان هذا الكل نخليهم ان بو كروكون باش يحافظوا على كميه المعادن
2: ولكن نفوروهم
3: اي نفوروهم نخليهم ان بو كروكون
2: نخليهم نخليهم طايبين زبده
3: اي ما نخليهمش طايبين زبده. دونك هذايا ضروري جدا انه ندخلوه لي كبير السن، معناها البلام تاعي متاع كبير السن متاعي ما يكونش صحن كسكسي على خاطر فمه طيب وعلى خاطر صحن مقرونة صحن روز خبز نعطيه الباب على خاطر طرية سيباسا، هذه كل سكريات وكلها
2: شبع فيه ماكش تنفع فيه،
3: هذه تخلي تكبر في كمية الدهنيات
2: اي تشبع فيه ماكش تنفع فيه
3: بالضبط وكمية العضلات قاعدة تزيد ضعاف وكذلك كمية حتى المس أسوز معناها كتلة العظام اللي نحكيو عليها توا وهشاشة العظام اللي ولينا نروفها عند حتى الشباب لهنا كيفاش نقاوموا هشاشة العظام عند الكبار
2: مشكلة. اللي تسأله دكتورة يقول لك طاح على مخروقته، اللي تسأله يقول لك طاح على مخروقته
3: إفكتيفمون.
2: مشكلة
3: احنا
2: كبيرة
3: إن شاء الله
2: والله.
3: ربي يحمينا الكل ويحمي الكبار متاعنا الكل من الطيحات على خاطر طيحة بحسابها عند الكبير والعجز عند الكبير له
2: مشكلة
3: حاجة
2: والله مشكلة هو يولي يستثقل في روح
3: حاجة خطيرة نفسانيا وحاجة خطيرة على حتى ريكوبيراسيون متاعه بعد معنا. أهم حاجة في صحة العظام وهذه النقطة الرابعة انه يكون مستوى الفيتامين دي في بدنه جيد، كي نقول جيد راهو يلزم يقيسه في اللابوراتوار ويكون اكثر من 80 ميكروغرام بار مليليتر، راهو اقل من 80 راهو يجم يعمل يتسبب في الهشاشه، راهو يلزمنا نكونوا في 80، راهو قبل كنا نقولوا في 60 تو اخر الابحاث العلميه تقول في 80، معناها يلزمنا ناخذ المكمل الغذائي من الفيتامين دي اللي فيه الكادو خاطر الكادو هي اللي تساهم في انه الكالسيوم يدخل في العظم ما يمشيش يلصق في العروق ما يمشيش يلصق في الثدي.
2: الكادو وين نلقاو هذه فينا فينا فينا غله وفينا خضره
3: هذا نلقاوه في المكسرات ونلقاوه في اللحوم الحمراء الكادو لكن بالاساس موجود مكملات خاطر لازم كميات
2: معينه
3: ادابتي بيان ادابتي معناها
2: باش تعرف اللي هو
3: متناسقه مع الفيتامين دي معناها مثلا
2: الفيتامين دي لازم ديما الكادو
3: معه الكادو ومعه المنيزيوم
2: معه المنيزيوم مش ناخذه في الليل دكتوره
3: لا اش نعطيه كميات صغيره باش تحسن امتصاص الفيتامين دي الفيتامين دي ما يجم يدخل الخليه الا ما تلقى ثم كادو ومنيزيوم عباره زوز مفاتح للباب نتاعك باش يدخل الفيتامين دي كي يدخل الفيتامين دي شي يمشي يخلي الكالسيوم يلصق في العظم تصير هشاشه شي يخلي شي يحمي العروق من من من لاتيروسكليروز احنا نقولوا كل ما هو تيبس في العروق وكل ما هو تصلب في العيوق في العروق وبالتالي الجلطات يحمينا من الجلطات لهنا مهم جدا كما قلت لك الفيتامين دي راهو عندنا اكثر من 93% من الشعب التونسي فقير فقير جدا في الفيتامين دي المعدن الثاني
2: بالرغم اللي احنا بلادنا كلها شمس
3: هنا اسباب اخرى تو نعملوا عليه حصه على الفيتامين
2: مادام رفيعة نرجع معك شويه اخرى خليني نمشي مباشره لمدينه بنزرت الجميله بنزرت الحلوه بناسها بالناس اللي تفرح بيك تمشي بحذاها جماليه المكان جماليه على كل معنا دكتوره وصال جعفر رئيس الجمعيه التونسيه لطب النساء والتوليد لانه فما طبعا مؤتمر دولي حول طب النساء والتوليد واخر المستجدات في فتره تعاني فيها الأسرة التونسية من نقص الخصوبة وتأخر الحمل، انعكاسات نفسية واجتماعية نعرفوا هذا في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة. المؤتمر باش يصير السبت هذا إن شاء الله، أكثر تفاصيل باش تكون مع الدكتورة وصال. هلا وسهلا بيك، بعثت لنا بالنسبة للبنزرتية يا وصال، شنو أحوالك؟
0: مرحبا بيكم، تحية كبيرة من بنزرة المستير.
2: عايشك
0: ربي يفضلكم.
2: أنت قريت في المستير راك وجوك في المستير.
0: أنا بلد الثاني كما يقولوا.
2: مرحبا بيك.
0: أنا الخطة الأولى في طب الأمراض النساء والتوليد كانت في الماتيرنيتي نتاع المستير، دونك التو أنا بنتهم وديما نذكرهم بالخير ونوجه لهم تحية.
2: ربي يبارك لك
0: الفرصة هذه.
2: ربي يبارك لك إن شاء
0: الله. نشكرك برشا على الاستضافة.
2: لا شكر على واجبي. لا مرحبا بيك،
0: احنا
2: نورتنا.
0: نحضروا في المؤتمر نتاعنا باسم جمعية فضلك، جمعية أمراض النساء والتوليد بنزرت. عندنا مؤتمر دولي نهار الجمعة 19 و 26 جوان. المؤتمر هذا باش يكون فيه فعاليات باش نحكيو على تقنيات جديدة في الجراحة، على علاجات جديدة لأمراض متعددة، في محاور كبيرة كما المساعدة على الإنجاب، كما عافانا وفاكم الله سرطان المبيض، كما الفتق اللي في السترة اللي نلاحظوه عند النساء اللي يتقدموا في العمر واللي يكونوا عندهم برشا ودادات تخلف شوية قلق في السترة. كيف كيف باش نحكي وباش نختنموا الفرصة بحضور ديزيكسبير خبراء عالميين وخبراء وطنيين باش نقوموا بعمليات جراحة دقيقة مباشرة باش نحضروا عليها في المؤتمر، باش نتبادلوا الخبرات، باش نتبادلوا الطرق الناجعة في هذا كل يصب في مصلحة صحة الأم والمرأة في تونس.
2: نجم توصل المرأة بعد سن الإياس تجيب صغير؟
0: لا
2: سؤالي طرح نفسه معجزة إلى هي تصير
0: هذه كما نقوله
2: لا تنجم رأي الدكتورة إذا كانت تقوم بعملية معنيها congelation des ovaires des ovules plutôt
0: des ovocytes exactement. هي كان ديما نقرب للطبيعي قد ما نقدر. صحيح العلم تقدم،
2: معناها حبيت نقول ما فماش يأسرة وما فماش يأس، معناها فما ديما حلول.
0: ولينا نسميها سن الأمل، ما عادش يحبوا
2: سن الإياس، ما عادش يقولوا اليأس، احنا سن الإياس.
0: فوالا هيك هي المرحلة اللي مع تقدم سن الزواج ولينا معناتها فما ماذا بيها تحلم بحلم الأمومة في الأربعينيات وكل شيء، ثم طرق مساعدة على إنجاب وطفل الأم.

0: تساعد على الإنجاب وطفل الأنبوب يكون وحدات في كل المستشفيات العمومية. بنزرت على كيما في المستير المشروع موجود في بنزرت في خلطنا الركب في سوسة باش نكونوا باش نمتعوا الناسنا وأهلنا، مش بضرورة من بنزرت مدن المجاورة مدن الشوال ولا حتى من مدن أخرى، بالمنظومة العمومية نتاعو تقدر الحلم هكايا يتحقق لها في أنها نعاونوها ونساعدوها على الإنجاب.
1: هذا حاجة بشرة الأهلي بنزرت ومجاورها إن شاء الله. أما دكتورة نحب نذكر أنه ما زالت المنظومة متاع أنه مثلا عندك معنيها الكرني وكل أنك عندك تخوى معنيها ثلاث مرات تقوم بالتجربة بصفة مجانية، ما زالت قبل ما توصل لأربعين سنة.
0: هذه ملاحظة جيدة. مازالت هي لا بريز اون شارج كنا نسميوها مع الدولة تمتعك بثلاثة فرص قبل الأربعين سنة، وكان ما عندكش قبل طفل معناتها تم إنجاب طفل قبل، معناتها كي تبدا المرأة ما عندكش صغيرات قبل
1: حاجة تفرح حقا باش الناس اللي تسمع فينا
0: تفرق برشا مادية. دونك على هيك هذا المشروع اللي ماشيين فيه الوزارة والجهة باش إنا نكونوا فما وحدة في كل مستشفى جامعي. إن شاء الله يا ربي الهاو السكوب بدي معاك إن شاء الله
1: يعيشك
0: المكرا
1: جيب حذينا ساعة تشم النسمة المستيرية وجي البحر وتنحيو شوية ضغوطات، واللي تخايف عليكم الأطباء راكم عائلتي ثانية راهو خايف عليكم السفينة ماشية بيكم راهو وانتم قاعدين تطيحوا الواحد تلو الآخر. اسم الله عليكم اللطف عليكم وانتم ماكم كان الحم ودم وتتعبوا برشا وتخدموا بضمير مهني وهذا شيء يفرح، وتقاعدين تقلعوا في الجوائز ما شاء الله، نقول تقتلعوا في الجوائز كما دام لم يا والناس بعد باش ناخذوها. يعطيكم الصحة. وحبيت نحكي نقطة هامة دكتورة بربي تأكد عليها، هو كيفية معني كيفاش باش تقوموا بهالحملات التحسيسية. توا الشباب يقول لك أنا مازلت نقرأ فما ضغوطات الدنيا غليت أنا نقتصر على صغيرة كهو، كيفاش بتحاولوا ترجعوا بالحق السيرورة بتاع أنك تشجع الشاب ومرته باش يزيد صغير باش يجيب صغير توا بالحق فما عزوف تامرة وفما عزوف كبير.
0: هو هي كل هذه تدخل فيها صحيح الوزارة، وزارة الصحة بارتيكوليرمون والشؤون الاجتماعية وزادة المجتمع المدني. في الانتوراج نتاعنا أنا حتى في الانتوراج القريب لينا ولا في المرضى نتاعنا نقول لهم راهو اون كونيسونس دو كوز، معناتها واحد راه وشاف فما حالات اجتماعية ما كلهمش حالات طبية، معناتها الكوبل كيفاش يهدد أنه غيانكم ما نجمش يجيب صغير على خاطر يقول لك نوخر حتى نخدم وحتى نتخرج وحتى نبني دار شيء، راو نوريهم شنو ينجم يصير، نحكيو لهم على شنو الصعوبات ونقول لهم خليكم معناتها تتشجعوا
1: تحاولوا تذلوا الصعوبات قدامهم
0: ولا تهلوها تتهيك
1: يعطيكم الصحة. ما لا مؤتمر فيه ورشة تكوينية، مؤتمر على نهارين سبت وحد إن شاء الله، عندكم حضور زادة جمعة وسبت، وعندكم زادة حضور أجنبي بشكون معكم فما ضيوف بشكونوا حاضرين.
0: احنا عندنا تسعة ضيوف منهم بروفيسور جون برنار دو بيسون اللي هو قام في الجراحة العصرية الجينيكولوجية، وفما الرئيس الليشغي احنا نقولوا له رئيس جمعية المساعدة على الإنجاب الأوروبية بجلتها رئيسها باش يكون حاضر معنا باش يحكي على المساعدة على الإنجاب بروفيسور نسقي. فما دي بروفيسور من الشقيقة الجزائر، دونك بروفيسور مجدوح مقراني بروفيسور فريد بن عيبوش، زوز رؤساء جمعيات وما شاء الله عليهم، معناتها كنا بحذاهم في ماي ما شاء الله جو سي تري فيير معناتها بالتوأمة اللي بين الجزائريين والتونسيين في مجال الصحة وبارتيكوليرمون في الاختصاص نتاعنا، دونك يكونوا حاضرين معنا. يوغا دو غران سوربريز، الناس كل ان شاء الله يتعدى لبي ان شاء الله فرحانين. لي جون كيف المره هذه باش يعتليوا المنصه وباش يقدموا محاضرات صغيره بخمس دقائق باش يقدموا مشروع الطروحه نتاعهم والا مشروع الترافاي سانتيفيك نتاعهم، دونك من الكبير للصغير ان شاء الله يلقى حظ.
1: كان معناها فما تواصل حتى بين الاجيال، معناها فما الكبار والناس اللي عندهم خبره والطلبه وكل
0: باش مشكورين. تونس اللي معروف ديما قال الحمد لله يا ربي احنا الناس اللي تجيو نقعدوا نقعدك الشعله هيك نعديوا اللي اصغر كيما هما كيما الكبار عادوا هنا لنا احنا.
1: محليك يا مدام ويسال، محليك
0: ربي خليك.
1: ويسال جعفر راهو اللي يقرا في المستير راهو يدمغج راهو يولي ما شاء الله عليه راهو بلاد الحوت بلاد الخيرات راهو وبعد مشيت لبلاد الخير زاد في بنزرت ما شاء الله زاد بلاد الخير في البحر
0: ربي يفضلك.

0: راهو الحوت يذكي راهو واكلوا صغاركم الحوت راهو الحوت يذكي
1: والله يذكي سي فري دونك يجيو بحذينا في المؤتمر وغير المؤتمر مرحبا بكم ومرحبا وشكرا مره اخرى على الاستضافه
0: شكرا على واجب يا لالا استناو طلتك علينا يا لالا استناو طلتك علينا
1: ربي يحفظك
0: يعيشك لالا ان شاء الله شكرا ليك وتحياتي ليك وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله دكتوره وصال جعفر شكرا شكرا الى اللقاء
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس سلوكيات وأفكار قضايا وحكايات من صلب المجتمع ووقفة مع كل ظاهرة

0: يا ربي ألف حمد وشكر على الصحة والعافية. ألف حمد وشكرك والله لتشري صحتك بالفلوس، والله رك تجري تجري على الدنيا وملذات الدنيا ومغريات الدنيا وتنسى روحك وتنسى كل شيء، لكن الصحة كيف تحبيك الخيانة راهي الخيانة الكبرى هي خيانة تخونك صحتك، فما حتى خيانة أخرى تاخذها بعين الاعتبار سوى صحتك.
1: لازمنا نستحفظوا عليها خاطر هي ما تخونناش احنا نخونها قبل.
0: هي هدية من عند الخالق لازمك تستحفظ عليها.
1: هي أمانة،
0: أمانة وهدية.
1: أمانة يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها ونعرفوا كيفاش نحدوا الأولويات.
0: أكيد. دكتور عنا تليفونات باش ناخذهم، حط الكاسك ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى. ألو عسلامة ومرحبا.
2: ألو صباح الخير.
0: نهارك زين، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله عايش بنتي، إن شاء الله كل عام حيين بخير.
0: قداش عندي؟
2: يبارك لكم ويخليكم.
0: قداش عندي؟ قداش عندي ما سمعتهاش عايش بنتي، محلاها كل كلمة. محلاها
2: يخليك عايش بنتي. وأنت بنت أختي.
0: عايشك.
2: نجيت الغرياني الله يرحمها.
0: عايشك ربي يبارك لك.
2: ربي يبارك لك. نتصل بكم قبل شوية باش نتكلم أختي. منيرة وانا عندي حسرة مثلا
0: ميسيل شطلبنا جمعة جاية هاي مواصلة معكم ان شاء الله
2: عليكم
0: هاي اعطينا الاسم مدامة.
2: اسمي ليلى من الوردانين.
0: اهلا يا ليلى، شني احوالك وشني احوال اهل الوردانين الطيبين؟
2: والله الحمد لله يا ربي ولي الحمد.
0: الحمد لله يا رب. محلاها كل كلمة راه وكلمة الحمد لله
2: الحمد لله تحس
0: براحة نفسية.
2: كل شيء الحمد لله والكلام اللي قلتوه بكري شوية صحيح ألف في المية. واني والله ممكن باش نقول لكم ساعات نعمل العكس، ما ساعات نعرك روحي نبدا نتغشش على روحي ما فهمتش اني
0: ساعات حاجه اقوى منا سبحان الله. اما الواحد ما يطولش
2: يستعوذ
0: بالشيطان
2: وكذا. ايوه الحمد لله الحمد لله. وانا باش نحكي للدكتوره بربي على حسب الصحه اني صحتي عندي صح نزل فوق المية
0: لطف عليك
2: وفهمتها وعندي هالمدة يزل كل وليت ما عاش النجم نمشي مسافة بعيدة ولا نوقف برش رجلي حاشا بنيتي تموت وتوجاني من ركبتي ومن مخروقتي للرجلي الكل وحبيت نسأل على الماكلة
0: خطر في الكيني
2: ما ناكل لتفرني ناكل بنتي ما فهمتش روحي ومن مرة نهرب من الخبز مرة ما نستغناش عليه
0: الخبز تحس بروحك جعت شوف حاجة تكلها تقنك
2: عندي دوايات وعندي حاجة بنيتي قرح في المعدة
0: بسم الله عليك لباس لباس هذا الكل لباس
2: الحمد لله يا رب ها كيما ناكلش حويجة اللي تغلف لي كماتي وناكل حاجة بسيطة ترجع تحرقني وتوجعني حب تعطيني كيفاش نجمش شنو اللي ناكله تخفف لي نحس روحي ساعات معدتي ما تخدمش
0: اي هاي باش اسمحها اسمحها باش تقول لك مدام رفيعه اسمحها
1: صباح الخير يا حاجه شنو احوالك لاباس ان شاء الله نجيب لك الصحه والعافيه ان شاء الله
2: يا رب يطعمنا ونحجوا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب عمرك 58 سنه
0: عاد شبيه ما يسالش
1: مازلت بارك الله ما شاء الله مازلت صغيره مازلت صغرونه
0: اسمحش باش تقول لك
2: والله ما بيا يا بنيتي نحب نوقف روحي
0: ما هي الوقت يضبط فينا اسمحش باش تقول لك
1: كما قلت لك انا كما قلت بكري اهم حاجه باش نجموا ننقصوا في الميزان هما ثم ثلاثه قواعد رئيسيه الانضباط بهم المداومه الدوام اللي ذوب الرخام وانت تعرف هذايا المداومه عليهم هي اللي تخلي ينقص الميزان ونعرفوا احنا اكثر من 40 سنه باش ينقص في الميزان ماهوش يكون سريع كما الصغير الانسان الكبير باش ينقص الكيلو وكزوز كيلو يلزم مجهود اكثر ويلزم يشد صحيح برشا. الحاجه الاولى قلنا ثلاثه حاجات نبدا بالحاجه الاولى اللي تخليك تتقنع وما تلوجش على العجين نرجع ونقول البروتينات كي ناخذ عظيمتين عربي الصباح ناخذ
0: شويه سكالوب مشويه
1: شويه سكالوب مشوي ناخذ كعبتين اكل فروماج هذاك اكل اي من غير ما نسميوه الياغورت الفروماج هذاك ناخذ معاه مكسرات اهم حاجه تاخذ مثلا كعبتين عظم تاخو حفينة لوز حتى تهروشها مع كعبات فستق وكعبات زوزة وتخلطهم هذو كلها في كعبة ياغورت ناتور وتاكلهم حتى وتلقى روحك متقنعة وتلقى روحك تنازلت على الخبز وتنازلت على العجين متاع الصباح اللي هي البسيسة اللي هي عادة من العادات. لكن كيش تاخو انت هذولا وتحط فك الكعيبة ياغورت ناتور غير فازيت زيتونة شو تخليك متقنع لنص النهار.
0: حتى زريعة الكتان كي تحطها في الياغورت تقنع دكتورة.
1: زريعة الكتان ولا جلجلان ولا حبوب الشيا. لكن هما ديما نقولوا انا نقول المكسرات اهم من البذور. المكسرات اهم.
0: شد القلب اكثر.
1: اي. قنع أكثر وفيها أكثر أوميغا 3 وأكثر معادن. والحاجة توا في العمر هذية محتاجة بكميات باهية من المعادن والبروتينات. الغداء كيف كيف سلايت خضرة بروتينات. ركز على هذول وزيد بعدك العجين 3-4 مغارف 5 مغارف. كيش تبدأ بهذا كلية وتلقى روحك العجين تكمل بيت كمالة، مش تعبي صحن الكسكسي وتكمل بالسلطة. عمل العكس، والعشاء خليه على بكري، خليه بكري 5-6 يكون سلايت ولا برودو ولا خضرة مع بروتينات.
0: واشرب
1: برشا ماء، وخاصة شوف البيب المباشر متاعك عندكش نقص في الفيتامينات والمعادن. خطر نقص متاع الفيتامينات هو سبب من أسباب السمنة وسبب من أسباب أنك يخليك ما تضعفش. دونك هدايا الحجم نجم نصحك بيه.
0: يعطيك الصحه دكتوره رفيعة عبد الجليل، يعطيك الصحه ربي فضلك. اي خليني نمر مباشره، انا دي عملت تحيه للدكاتره اللي تعبوا برشا في الفتره الاخيره، واللي نقول انا راهو طبيب ما هو الا لحم ودم، وراه مش تراوه هكاك ويجري وفي بيت العمليات يقعد ساعات من 8 متاع الصباح ل 10 متاع الليل. هذوما حاجات لربما تفاصيل ما نعطيهمش اعتبارهم، سواء انه كي تصير مشكله مثلا صحيه المريض قريب لنا، والا تلقاه منفعل وتلقاه وينسى كل شيء التضحيات وشي اللي عملوا الطبيب. نعرفوا انه تبارك الله دكاترة التوانسة ما شاء الله يعني قاعدين يحظاوا بمراكز كبيرة وبثقة كبيرة. راهي الثقة لا تكسب هكاك، معناها بطريقة اعتباطية. ثقة راهي تعطى وتكسب للناس اللي قاعدة تخدم، للناس اللي فارغة روحها، يتبعوا السيفي نتاعك، يشوفوا حركاتك، يشوفوا المؤتمرات اللي حضرتها اللي عملتها، العمليات اللي ربما نجحت فيها اللي فشلت فيها، اللي عودت وكررت العملية ونجحت ولقيت الحلول المثلى. يعني فما سيرورة كاملة، فما مسيرة كاملة حافلة بال كما نقولوها بالنجاحات والفشل اللي ما يكونش زادة فشل معناها يخليك تسلم، لا بالعكس يكون لك نقطة هامة باش تزيد تنطلق وتلقى الحلول المثلى بالنسبة لصحة الإنسان والتونسي. وإحنا ديما نعولوا على صحة البنادم والإنسان والتونسي، راه وذي الصحة الرئيسية هي اللي نعولوا عليها في بلادنا. خليني نحي ونقول ألف ألف مبروك للدكتورة لميا والناس، وقد ما نفيها حقها ما نفيها شرها. مرانا نعرفها عن قرب، نعرفها كإنسانة قبل أنها طبيبة ما شاء الله عليها، أنه يقع انتخابها كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة يعتبر إنجاز عالمي ورفع اسم تونس في المحافل العلمية والدولية. فخر وكفاءة وتميز تونسي ما عندوش حدود. خليني نرحب بها ترحب خاص ونقول اسم الله عليك يا لميا، باللطف عليك يا لميا، إن شاء الله لاباس. أهلا وسهلا بيك لميا.
3: عايشك، شكرا.
0: والله قد ما نحكي راهو مش خاطرني نحبك، راهو مش خاطرني نحبك، والله كلمة حق، كلمة حق نقول فيها لك انت، والله يرحم من ربك.
3: بارك الله فيك، ونشكر كل فريق إذاعة المسير. قبل كل شيء نحب نشكر بحرارة كل الناس والزملاء والأصدقاء اللي هنوني على هذه المسؤولية جديدة، وعلى رأسهم السيد الوزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني على هذا التفاعل، لزيدني برشا، أعطاني برشا إحساس قيمة المسؤولية والثقلة حطيت فيها مناسبة انتخابي كنائبة رئيسة الجمعية الفرنسية للإنعاش والعناية المركزة لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لانغ فرونسيز. يعيشك إينيس وميرسي بوكو.
0: الحق محلاها محلاها، والله إنجاز إنجاز عالمي. يعطيك الصحة دكتورة لميا، وهذا ما جاش من لا شيء كما حكينا منذ قليل. إن شاء الله ربي يوفقك، مش بطول عليك لأنك مريضة، وربي إن شاء الله يلطف بيك ويلطف بجميع مرضانا إن شاء الله، وننتظر طلتك علينا إن شاء الله. راه ونستناو فيك ونستناو فيك الطلة البهية نتاعك في نصايحك، ونعرف إيش معناها الخطة هذه، راهي مسؤولية كبيرة وتخليك وانت قدها وأكثر إن شاء الله. مانيش باش نطول عليك يا لميا، شكرا ليك على قبولك الدعوة، ويعطيك الصحة، وفي انتظار طلتك علينا إن شاء الله. صحة دائما ليك، صحة دائما ليك لنا. كانت هذه دكتورة لميا والناس، رئيس قسم الإنعاش الطبي متعدد الاختصاصات ومديرة مخبر البحث في علم السموم والفيزيولوجيا القلبية الرئوية في الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة كلية الطب بالمنستير جامعة المنستير. يلا ناخذ التليفون، ما نخليهاش تستنى، خليهاش تستنى. غادرتنا بيه ناخذها رفيعي. قالوا عسلامة ومرحبا. أخذت بخاطرك يا حسين، مرحبا. أهلا وسهلا بالسيدة الفاضلة اللي طلبتنا تو، مرحبا بيك. ألو مرحبا، نسمع فيك. يلا بيه، شكرا. إذا كان فما المستمع غدرتنا، شكرا ليك وإلى اللقاء. على كل دكتورة في نهاية اللقاء معك نختزل كل ما حكينا فيه من كلمات بعد ما تقدم الأم، أم قمر تتقدم تحية محلها، تقول لحماتها لأمها الثانية العزيزة هادية الجزيري، وتتمنى لها سنة هجرية سعيدة، وتقولها ربي فضلك لينا وسعاد مشموم نوار. زاد تقول بنتها سناء، إن شاء الله ربي فضلك ليا وكل عام وانت حي بخير، وعيد سعيد للناس اللي تحتفي بمناسبة سعيدة. كلمة الختام دكتورة العزيزة على القلوب،
1: عايشك
0: رفيعة. شكرا لك على حضورك زاد انت اليوم، ويعطيك الصحة برغم المرض
1: نتاعك. فرحانة برشا اني ريتك، وان شاء الله نكون عطيتكم الإضافة.
0: أكيد
1: ان شاء الله نكون خفيفة وعطيتكم لو نيسيسير ان شاء الله اللازم.
0: المسن يشرب الماء،
1: برشا ماء، ما ما فيها باش يكون سيتروني قد ما الماء يكون سيتروني، عصيرة صغيرة قرص، ولا نحط حتى القرص ان بيتي غونديل دو سيترون، حتى نحطوا فيها الكونكومبر والجمره زاده بي، يعمل
0: جينجمبر زاده،
1: جينجمبر ما فيها باس، اما حتى الكونكومبر والسيترون يغذي ويخليه يعطش ويطلب الماء.
0: وما تنساوش عود القرنفل، راه عنده منفعه كبيره دكتور،
1: انتي باغازيتير وانتي فيرال. مي ثم بعد عباد عندهم المعده تاعهم حساسه، يقلق المعده، يعمل اريتاسيون، يجم يعمل إيريتاسيون، اللي يخطوا في برشة دويات يعمل لهم إيريتاسيون، خليوهم بعض الشباب
0: شوية فقوس شوية قارس وماء صافية، ماء صافية نقصد معناها ماء معدني،
1: نوع المياه المعدنية، خط المياه المعدنية متاعنا في تونس متنوعة وتختلف في تكوينتها، ومهم جدا تنويع المياه المعدنية.
0: ومتاخدوهاش من أماكن تعرض في الشوارع على الشمس،
1: خاصة على الشمس، على خاطر
0: يولي كونسيريجين
1: بالضبط. دونك الماء، بروتينات، نبعدوا على السكريات المصنعة وعلى السكريات بصفة عامة، نكثروا من البروتينات من الدهنيات الجيدة، الحركة بركة، شوية مارش، العشية طويلة نعملوا فيها شوية مارش قدر المستطاع،
0: حتى إذا كان على كرسي مثال تحرك له رجليك انت، تعملوا كل مساغ شوية كيني،
1: مهم جدا. وخاصة خاصة نتفقدوا شو عنا نقائص من المعادن والفيتامينات في بدننا، خاطر راهم النقص متاع المعادن والفيتامينات هي الأسباب الرئيسية لتدهور خدمة الهرمونات متاع بدننا الكل، سيستم الكل يجم يصيح، على خاطر ناقصين فيتامين دي، ناقصين مانيزيوم، ناقصين زنك،
0: برشا معاملينها الحكاية هذه انه الفيتامينات ما يجعلوش بالنظر،
1: معناها هي علوم جديده،
0: الميكروبيوت زاد نقويو الميكروبيوت نتاعنا.
1: أكيد أكيد.
0: شكرا لكم، بوسه تعنيق قلبكم كنت داخله، وبوسه حتى في مشاغل الحياه نتاعك كنت داخله جوست تاخذ ساندويتش وترجع للخدمه نتاعك، بوسه على كجبين ما تشريهاش بفلوس الدنيا، تحميله لبوك وتحميله لامك، راك ما تعرفش العز بعدهم، هما راك تولي مشتاق باش تشم الريحه نتاعهم، تقول وينهم وين بلاصتهم. ها والله الله يرحمهم ينعمهم. يلا شكرا لكم، وربي يبقي لكم ان شاء الله،
1: باقيين ان شاء الله
0: كملنا بالحزن
1: ان شاء الله.
4: صحتك بالدنيا،
5: صحتك بالدنيا،
4: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: يا شر علي.
1: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب في عدة ولايات من الجمهورية دون سابق انذار، وفي النشرة متابعة للوضع بالفحص من ولاية زغوان. بلدية سوسة ترصد تجاوزات وإشغالات غير قانونية على ضفتي وادي الحلوف، وتدعو المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات. وفي المهدية 14 جمعية مدنية تطلق مسابقة وطنية لاختيار أجمل نهج بمدينة برج الراس في إطار برنامج برج الراس تشرق على المتوسط. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل. وعلى غرار عديد المناطق بمختلف الولايات، اشتكى عدد من المواطنين في ولاية المنستير من تواصل الاضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب دون سابق انذار ومن دون معطيات تفيد بموعد عودة التزود بنسق طبيعي. وقد حاولنا مرارا الاتصال بمسؤولي الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد دون الحصول على أي رد. وفي زغوان عبر عدد من المواطنين بمدينة الفحص عن استيائهم من تكرر انقطاع الماء الصالح للشرب مع كل صائفة، وطلبوا السلطات المعنية بإيجاد الحل. حنا العباسي تابعت الموضوع.
2: تشهد مدينة الفحص انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين طالبوا السلطة المحلية والجهوية بضرورة التدخل وإيجاد الحل.
3: عنا فترة تويك الماء قاعد يقص، تويك عنا تلبرسك 4 أيام يقطر الماء تقطير، لو صرنا حتى التدويش عنا أزمة كبيرة قاعدين، وإن شاء الله نشوف الحلول.
4: الميتة والله ما نعرفوا شي، واحد ما تدوش شي، ما يغسل شي،
5: ما معناش قاعدين نعيش في مأسيات.
6: عنا الماء قاص علينا، بعد جينا فاتورات في 200-270 الشاي هذا يحكيناه عديد عديد مرات، حكينا الوالي، حكينا المعتمد، حكينا ما عرفش شنو، تسمع أي ينعملك ويسكت.
2: وحسب ما أفادتنا به مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان، فقد تم خلال الأسبوع الفارط الانتهاء من حفر وتركيز بئر جديدة بمنطقة بنت سعيدان ستساهم في تغطية النقص الحاصل في الموارد المائية بمدينة الفحص، ويعتبر الوضع حاليا مستقر. حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
1: جهويا دائما، فقد دعت بلدية سوسة المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية والمقامة على ضفتي وادي الحلوف، ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بالنظافة وجمالية المدينة. ويأتي هذا الإجراء تبعا لمعاينة ميدانية أظهرت تعمد عدد من المتساكنين والأجوار المحاضين للوادي الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتقاء عبر إقامة زرائب وإلقاء فواضل البناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم وأكثر تفاصيل.
7: على مستوى وادي الحلوف تم ملاحظة استغلال المساكنين استغلال الحرمة متاع الواد، اللي الحرمة هذيك ممنوع فيها البناء وتدخل في قرار التصفيف متاع الملك العمومي للمياه، دونك استغلوا العملية هذيك، استغلوا بوضع عبد الرحمن بالزرايب وبعض معناها ناس حاطت حيوانات الأليفة نتاعها، ناس حاطت بقية الأساس نتاعها إلى غير ذلك. معناها تم زراعة أشجار متجانس مع الموقع هذاك في محاولة لتعطيل سيل المياه الأمطار، وأثرت على الوضعية. دونك معناها بعد المعاينة هذيك ضمن عدد القرار تاع الإزالة، البلدية وحدها مش تنجم، نحاولوا من الحيوانات في الغابة، دونك دعيناهم في مرحلة أولى باش يقوموا يبادروا هما بإزالة المخالفات نتاعهم، وإزالة معناها رفع الأساس نتاعهم، رفع الحيوانات اللي مركزة هذيك قاعدين يربيوا فيها. مع الاستجابة هذه البلدية بالنسبة للباقي باش تدخل بآلة التراك إن شاء الله في الأيام القادمة زي زل منع على كافة التشوهات على مستوى وادي الحلوف.
1: إلى المهدية الآن، فقد أطلقت 14 جمعية مدنية بمدينة المهدية مسابقة لاختيار أجمل نهج بمدينة برج الراس في إطار برنامج برج الراس تشرق على المتوسط الذي يمتد من 1 جوان إلى موفى جويلية المقبل. الدكتورة أسماء حمزة منسقة المبادرة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نذر إسماعيل.
8: سنة في 2026 كانت عنا عدة محطات، قلنا معاش باش نخدموا على التوعية وبرك مش نوليو على الانتماء، كيفاش الناس تتبنى الموضوع وولي هما اللي يسهروا على نظافة مدينتهم أكثر من أي كان. من جوا واحد جوا عملنا مشروع اسمه برج الراس تشرق على المتوسط، غاية منه هو باش نحسوا سكان المدينة هذه بقيمة المدينة متاعهم، خاصة من حيث النظافة ومن حيث جمالية المكان. المسابقة اسمها أجمل حي في برج الراس. الأجمل حي مش بالزينة ولا نحبه يقعد الطابع المعماري للمدينة هو بيده، ونحبه خاصة النظافة، نرجع لعاداتنا وتقاليدنا اللي الحومة كي نسكنوا فيها هي مكان مشترك ومكان عايش حميمي، نرجع كرونق متاع الحياة القديمة في برج الراس. بعد ما نعلنوا على الحي الفائز والجوائز ستكون جوائز اعتبارية كحفلة في وسط الحي هذاك، كإشهار كبير على الحي هذاك، خاصة قبل كيفاش كانت وبعد كيفاش كانت، وسيكون تسويق جمالي للحي هذاك.
1: ونبقى في الشأن المدني، تنظم اليوم جمعية استدامة للتنمية المستدامة يوما تحسيسيا لفائدة الصم وفقدي السمع بمدينة سوسة. تنظم يوما تحسيسيا تحت شعار أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام، ومن بين أهداف اليوم التحسيسي هذا هو التعريف بالتنمية المستدامة عن طريق محامل مختلفة ومسرحيات من أجل انخراط الصم وفقدي السمع في المجتمع المدني وفي التنمية المستدامة.
9: نقدم مسرحية استدامة ما هيش النامة اللي بشخصتها بنشيط بلغة الصم في الآخر، الهدف منه كونه بمسرحية يفهموا أطفال شبان المراكز ما معنى الاستدامة. الاستدامة بدواعمها الثلاث، الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. نوم يندرج في هدف من أهداف التنمية المستدامة اللي هو الهدف 10 اللي هو المساواة بين جميع أطراف المجتمع، ومنه نريد دمج هؤلاء الصم اللي هم يمثلوا أكثر من 3000 صم في تونس باش يندمجوا ويتعلموا الحركات والتصرفات التي تساهم على المحافظة على البيئة ويحسوا برويحهم هما فعالين في المجتمع.
1: إذن كنا نستمع إلى روضة بالشيخ رئيسة جمعية استدامة للتنمية المستدامة. في موضوع وطني، انطلقت اليوم سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية الملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي، إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 والمخصص لنقل الأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وبرمجت الشركة خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. حبيب كريم المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة مها الفرشيشي.
10: في إطار الاستعدادات الشركة التونسية للملاحة لإنجاح الموسم الصيفي، نظمت الرحلة هذه على متن سفينة تانيت بحضور نواب مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم والديوانة والشرطة ووزارة النقل وجميع المتدخلين الآخرين اللي في المواني التونسية بالخاص في ميناء حلق الواد، باش معناها يطلعوا عن كثب على التحضيرات، معناها الشركة التونسية للملاحة واستعداداتها لإنجاح الموسم الصيفي، وكذلك باش نمكنوهم زادا هما باش يستقبلوا المسافرين المواطنين التونسيين بالخارج، ويطلعوا زادا كذلك عن قرب على انشغالاتهم ومشاغلهم وشنو المطالب نتاعهم وشنو مطالبهم في تحسين الخدمات على متن السفينة، وزادا كذلك الميناء حلق الواد باش يسهلوا العبور نتاعهم، نقلصوا عليه مدة العبور ونسهلوا بالإجراءات. 149 رحلة حضرتها الشركة التونسية للملاحة على زوز بواخر نتاعها التانيت والكرتاج في الموسم الصيفي هذا. وعنا بالنسبة للحجوزات قرابة الوقت الحاضر فما 150 ألف عملية حجز قاموا بها مواطنين التونسيين بالخارج، وحنا نأملوا باش نكونوا من هنا لآخر الموسم نخلطوا أكثر من 200 ألف حجز.
1: ختاما أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. معاذ شفرة رئيس جامعة المنار وأكثر تفاصيل.
11: تعددت عروض التكوين بالكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بإحداث أربع مسارات جديدة تتمثل في الذكاء والتقييم الاقتصادي ضمن اختصاص العلوم الاقتصادية، وعلوم البيانات للاقتصاد والمالية، والتصرف في الموارد البشرية ضمن علوم التصرف، إضافة إلى اختصاص الذكاء الأعمال ضمن علوم التصرف. الجديد إجازة نموذجية بعنوان تحليل الأعمال والاقتصاد. الإجازة هذه تدرس بالكامل باللغة الإنجليزية أول مرة يعني في جامعة تونس منار، إجازة 100% باللغة الإنجليزية باش تكون موجهة للمتفوقين من حاملي شهادة البكالوريا، وقد تم تصميم الإجازة هذه كما الإجازات الكل حسب المعايير الأكاديمية الدولية بما يضمن تكوينها جيدا يواكب التحولات العالمية في مجال الاقتصاد وتحليل البيانات وكذلك اتخاذ القرار.
1: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها تواصل لانقطاع الماء الصالح للشرب في عدة ولايات من الجمهورية دون سابق انذار، وفي النشرة وكبنا الوضع في مدينة الفحص من ولاية زغوان. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
13: المنستير، لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
14: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآيبي الحديثة.
15: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
14: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
15: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
16: لإذاعة المنستير،
14: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
15: دائما.
17: إذاعة المنستير،
18: صيادة، لمطة، بحجر، عالموجة 95.7.
17: إذاعة المنستير
14: 95.7.
13: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
14: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآيبي الحديثة.
17: الآن
15: برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
14: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
15: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
16: لإذاعة المنستير،
14: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
15: دائما.
19: إذاعة المنستير،
20: إذاعة المنستير، مؤاسة،
19: مؤاسة،
20: إفادة،
19: إفادة،
20: خدمة،
19: خدمة،
20: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم.
0: ثانوي نتواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
21: كل ما يهمكم.
0: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
21: أمسيات.
0: إذاعة المنستير.
22: إذاعة المنستير.
21: كونوا معنا.
0: كونوا معنا.
23: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
24: أنفو المونديال.
23: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
24: أنفو المونديال.
25: أنفو المونديال.
26: أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنستير نص نهار وربع. مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم ميرفي رينار كان باشر المهام نتاع واشرف اليوم الفجر على أول حصة تدريبية ليه مباشرة أثر وصوله إلى مقر إقامة المنتخب في مونتيري في المكسيك. ميرفي رينار باش يكون معاه في الإطار الفني وهبي الخزري كمساعد، وأيضا جول لافلوك كمدرب حراس المرمى، دافيد باريا كمعد بدني، وأيضا معهم كازوز التونسي المساعد على مستوى الإعداد البدني، هو معد البدني لمنتخب أقل من 23 سنة لمنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام. وأيضا باش يكون معاه نيكولا بودوان كمحلل أداء أناليست، وباش يكون معاه كحلمي لكشاو كمساعد لتحليل الأداء. بالنسبة لهيرفيرينار كان عقد اليوم ندوة صحفية قبل انطلاق الحصة التدريبية، وقالوا أنه أول ما اتصلت بها الجامعة ما ترددش حتى اللحظة في قبول بتبيع الاتصال مع الجامعة التونسية لكرة القدم. نسمعوا التصريح لهيرفيرينار اليوم في ندوة صحفية للمنتخب الوطني التونسي.
27: La fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde, puisqu'il reste, il reste deux matchs dans cette phase de groupe. Et le football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
26: وضح تصريح المدرب ريفيرينار مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي قال فيه وأنه أول ما اتصلت به الجامعة ما ترددش حتى لحظة أو يعرف أنه ما زال زوز مباريات في الدور الأول كرة القدم مدام فيها الحياة فيها الأمل. كأس العالم تظاهرت استثنائية واللي عنده زوز مشاركات سابقة ذكركم بهم، وأنه في مونديال 2018 كان مدرب المنتخب المغربي، في مونديال 2022 في قطر كان مدرب المنتخب السعودي. قلنا نعرف لاباسيون لاموتيفاسيون، وأيضا ينتظر في تحدي مش سهل ولكن يبقى تحدي محافظ بالنسبة لمنتخبنا باش يلعب ثاني مباراة ليه في المونديال في الدورة الأول يوم الأحد القادم 21 جوان في 5 متاع العشية بتوقيت تونس، باش يواجه المنتخب الياباني اللي كانت عادل في الجولة الأولى مع المنتخب الهولندي 2-2 باش تكون في نفس الملعب اللي لعب فيه منتخبنا ضد منتخب السويدي واللي انهزمنا فيها ب5 مقابل 1 في صد البي في اي في مونتيري في المكسيك. النجم الساحلي لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي كانت نشرت تقريرها بعد 8 أيام من منذ الانطلاق الرسمي للحملة واللي تمكنت خلالها من جمع مبالغ تجاوزت 630 مليون، منها 550 مليون مربيح صافية للجمعية، وهو مكن لطوال من غلق 5 ملفات وبلوغ حوالي 40% من المبالغ المستحقة في الملف السادس. الحملة شارك فيها إلى حد الآن 107 محب، وبإمكان بقية أحباء وجماهير النجم الرياضي الساحلي المشاركة في الحملة هذه باقتناء الاشتراكات والأقمصة ومختلف منتوجات لطوال أو تقديم التبرع على الموقع لتيج إتوال دو ساهل .com. النجم الساحلي يواصل بيع الاشتراكات السنوية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 عبر موقع لجنة فضل النزاعات اللي قلنا عليها منذ قليل. الأسعار هي بالنسبة للشنوة 120 دينار، الجردان 200 دينار، الفيراج ب100 دينار والتريبيون المنصة الشرفية ب3 ملايين. بنذكركم وأنه تبع للتقرير الوارد على الكتابة العامة للنجم الساحلي من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات للنجم الساحلي يوم 15 جمعة وطبق الفصل 24 من القانون الأساسي للإطوال، فإنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة بعد غدوة الجمعة 19 جمعة. وكانت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي طلبت من الهيئة المديرة المستقلة برئاسة سيد فؤاد قاسم أنها باش توصل المهام نتاعها التسييرية للجمعية إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة تفادي الفراغ الإداري ولأي إشكال قد يعطل مسار النجم الرياضي الساحلي. الاتحاد المنسير ولجنة فضل نزاعات في الجمعية تواصل بيع الشراكات السنوية لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 على منصة ليوسمو جيشي بونتيان وأيضا بمقر النادي وأيضا في مختلف الفضاءات الخاصة والمقاهي اللي تعود عليها جمهور الاتحاد الرياضي المنسير أن يلقى فيها الشراكات وأيضا خاصة تذاكر مقابلات الخاصة بالاتحاد المنسير سواء كانت في كرة السلة وإلا في كرة القدم. بالنسبة للأسعار الموضوع على ذمة أحباء الاتحاد الرياضي المنسير مدرج المكشوف البيلوز ب100 دينار، مدرج المغطاة ريغرادان ب200 دينار، منصة الشرفية الجانبية تريبون ب400 دينار، والمنصة الشرفية للفي اي بي 1,200,000. وبالنسبة للاشتراك الذهبي الجولد للفي اي بي بزوز ملايين ويمكن صاحبه من دخول مباريات كرة القدم وأيضا كرة السلة في المنصة الشرفية. مستقبل السيمان كان أصدر بلاغ عبر فيه عن استغرابه الشديد واستنكاره العميق لحالة العبث والارتجال اللي أصبحت تميز طريقة تعامل الجامعة التونسية لكرة القدم وعلى وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم على الملفات المعروض عليها في سلوك يثير عديد التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحكم الرشيدة وحتى الأندية في النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بالقرارات التحكيمية اللي تأثر بشكل مباشر على نتائج المنافسات الرياضية. وجاء البلاغ هذا على خلفية الطلب اللي كان تقدم به مستقبل سليمان في أواخر شهر أفريل الماضي للإطلاع على التسجيلات الصوتية لتقنية الفار الخاصة بالمباراة اللي تلعبت يوم 29 أفريل الفار لحساب الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الكرة الطائرة منتخبنا التونسي لكرة الطائرة أكابر في إيطاليا وين يجري تربص تحضيري استعداد للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة. منتخبنا باش يلعب زوج مباريات ودية في إيطاليا من خلال مواجهة المنتخب الإيطالي الرديف لأقل من 22 عام اللي يضم أبرز المواهب الواعدة في الكرة الطائرة الأوروبية والعالمية. المقابلة باش تكون اليوم انطلاقا من 4:30 متاع العشية بتوقيت تونس في قاعة جوردانيلو بارازيتا ديلو سبور في كاميلا سيلانو في إقليم كالابريا بإيطاليا. المقابل الودي الثاني باش يكون بعد غدوة الجمعة. منتخبنا باش يشارك في الدورة الترشيحية اللي باش تستضيفها مدينة مكناس المغربية من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026 إلى جانب منتخبات المغرب والجزائر، ولكن ليبيا اعتذرت عن المشاركة بسبب عدم توفر الدعم المالي للأعداد والمشاركة. والدورة الترشيحية هذه مؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة اللي باش تحتضنها كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. في كرة السلة تونس باش تكون عاصمة لكرة السلة العربية من خلال احتضان مدينة صفاقس لمنافسات البطولة العربية للشبان والشابات لأقل من 18 عام من 27 جوان إلى 4 جويلية 2026. الختام باش يكون عالميا بالمونديال. اليوم الفجر الجزائر انهزمت امام الارجنتين 3-0. ميسي كان سجل 3 أهداف اللي فاز بها المنتخب الارجنتيني، وبالهاتريك هذه يصبح ليونيل ميسي الهدف التاريخي لكاس العالم برصيد 16 هدف واللي عادل رقم هداف المنتخب الالماني ميروسلاف كلوزو. الاردن في اول مشاركه لها في اول مباراه لها تسجل اول خساره لها في المونديال بهزيمتها امام النمسا 3-1. الاردن كما قلنا شارك لأول مرة في كأس العالم في تاريخه، وعلي علوان يسجل اسمه في تاريخ الأردن كأول لاعب أردني يسجل هدف في المونديال. عمره 26 عام المواليد 26 مارس 2000، قيمته التسويقية 772,000 دولار، ومحترف في نادي السيرية القطري. وهدف علوان جاء في دقيقة 50 للمباراة اللي عدل به نتيجة الأردن 1-1، ولكن المنتخب الناشئ كان انقاد إلى أول هزيمة في أول مباراة في أول مشاركة في المونديال. في برنامج مقابلات اليوم 6 متاع العشيه البرتغال تواجه كونغو الديمقراطيه، وفي 9 متاع الليل انجلترا تواجه كرواتيا. اجمل تحيات كامل فريق البث المباشر ويد بن ساسي نجعتي بن محمد حسام قدريه، تحيه مقدم الميكرو شوق الحمادي. شهي طيب الجميع.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة
1: اللي

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. املأ روحك من دنيا الجمال وعب منه ما استطعت، فالجمال يتوهج بالذكاء والنظرة المعنوية، ويتألق في الوجه الحسن والنظرة البريئة والنبرة الجريئة والصوت الجميل الشجي. وما كان العالم جميلا لولا الإنسان، فهو الذي يعطي للأشياء معنى وصوتا وروحا. الجمال هو ما يهب من النسيم البليل على القلب العليل، هو ما ترقرق من شعاع الشمس في الماء السلسبيل، هو بعض أسرار الطبيعة تحار بها العقول، هو في ابتسامات الشروق ترف في فراشات الحقول، هو فوق البلاغة والفصاحة وفوق تحديد الميول. ورقة من دفتر قديم. هي جميلة لأن عقلها أكبر من قلبها في بعض الأحيان، ولأنها لا تغار من امرأة أخرى أجمل منها، بل تصارحها كم أنت جميلة. هي جميلة لأنها أكثر قوة في المواقف الجادة وأكثر ضعفا مع الضعفاء. هي طفلة مع الأطفال وحجر صلد مع المتطفلين السخفاء، وأنثى مع الزوج، وأم لكل من يحتاج لأمومتها من الصغار. هي جميلة لأنها تحارب الحقد والحسد والظلم في نفسها، وتنقي قلبها أولا بأول من الشوائب، وتصحو كل يوم بقلب صاف تهرب من الانتقام هروبنا من الوحوش الضارية. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: تساوى الناس، كل الناس أصلا، فلا تشمخ برأسك للسحاب، ولا ترقد على شرف تليد، فما يغني السراب عن الشراب. يزن المرأة إيمان وخلق، وإن لبس الزري من الثياب. جمال الشكل ليس يرد عما وراء الشكل من قبح وعاب. لكم نفض القريب يديه مني، وساعدني البعيد على الصعاب. فلا تهزأ بمخلوق، فإني رأيت التبر يخرج من ترابي. قطرات من الكلام الجميل. كل إنسان يحمل بداخله غيمة، وحياته معلقة في قفص الانتظار، وإلحاح سؤال وحيد يطارده: متى تمطر؟ عشبية الصوت، صب الصوت في أذني ملونا بحكايا الفل والزهر، وضمدي بالصدى العذري ما جرحت يد الليالي وما أوهته من فكري. حين تشرق الشمس في مكان أنت لست به، تتلاشى ظلالها وتلملم أشعتها راحلة إليك. يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سنين، ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحينا. حين يهاجر زورقك بعيدا عن بحيرات الخاضعة، يتوقف ماؤها عن الهدير. قاتل أنت عندما رحلت وتركتني أعيش بدون حياة.

0: من ألق الشعر،
1: من ألق الشعر. أعود إليك يا أمي، أعود لصدرك الحاني، أعود بكل أشواقي وأشجاني وأحزاني، فضميني وضميني فإنك ملجأ الثاني. أحن لقبلة كانت تهدهدني وترعاني، أحن لصوتك المحزون أيا بوحي وكتماني. أعود إليك يا أمي سجينا مل مضجعه، أعود إليك يا عمري نشيدا ضاع مطلعه، فعدت اليوم من وجدي على كفيك أجمعه، وقلبي لو كشفتيه وجدت رضاك أفرعه، ولو كان الجفا رجلا بحد السيف أسرعه.

أعود إليك يا أمي كما لو كنت عصفورا يمل قيود وحدته ففر وطار مغرورا فهب نحوه النسر فخاف وصار مذعورا وراح بلهفة يسعى إلى الأوكار مقهورا إلى أن عاد من ندم إلى كفيك مسرورا. أحن إليك يا أمي حنين كل من هجروا وكنت بك أرى الدنيا فأنت ودونك البشر سئمت أيها السفر فلا تبقي ولا تذر فكل جوانحي وجد ووجدي كله ضجر سأدعو الله يا أمي سأدعوه وأنتظر أعود إليك يا أمي أعود لنبع أحلامي لأغفو بين عينيك وأغسل درب أيامي وأغرف من سنة الدمع ضياء مداد أقلامي فأنت قصيدتي الأولى وأنت عبير إلهامي وأنت أخي وأنت أبي وأخوالي.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: كشفت جوجل خلال مؤتمر الجوجل اي او اس 2026 عن توسع جديد في مجال الأمن السيبراني، والخطوة هذه تجي في ظل تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن السيبراني، بعد ما أثارت أنتروبيك اهتمام واسع إعلانها نموذج لكلود ميتوس المصمم لاكتشاف الثغرات الأمنية غير المعروفة في الأنظمة الحساسة والعالية الخطورة. وجذب نموذج الميتوس اهتمام مؤسسات مالية كبرى، إذ روجت له أنتروبيك على أنه نموذج قوي للغاية إلى درجة تمنع طرحه للعامة في الوقت الحالي. في أعقاب نجاح الأنتروبيك، بدأت شركات أخرى تطور أدوات مشابهة كما الأوبن أي آي وميكروسوفت قبل أن تضم جوجل رسميا إلى هذا السباق، وأكدت أنها تنافس بالفعل في استخدامه مع حكومات ومؤسسات كبرى لتدقيق الأنظمة الأمنية متاحة. من جانبه الرئيس التنفيذي متاعها قال أنه ما حققته أنتروبيك أظهر القيمة الكبيرة للنماذج الكبيرة في استخدام الأمن السيبرالي، وأضاف أنه جوجل تمتلك بدورها القدرات اللازمة لتقديم حلول منافسة في المجال هذا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة بالشراكة مع لجنة التحاليل المالية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر جويلية القادم، وذلك في إطار دعم قدرات مكونات المجتمع المدني وتعزيز التزامها بقواعد الحوكمة والشفافية. أكدت شركة تونس لطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على طرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية، وكذلك بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. تنتظم يومي 18 و 19 من جوان الجاري، أي غدا وبعد غد بالعاصمة، ندوة دولية بعنوان نحو بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارنيكول تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع صلة. تواصل الجامعة التونسية لنوادي السينما تنفيذ برنامجها التكويني لهذه السنة من خلال تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال الذي تحتضنه مدينة نابل، بمشاركة منشطي ومنشطات نوادي السينما من مختلف ولايات الشمال، وذلك أيام 19 والعشرين والحادي والعشرين من جوان الجاري. ختاما، أعلنت مؤسسة فرنسا للخبرة إكسبرتيز فرانس لحساب وزارة الشؤون الثقافية التونسية عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لاختيار شركة أو عدة شركات لإنجاز الأشغال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل أكروبول بيرسا والمتحف الوطني بقرطاج. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل، وتقنيات

صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: عسلامة ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 17 جوان 2026. كما عودناكم ديما في برنامج الحدث نعود على آخر المستجدات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، الأحداث التي يتأثر بها الرأي العام ويهتم بها طبعا الرأي العام على المستوى الجهوي وأيضا على المستوى الوطني في مجالات متعددة اقتصادية اجتماعية سياسية وبيئية. إذن اليوم الحقيقة باش نعودوا على زوز مواضيع، باش نرجعوا على زيارة اليوم البارحة للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لمدينة القيروان ولاية القيروان. سنعود على هذه الزيارة من حيث مسارات الزيارة، وأيضا مانيش باش نفوتوا الفرصة باش نحكي أيضا على مشاغل مدينة القيروان من الجانب طبعا التنموي وأيضا من الجانب البيئي والاقتصادي من خلال استضافة السيد حمادي العبدالله كاتب عام بلدية القيروان وأيضا السيد أيمن نجرة نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان. وطبعا قبل هذا باش نرجع على موضوع الحقيقة قديم جديد، الموضوع هذايا كنا أثرناه سابقا في برنامج الحدث. اليوم نحكيه على خدمات النقل في ولاية المنستير، وتحديدا باش نحكيه على الخدمات اللي تقدمها شركة الظريف لخدمات النقل، هذه الشركة الأهلية اللي انبعثت مؤخرا طبعا في ولاية المنستير واللي من مهامها تحسين وتجويد خدمات النقل العمومية. إذن باش نعودوا على خدمات شركة الظريف للنقل من حيث جودة الخدمات، وأيضا باش نرجعوا على مشاغل سواق اللواج بالنسبة للخط الجنوبي ومشاغل المواطنين. الموضوع هذايا طبعا عنا ما نحكيوا فيه جديد من حيث نقل مشاغل سواق اللواج في المحطة الجنوبية لمدينة المنستير. طبعا وهذا الموضوع حاضرين معايا في المباشر كل من المفروض احنا يحضر معنا السيد صالح قسومة رئيس مجلس إدارة الظريف لخدمات النقل، إلا أنه اعتذر في الدقائق الأخيرة على المشاركة في هذا البرنامج وقت اللي هو سبق طبعا سي صالح شارك معنا في حصص ومواعيد طبعا سابقة. يحضر معنا في المباشر كل من السيد ناجح دندينة صاحب سيارة الواج. سي ناجح مرحبا بك في المباشر في إذاعة المنستير.
2: بيك ويعطيك الصحة وبارك الله فيك على الاستضافة، وإحنا رو المهنيين سواق سيارة الأجرة منا حقنا ديما
1: واضح أنسنا وشرفتنا ساعة، خلينا نتعرف على بقية الأخيين وبعد إن شاء الله ننطلقوا في النقاش. وأيضا يحضر معنا في المباشر طبعا أصحاب أيضا سواق تاكسي جماعي خلينا نقوله بولاية المنستير. هذا معنا سي الغذاب، مرحبا بك سي أنيس الغذاب.
3: مرحبا مدام، بارك الله فيك وشرفتنا وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: شنحوالك سي أنيس؟
3: الحمد لله
1: لباس.
3: الحمد لله
1: مرحبا بك أنسنا وشرفتنا. وأيضا كل الترحاب سي سالم قرب أيضا صاحب لواج يظهولي خط المنستير المكنين.
4: لا خط المنستير جمال.
1: خط المنستير جمال سي سالم مرحبا بك، وسي أنيس الغذاب خط المنستير المكنين و
4: جمال
1: مكنين جمال طبعا المنستير. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، ونعرفوا طبعا الوظيفة المهمة الاجتماعية والإنسانية طبعا لأصحاب لواج والنقل العمومي. اليوم الحقيقة جملة من المشاغل حبيتوا انتم طلبتوا بشاركوا معنا في برنامج الحدث وباش تنقلوا كل هذه المشاغل طبعا لشركة ظريف لخدمة النقل اللي اليوم ما نعرفش شنو الأسباب يتعذر عليهم انهم يكون حاضرين معنا. نبدا معاك سي سالم قرب، مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا بك. مرحبا اختي، شرفني جدا بالحضور في هذه الجلسه.
1: مرحبا بك سي سالم.
4: شكرا. الموضوع هو موضوع الشركه الاهليه المتمثله في تسييرها سيد مدير الشركه سي صالح قسوم. احنا مذهبين على النظام ومذهبين على الوعد، لكن هو تجاوز القانون. كيف تجاوز وقع لزمة بينه وبين البلدية.
1: نعم.
4: في تعريف في اللزمة هذه يقول فيها وقوف استخلاص معلوم الوقوف. استخلاص معلوم الوقوف. هو ما رأينا إلا من تصرف برأيه بدون اعتبار القانون ما هو.
1: إيه سيسيل خلينا نبدأ وهكا ننطلق معاك بالخطوة الأولى نفهموا بعضنا بالكدي باش اليوم حتى الرأي العام اللي يسمع فينا يفهم فيش بالضبط نحكي. سيسيل لما قرب أنت كنت معاهم يظل يعوضوا في الشركة الأهلية؟ هذا هو خلنا نبدأ وعادة ذي هم
4: نقطة
1: هم نقطة ننطلق فيها. كنت معاهم طبعا
4: كنت معاهم
1: عضو في
4: مجلس الإدارة.
1: علاش خرجت من الشركة؟
4: خرجت من الشركة أنا ما خرجتش تما ديك ماما أنا أما هما خرجوا على أساس أنه وقع خلاف بيني وبين سيد مدير الشركة
1: خلينا نقولوا رئيس مجلس إدارة
4: رئيس إدارة
1: في خدمات النقل
4: وقع خلاف بيني وبينه فيما يخصهاش وقت اللي هو أول مرة معناها حب يقص التذاكر معناها بالفرن قلت له يا صالح راهو ياسر الخيان
1: هذا هذا نحكيو على التذاكر بالنسبه للمسافرين
4: مسافرين لا لا بالنسبه لنا احنا
1: بالنسبه نتوما السواق الواجهه
4: هذا يسمى من معلوم الوقوف لنا احنا
1: تفضل
4: قلت له كي نعملوا جلسه نعملوا جلسه مشتركه ما بين اصحاب الرخص واحنا والشركه الاهليه ونتفقوا على شو لازم يكون بالمساواه ما راني الا قال لي باهي اوكي تو نعملوا جلسة أني وأنت سي صالح شو اسمه سي صالح محمد صالح دوس
1: نعم
4: اتفقنا هيك لقيت مقاش كلمته مرتين ثلاثة مقاش شبيك قال لي تو في اليوم في غدا في اليوم غدا أيستني مادام مو سيد مدير الشركة ومجلس إدارة بالطريقة هذه طلبته أنا في محضر جلسة محضر جلسة تاع إدارة
1: نعم
4: لم يوافق لم يوافق والقانون نص في مرسوم 15 لسيد رئيس الدولة كل شهر لازم تعمل مجلس جلسة بأعضاء مجلس الإدارة وتقيم فيه الأعمال اللي عملتوها وشو النقائص اللي عندكم.
1: بالضبط.
4: هو تغاضى على الطرف هذايا وقاعد يخدم بما في ذهنه.
1: بمفرده معناه
4: بمفرد انفرد انفرد بالقرار
1: بقيت الاعراض قول انت
4: انفرد بالقرار
1: هو الحقيقه سي سالم مهم جدا حضورك في مجلس الاداره بشكون معناه المجلس الاداره ممثل من كافه المهنيين والفاعلين داخل المحطه شكون فيها فيها حرفاء فيها سواق الواج فيها ايضا هذا هو معناه الناس كل تمثيليه مهمه في اليوم الحقيقه نتاسفوا علاش خرجت مجلس الاداره
4: اي خرجت مجلس الاداره خرجت مع التسييب العمل غير قانوني
1: لانه فما احتكار وبما
4: فما احتكار وفما غير قانوني اصلا انا ضد القانون انا كنت مع الزين
3: تمرد
4: انا كنت مع الزين في البعثات ثم علاش علاش بعثت من وانطلقت مع شي صالح قسوم
1: نعم
4: يعني عز الدين اختلف على القانون قلت له انا مشيش معك في الخط هذا
1: بالضبط يعني كل من يحيد على القانون طبعا هذا هو الحيد على القانون
4: الحيد على القانون
1: هذا هو السلسل
4: اذا فهمت له
1: اي
4: كيف ما انا عملت له قاعد يمني فيه في اليوم في غدا في الفرقه اللي مش وقت اللي سحلي تونا نعملوا مجلس إدارة رأيك أنت مادام كنت مسؤول أنت تصرف
1: سي سالم هم عملوا العام تقريب الشركة من حيث استغلال المحطة تقريبا ما يقارب
4: السنة مزال جوية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس
2: عام شهر
1: عام هذا كان نطلقه من جويليا بالضبط سالم يعني عام لهنا الحقيقة من حيث الخدمات المتوفرة استبشرنا خير في المحطة الجنوبية فما خدمات على الأقل واضحة بالنسبة معناها للمحطة تم تهيئتها اليوم المحطة أصبحت مونسة حتى اللي باش يمشي المحطة في وقت متأخر ما عاد شكل خوف والكل ولكن ربما كانت التحفظات على معلوم الوقوف بالنسبة لكم أنتم كسيارات
4: لواج
1: ذكرنا بالمعلوم قديش سيسالم
4: يا المعلومة اللي عرفته البلدية من 500 في جزء من اليوم
1: أي
4: ودينار في اليوم الكامل
1: دينار يوم كامل
4: يوم كامل
1: هذا 24 ساعة حددته البلدية
4: 24 ساعة
1: قديش الآن المعلوم
4: 1000 دينار
1: دينار
4: وفي جزء من اليوم 500 ملي وإحنا كنا نشتغل كمشتغلين
1: أي
4: أصحاب السيارة الأجر الواج ما نخدمو 24 ما نخدمو نخدمو خدتون ساعة
1: قديش تدفعوا للشريك الآن سيسال
4: نعم ندفع في 2000
1: في 2000
4: 2000
1: سي سالم معليش نبداو معاك واحده واحده نزيدو نفهموا اليوم يعني المعلوم حددته البلديه دينار فالشركه اليوم معناه انتم مطالبين تدفعوا للشركه بدينار
4: دينار او 500 او 500 مش دينار مش مقرر دينار 100 محدد
1: هذه بالنسبه للمعلوم اللي حددته البلديه ما تدفعوا للشركه حاجه اخرى
4: لا ما احنا مجبورين باش ندفعوا 2000 علاش مجبورين ما يخليكش تعدي ما يخلصك في فلوسك. خذ شو يقص في التذاكر تاع المواطنين. كي يجي انا نقول له خذ معلوم القوس نتاعك خذ 500 هذا العمليه هذه وقعت في اول الامر. ثم تنتقل تقول لك علاش معناها اني رافض 500 مليم رافضها بصفه قانونيه مش
1: واضح. هذا من ربما الاحتجاجات ومن الاشكاليات اللي انتم عندكم تحفظ عليها انه المعلوم معناها
4: غير قانوني.
1: غير قانوني.
4: البلدي حدد لك الدينار و500 مليم في اليوم او في جزء من اليوم
2: وانت
4: تاخذ في دينارين الدينار مقابل ايش؟ شكون اذنك عليه؟
1: واضح
4: سي سي بل صفه قانونيه تاخذ فيه انت من عندنا احنا وتقص في تقص في التذاكر تقص على المواطن في 200 فرنك القيد 150 وتاخذ في 200.
1: خلينا حتى اللي يسمع فينا باش يفهم لانه خط جمال المستير 1850 على ما يبدو الوقت.
4: لا 1800 بس
1: 1800 به والمواطن يدفع في 2000 معناتها توا.
4: لا المواطن يدفع في 200 فرنك هو حددها كانت 200
1: فرنك زي
4: لا سمحنا شفت كانت 200 هو ثم رجعها 150 وعندما يجي يستخلص يقول له ما عندناش 50 معنا الصراف 50 دو
3: ياخذ في شي في الروح.
1: واضح سي انيس تفضل. سي انيس الغضاب ايضا صاحب الواج خط المنستير المكنين تفضل.
3: قصر لا
1: فقط الميكرو سي انيس.
3: اني مش نحكي على على على محطه قصر هلال.
1: اي
3: محطه قصر هلال يقال اللي هو ثم معناتها حطوا
1: مشروع تهيئه لمحطه قصر هلال المفروض تابع الشركه. نعم
3: تابع الشركه هذه
1: بالضبط
3: نفس الشركه.
1: أي.
3: والله ما يمشي مدالك انا ما نعرفش شو نقول لك معناتها احنا توا نخدموا معناتها على مستوى معناتها وسط البلاد منظمين رايحين الحقيقه ترفعنا ترفعنا بالباي بالباي معناتها فهمتني ما رانا كان كي قالوا راهو الشركه الاهليه او خذات جزء من البلديه ولا شنو بلاصه لوطه في حومه سيدي الرسمه تبع تقريبا يقرب 700 800 متر على وسط البلاد
1: بيه. يعني بشيقة تهيئتها على غرار المحطه الجويه. لا لا لا لا
3: لا هي حاضره
1: هي حاضره
3: هي حاضره هو قبل كان فوريير نتاع الشركات تاكل الشنغال وكذا كذا
1: واضح
3: داكوردو جوست عملوا بلايك وذوقوا فهمتني. مشينا قيمنا احنا الاولاد المهنيين واصحاب سيارات واصحاب الرخص مشينا قيمنا اختي اذا كان تحبوا تجيوا انتم على ارض الواقع تفضل زاد ما باش ما تقولوش احنا ما نزيدوا عليهم ولا حاجه
1: تتحاملوا على الشريك. نعم
3: صدقني لا ترفع 18 سياره بعد هي لا ترفع 80 85 سياره اليوم ما ترفعش 18 سياره وراء كلامي هذا هون مسجل عندكم اون بليس انت مش تحاول انت معناتها المحطه اللوطه مش تردها. شوف اختي لا قراوا حساب معناتها باش نتعداو من حوم شعبيه راهو مش نعم. راقي حوم شعبيه
1: نعم
3: ذراري طلع في الكياس
1: اي
3: امبوتياج الله لا يقدر تضرب طفل صغير هما راهو خدموا على تحب الحقيقه هما راهو خدموا على مصالحهم الخاصه هاو نقول لك اني الرسم.
1: شوف سي شوف سي انيس هو هو هو من حيث المبدا
3: من حيث المبدا صحيح
1: راهو نحن مع تهيئه اي فضاء يكون الحقيقه مريح بالنسبه للحريف وبالنسبه لكم انتم كفاعلين اساسيين داخل المحطه.
3: اوكي
1: شوف هذا المبدا متفقين عليه ولا خلاف عليه
3: أوكي.
1: ما نختلفوش راهو احنا مع النظام مع التهيئه رانا مانيش مع الفوضى خاطر نحن كنشوفوا زاد الدزين والاكتظاظ جدنا الصف باش تاخذ الحريف باش ياخذ كل يوم سيارة اجره الحقيقه مرهقه ومتعبه
3: أوكي.
1: احنا مع
3: اي لا اختي تحبش احنا معناتها سيدي نتطوعوا ونحولوا وتشوف الفوضى قد هي بعشر مرات والله كيما نحكي لك
1: وين تحكي على المستير ولا قصر
3: لا لا نحكي على قصر لا توني نحكي على مستوى قصر لا فهمتني اختي حاسيلو شو نقول لك اني راني تو نحكي على تحويل محطه قصر لا من وسط البلاد الى المحطه الجديده اللي هي المحطه الجديده 6 خانب ونصف 650 متر مش معقول هذا فهمتني
1: باهي تمت استشارتكم انتم كاصحاب الواج في
3: جميل.
1: اختيار المكان الجديد للمحطه
3: لا اختي غيبونا في اجتماعات لا شاورونا ولا قالونا مره بركه اني حضرت في اجتماع في قصر
1: فقط الميكرو سي انيس
3: حضرت مره بركه في اجتماع في قصر الليل صدقني معناتها ما خلوناش نتكلموا باريحيه اصلا معناتها بحضور اداره النقل بحضور سي اس دي زاد الحقيقه معناتها تكلمنا احنا دفعنا رواحنا اون بليس مدام احنا راهو نخدموا قصر ليل مستير على مستوى 17 كيلومتر انت اليوم مش تحول لي المسار مش نتولي تقريبا في معدل 25 26 كيلومتر وشوف المسار اختي عاد كيفنا معناتها مش عادي مش عادي, معناتها يهزني اني من كياس طبي مزيان يهزني لحوم شعبيه ولا يقدر اني نضرب اني طفل صغير في حوم شعبيه راهو معناتها جي دي بيان معناتها نقول في حوم شعبيه وتحبوا تجاوب حذانا وتفضلوا ونوريكم اصلا على ارض الواقع فهمتني. لا يقدر نخبش طفل صغير تشوف المشكله الا تصير لي وفي نفس الوقت الاسيرونس شركه تامين ما تستعرف ليش. علاش ما تستعرف ليش؟ لاني اني مدام منكسر ليل في اتجاه مستير مشني على مستوى حي الرياض ولا حي الاثنين وثلاثه وكذا وكذا.
1: وما تمش تدارس المكان الجديد واخذ بعين الاعتبار كل هالاشكاليات هذيا.
3: والله صدقني
1: هو للتذكير سي انيس لهنا احنا وجهنا الدعوه السيد صالح قسومه رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية شركة ظريف الخدمات مفروض كان يحضر معنا لكن في الدقائق الأخيرة اعتذر على الحضور.
3: مش هذا مشكلة
1: باش تبدأ الأمور.
3: ما عنديش مشكلة, ما مشكلة.
1: لا مشكلة سي أنيس علاش؟ لأنه المفروض أنتم هالملاحظات هذه كل بشي يجاوب عليه سي صالح.
3: يجاوب عليه سي صالح
1: هذه الكل بش تاخذ معي الاعتذار.
3: لا لا ما يجاوبش عليه سي صالح.
1: سمحني شكون يجاوب عليه؟
3: نقول لك نجاوبك على
1: الموضوع. مش نجاوب عليه كصحفي.
3: سمحني عاد على الموضوع هذا يجاوب سيد كاتب عام بلدي تكسر ليه؟
1: المفروض رم هما اللي يخذوا الماكينة الجديد بشيقة تهيئته من طرف الشركة حتى ايه ولا ايه مفروض كنقولوا نحن معلوم الوقوف بالنسبة لسيارات الأجرة ومعلوم زادة حتى بالنسبة للحريب يجي وبعدين شركة
3: لهي
1: الحقيقة المفروض هو يحضر معنا في صالح ولكن تعذر عليه الحضور ما نعرفش الأسباب اللي خليته يتغير في الدقائق الأخيرة.
3: وإحنا مدام كنت نمشي على مستوى 17 كيلومتر في اتجاه مستير قصر المستير واليوم هو مشي حولي المسار ومشي حولي المحطة مش نولي في معدل 25 كيلومتر أخي يعني 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر أخي بالكربيرون ولا بلاش
1: الحقيقة كلفة
3: اللي كان هو يدعمني في الكربيرون تفضل مرحبا بيه يعمل لي كيما الفلاي كيما الأبرات
1: وقتاش باش ينطلق
3: وليتو وليتو اللي نقعد كيما نقولوا احنا بالزحمة بكل شيء 30 دقيقة مثلا 30 دقيقة هي يعني كي مش تحولي انت المسار مش تحولي المحطة ومش تكمل تحولي المسار في اتجاه آخر أيه. وكان تحب تمشي على قصيبه وبنان تفضل زاد ما يسالش مرحبا بيك انا قدامك شو كلام هذا معناتها حتى الراكب اختي العزيزه مش يكون هو معناتها في 30 دقيقه يوصل مش يولي في 45 دقيقه ايو اني كمهني كصاحب سياره الكربيرون هذاك كليتر مازوت هذاك معناتها كيفاش نعملوا فيها
1: به كيفاش شنو كانت وجهه النظر نتاعهم لاختيار المكان الجديد كان نتوما ما وقعش استشاره اصحاب اللواء
3: لهنا
1: تفاعلين معناها لهنا
3: والله يجي نقول لك حاجه هو
1: وتقولي سامحني لهنا سي انيس تقولي لانه فما كانت مصلحه بالنسبه للشركه
3: ايه مصلحه
1: وين اعطيني من وين مصلحه الشركه
3: بس هو كومسي داخلين معناتها كومسي معناتها بروجي بريزيدونسيال
5: جاوبك
3: مشروع سياده الرئيس هما يحبوا معناتها يمشوا فيه لكن انتم غيبتونا وعلاش تعملوا هيك معناتها باش تخدموا مصالحكم الخاصه هذا يتسمى مستلزم اسواق مستلزم.
1: شوف سي انيس هو بالنسبه للمشروع سيد الرئيس راهو المشروع في حد ذاته معناه مشروع واعد وعنده اهداف اجتماعيه انسانيه
3: من خلال
1: بالضبط اذا كان باش يخدم معناه في المسار بالضبط هذا هو معناه لكن زاد اذا كان ما يقعش تشريك كافة الأطراف هذا هو وين المشكل معناه نحيدوا لهنا على المسار وعلى الهدف وعلى الفلسفة متاع الشركة الأهلية
3: هذا هو
1: ربما الإشكال هيك علاش حبيت نقول لك لهنا الكرسي الفارق كرسي صالح إن شاء الله إن شاء الله إذا كان سي صالح قاعد يسمع فينا هو
3: مازال
1: عنا نص ساعة من الزمن
3: مرحبا
1: ان شاء الله يلتحق بنا في المباشر واذا كان تعذر عليه نجم حتى يتصل مع عبر الهاتف هكا باش يجاوب على كل هذه الاشكاليات
3: وبربي نقطه اخرى
1: تفضل سي انيسه
3: كي مشي يحولوا المحطه نتاع قصر للوطا ومشي يحولوا تحويل المسار حتى المكنين زاد ما نعرفش شكون الدراسه صورت الجهويه ولا المحليه والله لا نعرف الحقيقه ما نعرفوش قال لك لا لواجهت مكنين مستير ما عادش تتعدى على قصر لا مش تعدى قالك تحب تجيب على بنان ملتالي زاد عروت سنتير جيب تحب تجيب على على الكليه اللوطانيه وتطلع على نفس المسار نتاع قصر لال جيب
1: راهو النقل في نهايه الامر راهي كلفه راهو وقت وكلفه زوز
3: صحيح
1: وقت على الحريف الساعه
3: بالضبط هذا
1: تعرف معناه نحن كي نجوا من جمال وقصر هلال ومكنين راهو اللي باش يمشي للسبيطار نعرف قطب جامعي اللي باش يجي يبدا مربوط بوقت وامتحانات وغير دراسة. هذا هو معناه زاد اذا كان مقاش الدراسة من حيث الكلفة المالية
3: يرحم
1: بالنسبة لكم توما اصحاب الواجهات ومن حيث الكلفة نتاع الوقت بالنسبة للحريف نقطة استفهام كبيرة. شنية من المصلحة العليا في اختيار هذا المكان؟ سي سالم تحب تجاوب على السؤال؟ تفضل نرجع لك سي سالم قرب.
4: بالنسبة للمحطات هذه معنا والاستشارة ما عندهم تكون يستشيروا البلدية تكوني لأن النقابات محلولة هي المفروض النقابة لتحرس صناعة وتجارة هو اللي يجاوب على الجزنون وهو اللي يناقش
1: أي أما لكن الغرف ما زلت موجودة في صلب الاتحاد الجهوي. تقول لي ماهيش فاعلة مش فاعلة مش موجودة معناها موجودة الغرف
4: أني أعزف النقابة
1: اي الغرف موجوده باهي ما يسالش
3: علاش ما يدافعوش عليني بربي سامحني الغرف
1: بربي سي اني سامحني باهي سيدي ولا وصاحب استكت صاحب سياره لواج هاو حاضر هاو فاعل هاو عنصر فاعل في المحطه زاد لهنا
4: اختي من الحاضر
1: ونمشي معاك اكثر سي سالم نمشي معاك اكثر
4: زين نحضر اني
1: نمشي معاك اكثر الحريف اللي هو راس المال
4: بالطبع هو الكل
1: وين وزاد علاش ما يكونش ممثل في مجلس الاداره حاضر ويقع استشارته
3: اختي
1: هذا هو زاد
3: معناها
1: حتى تكون التمثيليه تفضل يا سي ناجح تعسفنا عليك شويه من الوقت تفضل
2: يعطيك صح
1: تفضل
2: بالنسبه للشريك الاهليه دي اللي صدرت من رئاسه الدوله نحبوا نعرفوا ساعه احنا شو الشريك الاهليه دي شو مؤهلاتها لماذا الى اين معناها مش تسير بالوضع هذا
1: يعني شو طبيعة الخدمات المقدمة المزداد بالنسبة للحريف وبالنسبة
2: اللي نشوفه أنا واللي لاحظته أنا هي عملية تجارية أكثر منها تنظيمية
1: به سينجح تفضلوا بعد ونتناقشوا معك تفضل ميسيتش
2: النظام والتنظيم مع احترام القانون احنا ملتزمين به
1: واضح
2: أما إذا كانت تشوف أنت المسؤول متجاوز القانون شو يكون رد فعلك أنت
1: وين فيش التجاوز على القانون اعطينا نقاط تجاوز القانون
2: نعطيك هالشركة الأهلية هذه أبر متعاقد مع بلدية المستير وبلدية جمال
1: نعم
2: اللي نعلمه أنا اللي نعرفه أنا منع أبر متعاقد العقد هذا والتزمت بيها الشركة الأهلية وأبر وصحت عليه أنها حددت لها البلدية معلوم الوقوف حسب كراسة الشروط بجيش نعم. البلدية قتلها برا معناها هو كريت لك أني المكان هذا وعمل كيما تحب لا سيدي أنت حددت لك معلوم الوقوف وأنت أبرم
1: ذكرنا حديق ذكرنا بالمعلوم
2: مش قلك مش قلك وصحت وصحوا فهمني والتزموا
1: بالضبط
2: يعطيك صح أنت كي التزمت وخالفت القانون يا لور وين البروبلام سامحني ما تقصش علي باش من خاطر برشا ما تقصش علي الله يبارك وين البروبلام
1: مش نقص عليك باش يكون تفاعل بيناتنا
2: هو متقوى علينا
1: اي
2: متقوى علينا وانا ديجا مهدد من طرف سي صالح قاسوم او بشهاده زميلي وتو نقول لك اني كيفاش
1: سي ناجح شوف راهو احنا لهنا راهو شوف الفضاء هذا صحيح مرحبا بكم راكم مبجلين ولكن شوف سي ناجح لا فقط رجاء سي ناجح رجاء نحترمه حتى كان هو في غيابه ما يسالش لا كلام النجم نتسائلوا عليه
2: عنده حق الرد
1: لا كلام النجم ما فهمت لا هو الحقيقه هو توجهت له الدعوه
2: توجهت
1: له الدعوه اذا كان ما توجهتلوش الدعوه وغيبناه وقتها يكون عنده حق الرد هو
2: صح.
1: اختار انه يغيب
2: هو
1: تقريبا على ما وجه ليك سي صالح قاسومه تنجم تدخل معنا في كل وقت
2: على ما نعتقد عملوا معناها تقريبا مرتين في اذاعه الوطنيه
1: اي
2: وتقريب مره هوني في اذاعه
1: مرتين لهنا في اذاعه المنستير
2: وما استدعوش المهنيين
1: لا سي ناجح لهنا وقتها نقول لك سامحني
3: قل لي
1: لا مش صحيح مش صحيح تعدينا

0: تخوفهم زيادة وشاركوا معنا حتى الحريف. حصة ثانية زيادة مشينا تنقلنا إلى محطة جمال وخذينا المهنيين وخذينا الشريك وأيضا حتى الحرفاء في الحصة الأولى دخلوا معنا عبر الهاتف. معناه باش تقول لي معناه حضروا معنا كان الشركة بدون مهنيين
1: يا سيدي
0: تحمل شوية
1: يا سيدي الكريم
0: هاو توا في بالك كنت تنجموا تسألوا
2: كل يا سيدي مشكلة. لا مش مشكلة
0: هذا خليني هو شوفوا المهنية متاعنا تحتم علينا أن يحضروا جميع الأطراف من غيبوا حتى طرف هذا الأعلام المهني والموازي والمتزن وهذا هو طبعا طبعا شعار وفلسفة إذاعة المنستير هذا هو وما حضوركم أكبر دليل معنا يا سيناج
1: أنا نرجع ونقول لك راهو إحنا مشنا ضد شركة أهلية ولا إحنا من إحنا راهو مع نظام التنظيم الله يبارك لك احنا راهو مع نظام التنظيم اما كيف نلقى اني مسؤول متمرد عليا شو تحبني نعمل
0: شو تقول متمرد انا تعرف سيدي الكريمه احنا اكثر يعني منفرد برا مثلا ما يقعش استشارتكم
1: نعم نعم نعم نعم نرجع المعلومة الوقوف اللي همني انا
0: واضح
1: اللي همني انا في مهنتي انا معلومة الوقوف سيدي الكريمه ندفع 2000 في محطه مستير وندفع 2000 في محطه جمال وإذا كان أمكن فما زملاء أخرين يدفعوا في جمال وفي مستير وفي قصر هلال يعني قداش هذوما 6000 6000 سيدتي الكريمة أني فشنا فش شو فش قاعد نصورين
2: لا يحسب في العام
1: هذا يوميا إيه سيدتي الكريمة هذه شركة ذات رأس مال واحد
2: أختي كريمة كنا معلوم الوقوف على مستوى البلديات 54 دينار في العام
0: في العام وتوا قداش وليتوا بالمعلومة الجديدة نعملوا عملية حسابية
3: صدق القانونية
0: بالضبط علاش فقط سيناجح وسي أنيس راهو بالنسبة لجمال ما زلت ما تدفعوش المعلوم في جمال بالنسبة لقصر أهلين ما زلنا
1: سمعني سمعني في جمال تو الحالين في جمال عندهم غسل يقصوا فيهم بمعلوم 2000 في اليوم
2: به. أما القصار بما أنه تيكيات الحرفاء
0: مازال بما أنه مهم المعلومة
1: بما أنه بما أنه أنت نرجع لإبرام العقد هذا
0: نعم
1: اللي أنت إبرمته وحدتولك البلدية المستير قالت لك راهو نصف اليوم 500 فرنك ويوم كامل دينار
0: به بتاع شنو يولي 2000 هذا هو معنى الحقيقة سؤال مشروع
1: أنا كناقة مسؤول
3: توصيل
1: نتاع جمال انت جبت
3: توصيل مش توصيل برك تواصل عندي
0: واضح يعني بالنسبه لهنا هذا توصيل جمال التابع للشركه الهنيه جويل الظريف لخدمات النقل بجمال معلوم
1: ومحطه جمال مع العلم مع العلم التوصيل اللي يفيدك هذاك
0: المعلوم أنا زوز دنانير هذا بالنسبه بالنسبه للمعلوم اللي الموثق طبعا من خلال هذا الوصل اطرح اعطينا سي سالم وصل هذا وصل المنستير واضح زوز دينارات وصل الجمال وصل المنستير زوز دينارات وانتم تقولوا هذا مخالف لكره الشروط اللي تقول دينار واحد
1: مع العلم
0: يتضعف المعلوم نتسائلوا علاش
1: مع العلم زيد نمشي معك القدام زيد نمشي معك القدام
0: اي تفضل
1: انت كيف وظفت على مال على الراكب 150 ولا 200
0: ذكرنا
1: ولا
0: بربي مستير جمال قداش سيناجح
1: تعريفة 18% معلوم التوظيف المعلوم على الراكب
0: 150
1: 150 انت سيد الكريم شو الاعتمادات اللي اعتمدتها باش انت توظف 150 على الراكب
2: الخدمات
1: اللي قدمتها لا شو المعايير اللي خذيتها انت هذه المعايير حتى تلك المعايير خلينا نحكي عم سلم المعايير هذه فهمني بالباقي الله يبارك لك المعايير هذه حددتها البلديه وحطوا لك في الكونترا نتاعك وقالت لك راهو انت ما تنجم تاخذ المعلوم اللي حطوا لك انا بس وانت اتفقت وبرمت عليه وصححت
0: اللي هو قداش 150 مليم بالنسبه للحاليه
1: اللي هو لا لا انا اعطيتك كيفاش البلديه قيدت الشركة الأهلية دي وقالت لها راهو يلزمك معلوم الوقوف كذا كذا انت تجاوزته وفضته انت تجاوزت هذا
0: يعني ضعفت المبلغ لهنا
1: وانت مشيت زدت القدام
0: مبلغ مضاعف
1: انت مشيت زدت القدام وظفت على الراكب 150 فرنك به اوكي
0: به سيناجح فقط رجل علاش لازمنا نفهموا ال 150 دينار الموظف على 150 سامحني 150 مليم موظف على الراكب هذا مدون في كراس الشروط اللي وضعت عليه الشركه قديش موجود قديش المعلوم قديش على الراكب اعطينا المعلومه مؤكده بربي رجاء
1: هذا معلوم داخلي في المحطه لشركه الخدمات
0: لا المعلوم

0: كبير.
1: وقفت عليه قداش؟
2: معلوم رسمي مش موجود.
3: معلوم قانوني.
1: قداش المعلومة القانونية؟
3: فما معناها فما الشركة تعمل لزمة، فما قوانين تصدرها باش تطبق عليه القانون تاع اللزمة.
1: أي ومن بعد
3: ثم بعدين تقرر. هي عملت القانون 33/2004 اللي هو ينص على إحداث محطة. إحداث محطة، ما معنى إحداث محطة؟ هو مقر للمحطة في قانون 33/42 هو اللي يجبر رئيس البلدية، هو معناها مش إجبار، هو معناها باش
1: يعمل الإلزام.
3: كإلزام باش يعمل محطة للمواطنين مقر له. والمقر هذا شكون ينتمي؟ ينتمي لأصحاب الرخصة، ما ينتميش لأشخاص خاصة أو ما تكونش مأوى أو مكان مهيأ، لا مقر. تفرق العملية بين مقر وبين مأوى ومكان مهيأ. المأوى هو باركينج،
1: أي،
3: والمكان مهيأ هو سوق أسبوعية.
1: والمقر
3: ولا والمقر هو يدفع وزارة النقل.
1: اي عاد سي سامي هكا باش ترجعنا للفلسفه نتاع
3: الشركه. لا القانون، القانون السكر، القانون السكر
1: مش اغزر سي سامي
3: قصك القانون السكر.
1: اما راهو ديما نتفقوا، راهو احنا ديما مع النظام. راهو سي سامي شوف سي سامي، خلينا نبداو واضحين.
3: تفضل
1: ناخذوا محطه الجمال.
3: نعم.
1: اللي انت فيها تبارك الله سنوات وعمرك الكل كي عديتها في محطه الجمال.
3: عندي 47 عام
1: ما شاء الله، 47 عام وان شاء الله ربي يطول في عمرك.
3: عايش بارك الله فيك،
1: واكيد تجربه وخزان تبارك الله، معناها ما شاء الله به. فما مظاهر الحقيقة ماهيش معاش تليق اليوم بالحريف 2026. ادخل محطة جمال 8 متاع الصباح، شوف الزحمة، شوف الجريان ورا المواجهات، شوف سامحني المرأة الحامل، المسن، ذوي الاحتياجات الخصوصية. احنا اليوم الحقيقة نحب نقطع مع كل هذه المظاهر نحو التنظيم. الحريف يدخل مبجل للمحطة.
3: سمحني الله.
1: وزادك نشوفه محطة فقط سي سالم. ربي ملاحظة فقط، وهو ما زلنا أكثر من صيف ساعة من بعضنا، حتى أكثر طبعا إن شاء الله نواصلوا حتى بعد موجز الأخبار، خاطر مهم جدا النقاط هذية. شوفوا محطة اليوم أصبحت مهيئة وأماكن مخصصة من الجلوس، مثلا ياخذوا مستير. أصبحت اليوم فمك السقف هذيك على الشمس على المطر،
3: فما حماية، فما حماية
1: زادة، حماية حتى من المطفلين على المحطة، اللي يدخل المحطة في ساعة متأخرة. شوف من حيث المبدأ نحن مع التنظيم
3: معك،
1: هذا ما نختلفوش عليه،
3: نختلفوش عليه بكل بتات.
1: اي تقول انت نحسنوا ونصلحوا بطبيعه، معناها جل من لا يسهو ولا فهمت. هذا هو، اما ما نجموش نقولوا زاد اللي تعمل لك كل زاد، معناها مش في صالح المحطه، مش صالح الحريف. هذا هو معناها سي سالم.
3: نقطه نقولها لك انت،
1: تفضل.
3: ما هي الخدمات التي يقدمها الشركه دي
1: الحريف ولا لا
3: الشركه بنفسها؟ الخدمات التي تقدمها للمواطن وصاحب الرخصة، هو أخذ مقابل معلوم الوقوف والمثل ملي بس،
1: يعني
3: ما عندهاش حتى أي خدمات قدمها.
1: سيسالم ميسالش رجاء طول بالك معنا شوية، نحن نحبوا نفهموا. يعني صفر خدمات،
3: صفر خدمات، صفر خدمات بالنسبة لنا. صفر الخدمات هي شو معناها؟
1: يعني صفر خدمات معناها وكأنه الفلوس هذيك شنو معناها؟ ماشي الرأس مال للشركة هكاك بدون حتى أي خدمات تذكر، خدمات ملموسة، خدمات.
3: سامحني يا مدام
1: خلي سيسالم بعد نرجع لك.
2: سامحني مدام، سامحني عم سالم، خليني
1: تفضل.
2: انا خدمت على جميع المحطات في كامل
3: تراب الجمهوريه،
2: المحطات الساحل،
1: اي
2: على ولايه سوسه ومستير ومدين.
1: به
2: بالنسبه للتنظيم والنظام موجود، ما يختلف بين محطه ومحطه. محطه سوسه لا مقارنه بها.
1: علاش علاش ما تكونش نموذج؟ علاش ما تكونش ماذون من نموذج ننزلوا على منوالها؟ علاش جدا ما نكونوش خير؟ مانيش نحنا لهنا ربما
2: محطه كبرى وتتسع لي منها مئات سيارات
1: الأجرة الجمهورية
2: تخدم ال 24 ومحطة ذات منها جودة عالية. نمشيو المحطة مهدية والمحطة الجم ولا محطة سويس، قلت لك أنا خدمت تقريبا على جل المحطات
1: ما شاء الله.
2: فهمني ديما نحب نعرض لك على النقطة متاعك دي اللي قلت لي الازدحام في المحطة والناس تجري في شرطة الكهرباء. سيد الكريم هذا كراه وقت ذروة ما تنجمش تحلوا مشكل لا أنت ولا أني ولا الدولة.
1: علاش؟
2: سيعطيك صح. هذه هي وقت الذروة بين 8:30 والستة بتاع العشية. هذه راهي موجودة في كامل تراب الجمهورية.
3: صحيح.
2: واضح من نجموش راهو احنا الاكتفاء نتاع اللواجات نتاعنا باش نوصلوا نوفروا راهو عندنا طاقه محدوده طاقه محدود يعني ايه؟ نخرجوا
1: معناش رخص الكافيه معناها
2: لا عندنا رخص كافيه لا لا
1: السيارات الكافيه
2: يعني وقت الذروه ايه؟ وقت الذروه صعيبه مي هي راهو في وقت وجيز هي راهو في وقت وجيز نتاع ساعه
1: ليه حتى الساعه غير مسموح بها الساعة وقت الدزين هذيك وناس مربوطة بمواعين في السبيطار وفما تحاليل ودراسة وكل
0: امتحانات
1: يسئني احنا عاد نحب نجود
2: عادي عادي عادي عادي
1: احنا متنقل نجود
0: والله حالة عادية
2: حالة عادية حالة عادية
1: به اما وقت الذروة ما تكون الزادة خلينا نشوف ونعملوا دراسة احنا عليش فما اكتظاظ وقت الذروة اذا كان احنا نوفروا رخص جديدة تكون دراسة حتى هيك للمتدخلة
2: تقريبا حتى شريكة
1: زيدة نعرف في جمال نعرف نهار الثلاثة تاكسيات الكل تمشي لقصرها لا
2: في لأنه لماذا لأنه ليس
1: وقت اللي هو المفروض يهز المستير على خاطر هو المسافة أقصر بالنسبة اللي هو أقل كلفة ويخليك الازدحام في المستير
2: سيد كريمة نعطيك الواقع لأنه يا عم سلم خلينا نحكي يا عم سلم لأنه سيد الكريمة في الوقت الحاضر او سابقا قبل ما تهبط الكيران الجدد اللي هبطوا طول شركه أي. النقل أي. كانوا برشا خطوط تفقدت نهار ثلاثه تحكي لي نهار ثلاثه فماش حتى كار ما وفرتش الاستياسه كار تهز الناس من الصباح للصباح نهار ثلاثه تهز
1: للقصر
2: هلال ليست متوفره لماذا لانها ما عندهمش كيران اليوم توفرت الكيران وموجوده قلت لك
1: عندنا الاشكال هذا
2: لا موجود الاشكال لانه لو شركه النقل تزيد توفر الكار ضخ كار تحل المشكل احنا تو المشكل بتاعنا صحيح كانت عندنا زحمه كبيره بين جمال مسير توفرت الكار كار ولات كل نص ساعه كار كل نص ساعه كار
1: شنو رايك سي ناجح وانت السيد العارفين
2: نعم.
1: انه في قصر هلال وقت المناسبات وتعرف معني الناس كل تمشي في وقت العيد المناسبات الدينيه جمال قصر هلال تقريب دينار كيكا
2: 13 مية
1: شنو رايك تولي بالفين وبالفين ونص
2: فما طريفة تقيد طريفة تقيد الراكب
0: طريفة هذاك يتحمل مسؤوليه الشوفة
4: يتحمل مسؤوليه التاكسي اللي قاعد ياخذ في الدوبل
0: كل أول حالة ساعة حرام علي
1: شنو رايك سي أنيس موجود
0: أنا واحد من الناس عدة المرات نتعرض لهم التاكسيات ونقول لهم عيب عليكم وما يجيش وحرة
1: هيك. لا مش تاكسيات لواجات مثل جمال قصر هلال تولي الطريفة تولي
0: لا سامحني أنا ما حضرتش
1: تتضاعف
0: هذا
1: يرصدني
0: أني حضرت على 03 على تاكسيات قصر هلال ياخذوا في الدوبل صحيح
1: شنو رايك سي أنيس
0: لا مرفوض مرفوض على التاكسي على الواجات
1: لا في الاخر نقل معناه فهمت وقت الذروة وقت المناسبات وقت الاعياد ووقت الحريف مضطر انه يمشي ولا يروح
0: لا مرفوض
1: معناها تولي
2: لا وقت الذروة سيدي الكريم
1: وشكون يوقف الممارسه
3: من سيتصدى للشيء هذا
1: صحيح شكون
3: من سيتصدى للشيء هذا
1: في
3: وزاره النقل والامن ليس نحن
0: حتى لا حتى احنا نعم حتى
3: لا مش كلامك شوف
0: لا اني قداش مره نتاع
3: الشوفر مش كلامك
0: يا طريقتي الخاصه مدام راه طريقتي نقول ولا
3: هذيك
0: شوف راه هذيك الموتسات وكذا معناتها نورموت هزه وكذا علاش تاخذ عليها فيديو
3: اني
0: حرام عليك راه ما يجيش كذا معناتها تكون
3: حسيت مدام كلام
2: تم قانون تم قانون واللي يتجاوز القانون
1: تفضل تحضر وتغير
2: موجود موجود سيدي الكريم فما قانون
1: سي سالم خلي كمل سيناريو ونرجع لك مباشره
2: فما موجود القانون واللي يتجاوز القانون يتخالف
0: يتحمل مسؤوليته
2: انا عندي 32 عمل 32 عام خدمه ما تجرأتش يوم ما اني هزت انسان ب
1: ان شاء الله ربي يبارك لك
2: والحمد لله رب العالمين
3: ممنوع ممنوع
2: احنا ما نحبوش
1: نعرفوه ممنوع ونعرفوه تجاوز
2: ولكن
1: شكون اللي يتصدى ويوقف الممارسات هذه هذا هو زاد الاشكال خاطر الحريق ينجم يكلف عظامه
2: تم صلت
1: تم صلت باش يقول لكم شي باش نقعد بربي على دينار
0: ولا حاجه باش
2: يمشي سيد كريم كيف سامحني
1: خلينا نحكي واقع
2: انا نعطيك الواقع انا كيما جيت انا للاذاعه وحبيت نبلغ صوتي انا زاد من محبذ انه المواطن الراكب اللي يستعمل في سيارات
1: اجره
2: يشوف تجاوزات الاذاعه موجوده ويتفضل يبلغ صوت
0: يا ودي ياخذ سيري السياره من فوق ومن لوطه مشيش كبير
1: اي بالضبط
2: احنا
0: سيري السياره اجره لواج من لوطه ويمشي ايش كيما
3: هذا
0: تاكسي من فوق والله يبارك.
1: حبيت اني نوصل لهنا نقول الشركه هذه تنجم ربما تحد معناها مه الممارسات هذه تكون طريفه موحده وطريفه منظمه وطريحه طريفه تكون.
2: نرجع ونقول لك الكلام الاول انه راهو الشركه الاهليه راهي لاستغلال مادي ليس للتنظيم. باه
1: اي
2: هذا احنا بعدنا شويه على الحديث نرجع لاصل الحديث الانجازات اللي قامت بها الشركه الاهليه تو في المحطه جمال ولا محطه مستير. يعني والله شو شو يقول لك انا او بشهود يعني البورتال اللي عاملينه تو كي تدخل تحت منه
1: في جمال ولا مستير
2: في جمال ولا مستير كي تدخل تحت منه كي تدخل تحت منه تقريبا سخانه قداش البرا 30 سخانه تولي 38 درجه
1: معناه يضعف في درجه الحراره
2: مع وقوف السيارات مع الازدحام انت تنجم تتحمل سخانه لانه لماذا لانه الدراسه نتاع الانجاز المشروع ذاك معناها ما تعملتش على اسس صحيحه. يعني فما هوت معين يجي بد السخانه باش تخلي السخانه توصل يعني شفت كي نقول لك يعني مثلا قارن محطه سوسه محطه سوسه صارت اوجه سوسه تقريبا فما 20 متر علو يعني ما فما حاجه
1: ملاحظه الحقيقه هذه هذه
2: شفت شو نقول لك
3: غير صحيه غير صحيه غير صحيه غير صحيه اصلا.
2: احنا راهو ديما نرجع نقول لك راهو مش ضد النظام راهو مع النظام والتنظيم مي يلزم تكون حاجه مو تحبوا على حاجه مودرن
0: يعني حاجه في حاجه في حاجه بحاجه باهي
2: وتقبلك وتقبلك الناس كل مش انت
0: على مسارك نقود على الفلوس وبرا شنو هذا كله ما نعرفوش نعرفوا نفهموا راهو
2: هذا مشروع مشروع بالله يزيد اني نحب نعرج على نقطه مهمه مهمه جدا. احنا سيدتي الكريمه وقتنا جينا ناخذ في رخص بتاع سياره اجره حسب الاقدميه بتاعنا واخذين الرخص
3: هناك التزام
2: وعمل وقبل ما ناخذ الرخصه سيدتي الكريمه التزمونا على على مطبوع التزام على الشرف. لماذا باش ما نتعطاوش مهنه اخرى
0: دوبل فونكسيون
2: يعني خلينا نحكي نوضح النقطه دي واذا كان فيها
1: نعطيك
2: صح السيد الرئيس ابقى الله طول الله في انفاسه رجل معناها كفء به الشركه الاهليه شنو شو كيفاش تكون
3: العباره المهمه
2: لا لا لا لا, لا لا لا لا المؤسسين المؤسسين شركه الاهليه كيفاش شنو المؤهلات نتاعها جيت نقول لك أن الشركة الأهلية تأسست بأعضاء متاع واحد سيارة أجرة واحد سيارة تاكسي والآخر شنو والآخر سيدتي الكريمة الشركة الأهلية عملت أصحاب شهيد العليا الناس البطالة الناس اللي ما عندهمش يكونوا مشروع ويندمجوا فيه ويخدموا هذا سيدتي أصحاب رخص
1: هي التمثيلية مهمة
2: سامحني الله يبارك لك سامحني نزيدك حاجة أخرى أنا نزيدك حاجة أخرى اللي يمشي في نشاط ثاني هو عنده منها رخصة تاكسي ولا لواج عنده رخصة وعنده بتين يعتبر تدخل في نشاط ثاني
1: يعني سامحني
2: سامحني اسمعني يا سيد الكريم يا سيد الكريم انا اسمعني انا خلينا نحكي وبعتلي انا تعرضت علي الموضوع ورفضته
1: اي انت من المبدا معناها
2: لا اني نعرف وجهه القانون اني نعرف يعطيك صح انا تعرف الناس هذوما يلزموا يخرجوا من رجيم فورفيتار يدخل رجيم ريال هذا القانون شقو اذا كان كلامي غلط اوكي فما الناس تنجم تحدد القانون انت عندك رخصه وعندك باتيندا ودرت وعملت شركه اهليه وشركة أهلية فيها رأس مال وفيها مشاركين سيد الكريم هذوم عندهم رخص إيه الفلوس اللي تجمع فيها لمن أعطيني وضح لي ريتك قلت لك سيد الكريم أني نرجع ونقول لك راهو العملية راهي عملية تجارية ليس تنظيمية ومشي ضدهم أني راني مشي ضدهم قلت لك أعترض علي الموضوع قلت ورفضته
1: واضح به هذايا الحقيقة خلينا نمشيو الأمور اللي تهمكم أنتم اللي تخصكم على
2: اللي تخصنا احنا
1: مباشرة بهذه الشركة
2: اللي تخصنا احنا احنا طالبين تعديل معلوم الوقوف حسب الكونترا اللي تبرم بينك وبين البلدية بس.
1: التعديل اللي يقول هو دينار واحد
2: يا ودي اللي قعدتولك اللي اعتتولك
1: ليه نذكره سي نجح
2: إيه اللي اعتتولك البلدية سيدي العزيز
1: مش
2: هنذكر إيه ذكر
1: مش للمدة الوقوف تيلة 24 ساعة و500 هذا هو
2: إيه؟
1: يعني حسب اللي جاي في كرة الشروط المصادق عليها من طرف البلدية ومن طرف أعضاء الشركة
2: إيه؟ ما تتكش.
1: اليوم تم مضاعفة معناها المعلوم بدينارين النهار كامل ودينار لمدة يعني نصف النهار الحقيقة يولي برش عليكم بيه على كل احنا
2: في ذو محطتين
1: سي ناجح
2: في ذو محطتين
1: أنا جمال جمال
2: كل محطة ونجيد نطلب من بلا كلمة أخرى لحظة
1: لا إحنا مازلنا مواصلين معكم اللقاء هو مازلت مش نعطيكم ربيع ساعة
2: كلمة باش ما ننساهاش
1: لا طوى على خاطر يلزمني مع نفسح المجال الزميني حسام قدرية ومن بعد موجز الأخبار نعملوا تنفيسة موسيقية راجع مازلت معايا يا سي ناجح مازلت معايا به أي راجعين لي برنامج الحدث تبقوا معي
5: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
6: 104.7
5: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان, وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
7: 8 غربة في بشائر الصباح
5: بعد نشرة نصف النهار
7: الأربع انت العشية
5: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع انت العشية Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26

0: الثانية بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفروكسيم بانك في إطار الإعداد للانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات بتونس يضم فرعا للبنك. انطلقت عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيام للمندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. نظم فيلق المشاة الخفيف المنتشر بجمهورية إفريقيا الوسطى يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي للطفل الإفريقي، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المدنية على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. اتسمت الظروف المناخية المسجلة في تونس خلال شهر مايو المنقضي بدرجات حرارة قريبة من المعدلات العادية مع تفاوت واضح في التوزيع الجغرافي للتساقطات وفق نشرة المناخ الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي. دعت بلدية سوسة في بلاغ صادر عنها كافة المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي وادي الحلوف ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة وجمالية المنطقة. ختاما، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 19 من جوان الجاري جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 للسنة الماضية المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بوابير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. مونديال 1938 هو الأول اللي تم الاعتماد فيه على الملفات لقبول حق التنظيم اللي فازت به فرنسا على حساب ألمانيا والأرجنتين. دول أمريكا الجنوبية عبرت على الغضب متاعها ورفضت تنظيم أوروبا لزوز دورات متتالية، وبالتالي قاطعت الأوروغواي والأرجنتين المشاركة. وما حضروا كأس العالم كان 12 منتخب أوروبي ومعهم كوبا والبرازيل وجزر الهند الهولندية اللي أصبحت اسمها إندونيسيا. ومن وقتها تم اعتماد ترشح الآلي للمنتخب بطل العالم منتخب الدولة المستضيفة حتى تم إلغائها في مونديال 2002. في نفس المونديال في عام 38 وبعد غياب منتخبات أمريكا الجنوبية اعتذرت إسبانيا على المشاركة بسبب الحرب الأهلية. وغابت النمسا رغم ترشحها في التصفيات بعد غزو القوات الألمانية للأراضي النمساوية وتم ضمها لألمانيا، وأجبر ملاعبيتها على تمثيل منتخب هتلر في كأس العالم، الشيء اللي خلى منتخب السويد يتحصل على الهدية ويعوض المنتخب النمساوي في كأس العالم 1938.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر. الحدث مع كريمة بن يوسف.
5: عسلامة ومرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج الحدث في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج، واللي كما كنتوا تتابعوا فينا وكل ما التحق فينا الآن إلى الاستماع خصصناه طبعا الحديث حول الخدمات المقدمة من طرف الشركة الأهلية، شركة الضريف لخدمات النقل بالمنستير. هذه الشركة اللي انبعثت تقريب ما يقارب السنة على انبعاثها، واللي مهمتها هي تجويد خدمات النقل العمومي وتحسين هذه الخدمات. شركة ديك قامت بتهيئة المحطة الجنوبية في مدينة المنستير، وقامت بتهيئة أيضا محطة جمال، وبصدد طبعا تهيئة محطة الواج بقصر هلال، وأيضا المحطة بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي. اليوم الحقيقة استضفنا مجموعة من أصحاب اللواج الخطوط التابعة لولاية المنستير حاضرين معنا لتبليغ جملة من المشاغل طبعا إلى أعضاء هذه الشركة. نعاود الترحاب بسيناجح دندانة صاحب شركة لواج خط جمال المنستير، وكل الترحاب أيضا بسيد سالم قرب أيضا صاحب سيارة أجرة خط الجمال المنستير، وكل الترحاب سي أنيس الغضاب صاحب سيارة أجرة خط المكنين المنستير. احنا أيضا وجهنا الدعوة لسيد صالح قسومة رئيس مجلس إدارة الشركة شركة ضريف لخدمات النقل الشركة الأهلية، إلا أنه تغيب طبعا لأسباب طبعا نجهلها على هذا البرنامج، ومفروض هو يحضر معنا الإجابة على كل هذه المشاغل. وحتى لهنا ما نحكيوش في غيابه خاطر هذا هو، لكن اليوم اختار انه معناها يغيب. على كل سي صالح الدعوه مره اخرى موجهه ليك، تنجم تحضر معنا تشارك معنا حتى عبر الهاتف في ما تبقى من الجزء الاول، أول موضوع الأول طبعا من برنامج الحدث، وكما ذكرت في المقدمة الموضوع الثاني أو الجزء الثاني في برنامج الحدث سنعود على الزيارة التي أداها السيد رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد مساء أمس إلى ولاية القيروان. نعود على مسار هذه الزيارة، وأيضا مش نحكيه على المجال التنموي والاقتصادي والخدمات البلدية داخل ولاية القيروان، من خلال استضافة السيد حمادي العبدالله كاتب عام بلدية القيروان، وأيضا السيد أيمن نجرة نائب بمجلس النواب الشعب عن ولاية القيروان، شكونوا حاضرين معنا بعد قليل في المباشر عبر الهاتف. خلينا نختموا الجزء الأول أو الموضوع الأول من برنامج الحدث. سيناجح فضل نرجع
6: ونعرج شوي على محطة جمال،
5: رأوا مازلت عنا ربيع ساعة
6: نعرج شوية على محطة جمال. نعطيك فكرة بسيطة صغيرة أنه المحطة دي بتاع محطة جمال تقريبا ما يقارب 800 متر مربع تقريبا 800 متر مربع إذا كان مش أقل. عندما تقريبا تم ما يقارب على 160-150 سيارة أجرة يدخلوا المحطة.
5: نعم
6: سيدي الكريم، 800 متر تنجم يتسع 160 سيارة، هذا معناها وجهة نظر. والأشغال اللي تقامت في المحطة وسيجوا المحطة وعملوا يعني ليست ذات مواصفات نتاع محطة نموذجية، هذا بالصورة الواضحة. نزيد نقدمه قدام، احنا توا معناها قاعدين يهيئوا في الجيشيات باش يوليوا يستغلوا وقصوا التكيات ومعناها ويوليوا ينشطوا ويخدموا مش يكتسبوا المال، معناها يكتسبوا المال ما حقهم، حق من حقوقهم أنه المشروع يزم ويدخل الموارد باش
5: أي لأنه في الأخير مشروع ربحي زي ده،
6: لكن أي مشروع ربحي بالقانون سيد الكريمة. باحترام القانون. انت باش توظف المعلوم هذه المعلوم الخدمات على المواطن او على سياره اجره.
5: اي تفضل سيدي.
6: معلوم الاضافي على الراكب او سياره أي. اجره من يلزم يكون مدروس بناس اكفاء. ما تنجمش تهندس وحدك وتحط وتقول اني مش نحط 200. سيد الكريم اول ما حل الشركه دي حطوا 200 فرنك وبعد قالوا لا 150. شنو الاعتمادات
5: على الراكب؟
6: على الراكب ايه شو الاعتمادات اللي اعتمدت انت؟ شو يعني انت اني حسب ما نشوف حسب اللاحظ انك انت تهندس وحدك
5: بالضبط.
6: لا قيد ولا شروط.
5: يعني لهنا
6: لا قيد ولا شروط. وعلى سبيل الذكر انا والله
5: خلينا في الراكب لانه اليوم زاد الراكب
6: مش قادر معانا. انا زيد ان نقول لك كلمه.
5: تفضل.
6: انا مره وانا متواجد في محطه مستير وجاء سيد الوالي.
5: اي
6: جاء سيد الوالي يباشر في العمل غديكايا ودخلت وناقشت سيد الوالي. قلت له سيد الوالي راهو فما اشكال كبير ومضابيط تطرق ليه. راهو شركة أهلية مش في يوم ما مش يجينا تحطنا في معناها في مشكل كبير اللي هو هذا. وضحت له أني قبل سيد الوالي قلت سيد الوالي متلوحناش راهو المحطة هذه راهو خذيناها احنا بالدم في 2016
5: تحكي على محطة المناسبة.
6: إيه وقت اللي فكيناها وهو الناس كنت تعلم معناها كيفاش كانت المحطة دي
5: سي ناجح. طوى خلينا سؤالي ليك كنقارنوا بالمحطة المستير الجنوبية قبل والآن بعد التدخل هذي أنت كيفاش تشوفها؟ فما تغيير سار على مستوى الخدمات على مستوى زاد الأمن داخل المحطة على مستوى كيفاش تشوفها؟ معناها خلينا انطلاقا من الواقع دون تحامل مثال.
6: احنا نجيد أنا نقول لك ممكن أحسن من سؤالك. أنا أقول لك مظبية من أحسن إلى أحسن من حسن إلى أحسن.
5: يعني نزيدوا نجودوا ونحسنوا.
6: نجودوا ونحسنوا وديما نقول لك روحنا ماهوشنا ضد التنظيم. أما التنظيم يجب عنده قواعد. عنده قواعد سيدي الكريمة. عنده قواعد عنده أسس. عنده ناس تقوم وتتنجم عنده ناس تقيم بيها. سيدي
7: ما هو راهو مدام كريمة راهو الراكب يجي ويمشي ويركب ومتعود راهو. مش حاجة جديدة راهو. الركبة بتاعنا على مستوى داخل الولاية بتاعه بالمعتمديات بتاعنا هول هذيك أبعد معتمدية 20 ولا 25 كيلومتر راهو أجور راهو يمشي ويجي ولباس راهو والأمن راهو شنو أخي توا سي الشركة الأهلية هذه هي اللي فرضت على الأمن كل يوم يدخل لا ديما يدخل الأمن موطار
5: مش فرضت ولكن حسنت
7: لا لا على لا لا لا لا لا مدام ديما الأمن ديما يدخل صدق
8: أمن قبل ديما
7: أنا واحد من الناس أنا من أسس المحطة أنا توقفت على المحطة دي 2016
5: في الميكرو فقط سي انيس اي تفضل
7: وحربنا وقعدنا 12 يوم مقرفين جينا تو معناتها اليوم تو الشركه الاهليه يقول حق شنو تحسين فماش حتى تحسين المواطن يجي يركب ياخذ واج شنو مش حطوه في كواتر احنا مش حطوا يركب ياخذ واج السلام عليكم فهمت مش هي حاجه معناتها فهمت اختي معناتها هذيك هي المحطه
5: اي اما كنشوفوا اماكن مخصصه للاستراحه وين يجي المواطن
7: ربما ينزل استراحه ودي ثم بركات صغار قبل ما
5: يقول
7: لك حاجه اختي نجموا باهي احنا تو نجموا نعملوا كوليكت تو نعملوا كوليكت احنا نعملوا كوليكت تو نعملوا 50 مليون تو نعملوا السقف
5: هذا وعلاش ما صارش الكوليكت تي ما ولك كلام يا سي انيس حاجه
7: لك إيه بحكي لك
5: يا سيدي
6: المكان اللي احنا معناها متواجدين فيه سابقا هذاك المحطه هذيك المرقات اللي كانت متواجدين فيه قبل ما كانتش معناها نجموا احنا عندنا السلطه الكافيه باش نجموا نهيئوا
7: اصفار خلينا الادارات الجهويه والمحليه ولا فهمت
8: طالبنا من 1980 قاعدين نطالبوا باش ناخذوا محطه كبرى نعملوا محطة لسيرة أجر الدول
5: محطة نموذجية قديش هذيك مطلب الحقيقة الجهة ومطلب الناس الكل
6: بلاي لحظة
5: الأمان قائمة الحقيقة
6: بلاي نقطة صغيرة
7: كمل
6: بلاي سمحني سيارة الأجر هذه المحطة قطع نظر الشركة الأهلية وقطع نظر هذه من مفروض سلطة البلدية أو المعتمدية اللي تحمل فيها سيارة الأجرة واللي تنقل في العباد من مكان هذاك إلى مكان آخر
5: أي.
6: المفروض هي البلديات المجلس البلدي هو اللي يهيئ المحطات قانونية. هو قانوني يسمه هو يهيئ المحطات قطع النظر عن شركة أهلية. هي المحطات يجب تتنظم لتكون مهيئة من طرف البلدية لأن هي تحت عهد
5: لأن
6: البلدية.
5: مصلحة عمومية
6: يعطيك صحة
7: توبعها توبعها أخوي توبعها هم قاعدين يبيعوا أخي السلافيرتي هي الحقيقة هذه إجهار يبيعوا فيها باليمين يبيعوا فيها باليسار شو خلط فيها الكلمة معناتها مستلزمين أسواق ولا نحن
6: نرجع للميتين هذوما ركزوا
7: شفت كيفاش
5: كلمة الميتين تفضل سينيش حي
6: سوسة تونس من على خط سوسة تونس يوظفوا عليهم في 250 ملي يعملوا 180 كيلومتر وإحنا
7: داخل ولايته
6: وإحنا 17 كيلومتر في الولاية نتاعي يوظف عليه في 150 فرنك
7: وعلاش قسيبه وبرنامه ما يخلصهمش خطركم
6: أنا مقترح
7: ما يخلصوش عليهم معلوم الوقوف وما يقصوش الولادهم قالوا أنا كان توصلوا أنتم مش تخصونا أحنا على كليوناتنا تتسويت تطوى نخرجوا من المحطة هذه
5: لا لانه ربما ما تشملهمش المحطه شملهم. هيك ولا
7: شنو تشملهم
5: اي علاش ما تمش توظيف معلومه
7: على خاطر ما نش والله ما نعرف شفت كيفاش ولا ايه ونلتقوا راهو
6: على سبيل
7: اصرين
6: قيس
7: ماهمش مشي على سبيل المثال معلوم الوقوف ما يخلصوش لا على راكبهم والراكب نتاعهم اصر زاد
5: خلينا نحوصلوا بربي رجاء نحوصلوا مع بعضنا سي سالم خلينا نشوفوا شنو هي المطالب نذكروا بمختلف المطالب اللي توجهوها طبعا للشركة الأهلية لخدمات النقل وهذا هو
8: مطالب قانونية
5: فضل سي سالم بربي فقط الميكرو
8: بالنسبة للشركة الأهلية دي وبالنسبة لمحطة النقل فما قانون ينص على نظام عمل من المحطات القانون هذا أصدر سنة في أمر 1428 اللي سنة 1998 باش يقول شو يقول فيه الأمر هذا لأصحاب المهن لهم الحق باستغلال المحطات النقل باستغلالها والقيام بنظام العمل بالمحطات ألا هو يخرج من وزارة النقل
5: نعم.
8: القانون هذا وكل الشروط هذه تخرج من وزارة النقل تعطيها كان هي ما يعطيها حتى حد منجم يمنحها كان وزارة النقل اللي هي تسمح لأصحاب المهن باش يقوموا بالنشاط هذا داخل المحطات هنا الشركة هذه هل تكتسي صيغة أصحاب المهن؟
6: فوتوا الموضوع عم سالم فوتوا
8: هي لما ممكن تكون داخل أخو مش فوتوا احنا لا سبق القانوني مفضل
5: بالضبط بربي سي سالم لأنه ما عادش عنا الحقيقة برشا
8: أي معنى خفيف المهم ما قلناش احنا المهم ما قلناش
5: تو عنا قريب الساعة ونص وما قلناش خلينا
8: نخذوا عليه الكلمة وما قلناش احنا ندخل في نطاق القانون باش أن يكون محمي وهو محمي ما ندخلوش كاكايما على كل واحد على مزاجه فهمت ولا القانون شو نص هو السيد هذايا رسمه شكونه رسمه احنا رسمه نتاعو
5: والحريف
8: احنا والحريف بالضبط احنا والحريف رسمه شكون احنا والحريف احنا باش نمولوك انت ما عندكش حاجه رسمه بكل اصل انت كشريكه ما عندكش رسمه بالنسبه للهيئه التهيئه نتاع المحطه ما عندكش رسمه ولو واحد خذيت قرض انت على حسابنا احنا باش نخلصوه مش انت اذا انت مش قادر تقدم الخدمه
5: اعطينا المطالب معناها اليوم الحقيقه مطالبكم انه يقع الرجوع الى المعلوم الاصلي الموجود في كراس الشروط اللي هو الدينار وحيد اليوم و500 ملي اللي
8: نص
6: احنا فما قانون
5: نرجع القانون اللي جاي في كرة الشروط بالنسبة لمعلوم الوقوف هذا
6: احنا مش نستعطوا فيهم ولا هما ما احنا مش نقولهم لا فما قانون يسمك طب
8: يا ناجح نتبع القانون
5: اما بربي تو سمحني ضيوفي الكرام انتم مرحبا بكم وجيتوا لهنا مبجلين وان شاء الله ترجعوا بحذينا معناها ان شاء الله في اوقات اخرى وطبعا لذاع إذاعتكم ومرحبا بكم في كل وقت فيك. يعيشك سالم لكن زاد لهنا في ظل تو غياب الشركه وما جاوش وما استمعوش ليكم اي شنو بعد وين مش وين مش تبلغوا ربما هاد التشكيات ولا هذه
8: هذا الراي العام
5: الراي العام سامحني الراي العام ينجم يلزم هذه الشركه انها ترجع تطبق معناها ما جاء في كره الشروط
8: لا احنا نجم نلزمها بالقانون بالقانون لزمهني عندي قانون عندي المرسوم عندي الامر امر حكومي اعداد 805 لسنه 2016 مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بضبط تعريف المعاليم المرخص للجامعات المحليه
5: صدقني سي سالم علاش ما تخموش تضبطوا موعد ولقاء من الشركه
8: ما يحبوش
5: في القريب وتطرحوا عليه الاشكاليات هذه الكل. سي انيس يعني هذا هو الاشكال، حتى ما يكونش كلام هكاك ماشي دون فاعليه.
8: علي ديك الحجو
5: تو احنا اللي علينا عملناه هو جانا لهم الدعوه اليوم معناها سي سالم. هذا هو زاد
8: خلينا نوريك الفصل، هما الفصل القانوني، الفصل القانوني لم يسلم لهم الحق بالانتصاب غادي قانونيا. اي نتبع القانون ما نتبعش معناها اللزمه عنده الحق البلديه عملت لزمه غير قانوني. عملت على فصل، على فصل الامر لا اله الا الله محمد رسول الله، على قرار وزير النقل المؤرخ في 26/1990. القرار هذا الغي بقانون بامر 805.
5: نعم
8: اللي كان الغي القرار هذا ليس معاش عنده الصلاحيه بكل
5: واضح.
8: ولا نطبق قانون 805 اللي ينص على معلوم الوقوف.
5: نعم
8: باللزم يقول هناك معلوم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به. معلوم وقوف عربات نقل أشخاص أو نقل بضائع في الطرق العام. عربات نقل أشخاص 150 ملي من العربات في اليوم أو جزء من اليوم، في اليوم أو جزء من اليوم معناها معلوم قرار.
5: نعم بضبط.
8: أي أنت الدولة تعطيني معلوم قرار اللي باش نستنفع به اللي تحطيني 2000 فرنك بور كالي ريزون.
5: بالضبط هذا هو يعني سؤال مشروع على الحقيقة. سي أنيس الغضب حتى أختم معكم ضيوفي الكرام باش ملكلوش
7: أني طوى باش نزيد للتذكير
5: به واضح
7: للتذكير. أختي الغالية نحبوا نعرفوا زادة
5: فقط الميكرو سي أنيس
7: نحبوا نعرفوا بربي الكيران ذي منين جهت لنا ومنين طلعت لنا وما في بالناش بها.
5: شنو مال الكيران؟
7: كيران هذه متاع شركة أهلي ديوب ولا دهوب ولا دروب ولا شنو؟ من طبلبة في اتجاه مستير عبر مكنين عبر
5: حافلات
7: عبر طبلبة
5: دخلت الحيز الانطلاق قديش تريفة بربي
7: تريفة 1500 مليم وندخلوك للسبيطار وتفضل مرحبا بيك في كله.
5: 1500 من مكنين
7: من من من مكنين من طبلبة 1600 بارامون تقريبا حشكي منك عبر قصر الليل عبر صيادة في اتجاه لمتة في اتجاه خنيسة مستير لا وبدأت بكار وأون كور تقريبا 4 أو 5 كيران أخرى.
5: بيه هو الحقيقة.
7: إيه إحنا نسير إن شاء الله.
5: هذه هالتنافسية إن شاء الله تخدم الحريف الآخر.
8: إيه
5: إن شاء الله الحريف اليوم يلقى خدمات متنوعة ويختار بين هذه الخدمات.
7: لا هو الشركات هي ما شاء الله.
5: سي أنيس بربي زيدا. تعرف ان احنا مهم جدا كي نخرجوا برشا مناطق من عزلتها.
7: أيه.
5: تعرف احنا ولايه المنستير وفيها مناطق ريفيه، شوف احنا زرمدين ومنزل الحياه أيه. والمزاوغه والمنيشات أيه. وغيرهم أيه. مناطق معزوله راهي
7: معناها ما شاء الله.
5: مش خص احنا لو كنا نلقى حافله تدخل لك المناطق هذيك المعزوله وتخرجها من عزلتها وتجيبهم نحو المدن كياس الكياس المسالك الريفيه لا فيهم كياسات المناطق هذا هو اسمعني الحديث اي تفضل سي سيل
8: بالنسبه معناها المزاوغ
5: ما عادش عندنا وقت اي تفضل سي سيل
8: مدينه بن حسان وكل كي مناطق حضاريه وليست مناطق ريفيه
5: لا نشوفوا نحن ليك ندخلوا للعلاج وغيره
8: ولريم قدروني قدروني
5: اي كياس معناها كياس اما مناطق ريفيه يعني صبغه مش مدينه نقصد يعني ماهيش تجمعات
8: تجمعات سكنيه موجوده
5: يا سي سالم رجاء ماهيش مدينه معناها عندها طابع ريفي طابع ريفي معناها مناطق هذيك تشكو من قله وصول معناها وسائل النقل ليها
8: موجوده اختي موجوده
5: الريف وبرا سي انيس مش بالكثافه المطلوبه مش بالكثافه المطلوبه معناها
7: على حسب عدد الناس
5: باش
7: يبداو يوقفوا الواجهات ويرقدوا
5: لما لا زاد يا سي انيس احنا نزيدو نكثفوا زايده وسائل النقل
7: على حسب
8: في نطاق
7: النسمه
5: اما زايده تعرف انت المناطق هذيك بعد السته نتاع العشيه ما عادش تنجم تمشي ولا تتنقل من والى المناطق هذيك
7: ما تدخلوش معناها فهمت اختي
5: بصفه عامه معناها
7: ما فهمتنيش راه انا نحكي على الشركه
5: مش نرجعوا لنقطه البدايه
7: الشركه الاهليه هذه نتاع دروب ولا شنو
5: يمشي
7: إيه يزيدوا 3 أو 4 كيران معناتها على حتى على مستوى الزرمدين على المعتمديات راه مش على الرياف فهمتني على المعتمديات اي معناتها بربي نحبوا نفهموا احنا الشركات هذه جديده معناتها معناتها يعملوا كوليكت 4 أو 5 بالناس يعملوا كيران
5: بالضبط
7: يعملوا كيران واحنا شنو محل عربنا معناتها شنو
9: شكون اللي رخص لهم
7: بالحق وشكون بالحق وشكون رخص لهم خصيات الجمهوريه معناتها في باله بالمواضيع هذه صحيحه ولا
8: لا خليني نعلمكم نعطيكم معلومه صحيحه سيد رئيس الجمهوريه أعطيه قانون
7: إيه؟
8: في كراس شروط
7: إيه؟
8: كل من خمسة من الناس أو ستة من الناس نجموا يعملوا شركة
7: إيه؟
8: أهلية في مخصص نقل منتظم. نقل منتظم شو معنى نقل منتظم؟ معناها بالوقت يخرج.
5: بالضبط
8: يخرج بالوقت.
5: بالضبط. على كل سي سالم احنا راهو هذايا حبينا نفسحوا المجال باش تعبروا على تشكياتكم. سمعناكم ان شاء الله. اسي نجح كلمة اخيرة رجاء.
6: احنا راهو في خلاصة الحديث ديما معناها كي ننتقدوا كي يبدا فما الانتقاد ديما راهو فما لازم يكون فما تحسن وفما
5: فما الاصلاح
6: يعطي فما الاصلاح
5: وناس زاد تسمع المشاغل هذيه زاد ما فيها بيس
6: الحقيقه وماذا بينا يرفقوا شويه بالمواطن.
5: بالضبط. على خاطر كيف تقولي سامحني لهنا 150 على التريفة وانت تنحي 200 فرنك ومن غدوة سامحني الغرف تطالب بالترفيع في التريفة
8: زادة
5: على حساب شكون وين المواطن من هذا الكل يعني سامحني تزيدني انت 200 فرنك اليوم ومن غدوة الغرف تطالب بزيادة فما ما قادش مش تولي
7: قادش مش تولي صدقني بحشناش تعطينا دعمنا في الكربيرو
5: لا هو توا زادة حق شرعي بالنسبة لكم انتوما لا اذا كان شوفوا نحن الكلفة والحروقات معناه إذا حق شرعي بالنسبة لنتوما كغرف الطالب بالزيادة في التعريفة في الوقت طبعاً المحدد لكن زادة المواطن زيادة زيادة بالشركة وزيادة
8: مدام كريمة سامحني ليش لهم الحق في معنا في أخذ أي ملي من المواطن هم نجيب
7: لا لو ياخذوا في 2000 على فكره
8: ياخذوا
7: في 2000
8: خذان مش 19 مدام اسمعني مدام لا
5: يا سي سيل والله ماذا بيا تقعدوا لكن زاد عندي ضيوف تستنى في التليفون
8: كلمه خير كلمه خير كلمه خير
5: رفقه بالمواطن سي سيل كلمه اخيره شنو تقول
8: نطبقوا القانون على الكل
5: تطبيق القانون سي انيس الغذار كلمه اخيره والله
7: قبل الراجع حكيت زاد هذه تحويل المسار على محطة مكنين وقصر لا والراجع وزاد حكيت الكيران هذه ما تعرب خمسة من الناس يهبطوا كار ويعملوا خمسة وستة كيران وبقول تربي نولي واحنا نعملوا كوليكت على رخصنا ونزوم السيد الوالي ولا نرجعوا من وزارة النقل واحنا
5: واضح يا سيدي شكرا لكم على حضوركم معنا
7: ماذا بينا صوتنا يوصل مدام
5: كان بودنا الشريكة تكون حاضر معنا ولكن للأسف ما زلنا مواصلين معكم اللقاء بعد قليل شكون معنا كاتب عام بلدية القيروان السيد حمادي عبدالله ونائب مجلس نواب الشعب السيد أيمن نجارة باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا على الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية والمجال التنموي والاقتصادي بولاية القيروان ابقوا معنا في الاستماع.

0: يكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
1: لإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
0: دائما. الحدث مع كريمة بن يوسف.
3: عسلامة ومرحبا بالجميع فيما تبقى من الوقت في عمر البرنامج برنامج الحدث اللي باش نخصوا الجزء الأخير من هذا البرنامج للعودة على زيارة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس إلى ولاية القيروان. هذه زيارة اللي رقات ترحاب كبير من طرف أهالي القيروان. باش نرجعوا على مسار هذه الزيارة وأيضا باش نستغلوا أيضا الفرصة وباش نحكيوا على المجال التنموي والاقتصادي بمدينة القيروان وباش نحكيوا على الحقيقة مشروع مهم جدا وهو انطلاق بلدية القيروان في تغيير البعض من أو جزء من الشبكة العمومية الإنارة العمومية عبر استعمال تقنية ليد. هذه التقنية المقتصدة للطاقة اللي باش تربح طبعا البلدية كلفة. واليوم اللي باش نحكيه وزاد على القيروان على مدينة مستدامة باش نحكيه على تحول طاقي وأيضا تحول إيكولوجي في مدينة القيروان حتى تكون هذه المدينة نموذج يحتذى به وتنسج على منوال وعديد من المدن الأخرى وحتى أيضا بلدية القيروان أو مدينة القيروان طبعا بمختلف معتمدياتها تكون تواكب وتحضر نفسها طبعا للتغيرات المناخية. للحديث طبعا على هذا الموضوع معي السيد حمادي عبدالله كاتب عام بلدية القيروان. سعيدة جدا باستقبال السيد حمادي العبدالله. سي حمادي مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
4: عسلامة مدام، عسلامة بكل مستمعين في إذاعة المنستير.
3: شكرا لك سي حمادي. في البداية نقول لك سنة هجرية إن شاء الله مباركة، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.
4: عايشك
3: شكرا ليك. وإحنا نعرفوا القيروان وأهمية طبعا القيروان في هذه المناسبات الدينية وزوار القيروان وضبينا تكون دائما القيروان مشعة وفي طبعا أبهى حالاتها. سيد حمادي العبدالله خلينا نبدأ بالزيارة الأخيرة، زيارة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مدينة القيروان. مش نحكيه على مسارات هذه الزيارة، يبدو أنه زار الفسقية، فسقية الأغالبة، وما طبعا لهذه الفسقية من أثر كبير واهتمام كبير بالنسبة لمساكني القيروان وحتى زوار القيروان. وأيضا كانت زيارة إلى سور، خلينا نقول المدينة العربي. الصورة ذي للأسف صارت فيه ربما إشكال قديم ومش نحكيه على ترميم. ننطلق معك سيد الكاتب عام بلدية القيروان بالزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية.
4: الحقيقة هي زيارة مشهودة والعباد كلها لاحظت الاستقبال الشعبي والتلقائي والحساوة الكبيرة اللي كناها معناها الحقيقة متساكني الولاية ومدينة القيروان للسيد الرئيس. أنا باش نقول لك حاجة، أنا راني قبل ما نكون كاتب عام أنا راني مهندس، واللي اللي اللي شعرت به واللي حسيته معناها الحقيقة هو الإلمام الشامل نتاع السيد الرئيس للمخزون الثقافي والتاريخي والحضاري لمدينة القيروان بالديتاي مدام، معناها بتفاصيل التفاصيل. راهو كي تحكي مع السيد الرئيس ويقول لك شنية المادة اللي استعملتوها باش ترمم الصور، معناها راهي عندها مدلول كبير معناها بما الانسجام معناها والطابع اللي يلزمنا نحافظ عليه في مدينة القيروان اللي هي نذكرها اللي هي راهي مدينة مسجلة طبعات عالمية من طرف منظمة اليونسكو وهذا في منذ ديسمبر 1988.
3: نعم سيد حمادي، معناها السيد الرئيس عاين مساء أمس مدى تقدم أشغال تهيئة الفسقية والمحيط المجاور لها.
4: هو مشروع كبير، هو مشروع كبير، هو مشروع هو اللي اذن به فسقيه للحقيقه. انا هني نقولها لك بكل مسؤوليه، كانت ديليسي يعني سباس بوبليك ديليسي. هو المساحه الفضاء عمومي هذايا هو راهو 14 نكتار.
3: نعم
4: 14 نكتار
3: بالضبط.
4: هذايا كي مش يكمل المشروع هذايا راهو مش يبدل وجهه نتاع مدينة القيروان 180 درجة.
3: بالضبط.
4: معناها تصور انت 14 هكتار ومشروع هذايا

0: فيه الفصقيات للأخوان راهو الكل التوانسة راهم هم دو باتري دو دو معناها هم أربع فصقيات كبار هم التوانسة يعرفوا كانك اللي في التصوير اللي هم كزوز الكبيرة والصغيرة هم أربع هم ساعة أربع فصقيات كبار هم بخلاف الفصقيات مدام راهي فما أكل أولياء وكالزوايا ومعناها راهو الفضاء هذيك يقولوا تلميم معناها معمل معلم البراك الأغلبية والمحيط المباشر ليه وخلنا نعطيه ساعة كل واحد بحق الحق هو راهو المشروع هذايا بإشراف وزارة الثقافة عن طريق المعهد الوطني للتراث
1: بالضبط
0: والإشراف المباشر هو راهو للهندسة العسكري
1: الهندسة العسكري
0: هو هذايا هو كيقولوا الهندسة العسكرية يعني الجودة ويعني الإتقان ويعني الانضباط ويعني الإنجاز
1: بالضبط واحترام الأجيال خاصة
0: هذا إذا كان مش قبل الأجيال نتاعه
1: بالضبط
0: الأجيال نتاعه 24 شهر هو الديلي نتاعه 24 شهر
1: نعم.
0: هو المقاول بدا في جويلية 2025 معناها نحن نأملوا وأنه بحول الله الصيفية الجاية قبل معناها قبل جويلة يكون المنتزه هذايا يكون معناها يولي مستغل من طرف القرار
1: يعني عملية التهيئة تهيئة الفسقية وين وصلنا في الأشغال تقريبا سي حمادي وانت أكيد تعاين يومين تقدم هذه الأشغال وين بالضبط وصلنا
0: أنا أقول لك هو مشروع كبير هو في ترميم بتاع الفسقيات وفي إعادة الصور وفي أمباكور معناه دي سانتي وفي بيست سيكلابل وفي فضاءات نتاع خضار وفيها وفي اناره يا مدام التكنولوجي افونتي أيه؟ من التقنيات متقدمه
1: أيه؟ نعم
0: وفي سيستم كامل هيدروليك نتاع شبكه ري راهو مشروع راهو هذايا تعرف قيمه التوانسه والكفاءات التونسيه معناه في المجال هذايا خاطر راهو الارضيه بيدها راهي نتاع الفسقيه والمحيط راهي ماشي سهله من خبيس عليك وزاد وأنك أنت تخدم الأخضار في طقس كيما نتاع القرين خاصة مع التغيرات المناخية إن شاء الله ما تفتح الفرصة نتكلم فيها من بعد رأي الطقس نتاع القرين هو مش سخونة كهوا مدام هي الإشكال ماشي في ارتفاع درجة الحرارة هي الإشكال فك الباك تشارع هي استمرار
1: الموجات موجات الحرارة
0: نتاع الارتفاع خاصة في الصيف لمدة طويلة مع الجفاف هذيك اللي رزلنا نحن نقوله نحن نتكيف معها معناها باش المشاريع نتاعنا البيئية دونك الفسقية راهو مشروع ضخم مزايا معناها التكلفة نتاعو معناها 30 مليون و 250 ألف دينار 200 معناها تفهم فيا هذايا مشروع أي الحقيقة هذايا مشروع أنا نعتبره هدية من السيد الرئيس إلى مدينة القيروان أنا هدية رأيي الشخصي معناها فهمت
1: بالضبط هذا هو هدية لكل التوانسة وتعرف احنا مكانة القيروان والقيروان مقصد معناها للتوانسة الكل في نهاية الأمر يعني هدية لهالي القيروان والزوار القيروان من تونس وخارج طبعا حدود الوطن وتعرف إشعاع القيروان عربيا وعالميا سيد حمادي فقط احنا ماذا بينا ناخذوا معناه وقتاش نقولوا تكون الفسقية والمحيط المجاور لها يكون حاضر
0: هو الانطلاق نتاع الأشغال رسميا بدات في جويلة 2025
1: أي بي.
0: حاليا توا نجم نقول لك أكثر من 50% خذها عليا الرقم هذا أكثر توا من 50% يعني بحول الله قبل جويلة 2027 يكون حاضر
1: واضح
0: هو الأجال نتاعه 24 شهر هو هذايا راهو فضاء للتوانسة هو هذايا راهو أكثر فضاء مع الجامع الكبير ومعناها ومع السيد اللي هما مزارينا في المنطقة في السياح وحاجة راهي هامة اللي المكان اللي معناها المرتفع هذاك اللي يعرفوه معناها الزوار واللي يعرفوه السياح هو بيدو هذاك في أشغال جذرية معناها باش يولي فيه معناها تقنيات باش الإنسان ينجم يشوف والسياح ينجم يشوف كامل الفضاء نتاع الدراك الأغلبية ويقع التصوير نتاعو معناها راهي صورة جميلة
1: بالضبط
0: يقع تطويقها للمعلم هذايا اللي هو كما قال السيد الرئيس البارح راهو هذايا مشروع استثنائي في العالم الإسلامي بل في العالم معناها معناها أكبر معلم مائي تاريخي موجود
1: بالضبط وإحنا نعرف إنه الإدارة العامة الهندسة العسكرية ومدى التزامها طبعا بالأجيال معناها في تنفيذ هذه المشاريع أيضا سيد حمادي العبد الله كاتب عام بلدية القيروان هذه زيارة أيضا شملت الجولة جولة تفقدية إلى سور المدينة العتيقة بعد الانتهاء من تأهيله
0: هو مشى بعد الـ بعد الزياره للفسقيه دونك للمعلم هذاك ومن بعد كاش قام عمل فتره اللي هي محادثات معناها مباشرة مع المواطنين. جو احتفالي كبير بالبارح من اللي جاء السيدة الرئيس الحقيقة إلى المغادرة، هي جو احتفالي إلى أبعد حد، سمع المواطنين وبعد كيسي معناها جانا وين ذي وين الصور. الحقيقة هي وقت مأساة التوانسة كلهم يعرفوا معناها وقع الإفاندرمان معناها انهيار جزئي للصور متاع القران اللي هو رو معلم بيدو معناها مسجل معناها وإذن هو معناها نحك البلوكاج اللي كان موجود وإذن نسيته معناها وكان الإسراف من طرف معناها الهندسة العسكرية. الأشغال معناها دامت في حدود معناها 7 شهور كل توا أونتيتمان معناها أشفي الحقيقة ولا الصور ونتأكد لك اللي هي اللي كنت نقول لك اللي راهو خذينا شهادة معناها من عن طرف منظمة اليونسكو شهادة اعتراف اللي معناها بالكفاءات التونسية اللي وصلت ترمم الصور نتاع القيروان ومعناها بكل كيفية هذية اللي العباد كلها الحقيقة أعجاب كبير معناها في طريقة إعادة التأهيل نتاعه وإعادة البناء وإعادة التأهيل هي إعادة بناء كل نهار وفما معالجة وترميم لك الشقوق خاصة العمودية معناها المهندسين يعرفوا اللي هذوك هم اللي اختارفين في أي بناء معناها كذلك الشقوق معناها كبيرة وعمودية هذا كله معناها تم الانتهاء منه الحقيقة معناها وكان نجاح باهر كما نقول للكفاءات التونسية بالضبط يعني الخبراء والمهندسين والفنيين والعمال وديما رانا نكتسبوا خبرة من خلال الأعمال هذه اللي هي ثابتة منها.
1: أيضا السيد رئيس الجمهورية يعني بعد ما استمع لمشاغل المواطنين بالقيروان بتأكد وطالب بضرورة مضاعفة العمل وتحمل المسؤولية، هي مهمة اللفتة من سيد رئيس الجمهورية في كل مرة خاصة المشاريع هذه اللي عندها طابع تنموي جمالي تراثي اقتصادي، ولكن أيضا اليوم لهنا مضى بينا حتى المسؤول الجهوي يتحمل مسؤوليته ربما في أخذ ربما القرارات في التدخل. فشنو رأيك سي حمادي؟
0: هو زيارة نتاع سيد الرئيس ونأكد لك راهي لينا نحن كإدارة تونسية بس تزيد تكون لنا حافز ودافع معناها لمزيد العمل لمزيد معناها التحمل المسؤولية وخاصة في دفع المشاريع التنموية لأنه الحقيقة زادة ما وقتي معقول وأنه معناه موجود المشروع ولكن معناه يقع فيه بلوكات
1: بالضبط
0: المسؤول اللي سد المسؤولين يلزم يتحمل مسؤوليته وما ينحي رأسك اللي في اليدين اللي ديما يقول عليها السيد الرئيس. وأنا أكد لك اللي توا في القران راهو الحقيقة معناه كل بلوكاج اللي كان موجود المشاريع كلها متاعنا نحن متواصلة في إطار من التناغم بين إدارات الجهوية الكل
1: بالضبط.
0: الحمد لله نحن توا معاد نأكد لك أنا على أي حال على مستوى المدينة معناه نحن القران توا نأكد لك أختي اللي هي رايشانت
1: بالضبط
0: للفسقية أما راهو زاد معناها عنا المجال الصحي اللي قاعدة ماشية فيه ذاك مستشفى الملك سلمان
1: بالضبط. هذي هو سي حمادي العبدالله باش نسألوك أين وصل طبعا المستشفى طبعا الجامعي في مدينة القيروان هذا المطلب الشعبي لأهالي القيروان. خلينا فقط نمشي نرحب بسيد أيمن نقرة نائب مجلس نواب الشعب عن جهة القيروان. سي أيمن مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك وكافة مستمعات ومستمعين إذاعة المنستير.
1: شكرا لك سيد أيمن مرحبا بك لحضورك معنا في برنامج الحدث وانت كنت حاضر في زيارة طبعا الغير معنى إلى ولاية القيروان اللي أداها طبعا مساء أمس السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مدينة القيروان. هذه المدينة اللي عندها عديد المشاغل الحقيقة التنموية الاقتصادية والاجتماعية أيضا.
2: أكيد جدا طبعا القيروان كنت نسمع في جزء من مداخلة السيد كابتن بلدية سي حمادي عبدالله لنوجه له التحية وكما قلت أنت معنا حاضرة متاع مشاريع الحقيقة متاع ربي تنموية
1: إن شاء الله يا ربي تم بالهنين إن شاء الله يا رب
2: أمين يا رب العالمين هي أحسن كلمة إن شاء الله ربي يتمم بالهنا، خاصة في المشاريع اللي مش قاعدة تمشي
1: المعطلة
2: كما نحبوها تمشي. احنا بالضبط صحيح، احنا بقدر لو ما فرحانين معنا بتقدم بعض المشاريع بقدر ما هذا لا ينفي وجود بعض التعطيلات في مشاريع أخرى. بقى خلينا نرجع على زيارة السيد رئيس الجمهورية البارح لولاية القيروان، اللي بالفعل أنا نعتبرها يمكن كانت زيارة واضحة المعالم، زيارة متابعة لمشاريع
1: بالضبط
2: تم النظر فيها سابقا، يعني المشاريع هذه قبل حتى انطلاقها، يعني نتفكروا تقريبا مدة عامين التالي أو أقل حتى من عامين التالي كانت نفس الزيارة ذي، وكنا مواكبين هذا نفس الشيء وقت اللي كانت فسقية مهملة ما كان فيها حتى معنا مجرد فكرة أو مجرد برنامج، كانت سول القيروان نتفكروا وقتها كان طايح معنا، جزء منه كان طايح معنا ما فماشي بتاتا، والجامع الكبير زاد كيف كيف مجرد فكرة، اللي الفكرة رأي اليوم معنا في مرحلة الأخيرة. وعليه كانت معنا زيارة البارح للأمانة زيارة يعني في إطار المتابعة،
1: زيارة تفقدية في إطار المتابعة صحيح،
2: أي طبعا في إطار المتابعة تلتها بطبيعة الحال، وهذا في معظم الزيارات الإنصات للمواطنين ومشاغلهم والمشاكل والتطلعات نعم. متاع المواطنين الموجودة، ولكن الزيارة انطلقت كما ريتوها الكل كانت بفسقية الأغالبة نعم. اللي مشروع كبير انطلق فيها، كانت فسقية مهملة، كانت الناس معناها تنظر لها في زمن التسعينات اللي ما كان
1: بالضبط.
2: اللي كانت معناها متنفس لولاية القيروان، اليوم رأي هي بالفعل تنجم تكون متنفس وتنجم تكون مشروع عبرت عليه سابقا اقتصادي وسياحي واجتماعي نعم. للبلاد هذه، يكون ملاذ للعائلات خاصة في فصل الصيف وفي غير حتى فصل الصيف، يعني في جميع المناسبات مشروع هذا قاعد يتقدم للأمانة نعم. يعني من بين المشاريع اللي ماخذ يعني الخطام تاعه بصفة واضحة وجلية وبصفة سريعة
1: بالضبط.
2: وإحنا إن شاء الله في الإطار دي المشروع بش يكون حاضر قبل الأجيال اللي أعلن عليها، يعني
1: إن شاء الله هذا ما نتمنى. سي أيمن شنو رأيك، خلينا نستغل الاستغلال الإيجابي طبعا حضور سيد حمادي العبدالله معنا، باش نسأله أيضا على مشروع المدينة الصحية والقطب طبعا الصحي في القيروان من خلال المستشفى الجامعي. سي حمادي وين وصلنا المشروع المنتظر ننتظروا فيه جميعا؟
0: هو هذي فضاء كبير، هو هذي في المدخل الجنوبي للمدينة مستشفى الملك سلمان.
1: اي
0: الأشغال متاعه معناها قاعدة معناها متقدمة، للوحيين يزمهم يعرفوا اللي راهو معناها فما أشغال متاع أسس قبل ما يبدأ، هو راهو الصعيب ديما فك الأسس معناها دي تبغى فونداسيون كلي تي جيو تكنيك هذيك اللي قاعدة اللي تقع على الميدان توا فادي فيه، هو زاد راهو كاز كبير معناه مستشفى راهو مستشفى عملاق هذايا، وفما معناه بالتوازي معاه هو هذايا صحيح هبه سعوديه، ولكن راهو الجانب التونسي زاد راهو فما استثمار كبير معناه رانا حاطينه بخلاف الارض اللي هو راي معناه التزويد بالشبكات العموميه
1: بالضبط.
0: تزويد بالشبكات العموميه هذايا راهو زاد فولي اخر هم في مستشفى الجامعي للمعناه ملك سلمان بمدينة القيروان، مش يكون عنده الحقيقة إشعاع كبير سواء على مستوى ولاية القيروان وإلا حتى على مستوى معناه الولايات الغربية للجمهورية.
1: مستوى تقدم الأشغال سي حمادي؟
0: لا والله إذا نقول لك هي توا الصعيبة، هي توا هي الصعيبة هي تو اكتوالمون هي الصعيبة معناها تو اكتوالمون فما اللي تبغوا فونداسيون امبيو معناها التحليل الجيوتقني نتاع الأرضية مد الشبكات اللي هي راهي كيما قلت لك راهي شبكات كيما نقولوا الغاز الطبيعي والا كيما نقولوا الماء معناها صالح للشرب والا التبغوا نتاع الالكتريسيتي والا هذا كله راهي زاد كلها قاعده ماشيه بالتوازي، بقينا لو سونتي بيان انستالي و الحقيقة في المدى المنظوم مش تبدأ معناها مش تبدأ مش يبدأ يبان البروز ال معناها البنية نتاعه، الحقيقة المكاتب الدراسات ومكاتب المقاول مكاتب المراقبة والمقاول راهم مخبيش عليه، ونفس المقاول هو نتاع الفسقية
1: هيا
0: نفس المقاول أي بالجدية هذه
1: يعني إن شاء الله بخطى ثابتة وبالجدية المطلوبة إن شاء الله. خليني نرجع لك سي أيمن نقرأ نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان، أكيد أنتم كإطار تشريعي نواب تواكبوا في تطور هذه الأشغال ومدى طبعا سير هذه الأشغال، الأكيد رئيس الجمهورية البارح طالب المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم معناه
2: طبعاً
1: في اتخاذ
2: طبعاً
1: القرارات والمتابعة،
2: هذا هذا ما فيش حتى نقاش. يعني المسؤول نورمالمون من غير ما ينتظر حتى اي كلام باش يتحمل المسؤوليه نتاعو. للامانه فما كما قلنا بعض المشاريع فيها تحمل المسؤوليه كما فسقيه الاغالبه. ولو فسقيه الاغالبه ما نعرفش انا كان حكايه سي حمادي ولا راهو ما نحكيو كان على الفضاء الداخلي فقط.
1: الفضاء اي حكايه على المحيط المجاور ليها
2: معناها اشغال كبيره بالكدا بالكدا باش يكون متناسق يعني الفضاء الداخلي مع الفضاء الخارجي. نعم. ويكون يعني ملاذ بالرسمي للجميع المواطنين. لو تعرف رأي فسخية الغالبة يجيوا حتى من خارج تونس مش كان من تونس فقط.
1: بالضبط.
2: تكون يعني معمولة رأي بدي برودوي ناتوريل راهو نأكدوا على هذا راهو فما محافظة على الخصوصية متاعها.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
2: حتى من ناحية معنى الزراعات اللي بتكون فيها أو الأشجار أو إلى غيره زاد نفس الشيء فما تناسق وفما خدمة بروفيسيونيل كبيرة برشا. وهذا باش يكون بحول الله ملاذ لكافة الناس. ما ننساوش اللي وباش نجيو حتى للسبيطار شوية اللي هذا في تناسق مع سور القروان اللي تخدم معناها واللي أي. كانت إشارة الانطلاق راهو في الزيارة السابقة للسيد رئيس الجمهورية.
1: بالضبط.
2: والزيارة ذي جات في إطار تفقد مشروع كمل. مشروع قاعد يتقدم خطى حثيثة.
1: نعم.
2: مشروع آخر قاعد يعني في اللمسات الأخيرة نتاعه اللي هو الجامعة الكبير معناها والمحيط نتاع الجامعة الكبير زادة اللي فيه راه مشروع فيه استثمار كبير وقاعد في معناها في اللمسات الأخيرة نتاعه إن شاء الله قريبا ينطلق باش يكون مكان كامل مهيئ. إضافة إلى مقام الصحابي سيدي السحبي نقولوا إحنا في القيروان اللي زادة كيف كيف فهم رصد ميزانية من وزارة الشؤون الدينية وبالتالي هالمعالم هذه باعتبار الخصوصية نتاع القيروان. نعم. واللي تتميز بسياحة ثقافية ودينية إضافة إلى المدينة العتيقة اللي إن شاء الله تشملها زادة هالتدخلات الكبيرة هذه والمسلك السياحي نتاعها
1: سيد سيد أيمن معناها إن شاء الله مشاريع واعدة مهمة وإن شاء الله ربي يتمم بالخير وبالهناء كما قلنا في المقدمة إن شاء الله وإن شاء الله نجي واكبوا التدشين ربما هذه المشاريع. فقط يعيشك فقط خلينا نرجع سي حمادي عبد الله لأنه ما عادش عندنا برشا وقت وباش نحكيه أيضا على المشروع الكبير مشروع مدينة مستدامة من خلال تغيير جزء من الشبكة العمومية بفوانيس مقتصدة للطاقة. اليوم باش نحكيه على تحول طاقي وإيكولوجي في مدينة قيروان سيد حمادية.
0: هو هذايا مشروع الحقيقة من وزارة البيئة مع البنود معناها
1: أي.
0: هو اسمه مدينة مستدامة بفضل النزاع الساقية. من بين ما فيه هي تغيير معناها شبكة فوانيس باش تولي معناها مقتصدة للطاقة من نوع ليد. المشروع هذايا هو فيه التغيير نتاع 850 عدد نقاط ضوئية اللي هما شملوا معناها اللي يعرف القرآن اللي هو مدخل الزربية هذاك مدخل طريق تونس ونحن ماشيين للمقام الصحابي العديد من الشوارع الرئيسية العديد من الساحات. الحقيقة هو هذايا نحن رانا داخلين في إطار منظومة كاملة نتاع نزاع ثقافية كمدينة وكبلدية بديناها من البرنامج نتاع التحالف المدن مع في إطار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي يسمى معناها البروجرام أكت نتاع العالم. نحن كنا من الأوائل المنخرطين فيه الحقيقة بس يستنفعوا مني شوية زملائي في المشروع هذا يلزمك تعمل انوديت انرجيتيك معناها كسوا في المكلبات بيبليك باش تعرف روحك انت قديش الاستهلاك نتاعك. انا يمنع من الشبكه اللي تستهلك اكثر من اللازم في الطاقه
1: هذا هو
0: هذا ولا انا من البناءات مدام اللي يستهلك
1: اكثر استهلاك للطاقه فعلا هو سي حمادي العبد الله وسي ايمن اعتذركم لانه وصلنا الى ختام هذا اللي قال ان شاء الله. احنا سي حمادي ما تعرف احنا كنا في زياره ليكم وحصه لعدينا حول النجاعة الطاقية والقيروان مدينة مستدامة. إن شاء الله زيارة أخرى للقيروان ونواصل الحديث في هذا المشروع كما قلت سي حمادي وسي أيمن مشاريع مهمة إن شاء الله ترى النور وإن شاء الله ربي بقي ستر طبعا على القيروان وربي بقي ستر على بلادنا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. هكا وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء. شكرا لكم. أجمل تحية حسام نوار حسام قدرية علي المنصوري أيمن الشابي كريمة بنوسف غديرة. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمان الله جميعا. Thank you.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في إطار الأعداد للانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات بتونس يضم فرعا للبنك، بما سيساهم في تعزيز نفاذ المنتوجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات والموردة في الفضاء الإفريقي. تنطلق غدا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من شهر جويلية المقبل. أفادت وزارة التربية أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلنت الشركة التونسية للمنحة عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والتجارية في إطار استعداداتها للموسم الصيفي، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد في جويلية الماضي والرامية إلى تحسين ظروف تنقل التونسيين المقيمين بالخارج. في الجانب الاجتماعي أبرمت الشركة اتفاقية مع ديوان التونسيين بالخارج تقضي بإسناد منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد لفائدة أبناء الجالية المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل، تخصم مباشرة من ثمن التذكرة، ويستفيد من هذا الإجراء المسافرون على متن السفينتين قرطاج وطنيت، وذلك بالنسبة للحجوزات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 1 جوان حتى 30 من شهر سبتمبر. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 25 و2000 والمتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. نظم فيلق المشاة الخفيف المنتشر بجمهورية إفريقيا الوسطى يوما تحسيسي بمناسبة اليوم العالمي للطفل الإفريقي، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المدنية على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الكلف، ولا زاد نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس، اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند نساء الحبالة، ونجم يتواصل بعد الولادة، ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنية الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية خلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكمة تونس، فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللومير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجم نداويه الكلف؟ هو أول حاجة لازم نعديه عند طبيب شي شخص الحالة، ولازم نعرف نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في ديكخيم بمضات ندهنوا بهم، وإلا نجم نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
4: دقيقة صحة.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
4: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
4: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
6: السينما نحو العالم.
4: في مرافق الفنون.
7: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
4: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
8: مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد من برنامج مرافق الفنون الذي يأتيكم من جديد بالجديد طبعا في مختلف مجالات الفنون. سنتصفح مواعيد متنوعة في المجال الثقافي في هذا العدد. حبيت نقدم تحية لكل أصدقائنا، لكل من تواصل معنا. صحيح هذه أول نجم قولوا مرافق الفنون في الاستوديو الجديد، الاستوديو الرقمي الذي نحتفي به دائما. فتحية كبيرة لكل مستمعينا، تحية لمنيا بالرحال، تحية لأمير العيوني اللي كانوا بحثينا لهنا في الريجي، تحية لكل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة الخامسة بالاستماع وبالمشاهدة. ضيوفنا بعد شوية يكونوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.
5: مرحبا بكم من جديد في مرافق الفنون حتى للخمسة متاع العشية في بثنا المباشر. مرافق الفنون تحتفي أيضا مع سائر الدول العالمية باليوم العالمي للموسيقى، ولو أنه بعض الموسيقيين يقولك ليه راهو عيد الموسيقى فقط، لأنه اليوم العالمي للموسيقى هو في أكتوبر ومعروفين بأكتوبر الموسيقي، لكن احنا نقولوا عيد ديما عيد عن عيد الموسيقى وعن اليوم الوطني والعالمي للموسيقى، والمهم نحتفلوا بالموسيقيين موسيقتنا التونسية وموسيقى العالمية. ننفتحوا خاطر احنا تونس تعرفوا انه ميزة تونس في الانفتاح في مختلف مجالات الفنون وخاصة في المجال الموسيقي، واحنا ما تنسيوش عنا راهو موسيقيين باع وذراع على مستوى عالمي نفتخروا بهم في كل المجالات، ان كان في الغناء في الموسيقى. تحية كبيرة للموسيقان اللي قاعدين من الاجيال الكل حقيقة، من الجيل اللي يسبق والجيل هذية الجديد، تحية لهم وين ما كانوا ينشروا في الموسيقى بطابع تونسي وأيضا بأنامل تونسية وبأفكار تونسية. وإحنا نعرفوا العديد من الموزعين والمنتجين والموسيقيين في مختلف العالم اللي هما منورينا وهما فخرة البلاد الحقيقة. أنا حبيت نقول أهلا وسهلا بضيوفي. ضيف الحقيقة مش غريب على إذاعة المنستير، ضيف هذايا احنا نقولوا الفن التشكيلي وكل الفنون حاضرة معانا في مرافق الفنون، الحقيقة فنان تشكيلي قدير، فنان كبير برشا، فنان عنده بصمته، عنده مسيرة كبيرة، مسيرة مش أنا بركة نحكي عليها، يعني العالم يحكي عليها، لأنه بدايته كانت في الدراسة في الاطلاع وخاصة على المشهد التشكيلي الأوروبي العالمي، أيضا لأنه دراسته كانت في باريس، أيضا له صولات وجولات في عديد المعارض الشخصية والجماعية، في التأطير في التكوين. أنا سعيدة ابن الجهة، هو سعيدة جدا نقول أهلا وسهلا بسيد علي البرقاوي، مرحبا نورتنا في إذاعة المنستير وفي هذا الأستوديو الجديد اللي هو مكسب.
6: عايشك بارك الله فيك على التقديم. أنا سعيد جدا معناها ديما كي نزوركم. إذاعة المنستير هي من الأوائل مسموعة في كل مكان ويحبوها برشا ناس.
5: وكي نرجع بالذاكرة، علاقتك بالإذاعة هذية من وقتاش بديت؟
6: بديت
5: 77 83
6: بدأت يظهر لي 77
5: 77 معنا من الكاف.
6: اي بدأت في الفترة هذيك اي، وكانت مسموعة معناها كل ما نمشي المكان حتى في العاصمة.
5: نعم
6: نسمع إذاعة المنستير.
5: هي في العاصمة كانت تبث طبعا على العين توا على الأف أم، لكن مستمعينا ومحبينا ولكل من مر من هنا من هذا المصدح الحقيقة الموقر اللي صدحت يعني من أمامه العديد من الأسماء الإذاعية وأيضا حتى الناس والضيوف اللي كانوا بحذينا معناها من تونس وخارج تونس. دالي وانتي تعرف عاد كنرجع معك
6: هي يعني مش مجاملة وقت نسمعوها، ما هوش كيف يحلوا إذاعة المنستير، يختاروا إذاعة المنستير، ما هيش مجاملة في المنستير، هي الخطر معناها الإذاعة وبرامجها تعجبهم برشا،
5: قريبة معناها قريبة من المستمع، يعني
6: بالضبط.
5: قريبة من المستمع. بي فرصة باش نرحبوا بسيدة بسمة بوزيد مدير دار الثقافة المكنين. مرحبا بك سيدة بسمة، أهلا وسهلا.
7: يعني مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير. شرف كبير والحقيقة فرحانة برشا للتأسيس هالستوديو هذا، يسر حاجة مزيانة برشا، حاجة يسر الحقيقة واو، قلنا نقول واو. يسر فيها حس إبداعي وجمالي، وجمالي يعكس كل الأذواق، أذواق الإطارات والعاملين في إذاعة المنستير. برافو، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
5: العلاقة توا بينك وبين سيد علي اليوم، لأنه عندنا طبعا معرض شخصي لسيد علي إن شاء الله باش يكون فيه به في دار الثقافة المكنين. طبعا المعرض هذايا اللي يحمل عنوان تراث ريشة وفنان، وهذا اختيار باش يكون بداية من وقتاش
7: المعرض هو هذا؟ تحتضنه دار الثقافة بالمكنين للفنان التشكيلي اللي هو كنت تقول غني عن التعريف. المعرض هو إضافة، يعتبر إضافة للبرمجة الثقافية في دار الثقافة بالمكنين. نجم نقوله اللي هو يعكس رؤية تعبيرية تشكيلية ثرية للفنان التشكيلي علي البرقاوي بعنوان تراث ريشة وفنان. باش يكون هو انطلق يوم 13 جوان إلى غاية يوم 30 جوان 2026. باش يكون الافتتاح الرسمي إن شاء الله اليوم الخمسة العشية في باهو قاعة المعارض بدار ثقافة بالمكنين. دعوة لكل عشاق الفن التشكيلي ومحبي الريشة والأشكال التعبيرية للفنان التشكيلي باش يجيوا يكتشفوا الرؤية والتجربة العظيمة للفنان التشكيلي علي البرقاوي.
5: نعم، احنا مازلنا باش نحكيوا على البرمجة وبرمجتكم الاحتفالية باليوم العالمي للموسيقى، لكن باش نرجع مع سيد علي، بما أنه المعرض الشخصي هذا ينضاف إلى العديد من المعارض في مسيرته الفنية التشكيلية بالطبيعة اللي قدمها واللي هي تختلف. ونعرف سيد علي البرقاوي راهو معروف باللي بورتري،
7: لأنه لا هذه بدلنا شوي
5: بدلنا هو معروف، معناها اللي يعرف سيد علي أكثر معناها من بدايته معروف باللي بورتري، وديما معناها يصور الشخصيات التاريخية التونسية، وإحنا ننتظره في الكتاب اللي وعدنا به، ما نعرفش حضر ولا لا.
6: والله هو كتاب باش يكون كتاب فيه في 110 شخصية تاريخية تونسية وكله بالألوان. وكما تعرفوا معناها مكلف، فأنا ننتظر معناها جهة
5: الدعم الداعمة،
6: جهة رسمية تتبنى المشروع هذا، لأنه باش نخلد به للذاكرة الوطنية شخصياتنا التاريخية.
5: من أبرز الشخصيات اللي نرجع بالذاكرة،
6: من أبرز الشخصيات أنا باش نعطيك الحقبات. بديت من عليسة حنا بعل وغرطة، ومريت بابن خلدون، ثم أبو القاسم الشابي، المناضلين زاد كيما الدغباجي
5: تقريبا يعني كل الأعلام، الأعلام والأسماء التاريخية اللي باش نلقاوها إن شاء الله في الكتيب هذية، في الكتاب مش الكتيب على خاطر كتاب يحمل كتاب مهم جدا. والأكيد راهو في كل شخصية عندها معناها المسار متاحة والتعريف بها
6: بالضبط. كل شخصية يرافقها نص للتعريف بها، نص اللي يحب يزيد يبحث معناها. بارك الله، احنا شخصياتنا عندهم تاريخ
5: معناها كبير برشا،
6: كبير برشا. اما حطيت يعني اهم المراحل اللي مروا بها الشخصيات هذه والاثر اللي خلوه في تاريخ تونس، وعملته بثلاثة لغات. العمل جاهز هو
5: اللي هي العربية الفرنسية والإنجليزية.
6: بالضبط،
5: والإنجليزية. النجم هذا يتسوق ويسوق إلى صورة تونس، ونجم يتروج، ونجم نعطيوك حتى هدية يعني للكتيب هذية، يعني في إطار الترويج إلى تونس معناها وأعلامها وشخصياتها.
6: وكما نعرفوا احنا والناس كل تعرف اللي عنا البعض الشخصيات هي تجاوزت حدود الوطن التونسي. كما حنا بعل زعيم الحبيب بورقيبة، شخصيات هي معناها دولية، فهمت؟ يعني ولا ابن خلدون زد خلدون معناها خلى تاريخ كبير برشا. يعني أنا اللي لاحظته لما عملت معرض فيه 30 شخصية برك كي بديت المشروع، لاحظت جاوني برشا حتى من السفارات. جاو حبوا يشوفوا يطلعوا على الأعمال هذه. أنا هذه في إطار اختصاصي في فن البورتري. عملت المشروع هذا. أما في نفس الوقت عندي إبداعات. وعندي
5: مش نحكيه على إبداعاتك وعلى الخصوصية بالطبيعة من خلال المعرض هذي ومعارض أخرى، باش نشوفوا توا حاجة جديدة، باش نشوفوا معناها نصور لوحات جديدة خدمتها يعني بالمناسبة كل جدد. قداش من لوحة؟
6: 28 لوحة.
5: 28 لوحة في معرض تراث ريشة وفنان اللي باش نلقاوه اليوم في الخمسة متاع العشية في دار الثقافة المكنين. تراث ريشة وفنية، العلاقة بالتراث، والأكيد باش نشوفوا حاجات معناها تتعمق في تراثنا وموروثنا التونسي.
6: هي بالنسبة لي كل معرض وكل عنوان عنده رسالة. وفي كل معرض عندي موضوع نخدم عليه. سبق مثلا عملت معرض من وحي البيئة والتراث. من وحي البيئة والتراث ركزت على النخيل. علاش اخترت النخيل؟ الخاطر كي نمروا احنا من الجنوب الى الشمال، اخر واحة تعرضك هي واحة التخيلة. اللي للأسف قاعدين نحيوا في النخل. يبنيوا في العمارة في العمارات وفي النزل وفي مش مشكل معناها تبني نزل ولا تبني عمارات، أما حافظ على أقل حاجة على نفس العدد متاع
5: النخلة. معناها
6: متاع النخلة
5: صحيح.
6: نعرف في جربة مثلا قل قطو نخلة ولا زوز باش يبني مثلا فيلا ولا باش يبني أي حاجة. يعملهم دوبل. العديد من الأصدقاء في جربة يزرع دوبل وينحي ذوك خطر قلقوه وقع وضعهم ولو معناها
5: اللي بشين وينحي معناها نخلة يلزم يعوضها بنخلة أخرى. احنا زيدها نعرفوا انه حتى انت ذكرت تخيلة لانه ذيك معروفة بسقانس النخيل.
6: اي علاش هو اسمه فما نوزل نخيل ما نعرف شنو نخيل نخيل نخيل خطر فما قطعة أرض في سقانس مازالوا ما تمسوش، معناها في تقريب 1000 متر تلقى ما نعرفش ما نجمتش نحسيهم نتعدى من غادي ما حبيتش نقف باش نقعد نحسبهم أما مقابل النزل. هذا موروث. موروث طبيعي وبيئي ولازمنا نحافظوا عليه.
5: صحيح.
6: هذه الدعوة معناها من خلالكم أنتم. باش اللي يسمعوا فيه وهم معناها عندهم نزل وعندهم أي شيء يحاولوا باش يحافظون على كل الموروث هذاك. كان اللاقمي ما تقطعش قدام معناها في المستير كل يوم تلقى اللاقمي. وكنت فما عندي أصدقاء معناها يمشيوا مع أبائهم.
5: اي صحيح، هو ارتبط بذاكرة المكان وبخصوصية المكان كما قلت، وهذه في إطار معناها نحافظوا على البيئة نتاعنا ونحافظوا على الخضار اللي في البيئة هذه حلوة برشا، لأنه كي نعرفوا نقولوا سقانس النخيل راهو ما يميز معناها منطقة سقانس الكل راهو هي النخلة والنخيل اللي موجود فيها. المعرض هذا إلى جانب النخيل شو نجمون نعرفوا عليها أكثر معناها في علاقتك يعني بالموروث والتراث؟
6: الموروث التراث هو يتغير مع الزمن. فإحنا نحاول بقدر الإمكان نحافظ زادة على الطابع تو مثلا الجرة الرومانية. الشكل موش كيما توا كيما وقتنا الحالي. نحاولوا احنا من خلال أعمالنا الفنية نحسوا المحافظة على الموروث هذا.
5: نعم معناها نخليه ما نطوروش ولا نحب تحب معناها نشتغل على التطوير
6: نطوروه بطريقة فيها محافظة على الأصل.
5: على الأصل
6: بالضبط.
5: وفي كل شيء في الأغنية لازمنا نحافظه على الأصل في الفن التشكيلي وفي الحاجات اللي كل شيء لازمنا نحافظه على الأصل.
6: هي الغاية معناها من الرسالة متاع الفنان معناها لازم تكون فيها عندها فائدة
5: سيد علي لترى ما كان التراث متاعنا وموروثنا الغني يعني من شمال تونس إلى جنوبها ونعرف كل منطقة عندها خصوصيتها اللي تتميز بها احنا حتى في الشريط الساحلي الكل من منطقة لمنطقة كل واحد كل منطقة وعندها الخصوصية هيك ولا سيد علي وهذه تحب لها دراسة وبحث بطبيعة باش تقدم أجمل ما عندنا معناها ما الفسيفساء من الموروث والتراث ونعرفوا إنه التراث كان لطالما كان معناها ملهم معناها للمبدع يعني ملهم
6: نشتغل
5: دائما على الطبيعة
6: وشكون خلى التاريخ معناها متاع على مستوى اللباس في العصر الروماني ولا حياتهم اليومية هم الفنانين
5: نعم صحيح
6: اللي أبدعوا في فسيفساء ولا في منحوتات هم اللي خلونا كيفاش كانوا الناس يعيشوا وقتها
5: لا.
6: هو الفنانين احنا نحاولوا نواصلوا
5: من خلال الرموز العادات التقاليد هذه كل كنا ترجع بينا الى مدرسه تونس ترجع بينا معناها الى صفيه فرحات والى هذاك زبير التركي وغيرهم معناها من برشا فنانين اللي خليوا الحقيقه بصمه كبيره برشا في المجال هذا
6: هو كل فنان يخلي بصمته ويخلي زاد يوثق للعبارة اللوحات هي عبارة لوثيقة معناها باش نشوفوا في 2026 كيفاش تبدلت وتغيرت الأمور باش نقعدوا ديما مواكبين
5: عندك علاقة بالذكاء الاصطناعي ولا لا ما عندكش علاقة معنا بالتكنولوجيا الجديدة
6: والله عملت تجربة
5: يعني في إطار أنه الفن التشكيلي وعلاقته بالذكاء الاصطناعي بالعصر هذايا التكنولوجي ككل معنا كيف شفته يعني سيد علي
6: عملت تجربة والتجربة متاعي كانت الأعمال الفنية لوحاتي كل عملتهم بطريقة رديتهم يتحركوا
5: يتفاعلوا مع المشاهد
6: يتفاعلوا ويعطيوا صورة يعطيوا فكرة
5: حلوة وتعطي قراءة أخرى
6: تعطي قراءة أخرى
5: وروح ذي سيد علي كما قلت باش نلقاه اليوم كل اللوحات جديدة وفيهم جديد بتبيعة بلمستك أنت كل لوحة يعني ما تشبهش اللوحة الأخرى
6: بتبيعة هي لوحة تم إنجازها في مش في جلسة واحدة ولا في يعني فيها بحث ويلزم يلزمنيش نغلط حتى على مستوى الحاجة اللي نحب نوصلها لازم تكون صحيحة نرجع للبورتري مثلا حنا بعل حنا بعل معناش لي عنا كان منحوتة المنحوتة هيك مش بالألوان دونك فما بحث عملته واستعنت بالباحثين
5: نعم بالمختصين
6: مؤرخين قالوا لي راهو اللبسة تاعنا بها لازم تكون بالأحمر نعم. ومش أي أحمر فما أنواع أحمر
5: صحيح
6: لأنه اللون هذاك يلبسوه كان القادة
5: نعم
6: ممنوع على المواطن مش يلبس اللون هذاك
5: هذه معلومة نعم
6: يعني أنا بيدي استفدت برشا من خلال عملية خطر
5: البحث هذه عملية البحث نعم
6: وعاونوني برشا مؤرخين وباحثين
5: نعم بتبيعها فما بانوراما من الألوان الألوان اللي تتماشى مع روح التراث والموروث متاعنا، الألوان زادة الفاقعة على حلوة، فما ألوان زادة نتصور معناها باش نشوفوهم معناها في اللوحات. أنا عندي علاقة كبيرة بالألوان، نحب الألوان راهو أستاذ علي،
6: والله
5: ألوان الحياة وهو الورد بحدة بسمة معناها محليه الأصفر وال هيك ولا
6: المرة هذه عملت شوية إضافة في
5: الألوان.
6: في الألوان
5: نعم
6: حبيت
5: أنت ديما الأزرق، الطابع الأزرق ديما يغلب على
6: هو
5: رسوماتك خاصة.
6: هو الأزرق الأزرق سميه التركواز،
5: التركواز نعم
6: ذاك لوني مفضل مثلا بون مش معناها خطر هو لوني مفضل أني باش
5: نستعمله،
6: أما استعملته
5: نعم
6: لأنه لون جميل يحينا
5: بالزرقة
6: البحر والسماء
5: هو
6: اللون السماء مش كما لون البحر.
5: البحر أي نعم مش هي تلقي بذلالها على البحر ليه. شكرا لك.
6: حسيل هذه دعوة معناها مش جيوا تشوفوا مش احنا نوصلوا عن طريق الميكروفون لكن ماذا بينا يجيونا برشا زوار.
5: هو أكيد برشا يعني متعلقين بفنك ومتأثرين بالفن هذي اللي قاعد تخدم عليه سنوات في مسيرتك، وأنا الحقيقة كنت من أجمل الحصص اللي قدمناها في محطات في مسيرتي مبدع معك سيد علي، وهذه أنا كل مرة في استضافتك نحب ياسر الخصوصية اللي تخدم عليها، يعني تأرخ كما قلنا وتأرشف وللذاكرة زي ده كيف لأنه الفنان عنده دور كبير برشا في حفظ الذاكرة، وأنه بش يخرج معناها في لوحة فسيفسائية أجمل ما عنده معناها من مش نحكي على الفسيفسائية، نحكي على الفسيفسائية بما معناها معناها من خلال المعرض اللي قدمها. فسعيدة جدا وإن شاء الله نعمل طلب بش نحكيه أكثر معناها فيك على كل لوحة وحكاية اللوحة، خاطر كل لوحة عندها حكاية. وقداش طلبت منك اللوحة الوقت؟
6: والله هو المعرض ذي عندي سنتين،
5: نعم
6: 28 لوحة سنتين، معناها معدل كل شهر لوحة تقريبا،
5: كل شهر لوحة نعم، وكل شهر شد صحيح زي ده مش معناها
6: مش هو بالضبط معناها فما لا فما لوحة تشدني أكثر فما لوحة تشدني أقل
5: نعم.
6: أنت
5: والديمونسيون تاعهم قديش معناها
6: مختلفين عملتهم أحجام مختلفة
5: نعم. نخليه زاد المستمع والمشاهد يكتشف اليوم في دار الثقافة المكنين 5 نتاع العشية باش يكون الموعد معاكم إن شاء الله. احنا باش نمشيو إلى نغم ومن بعد نرجعوا مع السيدة بسمة بوزيد باش نحكيه على الاحتفال بالموسيقى واليوم العالمي للموسيقى. تفضل أيمن.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.
3: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون لغاية الساعة الخامسة مساء. في مرافق الفنون نحتفي كما قلنا بالريشة والألوان، نحتفي بكل الفنون، ونحتفي أيضا بعيد الموسيقى، لأنه كل المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية تحتفي في برمجة خاصة باليوم العالمي للموسيقى أو عيد الموسيقى، مش مغشوش هي تسميات واحدة الحقيقة، عيد الموسيقى نحتفي به. بسمة دار الثقافة بالمكنين عملت زادة كيف برمجة للاحتفال احتفالية، لكن خرجت زادة من العلبة الإيطالية، تخرج إلى
4: من الفضاء المغلق،
3: من المغلق إلى المفتوح، وتمشي هي بطبيعتها إلى للناس، تخرج للناس. نعم،
4: احنا توا ماذا بينا نقربوا الفن للمواطن.
3: نعم،
4: هذاك عليه اخترنا انه يكون العيد الموسيقى هو اصح الحقيقه، خاطر فيد دو لا ميوزيك، فيد دو لا ميوزيك يكون في مجدولين بارك، هو فضاء
3: هيك عملت لنا اشهار
4: سامحني يكون في فضاء خاص حابين نخرجوا للمواطن. السنة هو موعد سنوي كيف ما كل عام. السنة اخترنا انه يكون عيد الموسيقى يكون مع رواد دار ثقافة، مع عرض فني ألحان وأوتار مع رواد دار ثقافة بالمكنين لنادي الموسيقى تحت إشراف الأستاذ شاكر سنان المهدوي، وهو تتويج لثمار تعب متواصل على امتداد الموسم الثقافي. حضروا لنا عرض متميز كما نظمنا في ليالي رمضان لما اللي كان الحقيقة إقبال جماهيري كبير، العرض ناجح بامتياز. هذاك عليه حبينا عيد الموسيقى يكون فرصة لتشجيع المواهب الشابة، وفرصة أنهم يواصلوا في مسيرتهم الفنية. اللي يواصل يقرأ موسيقى، حتر كلهم شباب، اللي يعزف يزيد يتغرم، اللي يسقل موهبته

0: حبينا إنه العيد الموسيقى يكون موعد سنوي لهم، والسنة حبينا نخرجوا من الفضاء المغلق إلى المفتوح، باش يكون إن شاء الله نهار لحد 21 جوان كيف سائر مندوبيات الكل تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمونستير، باش يكون 10 متاع الصباح إن شاء الله. مرحبا بكل محبي الفن، ومرحبا بكل الأولياء اللي شجعوا وليداتهم واللي عطاوا الثقة في دار ثقافة بالمكنين. مرحبا بالجميع، المكتب المحلي للمصايف والجولات ديما في شراكة معنا، باش يكون معنا إن شاء الله زادة في عيد الموسيقى، وإن شاء الله يتعدى نهير مزيان بكل إحساس وجمال وفن.
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: كما قلت بسمة، وأنا نزيد نأكد معناها على النقطة المهمة جدا، بما أنه عيد الموسيقى والموسيقيين وكل عشاق الموسيقى في عيدهم، لأنه عنا برشا أحباء الموسيقيين، وتونس معروفة معنا خارج حدود الوطن بالذوق الراقي للموسيقى، وكل فنان يعتلي أي مسرح وخاصة مسرح كارتاج إلا أنه تكون عنده رهبة وعنده خوف كبير، وإن شاء الله يا ربي ترجع الكاريزما نتاعنا هذية معناها في المهرجانات، وإحنا نعرفوا نقولوا صيف نقولوا المهرجانات الصيفية نقولوا ما تسيلش حتى العرب مش مشكلة، مش نشوفوا برشا أصوات باش تعتلي اللي هي يحبها الجمهور، باش تعتلي معناها ركح مهرجاناتنا الصيفية، وإن شاء الله يا ربي تتعدى أذواق حلوة برشا واختيارات إن شاء الله تكون ناجحة وجيب جمهور كبير برشا، مش معناها احنا دخلنا برشا فلوس، بربي حافظوا على الذائقة ونحافظوا على الجودة معناها متاع الاستضافات، وإلا أنه تكون العروض هذية في نجم يقولوا تكون معناها تحافظ على الذائقة الراقية اللي تعرفنا بها في تونس. شباب كبير برشا اللي يلزم يكون عنده الدعم من موسيقيين من عازفين من فنانين من أصوات حلوة برشا، نحب نعطيها الفرصة إنها تكون في عيد الموسيقى من خلال هذه التظاهرات الخاصة بهم. شكرا لك بسمة. أنتم يظهر لي يعني أنا نقول دار ثقافة المكنين ديما سباقة وديما تحاول تعطي معناها عندها جمهور كبير برشا، وأيضا دائمة البحث في تطوير العروض متاحة والتظاهرات متاحة والتنوع اللي تتميز به. رغم مش نشكروا فيها على خاطر هي موجودة معنا سيدة بسمة أبو زيد، لكن هذا ما عودتنا به خاصة.
0: شكرا. نعم. شكرا مدام نجوى. الحقيقة هي تسعى دار ثقافة بالمكنين أن تكون فضاء لتوفير التعلم التكوين.
1: نعم.
0: الإبداع
1: نوادي من خلال النوادي.
0: من خلال النوادي مجموعة كبيرة من نوادي الاختصاص في دار ثقافة بالمكنين. خاطر توا نجوى كنت تقول تظاهرات، راهو تظاهرات مناسبتية، أما يقعد التكوين.
1: نعم.
0: والشباب
1: هو الأساس.
0: هو الأساس.
1: نعم هذا هو.
0: باش نجم تخدم التظاهرات المناسبتية اللي عندهم وقع كبير على الثقافة والفن. أما الشاب أنك تجلبه تستقطبه هذا هو الصعيب.
1: نعم.
0: وهذا الموجود في دار ثقافة بالمكنين من خلال مجموعة كبيرة من نوادي الاختصاص.
1: نعم.
0: مع جميع الفئات العمرية، أطفال، يافعين، شباب، كيف الموسيقى، المسرح، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي والسينما.
1: نعم.
0: نعدد لك العديد، التنشيط الثقافي، الابتكارات الفنية، المطالعة، الكورال أطفال، الموسيقى عزف، مسرح شباب وأطفال، العديد من النوادي.
1: نعم.
0: في دار ثقافة، وفي الصيف يكون عنا النوادي الصيفية حسب التوقيت الصيفية اللي وتتعزز النوادي هذه بورشات وبرامج.
1: نعم.
0: تخلي صغير يجي يخرج يتفرهد وبأنشطة ثقافية هادفة.
1: نعم. شكرا لك بسمة بوزيد مدير دار ثقافة بالمكنين على تلبية الدعوة من نجاح والتوفيق، وعيد موسيقى نجم نقوله يكون مميز، خاصة نذكر النهار فقط يوم
0: عيد الموسيقى هو 21 جوان 2026 على الساعة 10 صباحا. ونحب نقول مرحبا بكم اليوم بحذانا.
1: نعم.
0: في المعرض الفنون التشكيلي باش تشوفوا حاجة جديدة أول مرة تشوفوها في من خلال معرض الفنان التشكيلي علي برجاب علي البرجاوي.
1: نعم.
0: اللي يأتي هالمعرض هذايا في إطار حرص دار ثقافة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
1: نعم.
0: أني تعرف بالمبدعين وبالفنانين التشكيليين، وفرصة أنه كل فنان تشكيلي مرحبا به، الباب مفتوح في دار ثقافة مكنين، وفرصة زيادة لكل محبي الفن التشكيلي أنه يتفاعل مع الإبداعات والأعمال الفنية والمختلف التعبيرات التشكيلية في دار ثقافة. وشكرا.
1: شكرا لك بسمة. راجعين مع الفن والموسيقى في عيد الموسيقى. تفضل أيمن.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
3: إذاعة المنستير
4: 99.

0: مساءكم مزيان بالفل والريحان، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرافق الفنون، ومواصلين معكم اللقاء الى غايه الساعه الخامسه في مرافق الفنون. اهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا بكل الفنون اللي معنا، مواعيد متنوعه ان كان في الموسيقى، في الفن التشكيلي، وايضا في المسرح. وكي نقولوا المسرح نقولوا انشطه متعدده، مهرجانات، عروض تمثل تونس داخل وخارج تونس، واحنا سعداء جدا في هذا المساء باستقباله. الحقيقة هو فنان حبه برشا، فنان مسرحي قاعد يقدم الجديد، وخاصة لما ترأس مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. عرفتوني علاش شكون نحكي؟ صلاح الفالح، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء النور.
0: نسألوا عليك، نعرفوا طقس سخون شوية، لكن بالأجواء الفنية والمسرحية، وهذا هو شن حبوه في الصيف خاصة، وإحنا نعرفوا فما تنوع كبير بالنسبة لكم كمركز فنون درامية وركحية بسليانة، لأنه سيركوي تياتر معناها قعد يمشي بخطوات ثابتة. أيضا مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الخامسة عنده الجديد والجديد دائما، وتكتب عليه برشا خاصة في الصحافة التونسية، هيك ولا ايه؟
1: صحيح صحيح.
0: نعم،
1: تحية ساعة إذا مستمعيه إذا عبدالمستير، شكرا لكم على المتابعة والدعم، خاصة للمناطق الداخلية اللي بالحق تستحق كل تشجيع للفنانين والمبدعين متاعها، خاطر باش تعطيهم نفس المواصلة وإيصال أيضا إبداعاتهم للناس وإيصال صوتهم.
0: نعم، يعطيك الصحة. كما قلنا دورة جديدة تأتي دائما بالجديد، علاقة المسرح والمجتمع، ونعرفها علاقة وثيقة، علاقة متبادلة التأثير. المسرح ليعد مرآة تعكس واقع المجتمع وقضاياه، في الوقت نفسه نلقاو أداة تساهم أيضا في توجيه الأفكار وتغيير السلوكات وغيرها، معناها فما بصمة كبيرة برشا اللي خليها المسرح معناها فيها المجتمع، وخاصة كما كنت تحكي في الجهات هذه اللي محرومة نوعا ما، راهو على خاطر احنا نلقاو معناها تظاهرة مرة بعد قديش في مختلف مجالات الفنون او من موسم من العيد لعيد، هكا ولا ايه؟
1: صحيح صحيح.
0: نعم،
1: بالحق الجهات الداخلية اللي يلزمها نوع من التمييز الايجابي كما يقولوا هما في السياسة، يعني باش تنجم ترسخ الفعل الثقافي والفكري في نفس الوقت، باش تنجم تخلق مواطن يحس بالانتماء للوطن هذا من خلال الاهتمام به على جميع الأصعدة، وأيضا الجانب الثقافي والفني اللي هو غذاء أولا للروح ومساهمة في تكوين الشخصية.
0: نعم،
1: وأيضا تطوير الذائقة الفنية والذوقية عنده. ومن ناحية أخرى زي الترفيه والتمتع من خلال مشاهدة الأعمال الفنية الجيدة اللي تكون وراها عمل وجهد متاع فنانين.
0: نعم،
1: يطمحوا أنهم يكونوا قراب للمجتمع ويطرحوا القضايا العاجلة وأيضا القضايا الدائمة اللي يلزمها حل في إطار الانفتاح والتحادث من أجل يعني تطوير الواقع للمعيشة.
0: نعم نعم، بأسبوع كامل من 21 حتى 28 جوان، فن يغير وجه المدينة، هذا ما كتب خاصة من الأقلام اللي كتبت على هذا المهرجان. دورة الخامسة، الدورة الخامسة أكيد من دورة لدورة فما جديد، نساعدوا شوية البرا كما نقولوا بلهجتنا التونسية، فشو نجمو نعرفوا على البرمجة والمواعيد اللي تنتظر معني عشاق الفن الرابع في سليانة وحتى خارج سليانة، وأكيد برشا ضيوف يكونوا موجودين في المهرجان.
1: مهرجان المسرح والمجتمع هو بالأساس مهرجان للمسرح الجماعي الموجه للشباب والكهول، يعني نختاره تقريبا أهم الأعمال المسرحية اللي لاقت استحسان على في الساحة الثقافية التونسية، وأيضا ربما تكون توجت على مستوى وطني ولا عربي، وأيضا تجارب تنجم تكون هي فتية وتطرح في مباحث جمالية جديدة فنية.
0: نعم،
1: غير أنه المهرجان ده هو فيه المسرح بالأساس، أما هو يقوم على العروض المتنوعة الفرجوية، تلقى في الرقص المسرحي عروض عرض السيرك، ثم أيضا الموسيقى اللي تقريبا مصاحبة بشكل يومي، وغير التربصات، وعنا ليلة خاصة للشعراء، ليلة الشعراء دي للمرة الثالثة اللي تصير. وحاول المهرجان المرة هذه أنه زاد يوم آخر تقريبا اليوم باش يخرج من مدينة سليانة، يكون يعني في ضاحية قريبة يعني جدا باش تصير فيه ليلة للمسرح خاصة.
0: شكرا لك على كل صالح. مبدئيا هذه المتابعة الأولى، إن شاء الله يا ربي نتلقاو بيك بداية المهرجان ونحكيو أكثر على تفاصيل وخاصة مع ضيوفه. تحياتنا ليك وشكرا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. مواصلين معكم قسم الأخبار، عنا وقفة معهم بعد نوصلوا لقائنا في مرافق الفنون.
2: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.an وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.an منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: وتمام الرابعة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم أنه سيقع الإعلان عن المسارات التكوينية الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل الدليل التوجيه الجامعي المقرر صدورها يوم 23 من هذا الشهر، على أن يتم تحيينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفياما لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجارية. وأكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا ب 3.5% مقارنة بالسنة الماضية. وقد ضبطت وزارة التربية استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2000 في حدود 3750 مقعد موزعا على مختلف جهات الجمهورية. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت في بيان أصدرته اليوم أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. برمجت شركة تونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينتي تانيت وقرطاج خلال الموسم الصيفي الحالي الممتد من 15 من جوان الجاري إلى 15 من سبتمبر المقبل. وأكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة عايدة العدوانية مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، ومن بينها تعريفة الحجز المبكر الصالحة على مدار السنة والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 25 و39% مقارنة بالتعريفات العادية. قال نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة تفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى عودة حركة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز وبداية تراجع أسعار النفط. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الخامسة. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في نشرة أنفو المونديال من إذاعة المنستير. البداية تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وفي إطار الجولة الثانية ضد المنتخب الياباني كان أعلن اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن تعيين الحكم الروماني إستيفان كوفاكاتس لإدارة هذه المقابلة، وهي ستكون مقابلة عدد 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم. مقابلة ستدور يوم الأحد في 5 صباحا بتوقيت تونس. طاقم تحكيم روماني لإدارة هذه المواجهة. في فجر هذا اليوم كانت المصافحة الأولى للناخب الوطني إيرفي رونار مع العناصر الوطنية، وين تم إجراء حصة تدريبية. قبلها كانت هناك مصافحة إعلامية أكد خلالها عن تحمسه لقبول مهمة تدريب المنتخب في هذا الظرف.
2: ما كونتاكتي جي با هيزيتي اون سكوند بيسكي ريست دو ماتش دون سيت فاز دو جروب اي الفوتبول طونك يا دو لا tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également... C'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
1: إيرفي رونار قال ما خممش لثانية لقبول العرض والمجيء للمكسيك. ما زال زوز مقابلات في دور المجموعات، التحدي موجود والأمل قائم، ونعرف جيدا قيمة هذا الرهان في هذه المسابقة الكبرى، ونعرف أن المهمة صعبة لكنها ليست بمستحيلة. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية، خاصة نحكي على كأس العالم في الستة، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، إنجلترا تواجه كرواتيا في 9 متاع الليل، في نصف الليل غانا ضد بنما، وفي ماضي 3 فجر الخميس أوزباكستان ضد كولومبيا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدنا لليوم من سبور المونديال. أكثر أخبار ومواكبات نجم تلقاوها متابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مونسي سبورس. أجمل تحياتي من الشابي في الإخراج التقني روف غدير على مستوى الديجيتال. بعد شوية تجعلكم الزميلة وصديقة النجوى المهري في منوعة مرافق الفنون. متابعة طيبة للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير، مؤنسة، إفادة، خدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
4: كل ما يهمكم.
3: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير،
3: كونوا معنا،
4: كونوا معنا.
6: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
7: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
6: يغازلنا اللون،
7: يشاكسنا المسرح،
6: وتحملنا السينما نحو العالم،
8: وتحملنا السينما نحو العالم.
7: في مرافق الفنون،
9: في مرافق الفنون
6: ترقص الألوان،
7: تبتهج الصورة،
6: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: إيقاعاتنا تتنوع كما استضافاتنا والأكيد مواعيدنا زادة ثقافية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا على موجة إذاعة المونستير مرافق الفنون، مواصلة معكم لقاء حتى للخمسة متاع العشية إذا كان حبيتم حابوا زيدوا شوية ما تسيرش. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، احنا الاستعدادات على قدم وساق، مهرجان عريق، مهرجان كبير، مهرجان ننتظروه بكل فارغ الصبر، مش كان الطلبة فقط، مش هواة المسرح فقط، كل زائرين، كل من تعلق بهذا المهرجان لأنه قام، لأنه عميد المهرجانات المسرحية الجامعية. عرفتوني على شكون نحكي، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير، هذا المهرجان اللي على قدم وساق طبعا الديوان، كل من كما قلنا كل من تعلق بالمهرجان هذا منهم نجوى المهري الأكيد. نقول أهلا وسهلا بضيوفنا، ضيوفنا الأكيد تعودتوا بيهم موجودين حاضرين، سي حمادي السيفي أهلا وسهلا، مدير المركز الثقافي الجامعي بالمونستير ومدير هذه الدورة، وسبق عنده العديد من الدورات اللي أشرف عليها واللي كانت من الدورات الناجحة في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير. مرحبا بك سي حمادي، أهلا وسهلا.
1: شكرا لذات مونستير، بارك الله فيك أخت نجوى على هالاستقبال الرائع وفي هذا الفضاء الجميل جدا.
0: شنو رأيك سي حمادي؟
1: مكسب من أهم المكاسب الإعلامية في مدينتنا اللي تستاهل كل خير.
0: يعيشك سي حمادي، وهذا مكسب للناس الكل كما قلت أنت، لكل مبدعين، لكل محبي إذاعة المونستير وين ما كانوا داخل وخارج تونس، لأنه عندنا علاقات كبيرة برشا وهم عندهم علاقات كبيرة برشا، علاقة كبيرة بإذاعة المونستير كما تعلم سي حمادي.
1: الاستوديو هذا أكيد سيحضن الثقافة مثل ما عرفتها إذاعة المونستير كمدرسة ثقافة من أكثر من 40 سنة. يعني فما بالك اليوم بهالاستوديو هذا، أكيد هناك ازدهار آخر ومنعرج جديد بوجودكم أنتم وبكفاءتكم وبإدارتكم وبمحبتكم للإذاعة ومحبتكم للمستير ومحبتكم للثقافة والإبداع.
0: نعم، هذا موجه الكلام زاد كيف كيف لكل من يسمع فينا ويشاهد فينا خارج حدود الوطن، وخاصة من ضيوفنا اللي باش يكونوا على موعد إن شاء الله مع الدورة العشرين. كي نقولوا الدورة العشرين نقولوا نحتفي بعشرين دورة، يعني مش شوية، كما قلنا عميد المهرجانات باش تكون دورة متميزة جدا سي حمادي كما وعدتونا هكا ولا
1: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي علامة كبيرة مضيئة في تاريخنا حتى تونس اليوم.
0: نعم.
1: لأنه عميد المهرجانات العربية والإفريقية، وبل بالعكس حتى بعض الزملاء المسرحيين من المشرق العربي يقولوا لي راهو أكثر منه عربي وإفريقي عالمي.
0: نعم.
1: لأنه بمحتواه، بالمشاركات اللي حصلت فيها على مدار 20 دورة، بالجودة اللي حصلت معاه، كونه أنه النموذج اللي اقتدي به من قبل عديد المهرجانات الأخرى فيما بعد يبقى مهرجان دولي للمسرح الجامعي في المسير العميد الأول للمهرجانات، والحمد لله اللي حافظنا عليه وهو عمره يتجاوز 30 سنة.
0: نعم.
1: 20 دورة، علاش؟ لأنه كان ثم دورات متتالية سنويا، ثم بعد ذلك أصبح كل سنتين.
0: نعم.
1: وحافظنا على الجودة خاصة، وشكرا لوزارة التعليم العالي للبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية والمركز الثقافي الجامعي اللي حافظوا على الريادة هذه، وهو مهرجان المونستير، أهالي المونستير وشبكة مؤسسات المونستير كلها هي اللي حافظت على هذا المعلم وهذا المكسب الكبير.
0: نعم. أنا على يميني طبعا باش نقول أهلا وسهلا ومرحبا، وهو مش غريب على ميكروات إذاعة المونستير، سي حسام الخشير المدير العام بالنيابة للمركب السياحي ونجم نقولوا الترفيهي والثقافي، زيادة الترفيه فيها الثقافة والثقافي، مارينا المونستير مرحبا بيك، والأكيد الحاضن نجم نقولوا احنا القسم كبير برشا للمهرجان الدولي، وإن شاء الله يا ربي يكون موفق المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير. مرحبا بك سي حسين، اهلا وسهلا.
2: مرحبا يا مدام نجوى، نبدا باش نتمنى سنه هجريه سعيده لكافه المستمعين ولكم انتوما.
0: مازلنا نعيدوا احنا.
2: والله بالنسبه للشراكه نشكر سي حمادي اللي اختار مارينا المونستير باش تكون شريك في التضارع هذه المهمة معناتها، واللي هي مهمة كما قال هو بالعباد اللي قائمة بها. معناها نشكره اللي هو اختار مارينا المناسير باش تصير شوية فيها شوية فعاليات وينفتح هو المهرجان على الاسباس السياحي معناتها. وديما قدم كما يقول لي هو يقول لي معناتها خلينا نوريو الجمال نتاع المدينه،
0: احلى معنا في المستير
2: مدام معنا ضيوف شي يجيو من الخارج
0: خلينا نوريو احلى معنا
2: نوريو شنو عنا مزيان. وكما تعرف انت هي مناولت مارينا المناسير تدخل في برشا شراكات في انشطه ثقافيه، هي منفتحه على الانشطه الثقافيه الكل،
0: دعم للسياحه الثقافيه،
2: دعم للسياحه الثقافيه هي استراتيجية اتخذتها الشركة أنها تعطي الاسباس لأي جمعية ولا أي مهرجان يحب ينشط في مارينا مستير. مرحبا بي.
0: نعم باش نرجعوا لك بالطبيعه سي حسين، خلينا نرحبوا بسي طارق زقامه رئيس مصلحه بالاداره الجهويه للخدمات الجامعيه بالمنستير وعضو بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي مكلف بمتابعه يعني الشقيقه والرقيقه انا نقول الاقامات الحضور الورشات يعني المسؤوليه الكبرى عندك يعني في الجزئيات هذه اللي هي مهمة ومهمة جدا لإنجاح هذه التظاهرة. سي طارق كنت مش أول دورة يعني دورات ودورات وأرشيف وتاريخ المهرجان عندك ظهر لي هكا ولا؟ مرحبا سي طارق
3: وبيك عايشك أخت نجوى. نجدد التحية للخيال الحاضرين. وبالنسبة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي هو يعني إضافة على كلام حتى سي حمادي، هو أصبح مهرجان دولة يعني تجاوز أنه يكون يعني حدود مدينة المنستير. يعني هو مهرجان يعني دولي بامتياز، هو عراب المهرجانات يعني الدولية الطالبية في سواء في الوطن العربي أو على مستوى العالم. كنت يعني نالني شرف أني كنت في الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي منذ سنة 2003 إلى حدود هذه الدورة 20. يعني كل جزئيات وكل التفاصيل مش بالسهل أنك تنجح، لكن الصعيب أنك تحافظ على النجاح وتزيد تقدم فيه إن شاء الله. وإحنا ذاك عاقدين العزم إن شاء الله بإذن الله أنه الدورة الثناء دورة 20 تكون دورة استثنائية بجميع المقاييس، ومراهنين على النجاح بقوة ربي يعني بتضافر جهود الأخيان الكل وخاصة يعني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديوان الخدمات الجامعية الوسط الإدارة الجهوية للخدمة الجامعية المنستير كافة يعني المؤسسات ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات مدينة المنستير كلها إن شاء الله تضافر جهود وأن تكون يعني دورة متميزة ودورة ناجحة إن شاء الله.
0: نعم هو أنا نؤمن بالعمل الجماعي
3: بالطبع
0: لأنه هو اللي باش يكون معناها هو نجاح طبعا المهرجان من الشباب الحقيقة اللي نفتخروا به في المنستير. هو ابن الجهة ومش كان ابن الجهة زيدا ولد الوز عوام تحية ليه بطبيعة المخرج المسرحي طلال أيوب وتحية كبيرة برشا من خلال هذا الأستوديو إلى سي علاء الدين أيوب الفنان القدير المسرحي القدير. الحقيقة توحشناه برشا وأنا الحقيقة دعوة لسي علاء باش يكون حاضر معنا في هذا الإنجاز. يكفي أنه يكون موجود في الأستوديو هذية وإحنا فخر لنا أنه يكون حاضر معنا إن شاء الله في الأيام القادمة
4: إن شاء الله.
0: مرحبا بك أهلا وسهلا.
4: عايشك نجوى وشكرا. والحقيقة أنا متفاجئ ومنبهر بالأستوديو هذية اللي مقاييس عالمي. شفنا تبعنا الافتتاح في التصور كما أغلب الناس وشفنا التفاعل كبير الحقيقة، لكن أنا الحقيقة فرحان ومنبهر بالتقنيات الموجودة الكبيرة الموجودة هذه مقاييس عالمية الحقيقة. الوسع والألوان والذوق وحتى الحاجات المعدات التقنية اللي موجودة اللي تشرها على برشا مشاريع كلنا هكا متاع الحقيقة مقاييس عالمية. مبروك ولاية المنستير وإذاعة المنستير على شيء ذي اللي أنا نعتبر ولد إذاعة المنستير لأن تربيت لهنا بالمؤسسات الإذاعية وكل شيء. الحقيقة أنا اليوم بصفتي عضو كلفني سي حمادي في المهرجان الجامعي بالمنستير اللي هو أقوى وأهم مهرجان جامعي مش حتى عربي وأفريقي، يبدو أنه حتى دولي. ما فماش نجم في المسرح ولا في التلفزيون ما تعداش بالمهرجان هذية وتاريخه، وناس تخاف وتصير لها رهبة كي تقف في خشبة المهرجان هذية. السنة الحقيقة فما عمل غير معهود، عمل بدا على بكري لتحضير المهرجان، فما نظرة إدارية أخرى مغايرة لأنه شاملة، لأنه فانا نقاو وكأني توسعت قائمة الناس اللي باش تشتغل على نجاح هذه الدورة، وصار اجتماع أولي أنا شخصيا خفت من الحجم تاع المهرجان الكبير الموجود.
0: نعم.
4: عاو توس سي حمادي ولا سي طارق يعرفوا بالكده الإحصائيات وكل شيء، لكن فما الحقيقة دعم كبير موجود، فما ناس تحب تعلي البارة، المستوى يكون عالي، وإن شاء الله ونتصور أنه المهرجان باش ينجح في رفع التحدي هذا.
0: نعم.
4: نحب نشكر أنا زادة الناس اللي تدعم في المهرجان هذا اللي من داخل ولاية المنستير ومن خارج ولاية المنستير، لأنه كما قال سي طارق هذا مهرجان دولي.
0: نعم.
4: ويدعم السياحة، يدعم الثقافة، يدعم المجتمع والاقتصاد، ويعطينا تصويرة هائلة على تونس، لأنه نحكيه على ناس باش تجي بحجم كبير باش دور في مدينة المنستير تشتري تتفسح تصور بتليفوناتها وتعطي التصويرة به على تونس، وذا اللي نصور حاجتنا به في الوقت هذا.
0: نعم، يعطيك الصحة طلال. بنرجع مع سي حمادي. سي حمادي، دورة قاعدين تخدموا عليها عندكم مدة كبيرة برشا، الدورة هذه مع يمكنكم مع الديوان مع الوزارة مع كل الأطراف مع الفنانين مع الاختيارات مع زيدا اللي باش يكونوا في لجان التحكيم اللي باش يكونوا يشرفوا على الورشات، يعني الفرق. وإحنا مستير بالذات، يعني مهرجان المنستير بالذات عنده ثقل كبير وعنده بصمة كبيرة برشا، ويختلف على العديد من المهرجانات في العديد من النقاط. سي حمادي،
1: المهرجان المهرجان يعني يتجاوز بعده المحلي.
0: نعم.
1: وهو حتى الدولي، معناها كنقولوا احنا الحضور الجماهيري اللي يواكبوا ليس فقط المهرجانيين اللي يحضروا 300 ولا 400،
0: نعم،
1: يواكبوه المبدعين والمثقفين من كامل تراب الجمهورية ومن الخارج، وكذلك سكان مدينة المنستير، ويتزاحموا على الحضور. يعني مهرجان بشكل هذا طبيعي جدا يعني يثير الاهتمام ويخلي المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، ويخلينا أنه نحاول قدر المستطاع أنه أولا ننطلقوا منذ قبل بستة شهور وثمانية شهور في الإعداد ليه من حيث الهيئات التنظيمية، وأنت مواكبة معانا والإعلام مواكب، وأنت سيادتك سيدة ثقافة وإعلام في ذات الوقت.
0: شكرا لك.
1: وعضو من أعضاء الهرم هذا،
0: نعم،
1: يعني وكبت مهرجانات أخرى في الخارج وتعرف الصداء بتاع مهرجان. حقيقة ربي يلقينا صدى جيد حتى من السلطة الجهوية، السيد الوالي اللي أكثر من مرة يكلمني أو نتواصل أنا وياها أو يقول لي حمادي حافظوا على هالمكسب، وقتاش كيفاش نخدموه من السنة الفارطة من 9 عامين،
0: نعم،
1: يعني وانت تقريب يعني في بالكم في الإعلام، يعني وحريص على متابعة كل جزئية فيه وحريص على أنه باش يدعم ويسند.
0: شكرا للسيد الوالي على المتابعة،
1: والله متابعة لسيقة معي على المشروع هذا، ويستحسن كل الخطوات اللي مشينا فيها،
0: نعم،
1: خاصة خطوة أنه المهرجان يكون مهرجان مدينة كما كان يحكي زميلي، مهرجان دولة. كقول مهرجان مدينة يعني المركب السياحي بالمنستير اللي هو علامة مضيئة في المدينة، واللي هو بصمة كبيرة من حيث الصورة ومن حيث الفضاءات،
0: نعم،
1: يقول لي أنه تسويق وتسويق المدينة جميعا يعني عبر هذا المهرجان يعتبر أكبر مكسب لنا،
0: نعم،
1: عبارة سوقنا صورتنا الجميلة ثقافيا وسياحيا،
0: نعم.
1: وهذا نشكر عليه للأستاذ سي حسام الخشين السيد المدير العام للمركب، اللي لقيت كل التفاعل والتواصل والانسجام
0: والعون، خاصة زيدة العون والأفكار، زيدة الأفكار
1: كنت نسمع زيدة في زميلي الأستاذ طلال اللي هو زيدة حضرته وهو في عمل مسرحي ويراه أنه فيه تحدي مسرحي،
0: نعم،
1: لأنه العمل هذا في ذات الوقت سيدخل المنافسة،
0: نعم،
1: مع كم من العروض اللي تقدمت لنا 90 عرض مسرحي خلال الأجيال وبعد الأجيال
0: هو حتى أكثر أول. حتى أكثر معناها أي 90 وأكثر من
1: 90 وأكثر. نعم. وقت اللي هو إنك باش تختار في لجنة الانتقاء اللي فيها الأستاذ طلال هو عضو.
0: نعم.
1: كأستاذ مسرح وفيها زميلي سي طارق عضو.
0: نعم.
1: يعني وفيها زملاء آخرين كما سي فوزي لبيت.
0: فيها سيدة منيار بيزيد.
1: نعم. يعني وكانت يعني وكنا حريصين على أنه نشاهدوا كل الأعمال.
0: نعم.
1: وأنه نعطيه حق كل الدول. نعم. ثم بعد تكتشف أنه ليس النصف للدول العربية والنصف للدول البعيدة جدا كما كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية.
0: نعم.
1: وروسيا وفرنسا.
0: نعم.
1: يعني هذه أعمال يعني تتقدم للمهرجان أولا من منطلق اسم تونس. يعني تونس عندها بصمتها ومعروفة على المستوى هذا وعلى الجانب التنظيمي والجانب الأمني والجانب الثقافي.
0: نعم.
1: وعلى اسم المهرجان واسم المونستير.
0: نعم.
1: يعني هذه مكاسب كبيرة حققناها حتى من قبل ما نشرع.
0: نعم.
1: في تنفيذه خلال هك المدة متاع 12 يوم. ولكن قبله يعني مش تلقانا يعني في تفاعل جميل. والجميع متفاعلين كما كان تحدث زملائي.
0: نعم.
1: أنه المهرجان هو ملك للجميع.
0: نعم.
1: وليس ملك لجهة واحدة.
0: لجهة واحدة.
1: نشكر ديوان خدمة جماعية للوسط سي محسن الفازع.
0: نعم.
1: اللي وفر لنا كل الإمكانيات وما بخلش بالكل كديوان. نعم. وكمدير عام وما بخلش حتى بالجلسات الدورية.
0: نعم.
1: الأسبوعية.
0: نعم. هذه توماني من الفقرات العادية والمعمول بها في كل المهرجانات سي حمادي، لكن مهرجان المونستير الدولي للمسرح الجامعي عنده خصوصية، عنده واجهة اللي محافظ عليها يعني سنين وسنين، اللي هي من التقاليد اللي هو الكرنفال، اللي هو برشا فقرات اللي يتميز بها هذا المهرجان خلافا على المهرجانات الأخرى العربية. احنا نعرف المهرجان هذية احنا ما نقولوش شيخ لكن عميد المهرجانات يعني، وبرشا ناس اللي كما قلت انت يحبوا يجيوا الى تونس ويقول لك حتى بعد الاجيال ما تسالش انا نجي حتى كضيف ومستعد اني حتى نخلص على روحي ونجي، المهم يعيش الاجواء هذيا في مهرجان المونستير الدولي اللي تغيب الحقيقه، ورغم ذلك معناها مازال محافظ على جمهوره وعلى الانطباعات الحلوه اللي يحملها في طيته كل من زار المونستير في المهرجان. معناها
1: هو الكرنفال يعني. نعم. من اول الجهات اللي نظمت الكرنفال في. نعم. تونس هي المونستير والمهرجان هذا.
0: نعم.
1: يعني في دوراته الأولى، لأنه مع احترامي الكرنفال الحمامات مع كرنفال أكيد أوسو في سوسة.
0: نعم.
1: لكن الكرنفال هذا عنده خصوصيته، الكرنفالات الأخرى تونسية بحتة ويشاهدها السائح وهو متفرج.
0: نعم.
1: لكن هذا الكرنفال يؤثثه المهرجانيين اللي يجيوا من كل دول العالم.
0: نعم.
1: هذا برازيلي وهذا تايلندي وهذا. نعم. اندونيسي وهذا اردني وهذا
3: باللباس الرسمي
1: نتاعهم وبتقاليدهم. ثم ياخذ مساحه كبيره من حيث الفضاء والوقت لانه ينطلق على مسافه كبيره من امام من ساحه من شارع المجاهد الاكبر امام المركز الثقافي الجامعي في اتجاه قصر العلوم. وبالتالي فك العشويه هذيك مع قبلها باسبوع تخرج السيارة وتعلن أنه ثم الكرنفال وتلقى المواطن المونستيري على حافتي الطريق باش يشاهد ويصور ويوثق.
0: نعم.
1: إضافة لهذا أنه احنا حتى السائح وخاصة فترة الصيفية السائح واللي يصيف واللي جاي من الجزائر واللي جاي من ليبيا واللي جاي هو نفسه ينتعش بحركية ثقافية فنية إبداعية ويصور صغاره مع المهرجان، وكل دورة عندها نكتها وخصوصا

0: بطبيعة، لكن رغم ذلك معناها فما احتياطات، فما الإضافة زيادة. وما يميز المهرجان على مهرجانات أخرى؟
1: كما قلت لك، هو المهرجان المنسير الدولي للمسرح الجامعي اللي يميزه هو أكل العمل الجماعي اللي فيه، أكل التناغم اللي يصير ما بين اللجان، أكل حركية. يعني نقول هنا يعني المهرجان كي تجي المهرجانيين والوفود من نهار الاول ما يهبطوا من المطار للنهار الاخر يروحوا، ما فماش، ما تغفلش عينك على ساعة النوم، مش ترقد ساعة من زمان تفوتك فقرة، تفوتك حكاية.
0: الفقرات بالمرصاد.
1: الفقرات بالمرصاد، يعني من لا من لا من لا يوصلوا يعني المقر، مقر الإقامة. يعني فما الورشات، فما الندوات، فما مناقشة العروض. يعني أنشطة مختلفة. فما أنشطة زادة تصير حتى الامبروفيست، يعني فما ما تعرفوا سيتاليل يعرف، يعني هو هذو ناس يعني مسرحيين وناس يعني أساتذة متاع مسرح وكذا، ينجم الامبروفيست يخلق لك فقرة غادي في وسط المهرجان. يعني يلزم احنا نكونوا يعني متحضرين الناس كل، وصار التقاليد يعني من قبل انه نخدموا في طار تناغم. يعني مع اللجان الكل، يعني لجنه النقل، لجنه اللوجستيك، لجنه الاقامه. يعني نخدموا كلنا على اساس انه ندزوك المهرجان انه دم يكون يعني في درجه كبرى. ودرجه عالميه، والحلم يعني قاعد يكبر والمسؤوليه قاعده تكبر. لانه مش كما عديت مهرجان في 2003 او اكثر من 20 سنه. مش كما الدورات اللي فاتت، يعني كل دوره وتحس حجم المسؤوليه قاعد يكبر. وحجم والمهرجان قاعد يكبر. والمسؤوليه قاعده تكبر علينا. لكن التعب بكله، يعني تعب بكله مخلوف وبكله حب،
0: بمحبه
1: خاصه النهار الاخر. يعني نهار الاخر كي تراك الدموع، يعني دموع الفرحة ودموعك خاصة أكل فراق، يعني يبدو الناس فهمتين هاتف بشي روحوا تلقاها أكل الوفود الكلها.
0: ودول ساعة فما دول لي أول مرة تشارك. يعني الصين هي شركة يظهر لي في الدورة اللي قبل شركة
1: اللي
0: اي. فما دول كولومبيا،
2: فما كولومبيا، روسيا، الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا. باثنين فرق
0: ظروف
2: عروض قويين،
1: يعني زوج جامعات مختلفه.
2: دول الخليج اللي كانت ما تشاركش اصبحت اليوم فارضه روحها باعمالها، الكويت
0: باكثر من عمل الحقيقه،
2: السعوديه، يعني
0: سلطنة عمان،
2: العراق، الاردن. يعني يعني وفما اللي بعثوا خارج الأجال.
0: نعم الله غالب،
2: كما يعني كوريا الجنوبية، كما أندونيسيا، الصين. يعني وانت عندك مساحة من الزمن في المهرجان هذا، متنجمش تقدم
0: تقريبا في معدل قداش من العرض باش يكون في المسابقة؟
2: في المسابقة استقرينا على 17 إلى 18 عرض.
0: 17-18 عرض
2: اللي هو كان قبل 14 إلى 15 عرض.
0: نعم
2: وهذا معناه مثقل على المهرجان، وينجم مش ياخذ حيز كبير وضغط كبير. عندنا الفضاءات الحمد لله، المنستير مرافقها كبيره. وهذا الجميل اللي عرفوه حتى خيانه وقاعدين نوصلوا فيها احنا الكل فرق برا، انه كل المرافق متوفره المنستير. بس البنيه الاساسيه متكامله، سواء المسارح، سواء الفضاءات السياحيه، سواء المطارات، سواء النقل البري، النقل البحري، يعني الصحة،
0: النبيتات الجماعية. زيادة
2: النبيتات الجماعية،
0: احنا نتميزوا بالنبيتات يعني الجماعية، لانه
2: يعني هم انفسهم يقولك انا المدينة هذه ما علاش مش مسوقة بالشكل الكبير. انا كلمة منتجع اللي نخذيت على شرم الشيخ اللي هي ما اي بالحق، يعني يقولك هذا مش منتجع فقط، هذه مدينة كان اخرى. اولا علاش؟ لانه مع احترامي لخينا زملائنا المصريين، وان شاء الله يكونوا بهذانا، فيما الاستاذ عمر قابيل والدكتورة سامية حبيب، ويعني المجموعة هذه، يقول لك انا شرم الشيخ حرارة والطقس شديد جدا، ما نجموش نحوسوا الا واحنا في تحت المكيفات. رغم جماله، لكن في المستير بطقس معتدل جميل جدا، معناه ليل ونهار خلال كل الصيف، وفي منتجع كما هذا، هذاك مكسبكم زاد إضافي، أك البعد، أك متاع الكليما والمناخ، مع هالبنية هذه، علاش مشي معرفين به؟ هذاك علاش مشينا مباشرة سمعوني باش ما نحتكرش الكلمة، لأنه زملائي عندهم يقولوا

0: مشينا مباشرة.
1: نعم.
0: باش حطيت ايدي في ايد السيد مدير العام المركب السياحي الاستاذ حسام رخشين ولقيت نفس الصدى في داخله.
1: نعم.
0: لقيت نفس الروح نتاع الابداع نتاع انه يحب يقدم ببلاده، انه يقدم بالاشياء الجميله، انه يعرف بها.
1: نعم.
0: وحاول وقاعد يحاول انه يوفر لنا عديد. وهذا نعم. علاش انا راه انه مهرجان بشراكة بالشكل هذا مع عديد مع الاذاعه كذلك.
1: مازلنا باش نحكيوا على الشراكات، باش نرجع لك في الشراكات وفي الاخر زاد باش نختم مع سي حسام.
0: فما برشا تظاهرات مش تصير
1: اكيد، لانه احنا في دعما وتثمين للسياحه الثقافيه. خلينا نرجع مع طلال. طلال 90 عرض، وتحيه للمسرحي طبعا المتميز فوزي اللبدين اللي هو مدير المركز الفنون الدراميه والركحيه بالمناسبه على مشاهدة الأعمال. يعني 90 عرض راهو مش شوية،
2: متعبين
1: جولة متعبة شوية مع بقية الأخيين اللي كانوا حاضرين معناها في لجنة الانتقاء، وتحية لهم الكل. شو نجمو نحكي بالساعة اون جينيرال الملاحظة نتاعك؟
2: هو الحقيقة أولا كما سي حمادي متفاجئين بالحجم الكبير نتاع العروض الأجنبية أي خاصة الأوروبية اللي بعثت، لأنه كانت في فترة ما موجودة.
1: نعم.
2: خاصة قبل 2011 كانت أغلبية العروض أوروبية
1: وعودة
2: أمريكا الجنوبية. ايه. العشر سنوات هذه الحقيقة فما نقص، نقاو ساعات عرض ولا اثنين، وفما دورات هاو سي طارق النجمي أكد الشيء هذا كانت عربية مش دولية.
1: نعم.
2: عربية فقط للأسف. السنة فما رجوع بقوة، فما رغبة من الناس سمعت بتونس، فما تسويق زاد المهرجان، فما إدارة خدمت في أجال معينة باش الجامعات في والمراكز الثقافية الأوروبية
1: فما تواصل زاد،
2: وصلت لهم المعلومة عن المهرجان هذا. رجع 90 عرض، فما دول شاركت بأكثر من 15 عرض كما مصر.
1: مصر يعطيهم الصحة،
2: قاعدين المستوى الجامعي. فما عروض حبت تشارك كانت كما عرض السودان ولا غيره، لكن فما نقص في ولا خارج الأجال ولا مش مرتبطوش ماذا بينا كان نجم يكونوا. فما الحقيقة مختلفين المستوى، لكن عروض اللي تم اختيارها هي أحسن العروض.
1: نعم.
2: عكس بعض المهرجانات كما تعرف انت يختار عروض متوسطه باش تقعد جايزه في تونس. الحقيقه تم اختيار احسن العروض واجودها لقيمه المهرجان.
1: ما هو الحقيقه هو احسن العروض ما نقدموها للطلبه وللمشاهدين وللناس، وباش نجموا نقيموا زاده، خاطر عندنا لجنه باش تقيم هي من خيره من خيره من خيره المسرحيين في الوطن العربي، راه مش شويه اسماء كبيره برشا، ومصداقيه المهرجان زاده باش نحضر مصداقية المهرجان، لأنه زاد هذا ما فما من مجهود قاعد يتقدم في المسرح الجامعي على المستوى العربي والعالمي أيضا. وإحنا انفتاح تونس راهي منفتحة، وتونس زاد نجم نقوله وإحنا ربير زاد بالنسبة لنا، هيك علاش المصداقية كما قال طارق تحافظ عليها، يحافظ عليها المهرجان ويضرب عليها معناها على الطاولة. فهمت هيك ولا؟
2: إن شاء الله تقعد إن شاء الله. الحقيقة مهرجان مستير كما كانوا يحكي سي طارق سي حمادي فيه شيء كبير متاع حرية.
1: نعم.
2: حجم متاع حرية في اقتراح البرمجة أصلا متاع المهرجان.
1: نعم.
2: راهو في إذا كان يلقى وقت فراغ يعملوا مسابقة كروية ما بين الدول.
1: نعم.
2: يعملوا مسابقة في السباحة، يمشي ويعبطوا الشط القرعية، يعملوا سباحة لأنه هذوما مبدعين.
1: نعم.
2: وشبان ونجم حتى مش جامعات مختصة متاع مسرح ولا غيرها، لكن الإبداع يحب برشا حرية.
1: نعم.
2: ويرتجلوا في ويخلقوا جو كامل، وفما ناس
1: معاها هذه من مميزات المهرجان.
2: مميزات المهرجان. نعم. انا حضرت الدورات ملي كنت بيبي مع امي بام بابا موجود
3: عندي صور عندي صور
2: تصور بيبي
3: سي علان.
2: الحجم تاع الحريه، فما ناس مواطنين اللي يسكنوا بحث الفويات ولا يتعدى يتفرج يولي يعرف على المهرجان اكثر من المسرح يبيده. فما توا زملائنا موجودين في مصر وفي ليبيا.
1: نعم.
2: في المغرب وفي الجزائر قاعدين يكلموا فينا بالصداقة باش يجي يكري في مستير.
1: نعم.
2: ويواكب. يقول لك انا ما نحبش يكون عبء على المهرجان ولا حاجه، نحب نجي نتفرج.
1: نعم.
2: فما شكون سمع قال يحب يجي لتونس. فهذه الحقيقه مهم ياسر الصدى هذا.
1: نعم يعطيك الصحة طلال. احنا باش ناخذ وقفة موسيقية فنية ثم نرجع باش نختموا مع سي حسين وسي حمادي. هذه استضافة أولية الحقيقة باش ناخذوا الخطوط العريضة للتحضيرات والاستعدادات للدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. الكلمة ليك ثم نرجع.

0: 나는 그런 건
1: مرافق الفنون في مرافق الفنون تلتقي القلوب
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن
1: يغازلنا اللون
2: يشاكسنا المسرح
1: وتحملنا السينما نحو العالم
2: في مرافق الفنون
3: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان
2: تبتهج الصورة
1: وتتواشج الألحان مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: رجعنا معكم في الجزء الأخير من برنامج مرافق الفنون. أكيد باش نواصلوا الحديث على الاستعدادات للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير عميد المهرجانات. أكيد سي حسين يعني أنت نجم نقولوا الحاضن يعني إلى الضيوف والأجواء أجواء المهرجان الكل باش تكون فيها يظهر لي العديد معناها من الأنشطة في مركب السياحي والترفيهي مارينا المنستير ومش غريب عليها الأنشطة الثقافية يظهر لي برمجة كاملة تعمل عليها يعني طيلة السنة سنة كاملة مواعيد إن شاء الله مش تكون موجودة يعني حتى في الأيامات القادمة عندكم برمجة عندكم شركات محلها الشركات هذية ما بين العام والخاص احنا هذين نشجع عليه بطبيعة سي حسين دخولك إلى غمار هذه التجربة أيضا مع المسرح الجامعي
5: والله هو نجدد شكري لسي حمادي اللي هو اختار مركب السياحي مارينا المنستير باش معناه يكون شريك في الانجاح دورة هذه والحقيقة معناتها معناه كي بدا يحكي على المهرجان والحب اللي تراه كي معناه على الضيوف والعباد اللي مش تجي ما تنجم كان انت بيدك تولي موتيفي وتحب تعطي الإضافة معناه ان شاء الله تكون دورة باهية ومعناتها والاختيار نصور معناتها باهي باش يكون عديد الأنشطة باش يكون في مارينا المستير إن شاء الله خاطر هو فضاء مفتوح أكويون ما يقبل برشا العباد حتى السياح كي يجيو يستحسنوا البلاصة وزاد كيف ترويج كما قال سي حمادي ترويج للمدينة والمركب السياحي خاطر برشا عباد تجي أول مرة لتونس ولا المستير يقول علاش أنتم المخبين علينا ذي الكل معناها ياسر مزيانة البلاصة وما ما ما كومش قاعدين تسوقوا فيها كما يلزم وما نجم كون التسويق كان أترافير هذا الانفتاح اللي موجود توا متاع المارينا على الأنشطة الثقافية الكل ضيوف باش يجيو من العالم الكل في المهرجان هذا معناتها ما نجموا كان يكونوا سفراء للوجهة وجهة المستير في بلدانهم كي يستحسنوا الفترة اللي مشي قضيوها في المستير
4: أنا أقول الضيف متاع المهرجان يجي ضيف ومهرجان واللي يجي سفير وحتى لو كان يجي وسائح يعني نكسبوه كسائح معناها في قادم الأيام
5: صحيح هو نربحوه كسفير للوجهة الكل المستير سبيسيال مو تونس معناتها بصفة عامة مستير تسخر كل بالموروث ثقافي غذائي سياحي كل شيء موجود وأترافير مهرجانات كما هكا هم النجم نسوقوا لهم ونعرفوا بهم
4: نعم بي سي حسين حتى الفضائيات حضرتها معناها على ذمة المهرجان الفضائيات حضرتها الأماكن وين باش تقام يعني حتى الأنشطة حضرتها نعرف عندكم شاطئ جميل زي كيف النجم نستغلوه يعني برشا حاجات النجم نوظفوها معناها في المهرجان
5: إن شاء الله كل شيء مش يكون على ذمة المهرجان وهيئة المهرجان اللي باش مش نجم نعاونه تو مارينا المنستير ولا عندها شوية خبرة في الشركات هذه السرطوة الثقافية فيها بريسك معناتها الأعوان الشركة الكل ولو هيئة مهرجان كبيرة كل واحد مجندين كل واحد
4: يحبوا معناها المهرجانات وهالتظاهرات الثقافية
5: صحيح وحتى السلطات الموجودة غادي الأمنية الكل زاد كيف ولو يشجعوا فينا اصلا باش ندخلوا في الشركات اكثر رغم اللي هما يتعبوا في التامين وكل شيء خاطر تعرف انت فضاء محلول ديما التامين نتاع الزوار ديما يكون اصعب اما فيكسا والله يعطيهم الصحه على المجهودات الكبيره اللي يقوموا بها
4: حاسين بالمسؤوليه كل واحد حاسس بمسؤوليته
5: والله يعطيهم الصحه وحتى فما شكون يطلب من الليسته كامله يقول لك اعطيني شنو فما مهرجانات خل باش نعرف الاعوان اللي موجودين عندي كيفاش
4: لازمك تعمل لنا ديبليون زاد خارج باش ينجم شنو هما التظاهرات والله الحكايه حلوه برشا
5: هو اكثرهم شركات الحقيقه نحن نوفر الدعم اللوجستي والفضاء أما الفكرة وكل يجيهم عند جمعيات ولا هما معناتها ينظموا ونحن نعاونهم باش يكون المهرجان ناجح.
4: أيوب عنده زيدا مهرجان باش ينسق معاك إن شاء
0: الله.
4: إن شاء الله بإذن الله. سي حمادي باش نرجع لك سي حسين. سي حمادي في كلمة أخرى الأخيرة بتبيع على الخطوات القادمة إن شاء الله.
6: الخطوات القادمة هو مثل ما كان يتحدث سي حسام على كونه أنه تجاوزنا مرحلة الشراكة لمرحلة الاتحاد.
4: نعم في العمل. الاتحاد قوة.
6: لأنه عديد الأنشطة في المهرجان هذا مش تكون معناها أنت منطلقها المركب السياحي والترفيهي. فما بالك إذا كان كل الكوادر اللي مش يكونوا معناها في هذا المهرجان وهم من أعلى الكوادر الدولية في مجال الاختصاص متاعهم يكونوا مقيمين في المركب، إضافة لكونه أنه الحركية وبعض التظاهرات الليلية والسهرات مش تكون موجودة غادي. الجانب الثالث هو كونه أنه المشارك في المهرجان هذا هو ليس مواطن عادي كسائح وإنما هو مواطن درجة أولى في بلاده من حيث سواء كان مؤطر أو كان طالب أو كان مسؤول. يعني هذوما شخصية أخرى، ناس أخرى كي مش يهزوا المعلومة مش يهزوها بصدق، مش يهزوها بأكثر وعي ومش ينقلوها ويسوقوها بأكثر جمال. وبالتالي أكيد المردودية متاعها مش تكون إيجابية علينا في السنوات القادمة. تحدث لجنة التحكيم اللي يشرف عليها الأستاذ منير العرقي. تحدث الهيئة العلمية اللي يشرف عليها الدكتور سامي الجمعان.
4: من السعودية طبعا.
6: تحدث الهيئة الجهة اللي تناقش العروض مع الدكتور حمادي لهيبي. تحدث الورشات اليوم ستة أو سبعة ورشات.
4: احنا
6: كنا ستة ورشات وناقشناها ستة والورشة السابعة اللي ممكن معناها تنضاف. معناها منهم ورشة أو اثنين مش يكونوا في المركب السياحي. إدارة المهرجان جزء كبير منه مش يتم انطلاق من المركب السياحي ونشكر هذا عليه سي حسام. السهرات احتفالية الموجهة لعموم الزائري المركب مش تكون موجودة في المركب السياحي. يعني ثم ما يمنعش هذا انه عندنا مهرجان اخر المهرجان الصيفي. يعني مدينة المنستير فعلا ستكون معناها خلال هذا الصيف ان شاء الله يعني قبلت
4: زوار والسياح والمثقفين والمبدعين
6: يعني بجمالها.
4: شكرا لك سي حمادي. أكيد في الأيام القادمة وقت اللي تتحدد بتبيع البرمجة الفعلية إن شاء الله بشكون عنا متابعة أيضا في مرافق الفنون. ومرحبا بكم. تفضل.
6: نشكر جميع المشاركين في الهيئة التنظيمية ومن بينهم زميلي سي طارق، زملائي المختصين المسرح، كل أبناء المدينة من المختصين. ده من زميلي اللي أمامي إلى سي فوزي اللي سامر بسباس إلى كذلك كلهم هذم أساتذة متمكنين
4: حسين سليمي وكلهم اللي يكونوا حاضرين إن شاء الله.
6: غيرة كبيرة
4: على هذا المهرجان ولد المهرجان هذوما.
6: كيقولك أنا كنت فيه بيبي لليوم أنا اليوم نسوق وقود.
4: شكرا لك سي حمادي. سي حسين ما عرفش الفعالية اللي بعدها إن شاء الله نهار 21
5: 21 عنا كيف الاحتفال بعيد الموسيقى إن شاء الله. مش كنا معهد العمومي للموسيقى والمركب الثقافي بالمنستير تحت اشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير. وبعد عندنا مهرجان فيليس مش يكونوا فيه زاد كيف هي شراكه ما فيهم برشا انشطه مش يكونوا في مارينا المنستير. وبعد عندنا الطفل المبدع ان شاء الله زاد يكون على.
4: شكرا لك سي حسين يعطيك الصحه. تحياتي لكم الناس الكل فريق مرايا الفنون. تحيه لكل الساده المشاهدين والمستمعين. نلتقي ان شاء الله في قادم الأيام في مواعيد برامجية أخرى. إلى اللقاء.
1: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
7: 97.3
1: صوت أوضح صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
1: الخامسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه دوليا لفائدة الشرطة الدولية الانتربول بمدينة المكنين في ولاية المنستير من أجل جرائم تتعلق بترويج المخدرات، ويأتي ذلك على إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية للعناصر الضالعة في مجال جرائم المخدرات والمفتش عنها دوليا. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت الجامعة في بيان أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أنه سيقع الإعلان عن المسارات التكوينية الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدوره يوم 23 من جوان، على أن يتم تحيينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الجديد والراغبين في الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي العسكري. ويهدف دليل التكوين العالي العسكري إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد الحسن الأزهري بأن افتتاح موسم الحصاد بحصاد القمح بالجهة الذي كان مقررا الاثنين الماضي سيتأخر لبضعة أيام أخرى في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاتلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2002، أول كأس عالم تلعب في آسيا، نسخة المفاجآت بامتياز. من البداية البطولة هذه كانت مختلفة، 32 منتخب، تنظيم مشترك بين كوريا الجنوبية واليابان، وباب مفتوح لعالم جديد من كرة القدم. من أول الأدوار بدأت الصدمات تتوالى، خروج الأرجنتين، البرتغال، بعدهم إيطاليا، إسبانيا في الأدوار الإقصائية. أما حاملة اللقب فكانت الصدمة الأكبر، خرجت بدون ما تسجل حتى هدف. في المقابل منتخبات ما كانتش مرشحة كتبت التاريخ. كوريا الجنوبية صنعت إنجاز خرافي، وصلت النصف النهائي، وملاحظات التاريخية زاد سنغال وصلت الربع النهائي في أول مشاركة. تركيا فجرت المفاجأة، وصلت للمربع الذهبي وتحصلت على المركز الثالث. زاد شاهدنا آخر هدف ذهبي في تاريخ المونديال. المونديال هذا كان فعل بطولة لا متوقع. نوصلوا للنهائي الكبير، البرازيل ضد ألمانيا في يوكوهاما اليابان، مواجهة بين زوج مدارس من أقوى مدارس كرة القدم في العالم. الكلمة الأخيرة كانت للظاهرة رونالدو، سجل هدف الأول بعد متابعة ذكية داخل المنطقة، وسجل هدف الثاني مستغل خطأ الحارس أوليفر كان، وانتهت المقابلة بانتصار 2-0. البرازيل تتوج باللقب الخامس وتثبت مرة أخرى أنها ملكة كأس العالم. وهيك كان مونديال 2002 بطولة المفاجآت، الصدمات، وعودة البرازيل للقمة، بطولة أثبتت أن كرة القدم ما فيهاش مستحيل. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم. بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي، من الآن حتى للسبعة كما العادة في بثنا المباشر في برنامجنا. الفريق اللي رافقنا كما العادة، البداية بقائد الفريق محمد وليد الجاموسي. اليوم معنا روف غديرة في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة. السمير نشوفوا معنا في الفقرات، البداية باش تكون مع مهر جعيدان في خارطة وطن، أيضا بعدها فقرة عين على الجهات. اليوم الجولة خارج الأستوديو باش تاخذنا فيها وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر أكودا، وبعدها تجيكم فقرة بواكير مع محمد أحمد مخلوف. بعد نشرة الساعة السادسة نرجع بفقرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، ثم تحت المجهر. اليوم تحت المجهر ضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم، باحثة تونسية أحرزت مؤخرا على الجائزة الأولى في مسابقة الشركات الناشئة. المناسبة كانت فعاليات القمة الدولية للأعمال والصحة The Bridge. نتعرفوا على المناسبة هذه أكثر، لأن هي بادرة تصير لأول مرة، تتنظم لأول مرة في بلادنا، ثم نتعرفوا على هذا الاختصاص، نتعرفوا أكثر على مشروع الدكتورة ضيفتنا بسمة الحاج قاسم، وأهمية هذا المشروع اللي فاز بالكأس واخذ الجائزة الأولى في هذه المناسبة. آخر فقراتنا كما العادة مع غادة العياشي في أسماء ومسميات. بعد نغم نستقبل ماهر جعيدان وخريطة وطن.

0: عيشها
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طايرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير. خارطة وطن.
2: اهلا وسهلا مهير جعيدان.
3: مساء النور لكل مستمعي اذاعه المنصه.
2: جولتك الوطنيه اليوم فين؟
3: اليوم محليه.
2: محليه. اليوم البحث العلمي من اجل تعزيز النزاهه ورعايه اخلاقيات البحث.
3: نعم، هو موضوع اكاديمي
2: بالعنوان خاصه.
3: اي، والعنوان اكاديمي جدا.
2: ايوه،
3: ولكن احنا مش نمشيو نبسطوها اكثر ما يمكن لفائده الطلبه والمتخرجين، وكذلك في اعداد يعاونهم في اعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك في البحث نبسطوا المساله هذه. هي هو اعلان،
2: هذا اللي جات اعلان من جامعه منوبه.
3: بالضبط.
2: هي اول حاجه
3: هذه مش نبداوها بها احنا
2: باش نحدوا زاد، خاطر مجالات البحث عديده والاختصاصات متعدده.
3: احنا لهنا في العلوم الانسانيه والاجتماعيه مش خصصوها المره هذه، دونك نبداو الموضوع فقط في هذه
2: وحتى
3: في النقطه هذه.
2: الاعلان ما يشمل الا الانسانيات ولا
3: الحقيقة هي لجنة أخلاقيات البحث في العلوم بصفة عامة موجودة في جميع الاختصاصات. لكن هنا احنا اليوم مش نحكيه على موضوع العلوم الإنسانية والاجتماعية. هو إعلان على صفحة فيسبوك الرسمية لجامعة منوبة، يقولوا فيه أنه ستتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. علاش احنا قلنا في العلوم الإنسانية والاجتماعية؟ لأنها تهم الإنسان مباشرة في ذاته، في الذات الإنسانية. وبالتالي أوضحت الجامعة في البلاغة متاعها على الصفحة الرسمية أن تقول اللجنة هذه مش تتولى مراجعة بروتوكولات البحث في العلوم الإنسانية. يعني فما مناهج وبروتوكولات في ذلك، ومرافقة الباحثين خلال مختلف مراحل إعداد المشاريع البحثية بما يضمن احترام مبادئ الموافقة المستنيرة للمشاركين، حماية الفئات الهشة كذلك، والبيانات الشخصية، وتعزيز النزاهة العلمية. علاش احنا مشينا في حماية الفئات الهشة والبيانات الشخصية وتعزيز النزاهة العلمية؟ كلها متعرضة بالإنسان في هالدراسات هذه، سواء في العلوم الإنسانية والاجتماعية. تعرف احنا فما إحصائيات، فما مناهج بحث في ذلك، فما بيانات، فما دراسات تؤسس للإنسان وبواسطة الإنسان. وبالتالي فما بروتوكولات يجب احترامها في مجال البحوث في هذا المجال.
2: هو احنا ما نشكوش بطبيعة في أهمية الدراسات في المجالات هذه الإنسانيات والمجال الاجتماعي، لأنه بعضية مخرجات الدراسات هذه ونتائجها راهي تبنى عليها سياسات.
3: بالطبع
2: سياسات دول كاملة.
3: احنا وقت اللي نحكيه على أخلاقيات في العلوم الإنسانية وفي المعاهد راهي موجودة من قبل. موجودة، لكن لهنا جديد في البلاغ هذايا هو إعداد هيكل رسمي في هذا المجال لمساعدة ومرافقة الباحثين في ذلك. لأنه فما دورة تكوينية هي صارت في المدة الأخيرة، شاركوا فيها جامعيين أجانب خاصة من جامعات أوروبية وتونسيين، ورافقت عدد كبير من الباحثين التونسيين في هذا المجال لمزيد التعريف بالإجراءات في الملفات البحثية وعرضها وآليات العرض متاعها من خلال لجنة الأخلاقيات البحث للحصول على المصادقة اللازمة. لأنه عملية التكوين هذه هي المرحلة الأولى لتأسيس هذا البروتوكول ضمن هيكل معين اللي يقوم بمراقبة هذا المجال، لأنه المجال الإنساني ولا متنوع وحساس جدا ومرتبط باتفاقيات دولية في هذا المجال. وكل ما نتعرض إلى الإنسان في جميع الجوانب متاعه الشكلية والموضوعية يلزم فما احترام للذات الإنسانية بما فيها الإنسان السوي أو الإنسان غير السوي، وإلا الإنسان ذي في الفئة الهشة من ذوي الفئة الهشة أو غير ذلك. وهذا البروتوكولات هذه الكل تمشي في هذا المسار. إذن احنا خلينا نزيدوا نحلوا اكثر ربما الموضوع هذا ونبسطوا.
2: لا هو يلزمنا نبسطوا اكثر خاصه اذا كان ما نقولوا فما هيكل باش يتابع زاد بالطبع. يعني هنا كاينه نفهموا وانه كل واحد باش يقوم ببحث سواء كان عنده تيز دكتوراه في اختصاص ولا دراسات تابعه ما نعرفش اختصاصه هو معناها دراسات جامعيه وغيره فما هيئه باش تولي تراجع بروتوكولات بالضبط. البحث نتاعو
3: لانه
2: ما عادتش يعني الاخلاقيات نتاع البحث ما عادتش اتفاقات
3: هنا ماشيين في التقنين أي. يعني وقت اللي نمشيو في التقنين وفي الرقابه يعني لتعزيز
2: هو التقنين موجود
3: لتعزيز
2: اما تو نحكيو على رقابه رانا
3: لا هي الرقابه تؤيد التقنين وضمن الهياكل الجامعية نعرف أن المؤسسات هي عندها آليات التعديل الذاتي كما في الصحافة بالضبط كما وقت اللي نحكيه على أخلاقيات المهنة في الصحافة كذلك نحكيه على أخلاقيات المهنة في أي مجال في المجال الطبي في مجال العلوم الإنسانية في مجال العلوم الاجتماعية وبحكم انفتاح المجتمع على عدة تطورات تكنولوجية حديثة وكذلك دراسات في البيانات بطريقة معينة وكذلك البروتوكولات المصح عليها تونس في الاتفاقيات الدولية في احترام الذات الإنسانية هذا الكل يولي عبارة على بروتوكول
2: ما تنساش اللي ريزو سوسيو اليوم خليه حتى الباحثين هذوما يلقاو معناها الولوج للمعلومة حول الإنسان سهلة برشا وليت الأمور كلها مكشوفة حتى
3: هي الدراسات
2: لاكسي معناها للمعلومة ولا ساهل خاصة في المسائل الإنسانية والاجتماعية
3: الدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية من المحددات متاعها الأصلية هي أن تدرس شريحة من المجتمع بشكل واقعي ومباشر وتكون متصلة تلك الأبحاث الأولية اللي تخرج منها البيانات متصلة بالإنسان في ذاته يعني فمك الكونتاكت المباشر فما عملية الإحصاء فما عملية المسائلة معناها الحوار الأولي اللي يخرج به بالنتائج ثم تصير معناها عملية الطريقة البحثية يعني تنطلق من الإنسان من التقنيات
2: هذه التقنيات
3: التعامل الباحث
2: هذه إيش حبيت نقول لك
3: تعامل البحث مع الإنسان
2: في التقنيات تحديدا ولو يعتمدوا راهو على الانترنت وعلى ريزو سوسيو ان بارتيكولي
3: صحيح
2: والتي يعتبروها مصدر للمعلومة
3: أساسي هذا واضح متفقين فيه إذن في مفهوم أخلاقيات البحث العلمي هي منظومة من المبادئ والقواعد اللي تحكم سلوك الباحث وتضمن سلامة البحث ونزاهته وحماية جميع الأطراف المعنية هنا الحماية نجول الحماية الأخلاقية والقانونية في نفس الوقت وتكتسب الأهمية خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لو كنا نحكي لأن موضوع البحث كما كنت نقول هو الإنسان في ذاته فما المبادئ الأساسية ثم الإخلاقيات هذه في العلوم الإنسانية والاجتماعية فما مبادئ أساسية أولها هو احترام الأشخاص
2: أيوة.
3: يعني لهنا لو كان نحكي عليه نقول الحصول على الموافقة المبدئية من المشاركين ضمن المشاركة الطوعية وغير مكره وهناك أنه نحكي على الصحافة في نفس الوقت وقت اللي تجي مش تسائل إنسان ومش تعمل له مانا سي في ومش تعمل له ديزانتربريتاسيون على الحال اللي هو فيه يلزمك تاخذ الموافقة الأولية مش معناها تجمع المعلومات بإرادتهم وغير إرادتهم لأنه مش باش تعطيك زمان الأحصائيات أو النتائج ستضر بنتائج البحث في هذا المجال احترام خصوصية الأفراد وسرية البيانات وكذلك الاعتراف باستقلالية المشاركين وحقهم في الانسحاب من هذا المشروع البحثي لأنه توجهات المشروع البحثي أو أهدافه مش تكون مرسومة بشكل معين ما نقولش مسبق يعني توا حاليا ولكن ذات أهداف معينة ترسم تمشي الأهداف معينة إذا كان المعني بالأمر العينة في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية رفضت الانخراط في هذا المشروع البحثي من حق الانسحاب وعدم التدليل عليه
2: أي؟
3: وهذه حاجات الجديدة اللي خلال البحث متاعي ربما لقيتها فما الإنصاف والعدالة كذلك يعني توزيع الفوائد والأعباء البحثية بشكل عادل بين الباحثين وعدم استغلال الفئات الهشة أو الضعيفة ضمن استفادة المجتمع المبحوث من نتائج الدراسة هنا شفت البروتوكولات هذه المزمع إنجازها تحمي الباحث وتحمي بين ظفرين المبحوث أي العينة اللي مش يقوم عليها البحث، وبالتالي هذا الكل يخدم نزاهة البحث العلمي. فما كذلك فما نقطة أساسية في البروتوكولات هي الإحسان وعدم الإيذاء، يعني تقليل المخاطر على ذوي الفئة الهشة مثلا أو تلك العينة. ونعرفوا إحنا العينات رأوا في العلوم الاجتماعية تنجم تكون عينات خطيرة
2: أي.
3: وتنجم تكون عينات سلبية وعينات معقدة فيها التعقيدات النفسية، فيها التعقيدات الاجتماعية، فيها التعقيدات السياسية كذلك. وبالتالي فما حماية لهذه العينة وعدم إيذائها بمجرد نشر تلك البحوث. وهذه الدليل، هذا دليل على أنه عدة بحوث تضر بفئات معينة. إذا كان ما نقولش بالأشخاص، خاطر الشخص مع شخص يولي فئة اجتماعية معينة.
2: من هنا نرجع لقاعدة احترام الخصوصية بالطبيعة
3: بالطبع
2: العينات أي.
3: لأنه من الدعوات في البروتوكول هذا كذلك التوقف الفوري عند ظهور أي مخاطر غير متوقع من نتائج ذلك البحث. لهنا لكن شكون اللي يحدد هذا؟ وقت اللي يبدأ مبدأ التعديل الذاتي، يعني يقوم به أهل الاختصاص من اجتماعيين ودكاترة وجامعيين. هنا يدخل التعديل الذاتي داخل الجامعة التونسية، مش يجيبوا أطراف متداخلة تحكم أو تقيد البحث العلمي، لأنه من أساس البحث العلمي كذلك هو الحرية والاستقلالية في تلك الأبحاث. إذن لهنا
2: معناها من داخل الجامعة،
3: من داخل الجامعة
2: الجامعيين هم اللي بيشوفوا بالدور هذايا في إطار هالهيئات
3: كما إحنا وقت اللي نحكيه على الصحفيين نشوف التعديل الذاتي ومعناها تقوية وإيجاد هياكل التعديل الذاتي هي اللي تقوم الجسم الصحفي، لأنهم أكثر معرفة بهذا الجسم. كذلك في الجامعة التونسية الجامعيين واللجان هذه اللي تقوم بمعناها بالمراقبة وتعيين الهيكل هذا اللي نحكيه عليه يكون من داخل الجامعة التونسية، وهذا اللي يمشوا فيه. وهذا الكل لكي اللي هدف هو النزاهة العلمية وتجنب التحيز والتلاعب بالنتائج والإفصاح كذلك عن تضارب المصالح إذا وجدت. هذه فما مشكلات أخلاقية شائعة وزاد كيف طبعا مش نخرجوا متصلة بالإنسان زاد كذلك، كما الانتحال العلمي انتحال الصفة العلمية، سرقة أفكار الآخرين، التوثيق المزيف والاستشهاد الدقيق بالمصادر، هذا نوع من المشاكل الظاهرة. فما التلفيق والتزوير واختلاق بيانات أو تحريفها ويجب التدقيق والمراجعة المستقلة فيها. وهنا راهو ماهيش غريبة، هذه راهو الجامعات في العالم أجمع تعاني من هذه الإشكالات، ولكن قوة الرقابة ومن مسؤوليات هذا الهيكل المزمع بعثه هو مزيد من الشفافية لتمكين المستفيدين من هذه البحوث والدراسات سواء مجتمعات أو سياسات دولة كذلك تكون عندها مصداقية ونزاهة عالية.
2: هو الكل الهدف الأخير هو المصداقية للبحوث العلمية.
3: هذا الكل لأن هذا كل نعجم فيه راهو.
2: تنجم تعمل بحوث علمية موجهة لأغراض سياسية، لأغراض حتى شخصية.
3: عملية التوجيه.
2: أي.
3: عملية التوجيه والتحيز. ذكر شو نسميه التحيز البحثي. هو توجيه النتائج لخدمة أجندات مسبقة. وبالتالي يجب أن تتوفر الموضوعية والشفافية والمنهجية. ثم زاد نقطة من المشاكل الأساسية تعرضنا لها بكري شوية اللي هي انتهاك الخصوصية، يعني نشر بيانات شخصية دون إذن وإخفاء الهوية والتشفير والاستغلال كذلك. هذا أنا لاحظته مثلا في ديتاز في مجال الحقوق، مانيش مش نحكي على الكلية شنية ولا الجامعة شنية بالضبط، فما ديتاز
2: مش في تونس نقول
3: فما ديتاز ينشروا المؤيدات لتلك العينات البحثية في المجال الحقوقية، يعني محاضر البحث وإلا أحكام وإلا كذا. هذه تدخل راهو في الأخلاقيات،
2: تدخل في الأخلاقيات
3: لأنه أنت صحيح عملت بحثك كامل وعندك نتائج بحثية في مجال قانوني معين، ولكن زاد الترك ترك، ما نقولوش إلغاء، إحنا ترك الهويات وترك الهويات الشخصية في مؤيدات ذلك البحث، في من وثائق ونشر رسائل ينجم يضر بالمعنيين بالأمر.
2: كيف يكونوا موافقين؟
3: هذا مجال من المجالات.
2: كيف
3: هم يوافقين؟ يكون الموافقة كتابية.
2: كتابية باش الهيئة المراقبة تكون،
3: وهذا يدخل في المراجعات. احنا تو جبدنا اليوم العلوم الإنسانية والاجتماعية.
2: مهر اللي يسمع فينا تو يقول الهيئات هذه شنو باش تجيب جديد؟ خاطر قبل كانت الليجان، كانت الدراسات هذه في الجامعات ورسائل الدكتوراه وما شابهها، الابحاث الكل كانت فما ليجان تناقشها، ومن المؤكد واني كانت تحرص على مسألة المصداقية وبالتالي تحرص أكثر على أخلاقية البحث.
3: أنا متأكد أنها موجودة، متأكد من ذلك، وهذا ما هيش جديدة. لكن الهيكل هذا سيمتن هذه الرقابة ويقننها ويضع بروتوكولات واضحة في هذا المجال لتكون هي الفيصل والفيصل بين الباحث والمبحوث أو موضوع البحث. يعني فما تقييم علمي وأكاديمي للمسألة. الهيكل هذا إحنا مازلنا ما نعرفوش الخصوصيات بتاعه وتركيبته بالتفاصيل، ولكن هذه على الأقل ملامح أولية في هذا المجال. أصلا البعثة هذه من الجامعيين الأجانب والتونسيين اللي جاءوا لتونس في جامعة منوبة كونوا عدة باحثين من أجل التدقيق وعملوا استشارة موسعة.
2: هم جاءوا في دورة تدريبية.
3: أي جاء في دورة تدريبية.
2: أي
3: بالطبع.
2: في دورة تدريبية.
3: إذن
2: خطر باش ما كلمة جاء والأساتذة الجامعيين الأجانب والباحثين الأجانب باش يفهموش الناس اللي لجان هذه فيها أجانب. باش ما يفهموش اللي لجان فيها أجانب.
3: هما
2: احنا أكدنا على أنه الهيئات هذه فيها تونس.
3: فما تونسيين ويدرسوا حتى في جامعات
2: أجنبية
3: أوروبية عليا. عندهم معناها وزن وزن كبير. وزن معناها علمي. إذن اللجنة لجان أخلاقيات البحث هذه يلزمها تتأسس وتقوم مراجعة مستقلة للبروتوكولات البحثية في من ضمن وتضمن سلامة المشاركين، مشروعية الإجراءات، ومناسبة منهجية البحث. هذا مجال معين، كذلك أهداف من أهداف البحث، ضمان أهداف البحث وإجراءاته، وكذلك المخاطر والفوائد المحتملة من هذا البحث، وحقهم في الانسحاب كما كنت نقول دون عواقب، وكيفية حماية البيانات اللي تأسس عليهم محور البحث. هو موضوع كبير برشا،
2: موضوع كبير وعنده
3: واسع وعنده امتدادات على على جميع المجالات. أما احنا اليوم هنا حكينا على العلوم، مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بمناسبة المزمع معناها إحداث هذا الهيكل البحثي والعلمي للرقابة. ما أحوجنا ديما في هذه المجال إلى هيكل رقابية وتتضمن مبادئ التعديل الذاتي من داخل المنظومة، ما هيش متسلطة على المنظومة، هي من داخل المنظومة ما إلا نثمنه. لكن زاد كذلك يلزم معناها تتابع هالهيكل هذه وتشوف ما مدى توفيقها في خدمة هذه الأهداف، مش تولي وسيلة تصنصرة ورقابة وتوجيه.
2: هذا اللي خوف.
3: وكذلك معناها تولي خدمة مجموعات معينة. هذه تساعد لي، هذه ما تساعدش، هذه كذا.
2: هي اللي خوف مش تصنصرة أكثر من توجيه يا ماهر.
3: بالضبط، هي التوجيه.
2: وهي من أسباب ربما التأكيد على هالهياكل هذية للرقابة والمتابعة والحرص على أخلاقية البحث، وأنه اليوم الحقيقة ولا يقدح كثيرا في برشا بحوث علمية الحقيقة في العالم، نحكي
3: في العالم أجمع وفي تونس في
2: ويقال أنه الأبحاث العلمية حتى اللي تظهر لك الأكثر مصداقية في بعض الأحيان يشكك في أنه في مصداقيتها ويقول وأنه موجهة وتوجهة.
3: هذا أمر طبيعي وبالتجربة.
2: هذا ما
3: يلزم
2: هذا في العالم راه، وهذا اللي واقع في العالم يعني.
3: فما خدمة سياسات كاملة.
2: مشكلة مسألة المصداقية في البحث العلمي راه مشكلة كبيرة، ومسألة الأخلاقيات مشكلة أكبر. اليوم ياسر تشكيك في
3: لأنه هنا راه فما التساؤلات كبيرة جدا حول دور البحث. هل هو مراقب محايد او مشارك مؤثر؟
2: فوالا
3: وغزل هي وكيفاش يتعامل مع المعلومات الحساسه اللي يطلع عليها؟ فيها عده ادبيات راه. وكما كنت تذكر بكري يعطيك الصحه انه البحث عبر الانترنت والفضاء الرقمي راهو ما هي حدود الخصوصيات العامة في ذلك؟
2: احترام مسألة احترام الخصوصية.
3: هل البيانات المنشورة
2: المنشورة
3: علنا متاحة للبحث دون إذن؟ هذا الكل ما يطرح في هذا المجال. كذلك وقت اللي أنت تتعرض للفئات الهشة،
2: هو أنت قاعد تسأل في السؤال المخرة.
3: اي
2: على خاطر يا حاسره من اللي بداوا ياخذوا في المعطيات الخاصه نتاع الناس على الريزو سوسيو في العالم ويبنيوا عليها في دراسات ويخرجوا في استنتاجات ويستغلوا فيها اقتصاديا وسياسيا وغيره.
3: صدقني رغم توفر مواثيق دوليه مرجعيه في هذا المجال.
2: أيوة.
3: تعرف من اواخر السبعينات ثم تقرير بيلومونت ذايا عام 79 الأساس الأخلاقي للبحث مع البشر، إعلان هلسنكي معايير أخلاقيات البحث الطبي والاجتماعي، مدونة نورنبرغ نشأت إثر تجاوزة الحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية. كذلك فما مبادئ جمعية علم النفس الأمريكية راهي تأسست منذ السبعينات وإلى حد الآن، فما عدة جمعيات في هذا المجال.
2: نعم.
3: إحنا التجربة متاعنا توا مش نستثمرها، ربما متأخرة، ولكن اللي يلحق على الأقل خير من بلاش.
2: هذاك علاش قلت لك العنوان نتاع موضوع كل يوم يظهر نخبوي وتقني شوي، ولكن كي تحكي فيه وتبسطه راهو يهم الناس الكل باش تفهم.
3: يعني يهم الإنسان في ذاته.
2: يعطيك الصحة وفي حياته.
3: في حياته. مهرج
2: غدان كي العادة يعطيك الصحة.
3: شكرا.
2: ديما تجيب الحوايج اللي ما يحكي فيها حد.
3: يعني النوع.
2: شكرا لك مهرج غدان، يعطيك الصحة. ترجع لنا في خريطة وطن تحديدا في برنامج بالتوقيت المحلي. إلى اللقاء.
3: شكرا.
2: معكم بعد النغم نرجعوا لكم في عين على الجهات. اليوم كما قلت الجولة خارج الاستوديو باش تاخذنا فيها وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر أكودا.
0: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
4: 97.3
5: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
6: 8 غربة في بشائر الصباح
5: بعد نشرة نصف النهار،
6: 4 متاع العشية.
5: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامج الرياضية كل سلك من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: ماشي والويقام النخلي عن راديو بالصوت الحر إيكودا. ويقام أهلا وسهلا، مرحبا بيك ويقام.
1: مساء النور مدام سوريا، شنو حوالك؟ إن شاء الله تكون بخير أنت وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بخير، ونسألوا عليك أنت وحكينا طاو حدنا أنت وفين وفين باش تاخذنا في الجولة متاعك اليوم ويقام.
1: احنا طوى في الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بسوسة. احنا مع عنا المدير الجهوي زادا مش يرافقنا اليوم في رحلة جميلة وشيقة جدا، نتركوها بعد نتحدث معهم بعد في التفاصيل حول مهرجان سيقام غدا في دار الثقافة سيدي بالي. لا تقاس الأمم بما تبنيه من عمران فقط، بل بما تغرسه في قلوب أطفالها من قيم، وما نزرعه في عقولهم من علم، وما نرسخه في وجدانهم من انتماء. اليوم نفتح نافذة على تجربة متميزة تعيشها ولاية سوسة من خلال مهرجان الكتاتيب. حول هذا الحدث وأبعاده ورهاناته المستقبلية، نحن في الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في سوسة في ضيافة شمس الدين أحلاوة المدير الجهوي. مرحبا بك سي شمس على أثير إذاعة المنستير.
2: مرحبا بإذاعة المنستير ومرحبا بكافة مستمعي عروس البحر.
0: مرحبا بك سي شمس الدين، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: يعيشك عيش أختي، مرحبا.
0: إذن مهرجان الكتاتيب هذا هو عنوان جولتنا اليوم وإيمة، تفضل.
1: أي سي شمس الدين، شعار هذا المهرجان في دورته الحالية، ما هي الرمزية التي أردتم إيصالها من خلاله؟
2: والله الرمزية هو شعار متاعنا، يعني احنا من الكتاب يبدأ الإبداع، معناه باعتبار أنه عندنا أنشطة معناها كبيرة برشا قاعدة تصير في الكتاتيب متاعنا، وعندنا عدد طيب معناها من الكتاتيب ومن المؤدبين. يعني كنت حب نعطيكم تفاصيل، عندنا قرابة 130 مؤدب، وعندنا 3941 تقريب طفل يرتاد هذه الكتاتيب، فبالتالي العدد هذا هو معناها فهمت الله يستحق منا باش نعطيه العناية الخاصة ونخصصوا له مهرجان يليق بسوسة ويليق بهذا العدد اللي عندنا نتاع الأطفال الكتاتيب.
1: سي شمس الدين، في العالم اليوم نحن

0: معناها منفتحين على فضاءات رقمية. الطفل يواجه تحدي الذوبان وفقدان الهوية للأسف. فهل يمكن اعتبار الكتاب اليوم خط الدفاع الأول لحماية الأمن الثقافي والفكري كذلك للطفل التونسي؟
1: ما في شك باعتبار أنه فما خاصية لهذا الكتاب باعتبار حتى المواد التي تدرس. احنا صحيح معناها فهمت يعني نعتمد فهمت لها مواد عصرية، مواد معناها مصادق عليها من طرف علماء التربية، مصادق عليها من طرف أربع وزارات معناها نخدم معاهم بالتنسيق، يعني وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وزارة الصحة، وزارة الثقافة، وزارة التربية. معناها نعتمد معناها في برامج وضعينها خيرة الخبراء اللي عندنا في مجال التربية في تونس، لكن يبقى ديما القرآن هو المادة الأساسية بتاعنا معناها، والأنشطة الأخلاقية بالطبيعة موجودة معناها. المسائل هذه كل معناها يتعرضون المؤدبين بصفة يومية من خلال الدروس اليومية متاعهم، من خلال الساعات المخصصة للأطفال متاعنا بالطبيعة، مع مراعاة معناها قولوا احنا آخر ابتكارات موجودة في علم البيداغوجيا متاع الطفل، يعني البيداغوجيا النفسية الخاصة بعلوم الأطفال. فهمت؟ ومؤسسة الكتاب يعني نجي نشوفه حتى في التاريخ، يعني نجي نشوفه أقدم مؤسسة علمية هي مؤسسة الكتاب، لأن الكتاب موجود مع الجامعة يعني احنا شغل جامعة يعني معنى مديني، يعني انت أي تجمع بشري نجي نشوفه نلقاه أقدم بناية فيه هو المعنى المديني، هو الجامعة، هو المسجد. والكتاب دوما نلقاه عادة نلقاه في المسجد في الجامعة. فهمت؟ لكن وزارة الشؤون الدينية بالطبيعة راعات فهمت يعني تطور فهمت اللي يعرفوا العنصر البشري معناها، فبالتالي كانت مواكبة الأحداث من سنة تقريبا 98-99 بدأت البرامج العصرية إلى في السنوات الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة نقول يعني في الأربع خمس سنين الأخرانين هذوما، يعني مؤسسة الكتاب عرفت نقلة كبيرة. يعني في 2018 وقع معناها تخصيص برنامج معناها خاص بوزارة الشؤون الدينية معناها في آخر الابتكارات، ثم يعني من بعد ثم ما يعرف بالحقيبة البيداغوجية هذه اللي كنا نحكيه عليها، اللي فيها نقول وإحنا ورقات بيداغوجية مصادق عليها من طرف الأربع وزارات هذوما اللي قلنا عليهم، ثم تنجموا حتى سيدتكم تطلعوا عليهم، وهم زادة موجهين لكافة الأقسام التحضيرية الموجودة بكافة المؤسسات هذه يعني الموجودة في وزارة التربية، الموجودة التابعة لوزارة الأسرة، فهمت، الثقافة.
0: الكتاب يربي الناشئة، فالمؤدبين عندهم دور هام معناها جدا في تأديب وتربية الناشئة، فهل هناك تكوين للمؤدبين ولا؟
1: بالطبيعة فما تكوين قاعد يصير معناها على مدار يعني منش من لست مخول الحديث معناها عن نشاط الوزارة كوزارة شؤون دينية، لكن أنا نحكي على قليل على الإدارة الجهوية. فهمت؟ يعني بالنسبة لي نحن هنا في سوسة بطبيعة عنا تقريب يعني زوز حصص شهرية معناها مخصصة للمؤدبين. بالنسبة للإدارة الجهوية متاعنا محظوظة أنه فيها زوز كوادر علمية معناها عن شكون معناها يعني زوز عاملين هم تكوين خاص في المجال هذايا لمدة 3 سنوات، إضافة أنه زوز وملاء هذوم هم زيدا هم زوز رؤساء مصالح في الإدارة الجهوية، معناها فما شكون فيهم متحصل على الدكتوراه، وزميلتي الأخرى متحصل على ماجستير في علوم التربية معناها. فهمت؟ علما وأنه كيف يعني كيف نقولوا احنا المؤدبين معناها المنضوين تحت وزارة الشؤون الدينية بكلهم يتعرضوا بكلهم عندهم التكوين هذا يعني في 24 ولاية معناها، سمحت فهمت كيفاش يعني باعتبار أن الوزارة معناها عندها عناية خاصة بهذا الفصيل نقولوا احنا او بهذا العنصر التابع، يعني هي في الاخر المؤدبين هم إطارات دينية عندنا يعني ينضوي تحت الإطارات المسجدية في حد ذاتهم، يعني نفس الشيء كما الإطارات المسجدية عندهم تكوين حتى المؤدبين زاد عندهم تكوين، احنا كي نجيو نشوفوا حتى المعلمين في وزارة التربية عندهم تكوين، عندهم أيام بيداغوجية، احنا كيف زاد عندنا فهمت لا أيامات معنا نقولوا احنا بيداغوجية تكوينية مطالبين بها، ومعناها الوزارة قاعدة فهمت لا توصي فينا، وفما مناشير وفما أوامر في برشا حاجات فهمت لا في الموضوع هذايا، وداخل الشيء هذايا في صلب العمل اليومي للسيد الوعظ. احنا بدنا كإدارة جهوية زادة فهمت لا مطالبين باش نتابعوا الأنشطة هذه، وداخل زادة في صلب العمل متاعنا. وهذا هو واجبنا وهي امانتنا قدام صغيراتنا وقدام بلادنا وقدام زاد الوزاره نتاعنا.
0: ضروري جدا ضروري جدا ان نضع المؤدبين في تكوين مستمر مع خبراء ومع مختصين. وحقيقه الامر هذا يطرح سؤال اخر، ما هو الخلل السلوكي او النفسي في شخصيه الطفل اليوم الذي نحن نحاربه، او يعني وزاره الشؤون الدينيه وغيرها من الوزارات اللي متعاضده ومتكاتفه مع بعضها تحاربه؟ وان اردنا تسليح المؤدب بهذا التكوين المستمر، ما هي المهارات النفسية التي نحرص على تزويد المؤدب بها حتى يستطيع أو يتسنى له التعامل مع طفل اليوم؟
1: هو الحقيقة احنا توا في خلال الأنشطة نتاعنا اللي كنا نحكيو فيها في خلال التكوين نتاعنا احنا منفتحين فهمت على الزملاء نتاعنا، يعني في وزارة الصحة في وزارة التربية، معناها في كل لقاء تكويني يقع الاستعانة بالخبراء الموجودين في علم النفس التربوي خاصة. يعني آخر حاجة فهمت الله تعرضنا لها اليوم الجهوي للصحة، شاركنا في الأسبوع الوطني في مثلا في نظافة الأسنان فهمت الله، يعني كانت ضربة البداية مع الكتاتيب، معناها كمؤسسة تربوية معناها في ظرف يعني في أقل من 24 ساعة تم التجاوب مع الإدارة الجهوية، معناها وتمت العملية انطلاقا فهمت الله من يعني من معتمدية مساكن وقتها فهمت. وإحنا بيدنا كإدارة جهوية منفتحين على كافة الإدارات الجهوية الموجودة بالجهة، معناها ونخدموا بتناغم، معناها وحاطين اليد في اليد لما فيه معناها صالح الطفل.
2: يعطيك الصحة على المصافحة. سؤالك الأخير بالغ الأهمية، وكان سي شمس الدين جاوبنا عليه كما يلزم، خاطر برشا ناس أكيد الكتاتيب ديما يتسائلوا حول المحور هذا تحديدا، التكوين متاع المربي في الكتاب في تونس هل يشمل تكوينه واطلاعه على نفسية الطفل بكل تعقيداتها؟ ويأم نختم معك.
0: يعطيك الصحة سي شمس الدين، إن شاء الله في مرات قادمة إن شاء الله وغدوة نكون موجودة معاكم ونحضر معناها على الميدان في المهرجان الكتاتيب، لأنه شفت معناها البرنامج متاع المهرجان واللي هو شيق وثري جدا. وعن المؤدب أو مؤدب، لا نجد أبلغ من قول الشاعر: مؤدب أطفال يسوس عقولهم حلم يزيل الطيش وهو شديد، إذا قوم الناشئ الصغير بحكمة غدا نبته في المكرمات يجود.
2: بسمة ويئم كما العادة، يعطيك الصحة ويئم النخلي، شكرا لك، شكرا لضيفك سي شمس الدين، وإن شاء الله ينجح المهرجان هذي في سوسة. إلى لقاء ويئم إن شاء الله في مصافحات قادمة في برنامج بالتوقيت المحلي
0: إن شاء الله بالتوفيق.
2: بعد قليل بعد النغم محمد أحمد مخلوف يأخذنا في فقرته بواكير، وبعدها نواصل معكم بقية فقراتنا في برنامجنا بالتوقيت المحلي إلى حدود الساعة 7:00.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. حكايات الكوخ الصغير هي الرواية الأولى لفؤاد العكرمي أستاذ الفلسفة والجماليات. ولدت محملة بوعي النهايات منطلقة من ذروة التجربة لا من سفحها، لتقول لنا إن الكارثة ليس ما يقع خارج حدود الذات، بل الكارثة أن ينجو الإنسان ثم يعجز عن تصديق أنه جدير بالحب وبالحياة، وما أفظع النجاة حين تكون وجه الخسارة الأشد قسوة. في رواية حكايات الكوخ الصغير، طبيب نفسي اعتاد أن يضع أسماء لآلام الآخرين، لا يجد اسما لألمه فينسحب إلى كوخ صغير في ضيعة العائلة، وفي هذا المكان الضيق يحاول أن يفهم ما حدث له وما يفعله الخوف بالناس، إذ يصير نظاما للحياة. وباء جعل الطاعة فضيلة، طبقات شوهت معنى الحب، سلطة أتقنت إهانة الأرواح، وماض عائلي لم ينطفئ وإن طال عليه الصمت. في الكوخ تقف الذاكرة في مواجهة ذاتها، فتنهض التفاصيل من قيعان الصمت. أم يشتعل صمتها بسر قديم، صديق يترك في روحه سؤالا معلقا، وامرأة تحب رجلا يعرف كيف يشخص العطب ولا يعرف كيف ينجو منه. ومع كل عودة إلى الوراء يتبين أن الإهانة هي القوة الخفية التي تصوغ الحب والطموح والتمرد والانكسار، وأن الاعتراف الذي يبدو خلاصا قد يكون الباب الأكثر هدوءا إلى المحو، وما يبدو سيرة شخصية ينفتح بالتدريج على تاريخ مدينة كاملة.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: تمام السادسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء وهذه عناوينها. في القيروان تركيز محطة لاستغلال المياه الثلاثية المعالجة المتأتية من محطة التطهير بسبيخة. دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده. غدا انطلاق امتحان النوفيام بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح والتنافس على 3750 مقعد بالمعاهد النموذجية. إلى تفاصيل النشرة. من أجل ترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية تم تركيز محطة لاستغلال المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بسبيخة من ولاية القيروان ثلاثية المعالجة، وحيث فاقت كلفتها 870 ألف دينار. أكثر تفاصيل يقدمها مراد بن عمر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في ميكروفون الزميلة نادرة برجب.
2: ترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بتركيز المحطة هذه استغلال مياه معالجة متأتية من محطة التطهير سبيخة ثلاثية المعالجة. الغاية منها هو استغلال المياه هذه اللي كانت تنتجها محطة التطهير وغير متاحة للتوزيع العالمي. قمنا بتركيز المحطة هذه بقيمة ما بين تجهيزات وتركيب طاقة شمسية في حدود أكثر من 870 ألف دينار. الغاية منها هو استغلال المياه غير التقليدية هذه اللي ري أكثر من 30 هكتار آلاف وأكثر من 50 هكتار زيتين لدول العالم. غاية منها هو استغلال المياه الغير تقليدية في ظل انحباس الأمطار وتدني المياه المائية اللي قاعدة تشهدها ولاية القيروان السنوات الأخيرة.
0: قالت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر إن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 ستصدر يوم 23 من هذا الشهر، على أن يتم تحييلها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر في تصريح لنجة حسن خلال يوم تكويني وإعلامي حول الإحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده.
3: بالنسبة للمسارات الجديدة هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره 2023 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم التركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
0: وبداية من الساعة 10 من صباح يوم غد بإمكان الراغبين في الحصول على نتائج امتحانات البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت وزارة التربية أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. نبقى مع الشأن التربوي، حيث يجتاز 32004 مترشحا بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى غاية 20 من هذا الشهر. وفي وقت سابق أكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا بنسبة 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية.
4: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32004 مترشحين. ترشح لهذه الامتحان 32004 تلميذ من جملة 175024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسعة أساسي، أي تقريبا الخمس ترشحوا لهذا الامتحان من جملة تلامذتنا المسجلين في السنة التاسعة. يتناظر المترشحون لشهادة ختم التعليم الأساسي العام على 3750 مقعدا. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة بشكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح.
0: وفي موضوع آخر، أكد عميد المحامين مبكر بثابت أن المحامين في مختلف ولايات الجمهورية متمسكون بتنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم يوم غد مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس. وأوضح بثابت في تصريح للأخبار أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن مطالب المحاماة في ظل ما اعتبره استمرار غياب الحوار وعدم التفاعل مع هذه المطالب.
5: يدعى المحاميات والمحامين بتونس غدوة إن شاء الله في 18 جوان 2026 في كامل محاكم الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة الصادر في 13 مايو 2026 إلى إضراب عام حضوري يتعطل فيه نشاط المحاميات والمحامين احتجاجا على عدم النظر في مطالبهم واحتجاجا على إنكار مطالباتهم في إصلاح العدالة. هذا الإضراب سيتوج بتجمع لعموم المحاميات والمحامين في محكمة تونس الابتدائية بالعاصمة من كامل الفروع ومن كامل الجهات لإسناد مطالبهم ودعم نضالات هيكلهم من أجل إصلاح المحاماة والقضاء في تونس، من أجل محاماة متطورة، ومن أجل قضاء مستقل ومنصف لجميع الأطراف ومحترم للقانون ويعمل فيه القضاة والمحامون بالضمانات القانونية التي قررها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية. هذا الإضراب سيكون تتويج لمسار احتجاجي نقابي سلمي قانوني بدأ في 18 مايو بحمل الشارة الحمراء والإضرابات الجهوية، وسيكون خاتمة المرحلة من الاحتجاجات في إضراب عام حضوري، خصوصا بعدما قوبلت طلبات محاماة التونسية بأعراض كامل عن حوار حقيقي.
0: أطلقت جمعية أصوات نساء خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم دليلاً نسوياً لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي، ويمثل هذا الدليل أداة عملية تهدف إلى تعزيز تنسيق عمل المتدخلين وجودة الأداء داخل مراكز التعهد بالنساء. وبينت المكلفة بمشروع العنف الجنسي بجمعية أصوات نساء رجلاسي أن هذا الدليل يهدف إلى توفير الأدوات اللازمة للجمعية الحقوقية لتمكينها من مرافقة النساء الضحايا.
6: الدليل هذايا فيه أهم الإجراءات وفي مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف، بتبيع الممارسات الفضلة اللي المتدخلات والمتدخلين لازمهم يقتديوا بها. كيف اليوم المشروع اعتمد مقاربة حقوقية، مقاربة نسوية ومقاربة تشاركية، إنه الدليل هذايا خرج من المتدخلين وبش يستعملوه المتدخلين. المشروع العنف الجنسي زدرج بمركز ناجية للتعهد والتكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي، اليوم حطينا آلية اللي هي مركز للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الجنسي من خلال رقم متوفر لكل الضحايا اللي يحبوا يبلغوا من خلاله، هو يتم التعهد بالنساء جزائيا قانونيا نفسيا واجتماعيا. بتبيع ما نجموش نحكيه عن العنف الجنسي من غير ما نحكيه أهمية الطب الشرعي والتكفل للطب الشرعي بالنساء ضحايا العنف الجنسي. وديما نقولوا للنساء ضحايا العنف الجنسي وخاصة الاغتصاب أهمية التحرر والتكلم، أن توصل صوتها وكسر جدار الصمت السويعات وعلاش ليه الدقائق الأولى بعد ارتكاب الجرم يفرق كثيرا كثيرا وخاصة في الأدلة.
0: قبل يومين من التوقيع المرتقب على اتفاق إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها. وقال ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إن الاتفاقية ليست نهائية، إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يحسن الإيرانيون التصرف فسوف نعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم على حد تعبيره. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. في القيروان تركيز محطة لاستغلال المياه ثلاثية المعالجة المتأتية من محطة تطهير بصبيخة. غدا انطلاق امتحان مناظرة النافية بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح يتنافسون على 3750 مقعد بالمعاهد النموذجية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي في الإخراج التقني، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، قدمت لكم النشرة نصير السكلي. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
0: بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الساعة الثانية من البرنامج، مواصليكم حتى للسبعة معاكم في برنامج بالتوقيت المحلي. بعد قليل محمد وليد الجاموسي في فقرة خارج النص، بعدها تحت المجهر اليوم ضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم، باحثة تونسية أحرزت مؤخرا على الجائزة الأولى في مسابقة الشركات الناشئة. المناسبة كانت فعاليات القمة الدولية للأعمال والصحة واللي احتضنتها تونس، وباش نحكيه على التظاهرة هذه، باش نحكيه على الجائزة والمشروع اللي نال الجائزة. وضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم نتعرفوا عليها ونتعرفوا على تفاصيل المناسبة هذه. آخر فقراتنا أسماء ومسميات مع غادة العيش.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الفائزة بجائزة نوبل للأداب لسنة 2018 جدلا واسعا بعد تصريحات أدلت بها خلال مشاركتها في مؤتمر إمباكت 26 بمدينة بوزنان، حيث تحدثت عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء إعداد روايتها الأخيرة. وسرعان ما انتشرت التصريحات وأشعلت نقاشا محتدما وصل لدى بعض المنتقدين إلى حد المطالبة بسحب جائزة نوبل منها، غير أن الكاتبة سارعت إلى توضيح موقفها عبر بيان أكدت فيه أنها لم تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية ذاتها، وإنما وظفته كأداة مساعدة في البحث وجمع المعلومات وتنظيم الأرشيف. وشددت على أن العمل الأدبي كتب بالكامل بقلمها دون تدخل أي شخص أو برنامج في عملية الإبداع، موضحة أنها تنظر إلى هذه التقنيات بوصفها وسائل تسرع الوصول إلى المعطيات والتحقق منها، تماما كما كانت تفعل سابقا عند الرجوع إلى الكتب والمراجع التقليدية. وبغض النظر عن حجم الاستفادة الفعلية التي حققتها الأديبة من هذه الأدوات، فإن مكانتها الأدبية وتجربتها الطويلة تمنحانها قدرا من الحصانة أمام مثل هذه الاتهامات. لكن القضية الأهم تتجاوز حالة توكارتشوك نفسها لتطرح أسئلة أعمق حول مستقبل الكتابة والإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي، فإلى أي مدى يستطيع الكاتب مقاومة الإغراء الذي توفره التطبيقات التوليدية؟ وهل سيظل الإبداع فعلا إنسانيا خالصا أم إنه سيتحول تدريجيا إلى عملية يمكن محاكاتها وإعادة إنتاجها آليا؟ رغم المخاوف المتزايدة، يبدو أن المشهد أكثر تعقيدا من مجرد صراع بين الإنسان والآلة. فالذكاء الاصطناعي مهما بلغت قدراته لا يملك تجربة إنسانية يعيشها، ولا ذاكرة شخصية يستحضرها، ولا مشاعر حقيقية تشكل نظرته إلى العالم. إنه قادر على محاكاة الأساليب وتوليد النصوص، لكنه لا يعرف معنى الفقد أو الحب أو الحنين أو الخوف، وهي العناصر التي منحت الأدب عبر العصور روحه العميقة وقدرته على التأثير. لذلك قد لا يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيقتل الإبداع، بل كيف سيتغير شكل هذا الإبداع في ظل الأدوات الجديدة. فكما لم تقضي آلة الطباعة على الكتابة ولم ينهي الحاسوب دور الكاتب، فقد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى وسيلة إضافية في يد المبدع تساعده على البحث والتنظيم والتجريب دون أن تتمكن من الحلول محل الخيال البشري. ويبقى الرهان في النهاية على الإنسان نفسه، على قدرته على توظيف التكنولوجيا دون أن يفقد صوته الخاص، وعلى الحفاظ على جوهر الإبداع بوصفه تعبيرا عن تجربة بشرية فريدة لا يمكن اختزالها في خوارزمية أو مجموعة من البيانات. فالآلة تستطيع أن تكتب نصا، لكنها لا تستطيع أن تعيش الحكاية التي تكتبها.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: نوصلوا مع بعضنا لفقرة تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
2: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: ضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم، أستاذة مساعدة بكلية العلوم بقفصة وباحثة بمخبر البيوتكنولوجيا الكائنات المعزولة النواة بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. دكتورة أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا دكتورة، مبروك الجائزة اللي تحصلت عليها مؤخرا، الجائزة الأولى في مسابقة الشركات الناشئة، وكانت في إطار فعاليات القمة الدولية للأعمال والصحة واللي احتضنتها تونس، The Bridge. ألف مبروك.
3: شكرا.
0: في البداية نحب نتعرف على المسابقة هذه وأهميتها خاصة، وأنه نعرف أول مرة الإيفينمون هذا يتنظم في تونس. المنظمين جمعية الأطباء التونسيين حول العالم والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، هذو مزوز منظمين للتظاهرة هذه دكتورة؟
3: اي افكتيما، هي مبادره جات من عندهم هما.
0: أيوة.
3: هو دكتور مروان جرب، هو صاحب الفكره على ما اظن. حبوا يشوفوا احسن مشاريع في دومين الصحه، ويجمعوا معناها الباحثين في دومين الصحه واطباء ورواد اعمال، ومعناها دي انفستيسور دي انتربرونور، باش معناها يتساعدوا مع بعضهم ويبوستيو أحسن مشاريع اللي هما نقصهم شوية على الكوميرسياليزاسيون. ثم مشاريع صحة اللي هي معناها قائمة على الذكاء الاصطناعي، وثم أيوة. مشاريع في دومين الصحة اللي هي قائمة على البيوتكنولوجيا والبحث العلمي، البحث يعني ما غير التدخل متاع الذكاء الاصطناعي. ومعناها تلمينا لكلنا سيتي معناها النهار الاثنين 8 جوان في تونس، مع الاسوسياسيون ثم زيد الاورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور، دونك سيتين غوا زيد نشكروه، معناها فريمون كان تنظيم رائع ما شاء الله عليهم، معناها تلمدت سله ممتازه من الاطباء والباحثين ولي زونتربرونور واللي زانديستري فارماسيوتيك، يعني كما نقولوا الاطراف المتداخله كلها اللي عندها علاقه بالصحه. وعملنا معناها بلوزيور ايفينمون في نفس اليوم، دونك فما محاضرات وفما دي ماستر كلاس على مواضيع متعدده، وكل شخص اختار الحاجه اللي يعني هو يهتم بها اكثر، وتخلنا كل حد معناها وين تخلى قرا لمده ساعتين على دومين معين هو يحبه، فما اللي يحب الانتليجنس ارتيفيسيال، فما اللي يحب لونتربرونيا، فما اللي يحب فكره على وين نجمو نلقاو تمويل يعني للمشاريع البحث. وأمام طنز صار تنظيم المسابقة. المسابقة بدأت قبل بأيامات، يعني طلبوا منا نصبوا على موقع معين الكونديداتور متاعنا سلون معناها موديل معين. صارت اون بري سيليكسيون، معناها هو اون سيكونتين دو بروجي تصبوا، صارت تقييم أولي، اختاروا منهم 25. ولي 25 هذوما
0: قداش قداش هما من الأول 50 مشروع تقدموا للمسابقة؟
3: أي أي أيوة. حوالي 50 أو 55.
0: شنو كان المحور المقترح دكتورة؟
3: هو المهم على ميدان الصحة كما قلت لك، أما بيوتكنولوجيا مطبقة للصحة أو انتليجنس ارتيفيسيال مطبقة للصحة.
0: بيه؟ أي أي
3: فوالا. ثم اختاروا ال 25 مشروع الأول يعني الأفضل، وهذوما تم استدعائنا باش نشاركوا في مسابقة، دونك معناها باغ ان بيتشينغ، دونك باش نتكلموا قدام لجنة لمدة جست 5 دقائق، يعني تكون انت فريمون عندك قدرة على الإقناع جست في 5 دقائق، تحكي على المشروع دو بوان دو في علمي ودو بوان دو في يعني انتربرونيال. وبعد معناها في آخر اليوم تم الإعلان على الخمسة فائزين.
0: أي.
3: وهي الهدية هي يعني كما نقولوا accompagnement pour la création d'un startup.
0: أي حاجة خارقة للعادة.
3: صحيح، لشركة ناشئة اللي هما نكثر المشاريع يعني bien avancée de point de vue recherche، juste نقص شوية financement باش نجمو يوليو vraiment des produits معناها commercialisable. كو تم الإعلان معناها في المساء على الخمسة مشاريع الفائزة، لكن بدون ترتيب على الأول. سماو الخمسة مشاريع الفائزة، وبعد معناها خلال فترة العشاء الساهر أعلنوا على الترتيب، ومعناها وعودنا تعدينا مرة أخرى، حكينا قدام الناس كل على المشروع، خاطر الأول أنت تحكي في البيتينج تحكي إلا قدام اللجنة.
0: أي.
3: من بعد عودنا حكينا كل واحد فينا على مشروعه قدام الحاضرين الكل، والحمد لله هنا
0: معناها مرحلة أخرى نجم نقولوا نهائيات، وقتها وصلوا 5 مشاريع ربحين فقط. عودتوا سبيتش جديد قدام لجنة وعودتوا أقنعتوا بال
3: هو البيتش الأولاني كان افيك ان سوبور، معناها كمان عندنا 5 دقائق فقط، دونك فما ان سوبور يعاونك انك تتفكر روحك فيس عشان مش تقول. المرة الثانية كان لا، معناها تحكي على طبيعتك من كيما تحب انت يعني من راسك مش افيك ان سوبور، فهمت؟
0: وي
3: فوالا فوالا دونك يعني ليفينمون كان معناها اول مره يتنظم، لكن بالحق يعني كنا فرحانين به، ايفينمون ناجح على الاخر، العباد اللي حضرت كلها كانت سعيده جدا باللقاء، معناها ما بين لي زانترفونور الكل في دومين الصحه. محليها انك انت تشوف ان ميدسان عنده ان بزوان وانت كباحث حاولت تبحث على حل لهالمشكله، يعني كل واحد فينا بحث على حل الغيال، معناها المشكلة غير ما هي موجودة، يعني هم المشاريع كلها في إطار حل مشكلة هي بالحق موجودة، ومحليهم مشاريع الكل ما شاء الله يعني أنا عجبوني برشا والحمد لله.
0: الخمسة مشاريع الفائزة تقصد الكلهم مشاريع معناها رائدة وعندها أهميتها. احنا مش نرجع أكثر أهمية المشروع متاعك اللي تحصل على المرتبة الأولى طبعا، واللي أكيد عنده أهميته. عرفنا صعب المشروع الفائز هذا، فاش يتمثل الفكرة متاع المشروع وأهميته الاثنين؟
3: هي بريباراسيون فارماسيوتيك، دونك هو مستحضر صيدلي يسرع عملية إيقاف النزيف، دونك هو نتيجة بحث علمي لمدة سنوات. احنا بدينا نبحث على دي موليكول كيميك، معناها جزيئات كيميائية صغيرة، بدينا نلوجو على معناها من كوليكسيون كبيرة برشا، بدينا نلوجو ونلقاو شي موليكول ولا زوز نجموا يأثروا إيجابيا على صفائح ويخليهم معناها يتجمعوا. إذا ننجحوا في العملية هذه معناها احنا رانا نجموا نستثمروها لإيقاف نزيف، وهذا اللي صار. معناها احنا بعد سنوات من البحث لقينا فما جزء كيميائي قادر انه ينشط الصفائح ويحفزها ويحطها تتجمع، والتجمع نتاعها فريمون يعني ديورابل في الوقت، خاطر ينجموا يتجمعوا وبعد شويه يتحل. اذا كان يتحل واللي ماهوش قادر على ايقاف النزيف، دونك احنا عملنا برشا تجارب. يعني التجارب هذه صارت في مركز بيوتكنولوجيا بالساقف، وصارت زاده ان كولابوراسيون مع ايكيب في تولوز، لانستيتيو دي مالادي ميتابوليكي كارديو فاسكولار في تولوز. تعاوننا مع بعضنا باش نفهموا بالضبط يعني الطريقه اللي يخدم بها هالجزيء هذايا، خاطر هو الصفائح راهي في الدم نتاعنا ديما اليتا دو غوبو تتسركل في الدم، لكن هي غير ناشطة، ما تولي ناشطة إلا ما يجيها المساج. هي أصلا باش تفهم سو مساج فما حاجات خلوية كلها يزلنا نتبعوها، إن كيفاش نجم تفهم المساج هذايا. احنا عملنا برشا تجارب باش نجمنا نفهموا بالضبط هالجزيء الكيميائي كي يتحط اون كونتاكت مع صفائح الدموية شنو يعمل بالضبط، هو يبدل لها الفورم نتاعها يخليها تنجم تحكي مع الانتوراج نتاعها، فهمت؟ مو باش نبسط على الاخر لما حاجه مش معني حاول يفهمونا
0: باش ما نوليوش نحكيو فك اللغه اللي تكنيك على الاخر وما تتفهمش، تتوضح للناس اللي تسمع فينا باش يفهموا واش معناها المستحضر هذا.
3: ولا نحاول نبسط، المهم معني ليسونسيال انه انت ما تنجم تفاليد اللي فيه هذي لما تعمل برشا تجارب باش تفهم بالضبط هو شنو صار في وسط الصفائح. الصفائح هي في حد ذاتها باش تفهم المساج راهي يلزمها جهة مساج معين، وهي الغياجي بطريقة معينة. إذا كله أثبتناه أنه قاعد يصير بطريقة صحيحة جدا، وأنه المساج قاعد يتعدى صحيح، وأنه الصفيحة قاعدة الغياجي كوركتمون الغياجي مع روحها ثم مع الانتوراج اللي هي فيه الغياجي اصلا مع العروق نتاعنا، خاطر الاخر معناها هو وسط معناها العرق هو اللي مشي تجرح، فهمت؟ ويلزم الرياكسيون تصير في الريجيون هذيك، داكور؟ دونك اثبتنا علميا انه معناها كل شيء قاعد يصير كوركتومون بالدلائل الكل. ومن بعد حاولت اللي انا نثمن يعني النتائج هذه، وحضرنا مستحضر صيدلي وجربناه عند الحيوان. خاطر معني احنا التجارب الاوليه تكون نسميها ان فيترو، معناها جوست في دي تيوب اون كونتاكت مع صفائح دمويه مستخرجه من عند الانسان، لكن مش قاعده تصير عند انسان. احنا جوست ناخذ صفائح من عند الانسان، ومن بعد اوايز ما نجربوه عند حيوان. دونك احنا جربناه عند الفئران، نجيو الطرف اللذيل نتاعهم يعني نقيسوا 1 سنتيمتر ونقصوا، دونك اون بروفوك النزيف، بعدين نداويوه هذيك الفار بالمستحضر نتاعنا، وما نداويوهش، ونداويوه هذاك بمستحضر معروف يستعملوه برشا الاطباء الجراحين لايقاف النزيف وقت العمليات، يعني باش نقارنوا هكا ولا
0: يعني باش نعرفوا النجاحه نتاع المستحضر الجديد.
3: فوالا، يلزمك تقارن. دونك احنا قينا انه المستحضر نتاعنا قادر انه يربحنا 50% من الوقت و 50% من كمية الدم المهدور برابور للفأر اللي نحطوها على طبيعته. والبوان فور اللي كان انه المستحضر متاعنا كان انجع من الدواء اللي حاليا الاطباء تستعمل فيه وقت العمليات. دونك هذه فريمون اللي شجعنا على الاخر انه نحميو الخدمه هذه، نحميوها احنا ببراءه اختراع. فبراءة الاختراع الأول كانت وطنية، معناها باللغة الفرنسية، وصبيناها في تونس. ثم عملنا سكون أبل إكستنسيون بي سي تي، معناها باش تنجم أنت تحمي في العالم، ثم بروسيدور معينة أنت يلزمك تتبعها. دونك تصب

0: عادي ما تنجمش انت تاخذ المعلومه منها صحيح. دونك اللجنه هذه العالميه عندها اكسيل كل شيء وثبتت الحمد لله انه الغابور اللي تي فريمون بوزيتيف وعطاونا الشهاده هذه وبعدها هي انت تختار بين مش تحمي خاطر هي الحمايه
1: مهمه بالنسبه للاي بطبيعه
0: طبعا طبعا دونك احنا اخترنا ان نحميه في اوروبا وفي امريكا خاطر هيك هما اكثر مصنعين للادويه دونك انت بلاديك تحمي فيهم باش الفكره نتاعك معناها تقعد على ملكك يعني على ملكك التونسية.
1: نعم.
0: ولا.
1: والمستحضر وقتاش نشوفوه في قاعات العمليات في تونس
0: والله
1: ولا
0: هو هذا هذا اليوم
1: سؤال
0: سؤال يتسأل ديما ونتمنى انه ان شاء الله يوصل هو يعني هالمرحله عند الحيوان الحمد لله اثبت نجاعتها
1: أيوة.
0: ومازال لنا المرحله الاخيره اللي هي نسميهم ليزيسي كلينيك يعني التجربه عند الانسان هذه يلزمها موارد مالية ويلزمها معناها كولابوراسيون افيك دي ميدسان افيك دي شيروجيان اللي هما باش يجربوها بيان سور انا كباحثة ما عنديش نجرب وما نجمش نجرب دونك احنا نقصتنا ديما المرحلة هذه فهل الفوز بهالجائزة هذه ان شاء الله نأمل انه يعني يدخل على الخط معانا رواد اعمال اللي هما مستثمرين يعاونونا ماديا باش ان شاء الله اذا كان جمنا نجربه عند الإنسان أثبتنا النجاعة وقتها بالحق نجم يكون أن برودوي يساعد على إيقاف النزيف وخاصة يعني بوغ سوفي دي في
1: إيقاف النزيف هو يعني أنك تنقذ حياة الناس
0: طبعا, أي. أي. طبعا. أي. خاصة معروف. هو في حالة الحوادث يكون المريض بعيد على الأوبيتال هكا ولا
1: مؤكد.
0: يعني بخفوة صحيح بخفوة معناها الأكسيدون يكون في أوتوروت بعيد برشا على أول أوبيتال entre temps qui يبدأ النزيف قوي برشا ينجم الانسان يفقد الحياه معناها دونك احنا الهدف انه هذا برودوي سهل استعماله قدر فما ادويه ناجعه لكنها ما ينجم يستعملها الا طبيب بينما هذه احنا نامل انه هو مستحضر صيدلي ليكيد معناها يتفشفش يترش على المكان ان شاء الله اذا اثبت نجاعته
1: معناها حتى في دكتوره حتى في عمليه السيكوريزم في الحوادث ينجم يستعمله معناها حتى انسان عادي هذا اللي فهمتوه
0: صحيح فوالا وهذا
1: معناه يجي لبلاصه الجرح اللي يشوف هابط منها نزيف ويرش عليها ولا يبخ عليها يقفل الدم هكا ولا
0: صحيح فوالا فوالا معناها فريمون احنا نامل انه نوصلوا لهالهدف هذايا انه حتى انسان عادي معناها يشوف انسان ينزف قدامه اذا هي موجود البرودوي معاه في معناها في بوات نتاع اسعافات اوليه ينجم معناها يساعد الشخص اللي قدامه مع زيد وقت راهو الجراحين وقت العمليات قدام مره راه يقول لك معناها للاسف انا معناها باللي حاولت النزيف غلب والباسيون معناها فارق الحياه دونك هما بيدهم يعني يلوجوا على دي برودوي يكونوا انجع يعني يتمنوا انه يكون فما برودوي انجع
1: والمستحضر هذا حسب ما حكيت لنا عليه انجع معناها برشا معناها ويربح ياسر وقت سورتو دونك ان شاء الله ان شاء الله نشوفوه في لي فارماسي ويتباع بما انه سهل حتى في الاستعمال نتاعو راهو كي تحكي هكا على مستحضر سهل الاستعمال خاصه في مساله ايقاف النزيف راهو كانك تحكي على اختراع البنسلين
0: حاجة والله نأمل
1: والله حاجة مهمة والله دكتورة واعية معناها باللي نحكيو فيه إذا كان بالحق تثبت نجاعته على الإنسان فعلا راهو إذا كان دواء سهل الاستعمال بالطريقة اللي حكيت عليها بالحق نحكيو على حاجة مهمة برشا للإنسانية الكل
0: والله ان شاء الله نحن نامل يعني اصلا احنا نحبوا نخدموا سو ديفيرونت فورم يعني نحبوا نرجعوه جل ونحبوا نرجعوه دونك سبراي معناها جوست هكا تفشفش على البلاصه اللي ونجموا نرجعوا حتى بان دو بوش معناها حتى منعش بان دو بوش بالعربي كيفاش نقولوها معناها في حاله اكستراكسيون دونتير ولا معناها سينيومون في الفم ينجم يكون محلول معناها فموي دونك يساعد على ايقاف النزيف يعني هي الافكار موجوده ان شاء الله نجموا
1: يعني ينجم يكون دواء سهل الاستعمال كما حكيت انت نجم يكون محلول تستعمله للفم كما ينجم يكون في بخاخه ترشه على بلاصه النزيف كما ينجم يكون جيل تدهن به على جرحه تخرج فيه دم
0: صحيح
1: فهمتك يعني لي فورم تحبوهم يتبدلوا نتاعو خاطر والاستعمال يكون اسهل
0: طبعا طبعا هذا كي يبدا مثلا في الدار مثلا هناك جرح في الدار مثلا واحد جرح وحده جيل لك ابليكاسيون تاع جيل على المكان الجرح يجي في ساعه في ساعه يوقف النزيف مثلا في حاله العمليات يولي اصعب شويه معناها لازم يكون ستيريل لازم يكون معناها معناها سولون دي نورم معينه دونك احنا نحبوا معناها في

0: تاعنا اللي احنا ننجوا في هاللي فورم هذوما الكل، وكل فورم عنده استعمال معين يعني.
1: وعمليه الانتاج نتاعو مازلت ناويه ان شاء الله في المستقبل تتابعها دكتوره ولا؟
0: والله ان شاء الله اذا ثم استخطاب معناها هذيك انجاجمون يلزمك انت كباحث تزيد تقف على مشروعك. ثم حلول اخرى هو راه ثم ساعات يجي معناها شركه لتصنيع الادويه تشري من عندك، تشري من عندك البراءة الاختراع، تشري من عندك الفكرة وتواصل هي تنجو على روحها معناها هذا يصير. دونك احنا مفتوحين على اي كولابوراسيون وعلى اي طريقة. ليسونسيل انا بالنسبة لي كباحثة نتمنى البرودوي هذايا يوصل يولي حاجة تتباع باش تفيد البشرية وتنقص ارواح
1: بالطبيعة، وهو هذا الهدف من البحث العلمي عموما. أي. فهمتك. يعني بالنسبة ليك انت كباحثة علمية تنجو انت ونجو غيرك، شركة متعاونة كما قلت ولا في أي دولة أخرى ما يقلقكش بالكل، المهم يوصل الاستغلال متاعه ويفيد البشرية. دكتورة بسمة الحاج قاسم، عندك مشاريع جديدة أخرى ولا في المستقبل، ولا مازلت مركزة على مشروعك هذا؟
0: والله لا، عنا احنا كفي البحث العلمي ديما
1: فما جديدة
0: طبعا. نخدم على الليسي انفيرس، انا ديما مختصة في دومين الصفائح. دونك هو لو كان نلقاو دي موليكول والا حتى مستحضرات نباتية، يعني نخدم مع الزوز يا اما دي موليكول دي ناتور شيميك والا مستخلصات طبيعية من نباتات، نخدم على الليسي انفيرس اللي هو معناه عاوز اللي نحفز نشاط الصفائح، بالعكس نحب نعطلها، خاطر إذا كنا نعطلها نحمي ضد الجلطات القلبية والدماغية. دونك نخدموا على الجزاكس.
1: أي معناه فما مشروع جديد زي في ثنية مازال قاعد يحضر معني.
0: طبعا
1: إن شاء الله موافقة دكتورة بسمة، إن شاء الله موافقة. يعطيك صحة مرة أخرى، برافو مبروك الجائزة، وإن شاء الله البحث الثاني هذا زاد توصل فيه لنتائج إيجابية في النهاية. دكتورة بسمة حاج قاسم شرفتنا برشا في المصافحة هذه، وإن شاء الله أنت كنت سعيدة بهذا اللقاء أيضا.
0: يعيشك، شكرا على الاستضافة، بالعكس سعيدة جدا اني تم استضافتي من قبلكم، شكرا.
1: يعيشك دكتورة، شكرا لك والى اللقاء ان شاء الله مع نجاحات جديدة. معكم مازلنا مواصلين، الفقرة القادمة باش تكون مع غادة العايشي، اسماء ومسميات.
2: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
3: 104.7.
4: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم، نتجه اليوم إلى قصر غيلان. لا يشير القصر هنا إلى بناء فخم، بل إلى نقطة استقرار في قلب بيئة قاسية. أما غيلان فيرجح أن يكون اسما لقبيلة أو شخص ارتبط بالمكان، فحمل الاسم بعدا تاريخيا وبشريا في آن واحد. تقع هذه الواحة في أقصى جنوب تونس على حافة الصحراء الكبرى، وتعد من آخر النقاط العمرانية قبل الانغماس في عالم الرمال المتحركة. وما يمنح قصر غيلان خصوصيته هو اجتماع عنصرين نادرين في مكان واحد: مياه جوفية حارة تنبع باستمرار، وحزام من النخيل يقاوم زحف الصحراء، فتتحول الواحة إلى نقطة توازن بين الجفاف والحياة. قرب هذا الموقع تقع بقايا حصن روماني يعرف باسم تيزافار، وهو جزء من خط الدفاع القديم الذي كان يفصل بين المناطق المأهولة وعمق الصحراء، مما يدل على أهمية المكان الاستراتيجية منذ القدم. وفي العصر الحديث أصبح قصر غيلان وجهة للسياحة الصحراوية، حيث يقصده الزوار لتجربة التنقل فوق الكثبان ومشاهدة غروب يتحول فيه اللون الذهبي إلى لوحة فنية.
0: أسماء ومسميات.
2: أسماء ومسميات
0: مع غادة العياشي.

مع تحيات الشريق روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية للحصة، محمد وليد جاموسي يحييكم ويجدد معكم اللقاء غدوة في برنامج بالتوقيت المحلي، نفس الموعد نفس الموجة 5-7 في إذاعة المنستير. موعدي معكم غدوة في برنامج من المجتمع مع كامل الفريق انطلاقا من 10 صباحا. شكرا للجميع، إلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 المقررة أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. وتنطلق الاختبارات يوم غد باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص يوم الجمعة لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم المناظرة يوم السبت باختباري الرياضيات والعربية. ودعت وزارة التربية المترشحين إلى النوفيام إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما شددت على منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. كما أكدت أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة المعدل السنوي العام ورمز تسجيله بالوثيقة المعدل للغرض والتثبت من صحة البيانات المدرجة، ودعت إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء في الأجال المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالمؤسسة التعليمية العمومية. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت في بيان أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من الفرق الكبير الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو الوثيقة التعريفية الموجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2025-2026 والراغبين في الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي والعسكري. ويهدف دليل التكوين العالي العسكري إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية. استقبل رئيس الدولة قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاص محملا برسالة خطية من رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: منكم وإليكم.
3: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندة، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، ديتنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا عليكم وإليكم.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
5: أنفو المونديال.
4: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: أنفو المونديال. أنفو
6: المونديال. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد جديد من سبور المونديال، من خلاله نسلط الضوء على أهم الأخبار وآخر المستجدات اللي تم الدورة عدد 23 لكأس العالم، وبرشا نتائج وبرشا أخبار متواردة. ولكن البداية تكون دائما وأبدا مع جديد المنتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم، وقبلها خلي سعيد جدا باستقبال الكوتش شاب حاج عمر. أهلا وسهلا، مساء النور الكوتش.
7: مرحبا بيلي، مرحبا بجميع المستمعين، ومرحبا بخونا لطفي.
6: تحياتنا لطفي المكي في الإخراج التقني، معاذ الحديد في التنسيق والإشراف العام. وأول فقراتنا تكون من خلال فقرة الجورنال.
8: الجورنال
6: اليوم كانت في الفجر مصفحة أولى للناخب الوطني الجديد إيرفيرونار مع العناصر الوطنية، وتم إجراء حصة تدريبية. قبل كانت هناك مصفحة إعلامية أكد خلالها إيرفيرونار على تحمسه لقبول مهمة تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. والحقيقة شفنا حتى على طابع والأصداء الموجودة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان حتى في الشارع الرياضي، ناس راضية وقبلت قدوم إيرفيرونار بفرحة كبيرة، ممكن بأمل كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب اليابان. قراءتك الأولية قبل كل شيء كوتش؟
7: مهمة صعبة بالنسبة للمدرب الجديد. مش مسهل زاد قرار القبول، صحيح في فانتاج كبير زاد كيف كيف للمدرب شكون هو بالنسبة لريفيرونار، تدخله في السي في متاعه كثالث مشاركة في كأس عالمية. إن شاء الله تكون معنا اختيار نستناو منه برشا إضافة، بحكم نعرف المدرب هذا وشخصية المدرب هذا خاصة في إفريقيا، وعنده تجارب عديدة. كيف كيف ما فونتاج زاد للمنتخب الوطني، اللي المدرب هذا كان من المنتخب السعودي وكان لعب مباريات كونتر المنتخب الياباني،
6: ثلاثة مقابلات
7: آخرها انتصار بهدف لصفر. دونك عنده فكرة على المنتخب هذا، وكان كانت له معناه كما يقولوا دي كونفرونتاسيون، ويعرف المنتخب هذا السيل دو جو، نوعية اللعب، وممكن ينجم يكون هو أحسن اختيار باش يكون التعامل إيجابي مع المباراة هذه.
6: مقابلة اليابان نذكر أنها تتلعب في إطار الجولة الثانية لمجموعتنا يوم الأحد 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. مواجهة ستكون عدد 1000 في تاريخ كأس العالم. طاقم تحكيم الحقيقة معناتها عنده امتياز كبير برشا، طاقم تحكيم من أفضل الحكام الموجودين في العالم. والحقيقة مقابلة كبيرة لمنتخبنا الوطني التونسي، اللي من خلال لا نتمنى وانه يحقق نتيجة إيجابية وتكون هناك بوادر لنشوفه منتخب الحقيقة يقدم مردود أفضل بكثير من اللي شفناه في الدورة هذه الحقيقة. ومقابلة نجم نقوله هي المفتاح، هي مقابلة مصيرية من أجل أول حاجة إرجاع الثقة للعناصر الوطنية، وثاني حاجة من أجل إرجاع الثقة للجماهير الرياضية في تونس. طاقم تحكيم روماني بقيادة استيفان كوفاتش هو اللي بش يدير هذه المقابلة. نذكروا ثاني جولات كأس العالم لمنتخبنا، وإيرفيرونار كان عنده اجتماع مع اللاعبين، والحقيقة تنجموا تشوفوا الفيديو كامل مستمعين الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونسير سبورتس. فيديو فيه برشة الحقيقة رسائل لرفع معنويات اللاعبين، اللي حس قال هو حتى بصريح العبارة قال اللي بش يلعب هما اللاعبين اللي معنويين بش يكونوا حاضرين. الحكاية اللي على جانب بدني، لا على جانب فني، حكاية على الجانب النفسي، اللي هو حاضر نفسانيا هو اللي بش يشارك في المقابلة. خلينا نسمعوا إيرفيرونار حكاية على المقابلة الثانية ضد منتخب اليابان شنو قال.
9: Le problème, c'est concentré, déterminé sur le match du Japon. C'est la clé. Vous le savez, il ne faut pas rater cette marche. Il faut la franchir. Après, vous connaissez ces phases finales. Lorsqu'il y a 3 matchs, tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le football et puis qui subitement, mais ça n'arrive pas tout le temps, hein. Parce qu'il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
6: هذا كان الناخب الوطني إيرفي رونال. لازمنا نركزوا على منتخب اليابان، هي المقابلة المفتاح، ما يلزمناش نخسروا هذه المواجهة، لازمنا نكونوا حاضرين. كما تعرفوا انتوما بتلعبوا في مستوى عالي، ان المقابلات في المستوى هذا انك باش تعطيك الكره عده مقابلات باش تتجاوز، ما تصيرش ديما اما تنجم تقع، الامل دائما موجود وقائم اما مش ديما تصير. وقال راهو لازمنا نلعبوا من اجل المجموعه، حكى على انه الجماهير الرياضيه اللي تنقلت للمكسيك وتعبت باش تشوفكم، لازمكم تكونوا حاضرين وتلعبوا من اجل المجموعه، ما تلعبوش من اجل الافراد. خطاب مباشر.
7: الجانب الذهني هو المهم بالنسبة للفترة هذه، بالنسبة للمدرب ما عندوش برشا وقت باش يكتشف المجموعة، باش يشوف المجموعة في التمارين، لازم فما خدمة كبيرة الحقيقة ممكن مع الستاف نتاعه، وسيرتو بالنسبة للستاف تاع الاناليز وهبي الخضري زاد اللي موجود في الإطار الفني نجم يعطيه فكرة كبيرة. شفنا في الديسكور المدرب معنا حاول يمس ذهنيا اللاعبين الكل، حاول يعطيهم ريسورس جديدة، حكاية على الجانب هذا الجانب المعنوي في الأخر كرة قدم معنا. كان حكي لهم قال لهم انتم السيتياسيون هذه ممكن كنتوا عشتوا حتى في الفرق نتاعكم يصيروا معناها لكا هذوما لريزلتا هذوما الروندمون هذا يتنجم تلقاها معناها في في في في مباراة معينة. كان حكي لهم زادة معناها مالغري سكور معناها قال ما نجموش ناخذوها المباراة نطيشوها بكله، قال فما جوانب إيجابية في المباراة لازمنا نستحفظوا عليها ونزيدوا نبنيوا عليها. أعطاها امبورتونس كبيرة بالنسبة للكولكتيف وكمجموعة، إلى انسيستي على الكوتي هذا خاطر نعرفه الحقيقة مهم جدا باش تكون التلاحم موجود في وسط المجموعة، سواء معناها الكوتي سوسيال ولا الكوتي سبورتيف معناها في التيران، مهم جدا باش المدرب باش ينجم يطبق الطرق نتاعه ولا الخطط التكتيكية. لازم يكون فما شخصية نتاع فريق، والشخصية هذه من تتبنيها كان بالكولكتيف وبالمجموعة، وتكون فما سوليداريتي كبيرة نشوفوها في سواء في الكوميونيكاسيون سواء في التيران سواء في الانفي سواء في الرياكسيون تاع اللاعبين في الميدان. دونك باش يكون الجانب الذهني هو هو المهم ديرون دو جور تروا جور مازالوا المباراة. مع كيف كيف نتصور مش بالنسبة للمدرب واللي تعرف اني مش تكون فلسفة كبيرة في الاختيارات وفي الديسبوزيتيف اللي باش يلعب به، باش يكون الشواء بالنسبة للاعبين الحقيقة كما قلت انت معناها اللي هو باش يشوفهم مونتالمون حاضرين. وكيف كيف الحقيقة زاد التشكيلة بتاع المنتخب التونسي معناها شفنا احنا بارابول الجروب وبارابول لماتش اميكو سوال في الريل بتاع افريل ولا الريل هذا ظاهرة معناها بنسبة 80% 90% اللاعبين اللي باش يكونوا تيتولير. مع بون فما الحقيقة كنا حكينا سابقا بالنسبة للاختيارات في وسط الميدان ديو هذاك الحقيقة ما نجموش ننجحوا به.
6: نحكي على راني خضيرة
7: راني خضيرة وليس خيري لمم بروفيل مستنسين نشوفوا قوة المنتخب الوطني في وسط الميدان، نشوفوا فما اون سيرتان اغريسيفيتي فقدناها الحقيقة في المنتخب الوطني في الريكوبيراسيون، فقدناها في المباراة الودية وفي المباراة الأخيرة مع السويد. لازم يكون فما تجانس في وسط الميدان، ولازم فما بوتنسيال تكنيك وان بوتنسيال كيف كيف فيزيك باش نجم تكون عندي في وسط الميدان موجود ونجم تقارع منتخبات في تظاهرة كيما هذه.
6: احنا شفنا بعض الصور والفيديوهات على اول حصة تدريبية قام بها إيرفي رونال، نحسوا انه معناتها حتى مع ستاف اللي معاه خدم برشا اكثر على الجانب النفسي والتحضير النفسي، حكى معاهم برشا قبل الحصة اثناء التمارين وبعد التمارين، وحكى حتى حسب اخر الاخبار مع كل لاعب على حدة معناتها لتعزيز الثقة باش اللاعبين يكونوا مركزين يكونوا واعين باهمية قميص المنتخب وتشريف الراية الوطنية، وانهم يقدموا المردود اللي عليهم أمام منافس كما قلنا منافس قوي أثبت من خلال الجولة الأولى في مواجهة ضد منتخب هولندا أنه يلعب كرة حديثة أنه يلعب كرة عصرية أنه عنده مرونة تكتيكية الحقيقة وتناغم وتجانس كبير برشا رغم أنه منقوص من 4 عناصر أساسية منتخب الحقيقة قوي والكرة كما قال هو معناتها تعطيك ديما الأمل باش تحلم وكي تبدا انت حاضر ومستعد ما فما حد شيء مستحيل حظوظك مازالت موجوده حظوظك مازالت وافره انك تفوز وتقدم المردود الكبير معناتها هذيك كره القدم وقاعدين نشوفوا معناتها في مقابلات كاس العالم معناتها برشا نتائج نجم نقولوا ما كناش منتظره وفما منتخبات قاعده تلعب بين الديه كبيره برشا العب وورينا المردود الكبير اللي لوجوا عليه ونتمنوا عليه على منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم وبعد المشاركه هذه يجي الحساب ويجي شكون اخطا وشكون اذنب وشكون قصر وشكون ما خدمش وشكون كيفاش مشات العمليه هذه وشنو صار في الكواليس وكيفاش صارت عمليه القائمه وكيفاش العباد مشات وحكايه التساكر وحكايه اللي المسؤولين نتاعنا يلوجوا على التساكر ويلوجوا على البلايز باركينج ويلوجوا باش يحوسوا ويلوجوا باش يدوروا هذوم الكل من بعد توجي فيهم بحث ولازم الحقيقه نهار من نهارات تخرج على الشيء اللي سمعناه وقريناه في صحيفه ليكيب الفرنسيه البارح وشفنا مقال الحقيقه كشف معناتها عدة كواليس وعدة حقائق تهم خاصة طريقة تسيير الجامعة التونسية لكرة القدم وبعض المشرفين على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذا بالنسبة لآخر المستجدات تهم منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. إن شاء الله زين هذا ما نتمناه. نمشي لفقرتنا الموالية فلاش سكور.
10: فلاش سكور.
11: فلاش سكور.
10: فلاش سكور.
6: قبل ما نمشي لمقابلات البارح وقراءة فنية معك شهاب نعطيه النتيجة الآنية والفورية في لقاء المنتخب البرتغالي ضد منتخب كونغو الديمقراطية نلعبه في دقيقة 53 البرتغالي اللي كانت سباقة بالتسجيل في آخر الشوط الأول تعادل الكونغو الديمقراطية النتيجة هي تعادل إيجابي هدف لهدف والحقيقة المدرب دي سابر من أفضل الفنيين الموجودين في القارة الإفريقية الحقيقة المدرب الفرنسي دي سابر ألقى منظومة تكتيكية مع ناصر منتخب كونغو الديمقراطية يلعب في كرة فيها برش انضباط فيها برش اندفاع وحتى خطورة على المستوى الهجومي ضد أقوى خط وسط ميدان في العالم هو المنتخب البرتغالي بالنسبة لي وحسب العديد من المحللين أنه الخط الوسط هذا عرف كيفاش يتعامل معه المنتخب الكونغو الديمقراطية وقاعد يقدم في مردود كبير
7: ترشح ما كانش بساد نعرف الباركور متاع المنتخب الكونغولي بعد حلوله في المركز الثاني في التصفيات الأولية تعدى براج مع الكاميرون ومع نيجيريا بعد مشى يلعب المباراة الأخيرة مع بوليفيا تحسن كبير شفناه مع المدرب كما كنت أحكي هذين مع المدرب دي سابر في الموسمين الأخيرين فريق متجانس يملك من المؤهلات البدنية والفنية اللي خلاته ينجم يلعب ويكون موجود في التظاهرة العالمية هذه وقاعدين نشوفوا فيه في المباراة مع المنتخب
6: وهدف الثاني ما زلنا نحكيه أما تسلل تم إلغاء الهدف
7: المنتخب البرتغالي قاعد يلعب للند وقفة صحيحة يلعب على الإمكانيات متاعه كيف زادة ما ننساوش اللي عنده لاعبين ممتازين يلعبوا في عديد الفرق الأوروبية والبطولات الأوروبية هذا اللي يخليك معناها في كومبيتيسيون كيما هذه تنجم تقارع وتلقى روحك في الريتم
6: حتى اللقطة هذه راه تبين انه خط الدفاع معناتها مركز بالباقي معناتها نحكيو لنا على خط دفاع يعرف وقتاش يخرجوا فما تجانس وتناغم ما بين الاثنين اللاعبين يلعبوا في قلب الدفاع رغم هي تلعب 3-5-2 منتخب الكونغو الديمقراطية و3-5-2 كي تعرف كي توظفها من خلال اللاعبين ترناه وتدربوا عليها مش تهبطها 3-5-2 نهارة الماتش ضد السويد معناتها لنا نشوفوا 3-5-2 نشوفوها ناجحة إن كان في عملية تسلل كيفاش خرجوا كريستيانو رونالدو في حالة تسلل إن كان في الأظهرة اللي هم يغطيوا نقطة قوة زاد المنتخب البرتغالي يلعبوا برشا على الأجنحة عارفوا كيفاش يسكروا عليهم ونشوفوا في نديه كبيرة وتناغم كبير معناتها هذه 3-5-2 تدرب لها وتحضر لها مش كما منتخب السويد نلعبوا له 3-5 في اول مقابله في كاس العالم ما غير ما حضرنا لها حتى شيء.
7: حتى في خروج الكره نشوفه معنا فما دي سي دي فما افكار حاضره معنا صحيح ما البوزيسيون بطبيعه عند المنتخب البرتغالي ما نشوفه في ريكوبيراسيون دو لا بال كل سوا الزون دو ريكوبيراسيون بالنسبه للمنتخب الكونغولي فما افكار قاعده توصل بها للمرمى للمنتخب البرتغالي قاعد تحصل على ركنيات تدخل المناطق 18 المتر وهذه فرصة على
6: كرة على القائمة كرة على القائمة بالنسبة منتخب كونغو ديمقراطي لا منتخب الحقيقة عن الدية واندفاع وشراسة في افتكاك الكرة نتمنى هو الحقيقة طبعا حتى كنا نحكيه على المشاركة العربية ثمانية منتخبات حتى منتخب عربي ما انتصر رغم من نقوله معناتها شهادة معناتها تقدير كبير برشا المنتخب المغربي هدف لهدف مع البرازيل السعودية هدف لهدف مع الأوروغواي للأسف البارح العراق معناتها أخطاء دفاعية كارثية خلته يخسر بنتيجة عريضة
7: مردود كبير الحقيقة البارح المنتخب العراقي شوط أول متميز شفنا معنا كما كنا نحكي روح كبيرة في المجموعة حتى الديويل مارغري معنا نعرف المنتخب النرويجي معنا لجباري طول القامة الصحة البدنية شفنا فما ديويل كبير شفنا منتخب عراقي الشوط الأول خاصة معنا شفنا ندية كبيرة بعد التعادل أثر خطأ معنا قاعدين نشوفوا الحقيقة في الديتاي هذوما صغار بتاع غلط بتاع حراس المرمى ولا بتاع الدفاع هم اللي قاعدين يخلقوا في الفارق في عديد المباريات وهذا مهم جدا خطر الحقيقه كيف معناها فما لونديرونس فيزيك وفما لونديرونس مونتال في لو نيفو ممكن الفرق هذه العربيه ولا الافريقيه ممكن قاعدين نشوفوا ديجا حتى في المردود ديما فما تراجع في الشطر الثاني نتاع الشوط الثاني
6: صحيح في اخر الدقائق ولا في اول المقابله
7: دونك الجانب هذاك معنا المونتال واللونديرونس مونتال هي اللي قاعده تنقص الفرق هذه وهذه اللي هي اللي قاعده تعمل في الفارق للمنتخبات اللي هي معناها تيوريكمون هي افضل اما كما كنت تحكي هذه اللي قاعدين نشوفوا في مستوى متقارب معناها حتى ما نقولوش بوندون 90 دقيقه ما فما مقارعه من الفرق الكل كنا شفنا زاد كيف
6: الراس الاخضر اسبانيا
7: معناها الراس الاخضر لعبت على امكانياته بالاخر صحيح 90 دقيقه ولا 100 دقيقه تلعب بلوك با شاد التالي كيف ما ذاك هو امكانياته تمكنت باش موش بالسهل باش تطلع نقطه معناها مع الفريق الاسباني اللي هو يحتل المركز الاول عالميا وكيف معناها كانت في الاخر في الوقت الضايع جاو دوز اوكازيون سور كورنير وكره كونتر اتاك كانت نجم تمركي كانت نجم تكمل بالمباراه منتصره كونتر المنتخب الاسباني هذا هو المهم الذي في الاخر فما قناعات لازم تكون موجوده في اي منتخب تلعب حسب امكانياتك فما حاجات ما تنجمش انت ما عندكش الكاليتي وما عندكش البوتنسيال باش تعملها دونك ما تحاولش توصلها ولا فورسيمون باش تفرضها على اللاعبين نتاعك خاطر من بعد ما تلقاش نتيجه على ارضيه الميدان.
6: حدث ممكن اليوم بارز في تاريخ كاس العالم كريستيانو رونالدو ثاني لاعب يشارك في 6 مونديالات بعد ليونيل ميسي البارح اللي الحقيقه ضد منتخب الجزائري مقابله تفرجت فيها وشفتها واستمتعت. كنا استمتعت بأداء ليونيل ميسي معناتها نحكيه على ملاعب 38 عام و357 يوم حتى رقم قياسي أكبر لاعب يسجل هاتريك في نهاية كاس العالم يولي عنده 16 هدف إلى جانب ميرسلاف كلوزر ملاعب فلتة من الفلاتات وقاعدين نستمتعوا بكل لحظة من اللحظات أنه ما زال يلعب كرة قدم ما بين ظفرين. إذا تحب كريستيانو رونالدو لاعب أسطوري وكبير برش أما ميسي حكاية أخرى ومستوى آخر واللي شفناه ضد الجزائر معناتها البارح إن كان الهدف الأول الهدف الثاني حتى الهدف اللي هو فيه متسلل سجله بطريقة معناتها كبيرة برشا ولمسة فنية كبيرة برشا. السيد كنشوف المنتخب الأرجنتين 10 لاعبين خاطر ميسي ما يرجعش في الدفاع 10 لاعبين يجريوا ويغطيوا على ميسي ويدزوا مع ميسي ويلعبوا من أجل ميسي. حضور جماهيري متاع 55 ألف متفرج أرجنتيني البارح الأجواء اللي صنعوها في المقابلة رغم أن المنتخب الجزائري الحقيقة لعب بندية وحاول يلعب بندية لكن فما حاجة ما هيش عند أي منتخب هو ليونيل ميسي.
7: صحيح كما كنت أحكي موش بسهل في العمر هذا باش تلقى في تظاهر كما هيك كأس عالم ميسي البارح شفناه معنا مردود كبير، شفنا كما تحكي انت الفريق الكل الحقيقة اي جور في السورتينا جي كورة اول ما يلوج يلوج ميسي، وشفناه ميسي معنا جور الكترون ليبر كما قولوا يحوس في التيران، ما عندوش مركز فيكس كما نحكيه، اللي تجور عن موفمون في الانيماسيون اوفنسيف ما تعرفش وين تلقاه. شفنا ديجا الهدف الاول معناه بدا هو الاكسيون، ومن بعد مشى في البروفوندور طاح في الاسباس انتر الليني بين خط الدفاع وخط وسط الميدان الجزائري ولقى الفضوى ومشى وسجل الهدف الاول. كيف كيف شفنا معناه الاكسيليراسيون وشانجمون دريتم بالنسبه للهجوم الارجنتيني، ديما نلقاو وراه ميسي كيف كيف. حاجه اخرى هذه اللي معناه الراجل معناه لاعب وهز الدنيا كل كما نقولوا
6: مسكر الكره تاريخ الكره مسكر،
7: ونشوفوا معناه التاثر هذاك بعد الهدف الاول يبكي، وكيف كيف الفرحه معناه بعد الهدف الثاني ولا بعد الهدف حتى في الشانجمون نتاعه معناه كيفاش تظهر له، تحس فما شعور لاعب معناه بالنسبه لي هو يعيش في فرحه كبيره، ممكن يرى فيها النهايه، يرى في النهايه ونهايه يرى فيها معناه
6: قربت
7: تحب ولا تكره. معنا البارح مباراة البارح نهاية سعيدة، بداية نهاية سعيدة كما قولوا. المنتخب الأرجنتيني كما كنت تحكي أنت معنا منظومة الحقيقة جماعية متميزة قاعدين نشوفوا فيها مع المدرب سكالوني. على فكرة المدرب سكالوني كان دربه بيتكوفيتش في لازيو
6: وما لعبوش وما تغشش منه.
7: بارح كانت ردة فعل كبيرة من سكالوني، دونك خذاه بالثار متاعه.
6: لا هو تعرف شنو مثير الاهتمام بالنسبة للأرجنتين، لاعب كيما ألفاريس أفضل لاعب ممكن في الليغا سنة في أتلتيكو مدريد على البنك، وانه لو تارو اساسي يهبط تراه يشجع من على البنك، ترى الناس الكل متكاتفه متلاحمه، تشوف مارتينيز في قلب الدفاع وانه فما لاعبي اقدم منه على البنك وشجعوه يحفزوا فيه. لا الحقيقه معناته الاجواء داخل المنتخب الارجنتيني اجواء متميزه، ممكن عكس المنتخب البرتغالي. علاش عكس المنتخب البرتغالي؟ خاطر قبل انطلاق المقابله البارح روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي اكد انه باش تكون اخر مسابقه يشرف على المنتخب البرتغالي. معناته انت كمدرب تقول للاعلام راني بعد كاس العالم باش نخرج، معناتها حتى ينجم يمس ويأثر على معنويات اللاعبين، باش نكونوا واضحين معناتها باش يكون معناتها هذه تكون عنده اسباب. وفما حاجه اخرى، كريستيانو رونالدو ننتظروا القيمه الفنيه الكبيره كريستيانو رونالدو على مدار السنوات. نحس فما حاجه معطل المنتخب البرتغالي، عنده اقوى من اقوى الدفاعات في العالم، عنده افضل خط وسط ميدان في العالم، ممكن ما ينقصها هو في العشرين متر الأخير شكون يحط كرة في المرمى. ما لقاوش توليفة مع كريستيانو، رغم كريستيانو راهو الهداف التاريخي للعالم، لكن ما زلنا نلعب في دقيقة 64 تعادل إيجابي هدف لهدف، ما شفناش كريستيانو رونالدو معناتها يقدم في حاجة كبيرة برشا للأسف. به من اللاعبين اللي ما استنيناش منهم حاجة كبيرة برشا لكن البارح كان قدم مقابلة كبيرة هو كيليان مبابي. كوتش كيليان مبابي انتصار على السنغال مع منتخب فرنسا، 3 أهداف مقابل هدف، وكيليان مبابي سجل ثنائية رغم أنه في المقابلة في 60 دقيقة ما كانش موجود، لكن هو إنسان حاسم رغم أنه أوليزي فاز بجائزة أفضل اللاعب في المقابلة وكان يستحقها. هاي حتى الباس متاع الهدف الأول حتى ما يتخيل كيفاش الباس خرجت من غادي، وذيك هي اعتمادك السهوة متاع الدفاع في لحظة تنجم تسجل من خلالها هدف، والهدف عاد الثالث نحكيه على تسديدة 121 كيلومتر في الساعة.
7: كما كنت تحكي انت بالنسبة لمبابي البارح كان الحقيقة خارج الموضوع، معنا 60 دقيقة لعب، كنا شفنا حتى فما ديريكسيون من الببليك معناه برشا كور ضاعوا في ساقيه، موش لاقي لي روبير نتاعو، ضيع كيف دي زوكازيون الى حد الهدف الاول اللي سجله بعد تمريره فسخت دفاع كامل وسط ميدان كامل. كما كنت تحكي انت لاعب مهاري لاعب ذكي برشا، شفنا الحقيقة ممكن توا في مع ديشان في التركيبة جديدة، ممكن في بوست جديد واخو أكثر ليبرتي موجود أكثر في وسط الملعب أكثر منه في الرواق. شفناه هو اللي يخلق في الحلول، هو اللي يعمل في الترانزيسيون بعد الريكوبيراسيون بعد فكان الكرة. كما نعرف المنتخب الفرنسي مع ديشان موش المنتخب اللي يلوج على الاستحواذ، موش المنتخب اللي عنده بوزيسيون دو بال كبيرة، عنده لي ترانزيسيون اوفنسيف رابيد مع وجود لاعبين معناها سريعين ومهاريين كما ديمبيلي وليزي مبابي دوي. شفنا دخول باركولا زاد ديريكتومون عطى الإضافة. منتخب سينيغالي الحقيقة الشوط الأول ممكن ضيع الشوط الأول، كان في مستوى متميز في الشوط الأول، كنا شفنا في بعض ردهات الشوط الأول تفوقوا حتى على الميدان، كانت فما فرصة للمنتخب السنغالي على القائم، ممكن هذيك كانت تنجم تغير شوية في المباراة. في الشوط الثاني الحقيقة شفنا أكثر متريز من المنتخب الفرنسي ولقى أكثر لروبير متاعه، كيف كما كنت تحكي انت مبابي شفناه بعد الهدف الاول ممكن رجعت له اكثر الروح واكثر ثقه في امكانياته، كيف دوي شفناه في الرواق زاد يعطي في الاضافه. دونك مباراه كان فيها المنتخب الفرنسي بالمتريز نتاعه وبالاكسبيريونس الموجوده في المنتخب هذا خلاته هو في الاخر معناها مالغري عوده المنتخب السنغالي في الهدف الاول كنا نستناو باش كملوا 3-4 دقائق معناها من الحماس، لانه مبابي كانت عنده راي اخر وكما كنت تحكي انت تسديده من البعيد اللي زاد كيف حارس المرمى زاد مندي يتحمل فيها شويه مسؤوليه خاطر ما كانتش
6: بعيده 121 كيلومتر في الساعه
7: عنده الوقت.
6: هذا بالنسبه لمقابله البارح نحكيوا انتصار منتخب الفرنسي على السنغال 3-1، انتصار الارجنتيني ضد الجزائر 3-0، والجزائر لها الحظوظ الوافره باش تتاهل. الحقيقه البارح ورا اللي عنده عناصر ومنتخب قوي، منتخب الحقيقة له من الإمكانيات، ممكن بعض الاختيارات التكتيكية حتى على مستوى الصحافة الجزائرية لاموا عليها المدرب
7: هو البارح الحقيقة هذه المنتخب الجزائري ممكن ما بعد الهدف الأول وخاصة الهدف الثاني ممكن مورالمون تمسوا شوية، كيف ممكن الاختيار متاع على إسلام وزاد الجزائريين الاختيار متاع محرز على البنك خلى شوية ممكن خطر تحب ولا تكره معناه الاكسبرينس في المباراة هذوما، خاصة كي يبدأ المنافس كما المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي عنده أهمية كبيرة بالاكسبرينس في التيران.
6: نمشي لفقرة البرونوستيك ومقابلة اليوم. نحكيه على مقابلة تعتبر من المؤهلين والمرشحين للفوز بكأس العالم، نحكيه على المنتخب الإنجليزي في 9 تعليل ضد منتخب كرواتيا، مواجهة قوية.
7: مواجهة قوية، المنتخب الكرواتي نعرفوه ديما في التظاهرات وذوما الكبار كما سواء كوب دوروب سواء كوب دي موند يتحول بلغة الكرة معناها نشوفهم في أخرى نشوفهم منتخب آخر، منتخب قوي بالمجموعة معناها ما فيش انديفيدواليتي كبيرة، ما مجموعة قوية ديما نشوفوا تلاحم في الميدان. ما نتصور الحقيقة حتى المنتخب الإنجليزي محضر كوم الفو مالغريل السيركونسونس اللي صارولو الكل معناها في كأس العالم جاءوا معه هو الكل، نتصور الانتصار باش يكون المنتخب الإنجليزي.
6: إطلاق نار قرب مقر الإقامة، إصابات في آخر لحظة،
7: سرقة الماتريال،
6: سرقة المعدات والتجهيزات، معناتها المنتخب الإنجليزي فرحوا بيهم برشا غادي. كرواتيا كيف من المنتخبات اللي في كل مسابقة كبيرة توري وجه مشرف الحقيقة المنتخب هذا. نصف الليل عنا غانا ضد بنما،
7: ان شاء الله نقولوا ان شاء الله المنتخب الغاني يكون حاضر عنده الحقيقه، فما صحيح ما شفناش يتاهل في كاس افريقيا ما يملك لاعبين اللي ينجموا اذا يبداو حاضرين ويعطيهم للمجموعه وما نشوفوش كل الخط، المنتخب الغاني ديما نشوفوا فيه كل الأخطاء البدائية خاصة في الدفاع إن شاء الله يكونوا حاضروا لما لا الانتصار المنتخب الغاني إن شاء الله.
6: إن شاء الله إن شاء الله انتصار لمنتخب إفريقي. في ماضي ثلاثة فجر الخميس أوزبكستان في أول مشاركة لها في كأس العالم ضد المنتخب الكولومبي.
7: منتخب الأوزبكستان شفناه توا هذه اللي ممكن العامين هذوما قاعد تطور كبير حتى في الأصناف الشابة قاعدين نشوفوا فيه معناه في الكؤوس الآسيوية قاعد يوصل يملك زادة لاعبين قاعدين يلعبوا في البطولات الأوروبية كيف المنتخب الكولومبي غني على التعريف معناه منتخب بدنيا وفنيا ويملك لاعبين سريعين برشا كيف فنيا نصور مباراة بسعادة حماسية وتعادل قول
6: تعادل. هذا بالنسبة لمقابلة اليوم نذكروا أنه نلعبه في الدقيقة 70 في لقاء منتخب البرتغال ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتخب البرتغالي وكونغو الديمقراطية نتيجة التعادل إيجابي هدف لهدف. توا تم اشتراك مهاجم نادي ميلان لياو اللي باش يشارك ساميدو توا كيف من العناصر اللي دخلت في بلاست منديز والحقيقة بيدرو نيتو كان خرج مهاجم نادي تشيلسي في المقابلة هذه. معناتها فما تغييرات وفما إشكالية واضحة بالنسبة لي ويشوفوا فيها الناس الكل اللي تبوا ما كريستيانو رونالدو يقص كرة على برونو فرنانديز كان خلى الكرة برونو فرنانديز في وضعية متاع تسجيل خير كان البرتغال كانت تسجل الآن الهدف الثاني. فما الحماس الزايد عند كريستيانو رونالدو باش يسجل كما نعرف كريستيانو رونالدو عنده رقم قياسي يجري وراه بطبيعة انه يسجل في سادس كأس عالم ليه وهذه ما عند ميسي ما عندوش منها الحقيقة
7: كان يسجل يكون اول واحد سجل في ستة نسخ متتالية
6: من كأس العالم. شكرا جزيلا شهاب حاجة مر على حضورك معنا كالعادة من خلال قراءتك الفنية لكل اخبار كأس العالم اللي تنجموا تواكبوها معنا مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس لحظة بلحظة كل ما هو جديد تلقاوها معنا. تحية لطفي المكي في الاخراج التقني معاذ حداد في التنسيق والاشراف العام. نتمنى لكم في الاخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. لكم زين الناس كل بسلامه.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: faites attention au Proche-Orient, il n'y aura pas la guerre.
1: الكاكاوية في ساعة غالي مسمومة لقرني وانا شايخ في حالي بارو الثاري استنوا فيا إلا بحاري نتوفية بارو الثاري استنوا فيا إلا بحاري نتوفية
2: وي اسفلا اسفلا لي زمان كاكوين لي بيت
3: نرجع لك من

الوردة ومنخافش منشوك نطير بيها لقي وعربي على صوت أم كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة الويس يميمتي الحنينة غزرت لي وتعذات

0: زرمدين الوردانيين بني حسان عالموجة 95.7
1: 95.7

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 26 و2000 والمقررة أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. وتنطلق الاختبارات يوم الخميس 18 من جوان باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص يوم الجمعة لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم المناظرة يوم السبت 20 من جوان باختباري الرياضيات والعربية. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات المتقاعدية صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت جامعة المتقاعدين في بيان أصدرته اليوم أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدية صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البول الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. وقع المعهد الوطني باستور تونس اليوم اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين. وأوضح المعهد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين، وتهدف إلى تكثيف التبادلات العلمية والأكاديمية إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. تشارك تونس في الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي ينعقد من 17 إلى 20 من جوان الجاري بجناح، يشرف على تنظيمه مركز نهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات. أكد المشاركون في الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئي فلسطين الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان على رفض أي محاولات لتقليص خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أو تقويض دورها، محذرين من التداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة على اللاجئين في مناطق عملياتها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: من الأرشيف
1: مع ألفة جمالي.
3: من الأرشيف.
4: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جمعنا وحنا نبحث مع بعضنا كل مرة في مخزون الأرشيف التونسي والعربي. برنامجنا في ساعته الأولى متنوع من خلال أغاني إن شاء الله تحبوها. تقريبا نوصلوا للأمتار الأخيرة في البرنامج متاعنا، خاطر قريبا تنطلق برمجة جديدة، وإحنا في الوقت هذية توا 8:04 دقائق في الدقائق الأولى بالنسبة لسهرة اليوم الأربعاء اللي توصلكم فيها تحيات لطفي المكي في الجانب التقني. وقفتنا الإخبارية يأمنها كيف ما العادة كل أربعة أحمد العيساوي، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت محمد قنديل الحل وبوشامة على قبين، ومرحبا بكم الناس الكل.
3: من الأرشيف
5: الحلم وابو شام على الدين قال ايه ما احناش عاكينه قال ايه

يمشي بالقلب وشوق حنينه الحلوة ابو شام على الدينه بالقلب وشوق حنينه.

ولهمها وانا واشواقنا صرخ في القلب عدوينه الحلوة بشام على الدين صرخ في

تحية لكم بصوت محمد قنديل في بداية لقانا معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم. الحلوة بوشامة على كبين وديما الحقيقة نوعية الأغاني هذية بصوت محمد قنديل ولا كيرم محمود وإلا عبد العزيز محمود وغيرهم ترجع أنا شخصيا ديما تفكرني بالراحل توفيق الخضيري وقديش المولى يحب عبده باش يخليه معناها كل مرة حاضر في البال بتفاصيل صغيرة بالكل معناها الله يرحمه وينعمه. حبيت زادة نترحم على فنان كبير غادرنا أولمس الله يرحمه وينعمه الفنان كمال رؤوف النجاتي اللي من الأسماء اللي نالتني فرصة وشرف لقائهم والمحاورة متاحهم في أحد لقاءات الإذاعية ولمست الجانب الإنساني البسيط والمتواضع والجانب الفني الثري وبقات كلمة ألفات ديما حاضرة في قلبي. حميدو كيف ما كان العديد إلى قبوه لأنه كان محب برشا للفن وهو صغير وكانت بدايته خاصة من خلال الأغاني المصرية. كمال رؤوف النجاتي أصيل القيروان تولد في تونس العاصمة وخدم موظف في برشا شركات عمومية وخاصة ومع الخدمة كان غرامه بالموسيقى غرام كبير حتى لين جت محطة فارقة في حياته كانت من خلال مشاركته في حفل جمعية قدماء الصادقية المحطة اللي هزته من ثم للإذاعة التونسية وين سجل أول أغانيه أغنية في غابة جميلة تلاقينا. ليقول كمال رؤوف النجاتي الحقيقة يقول لمسة خاصة جدا في أداء الأغاني الفرانكو أغاب يعني غنى بالفرنساوية ياسمينة بعد شوية إن شاء الله تسموها من أجمل الأغاني غوانتاناميرا زادة بالإسبانية في فترة السبعينات كان بالرصيد هذية وباللون هذية محبوب برشا عند الشباب فنان الشباب في وقته. اليوم تفقد الساحة الفنية أحد الأصوات اللي كان عندها خصوصية متفردة أثرت وأثرات الخزينة التونسية شخصية إنسانية طريفة شخصية قريبة للقلب الفنان كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه. Archie.

كانوا صحابي معناها اللي قرب مقربين لأكثر شيء هم اثنين. أنا كنت نغني البلكانتو دانيانو على تيرسو بيانو وتروفادو الفاراديزو دي غنوة في لا بريما البلكانتو دا بريما. وحتى وقت اللي سخلت تونس فهمت الكل معناها بدا يمشي وبيحد وكذا قال له كمان فيان وتيما بغلاص شاليتي فرانسيز اللي مشوا في فرنسا واللي اثنين اللي مشوا روما وبارتي منهم شات نيس فيان تيما بغلاص ناسوناليتي ايطاليان واحد وكذا وغيرها. فهمت كنت باش نمشي قالوا لي اتونسيون سي ان تينيزي اون ا بلو دافنيغ لو فهمت لا نقول لهم هذا انساسي انا تونسي قال اتونسيون كمال ما بقول لي فون تو فير دي كراس دي تونيزيان. قلت عليه يا اخي الواد زاد كذا ما كانش من البخلين. بعدت في العاد في اوروبا وليت نغني مع باتيو لاكلاك نقل من ايفري كاونتي مع برشا عده بلدان. انا في حصه هواد جاتيغ وات اتونسيون في حصه من حصات الهواد كان يدير على المرحوم حمان الجزيري فهمت كنت الجازه الاولى كانت الكاميرا في النقاتي غنيت عيني بترف حبيت عيني خير ان شاء الله لبعضك والله والله لبعضك ما لا على عين على عين على عيني من الارشيف.

0: من الأرشيف التونسي.
1: كمال رؤوف نغمة جلسية. شبت عينيها فاطمة، شعر الدرجيح، سبولة ذهبية تميل مع الريح، ما بين يديا ملوح تلويح ها فاطمة. كمال رؤوف النقاتي في أغنية شبت عينيها.

0: شحرت رجيح سقولها ذنبية فليل مع الريح خصايل مرمية لوحت البيح ما بين يديا يا فاطمة.
1: حتى كيغني غنية تونسية هكا بأصالة اللحن وبكل كلمة تونسية معناها اللي فيها عمق وصورة شعرية متاعنا تشبهلنا تحس فما هكا روح غربية شوية ديما في أداء الفنان الراحل كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه. وأكيد لمسة خاصة بإمضاء وحبيناها في الوقت هذية وبشبقة فنان حاضر في الذاكرة. أسماء أخرى من خلال جولة الأرشيف نتفكروها في الوقت هذية باعتبار اقتران أسمائها وحضورها بنهار كيف ما اليوم 17 جوان.
2: كيف ما اليوم
1: في نهار كيف ما اليوم تولد الأديب والوزير وزير الثقافة والعسكري المصري يوسف السباعي رد قلبي أرض النفاق نائب عزرائيل نحن لا نزرع الشوك كلها روايات تحولت لأعمال درامية وتلفزية وسينمائية بإمضاء يوسف السباعي اللي يوصف توفيق الحكيم ويقول على أسلوبه بأنه أسلوب سهل عذب باسم ساخر ويقول أنه يتناول بالرمز والسخرية عيوب المجتمع المصري. يوسف السباعي اللي تم اغتياله في قبرص في عملية كانت لها تداعيات من ثم على العلاقات المصرية القبرصية لدرجة قطع العلاقات بينتهم تماما.
3: المعادلة الصعبة بين ما يريد الناس وما يريد المجتمع من الناس، يعني الناس قطعا عايزين رواية كوميدي وعايزين غنوة وعايزين بعد يوم مزعج يوم يقعدوا قدام التلفزيون ويسترخوا ويضحكوا ويسمعوا حاجة حلوة. المجتمع وده يمكن نجيله بعد كده عايز من الناس دولة انهم يسلكوا سلوك جيد سواء في تنظيم الأسرة في حاجات عايز يعلمها لهم، واكبر اجهزة الارشاد او التوجيه هي أو الإعلام التلفزيون. فبالتالي المجتمع عايز من التلفزيون وده اللي كلنا اللي يعني واخدينه ككرباج على الناس، عايزينهم يعملوا كذا وعايزينهم يعملوا كذا إرشاد في كذا. فإزاي تجري قدام التلفزيون بحاجة هو عايزها وتديله الحاجة اللي انت عايزها واللي هو لو قلتها له لوحدك مش هيعوزها ويقفل التلفزيون.
1: والأسبوع اللي فات ولا اللي قبله معاش نسيت، على كل حال الأسابيع اللي تعدي وبعد العيد بعد العيد الكبير فلا حكينا على حكاية غنية الكبش يدور وبلا مارا جبدنا وحكينا على الصوت اللي أدى الغنية هذية بأسلوب تمثيلي حلو برشا الفنان صالح المهدي. بطبيعة مش دكتور صالح المهدي زرياب، هذا صالح المهدي الممثل اللي تولد في نهار كيف ما اليوم عام 1910، رائد من رواد المسرح والإذاعة والتلفزة. وتعرفوش أنه صالح المهدي كان نسيج متاع عمائم، معناها جمع عمامة، وكان ملي صغير مغروم بالتمثيل وكان ديما يرتاد الجمعيات المسرحية ويحضر التمارين ويتفرج على العروض المسرحية المتاحة في وقته قبل ما يتعرف على الفنان الكبير محمد الحبيب اللي كان سبب في انضمامه لجمعية الكوكب التمثيلي ومعاه قدم العديد من المسرحيات. مع المسرح شارك صالح المهدي في الإذاعة في حصة بابا سنبل اللي كان ينتجها محمد حفظي. صالح المهدي كانت عنده تجربة في الجزائر لكنه اختار من بعدها فترة مش كبيرة ياسر معناها رجع لتونس، اختار أنه يستقر نهائيا في تونس وتعاقد مع الإذاعة باش ينضم لفرقة الإذاعة وبقى يخدم فيها بانتظام حتى وفاته. للفنان صالح المهدي جانب نضالي لازم نحكي عليه باعتباره كان مراقب عام في جمعية النجم الكشفي اللي كونها الحزب الحر الدستوري، كان محرر في جريدة كل شيء بالمكشوف، كما أنه شارك في مظاهرة 9 أبريل 1938 وألقي القبض عليه وقتها وحطوه في السجن. نتفكروا صالح المهدي بهذا الكل، نتفكروا زيدا من خلال عدة أعمال كيف ما الشيخ سلومة الحاج كلوف، وأكيد ما ننسيوش دوره كزوج الفنانة زهرة فايزة في أمي تراكي. هذا اختيارنا في الوقت هذية في جولة الأرشيف
2: من أرشيف المسرح.
4: بالله قل لي شكون هذا عمك الطاهري باش يغرقنا؟
5: عم الطاهر هذا رئيس فرقة مسرح الطلعات بالفم والمناء.
4: بالله تعالي أخاني
5: أثناء يا بابا نعم
6: كهو إذا ريتم حاطين الرويس على الرويس لازم ثم نصبر.
4: جا ربي صلي عن بيلة حشكنا بلف.
6: ما تخافش يا الله، النفس ما عاش تحوب فيك من اللي حجيت وزلزمت.
5: الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفاعته.
4: ما تقوليش انت ايش بدك تدخل من الشارع بتطشر سياسك
6: من قوة العام يا الله الحاجة.
4: حاجي
5: حتى هو حطها
4: شنو اللي نبيتوا عليه نصبروا عليه ولا مش
6: لا يا لا مش اللي نباتوا عليه نصفوا عليك يا خالتي صفية اللي فيك تردوا فيا.
5: يا بابا راهي مزهمة ودي تعرف ولدك علالة كيف يجيبها.
6: ايه سحري وبحري وعاري ولابس
5: يا جنوش ويا جنوش ومحلاه بابا كيف ده يسريبل.
6: هو صحيتك يا سيش حيش توعاد ولينا من هنا وغادي.
4: يا ولدي يزيوكت بكره راسي يبدا بالشارع يبدا يضحك ويسيخ وضرس لحقل تفر هو يدخل الدار والراجل يصبح يولي اثنين اخرى.
6: ما هو العوادة نتاعك نغمتها حرشة يلا
5: امي اخطى بابا العزيز راهو باب العرش باش يتحل اليوم.
6: ايه خلاني الديوان تاعي ما فيش باش نفلوس.
4: ايوه وكعاد وكعاد رجعنا لحكاية الفلوس والدحوس وكاو
6: على خاطر انت ديما تبدا كيف الوعدة في باب الرزق.
4: انت كيف البير ما يوقع في البلاعة اللي ما عندهاش يقع انت هكاك.
6: نعرفك يلا نعرفك بارعة في التهدير.
4: والراجل زادا كيف يبدا خالي شغل زادا حتى هو يدور على حوالي
6: مول كله منك
4: الويه.
6: اه ولا لانتريت نتاعي نجم يعيشني بالفضل.
4: اه جي وكيف يبدا الراجل زعما يبدا عنده حريكة بين يدي ويدخل شوية فلوس زعما عيب مو بيه يزيد
6: باهي.
4: اه
6: غدوي كنصبح في المرمى
4: مرمى
6: هذه مفاجأة سارة.
7: يا سي صالح جيت في موضوع هام ياسر ان شاء الله ما تخيبنيش.
5: لا لا لا لا تهنى بابا وجهه ما يخيبش بالكل
6: عليه.
5: وي
6: على ما نعلم وعلى حسب ما نقدر.
7: لا لا لو كان نعرفك ما تقدرش ما كنتش نجيبك. وصدقني اذا كان اقول لك انت الوحيد اللي تنجم تنقذ الفرقه المسرحيه نتاعي اليوم.
5: شو عبده تأيد لكلامك. بابا في صغرته خدم في روايه عنتر وكليوباترا وخدم في روايه رومي وجولييت دور قيس بن الملوح العام.
6: علي
5: ويييي
6: قل لي صغار.
7: نعم
6: يا اخي الفرقه المسرحيه نتاعك عندها صعوبات.
7: طيب ما تعرفش انت يا سي صالح في المسرح الكل صعوبات ومشاكل. انا اتفقت مع الاذاعه والتلفزه باش الفرقه نتاعي تقدم لهم روايه غبيكا من استوديو 9 مباشره في البيت وكل شيء حاضر
6: ان شاء الله. ربي يجيب في الصواب.
7: مين يجي في السواب بعد اللي واحد من افراد الفرقه نتاعي جاته مرضى مفاجاه وهو دخل المستشفى.
6: اي عاد شبيه نجم تعوضه اذا كان دوره قصير.
7: وانا هذاك على جيتك يا سي صالح خصوصا الراجل يشبه لك ياسر في كل شيء.
5: مالك كفصول ويده جاته منيح الطنبور.
4: حلو حلو
6: يا حسره يا سي طاهر. وقت اللي كنت صغير كنت في النهار نخدم وفي الليل نمثل.
4: اي
7: لا لا لا ما نجيتكم ما تخيبنيش يا سي صالح كنت عايش وانا مستعد باش ندوبلك الكاشي نتاعي.
5: امي صحتك
4: الصحه. يا سي صالح على كل حال الراجل قصدنا وجينا وانت ما عندك ما تعمل حد ما فيها بيت كي تحلوا جوانحو.
7: لا وانا يسرني ياسر اللي كان ينضم الفرقه نتاعي وقصع ساعات ياخذ دوير وكما يقولوا حاجه وحويجه.
4: بالنا جات حاجه وحويجه منه هو ما عنده ما يعمل يتنهى في خدمه او منه دوير مع دوير مع دوير تحصل على برشا فلوس.
7: صحيح
6: ما هيش مساله نتاع فلوس يا ست طاهر.
7: كيفاش
6: نقول لك الحق الفرقه نتاعك قاعده تقدم في روايات فيها وعليها.
7: بالعكس تاع الفرقه نتاعي الوحيده اللي قاعده تقدم في روايه عن المسرح العالمي كيف البعوض والأرجل القادرة والقبور بلا موتى والفوتاي وغيرها وغيرها وغيرها
5: ورواية الكنبيات زادة
6: علي. خليني نتفاهم مع الرجل ولا باش تفاهم عنك.
7: هكذا وسع بالك ما تغشيت في
6: حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي هذيك الرواية أما حالتها تعبة ولا هي أقوى من مخي وكل حد ذوقه.
7: يا سي صالح ما هو ذاك اللي يقولوا له المسرح للطلاق يعني ولا معقول؟
6: توا احنا وفينا من الحاجات المعقولة حتى نمشي للحاجات المش معقولة.
4: يا ولدي زادة والله تيش حاشت فيهم تيش شهوة يعملها في عشية.
7: على كل حال يا سي صالح ما تخيبنيش وهذا يا الدوية.
6: توا هكا شقوا دقوا
7: هذه الرواية واهو هذا الدور بتاعي هي مش فيليا لازم تحظوا من اليوم الغدر.
6: ده يا سيدي يا سيدي جايتك عزيزة
4: والمؤمن للمؤمن رحمة
7: ربي عز. على كل حال ملاوك موعدنا غديك الحي قبل بسياتين تقابلوا في الإذاعة وما تخليهاش بي عايش كده نعم عليك بارك الله فيك. على سيدي حب خاطر
4: سيدي لا سلام يا ربي سلام على الدار
7: يعيشك الله يسلمك سلام يا جبار عبد الله عايش عايش ما زيدش نواسيك يا سي صالح
6: تهنى يا سي صالح في الامان
4: في
8: الامان. اي
4: انا شو زاد الحمام
8: طيب الكفار
4: سي صالح تحفظ على روحك ورد بالك على روحك وطوع لي يمشي فيه صحيح شريك الدواء
6: باي باي باي باي الحس تقسم الباي.
9: من الأرشيف

0: الثاني على الموجة 104.7.
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
3: ونرجع لكم الجولة الأرشيف. أهلا وسهلا بكم أنتم مع إذاعة المنستير، تحية لكم من الناس الكل وين ما تسمعوا فينا على فريكونس المتنوع على إذاعة المنستير كيف كيف على غاديو منستير بونتين. نرجعوا باش نواصلوا معكم الحقيقة مع فنين في الوقت هذا غدرنا الأسبوع اللي فات، وكنت باش نحكي عليه الأسبوع اللي تعدى لولا زميلي فوزي صخيري، قلت ميسالش خلي يحكي عليه هو باعتبار نيلو معناها نلتو فرصة لقاءه في مهرجان قرطاج السينمائي. سي فوزي نحكي على عبد العزيز مخيون، عديته الجمعة اللي فاتت، دونك قلت ميسالش الجمعة هذية نعدي العنصر متاعي باش نحكي على الفنان هذية صاحب 50 سنة مسيرة روح فيها بين السينما الدراما والمسرح. عبد العزيز مخيون اللي تمكن من أنه يحجز لنفسه مكانة ياسر مختلفة بفضل قدرته الكبيرة على تجسيد الشخصيات المركبة، وكان مبدع بالحق معناها رغم أنه عمره ما كان

0: دافيش في أي عمل، لكنه أمن ديما بقيمة الدور مش من الساحة متاعه. اسمه ارتبط بتعاونات مميزة مع مخرجين كبار كيف ما يوسف شاهين وإلا عطف الطيب، وارتبط أيضا باسم محمد عبد الوهاب لا لشيء إلا لأنه كان يقرب له في الشكل، وبرشا كانوا يقولوا أنه أقرب وجه ينجم يأدي دور عبد الوهاب. فعلا هذا صار في 4 أعمال، منهم أمير الشعراء بطبيعة العمل الخاص بالشاعر الكبير أحمد شوقي، مسلسل أم كلثوم زادة جسد شخصية عبد الوهاب، مسلسل السندريلا، ومسلسل أبو ضحكة جنين. وقت المسلسل هذا يتناول حياة الفنان إسماعيل ياسين. على عبد الوهاب ومن الأرشيف يحكي عبد العزيز مخيون، يحكي على كواليس لقائه الأول بعبد الوهاب مقتطف من لقاء مع الإعلامي الكبير والقريب ياسر من القلب محمود سعد.
1: من الأرشيف.
2: محمد عبد الوهاب كان في مسلسل اسمه أمير الشعراء، تأليف الأستاذ كمال إسماعيل مدير إذاعة صوت العرب.
3: كويس.
2: والمسلسل كان طبعا عن أحمد شوقي، إخراج الأستاذ إبراهيم الصحن، والمسلسل إنتاج التلفزيون المصري بالاشتراك مع تلفزيون قطر. كان بتعمل سنة تقريبا 84. اختاروني عشان أعمل دور عبد الوهاب في 3 حلقات فقط. فاهتميت، نزلت ادور على الملابس في المخازن بتاعتي.
3: معلوم 3 حلقات.
2: 3 حلقات. بس اهتميت جامد جدا لان كان ناس كتير يقولوا
3: كان
2: لي
3: اول مره بقى تعمل شخصيه.
2: اول مره. لان كان ناس كتير يقولوا لي انت شبه عبد الوهاب. فانا بحسبهم يعني بيهزروا او ينكتوا معايا او كده، الى ان شفت فيلم فعلا بتعرض كده الظهر في التلفزيون، فوقفت لقيت فعلا في
3: ملمح كده.
2: فبدات ايه اهتم الشخصية عشان فيه قرب في الشبه، يبقى لو عملته هيبقى يعني تقمص كويس يعني. وحاولت أجيب ملابس، نزلت مخزن التلفزيون في الدور الأرضي في البدروم، ملابس متكدسة على بعضها ومتشوينة بطريقة يعني سيئة جدا جدا. فطلعت بدلتين بالعافية ووديتهم الكوي والحاجات دي والقمصان من عندي والكرافطات من عندي والطربوش طبعا من عندهم. وانا بشتغل حسيت ان انا عاوز اعرف معلومات، مين هيديني المعلومات الشخصية؟ عبد الوهاب.
3: موجود.
2: ايوه موجود. فطلبته على التليفون الارضي، فبالمصادفة البحث هو رد علي. فاندهش، قال ايه ده، انت بتعملوا حاجة عني من غير ما حد يقول لي، انت مين؟ قلت له يا فندم انا عبد العزيز مخون، انا ممثل وبمثل شخصية حضرتك في مسلسل اسمه امير الشعراء. قال لي امير الشعراء يعني عن شوقي بيه؟ قلت له ايوه. قلت ازاي تعملوا عني عمل من غير ما حد يقول لي؟ قلت له يا فندم انا محتاج بس اعرف منك. قال لا انا اسف، ما انا مش فاضي، انا عندي حاجة للإذاعة بعملها فمش فاضي اقابل حد. طب شكرا يا فندم. السماعة وإحنا بنشتغل جاني مشهد عبد الوهاب هيغني في فرح ابن أحمد شوقي في حفلة. طب أنا عايز أعرف بقى هيغني وهو ماسك العود إزاي؟ لو واقف العود هيزحلق، ما ينفعش. طيب
3: لازم يحط رجله على كرسي،
2: لازم يحط رجله كده ويقعد يمسك العود.
3: لا على كرسي.
2: فدي هي
3: عندك مشكلة فنية.
2: الحتة الصغيرة دي خلتني احاول اكلمه تاني.
3: كلمته تاني
2: وطالبه تاني، فتقريبا مش فاكر رد عليا واحده ست او هو اللي رد، حاجات قديمه قوي. المهم عاد لي برضو الجمله، انتوا ازاي تعملوا عمل عني من غير ما حد يبلغني؟ قلت له يا فندم هو العمل مش عن حضرتك، العمل عن الامير الشعراء احمد شوقي، وانا بس محتاج اعرف من حضرتك في فرح ابن احمد شوقي حضرتك وقفت ازاي وغنيت ازاي. فزي ما تقول انا قعدته لذكرى عمرها يطلع 30 سنة. فسكت شوية كده وقال فرح علي. طيب تعالالي 5 شارع الفردوس الساعة 1.
3: الفردوس.
2: ايوه فردوس. فرحت له فعلا الساعة 1 وكان مايو ولابس كرافطة وانا ما بحبش الكرافطة والحر.
3: رحت متطقم يعني.
2: طقم. رحت له وفتحت له واحدة لابسه يونيفورم كده، خدتني من صالون لصالون لصالون. فقعدت لقيت تابلو كده صوره نهل القدسي تابلوه حلو عامله بيكار.
3: يا سلام.
2: وهنا كده على النيل على طول كده على يمين النيل. وقعدت. دخل الاستاذ عبد الوهاب لابس روب حرير روب دي شامبر وداخل يعني ايه خطوه وايده كده وقصيره عشان مش لابس النضاره. فسلمت عليه وقعد قال لي ايوه يا سيدي عاوز تعرف انا كنت بعمل ايه انا وشوقي بيه. قلت له ايوه يا فندم انا معايا النص اهو. رحت فاتح على طول وبقرا اول مشهد. قال لا لا لا الاغنيه دي غلط. الاغنيه دي ما غنيتهاش انا في المناسبه دي. انا غنيت اغنيه كذا. وكان قاعده كان في السيده روزا اليوسف وكان في عبد القادر المازني. فرحت كاتب. الغريب بقى ان هم ما خدوش بالملحوظات دي
3: خالص. عملوا اللي في دماغهم برضه.
2: وبعدين قال لي في فرح علي انا جبت كرسي وحطيت رجل على الكرسي وسندت وغنيت
3: على الطريقه دي كده.
2: اغنيه دار البشاير مجلسنا مش عارف ايه مؤنسنا اغنيه مشهوره هو غناها في الفرح ده. وبعدين قاعد يحكي لي انفتح بقى وقاعد يحكي لي عن علاقته بشوقي بيه. فحقيقي انا ما شفتش علاقه بين اتنين فنانين بهذا الشكل. حب وانصهار نفسي غريب.
3: لا اصله كانوا ما تقدرش اتنين فنانين كان في رعايه.
2: كان في رعايه
3: شوقي كان كبير وراعي الصوت ده يعني.
2: وحب شديد جدا لشوقي بيه. يعني ظاهر في هو بيحكي. قال لي شوقي بيه وهو بيموت نده على السكرتير بتاعه كان اسمه حسين واحنا كنا نقول له حسين كوشه
3: كوشه
2: ومد شفته كده حسين كوشه. قال له سلمولي على محمد ومات.
3: يا سلام.
2: والله قال لي كده من بق عبد الوهاب يعني. فكان لاحظت يعني ايه حب شديد جدا جدا وعلاقه فعلا تنتج فن. يعني صحيح. اللي وصلني ان هذه العلاقه لازم تنتج فن رفيع كمان.
3: صحيح.
2: وبعدين قال لي انت بقى ايه؟
3: انت مين بقى؟
2: فقلت له يا فندم انا ممثل واتخرجت معهد فنون مسرحيه ودرست بباريس. قال لي باريس حلوه. قلت له طبعا هو
3: يحب كده كل سنه في
2: هو يحب باريس
3: كل الصيف في باريس.
2: فقعدت اتكلم معاه فعمل كده اهو. فجت الست قال لي هات النضاره. فجابته النضاره لبس النضاره
3: ما كانش شايفه قبل
2: كده. ما كانش شايفه لما لبس النضاره قال لي وانت فيك ملامح مني؟ فقلت له يا فندم بيقولوا كده عشان كده موزعين عليها الشخصيه دي. قال لي طيب بقى راعي انك تكون في الايافه الكامله. كلمه الايافه دي كلمه تركي تقريبا يعني الكرافطه
3: الشياكه
2: اللي هي الشياكه يعني.
3: عبد الوهاب كان شيك قوي قوي من هو صغير.
2: الكرافطه عقدتها تبقى لا هي كبيره ولا هي صغيره متوسطنه. والطربوش تعوجه على الشمال. قلت له حاضر يا فندم. قال لي عندك ملابس؟ فانا اتكسفت اقول له تلفزيون فقران ومفيش ملابس وملابس طلعتها
3: كلها هديك بدله عبد العزيز من عنده
2: كلها تراب واتكسفت. قالوا لي كنت اقول له
3: كنت هتاخد بدله من عنده.
2: قلت له يا فندم عندي اتصرفت انا جبت من التلفزيون. قال لي طيب تكون في الايافه الكامله. تمام يا فندم. والله وصلني لحد الباب. سلمت عليه السلام عليكم. الدور نجح قوي قوي قوي.
1: من الأرشيف

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. وأكد مدير عمل الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا ب 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. هذا وضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 في حدود 3750 مقعدا موزعا على مختلف جهات البلاد. قالت المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الحالية ستصدر يوم 23 من جوان الجاري، على أن تم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر خلال يوم تكويني وإعلامي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 25 و2026 والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكرية. ويهدف دليل التكوين العالي العسكري إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل المؤسسات ووزارة الدفاع الوطنية والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم خلال جلسة عمل تنسيقية الأعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك أثر تسجيل بؤرة نداء الكلبة بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين والسليانة والكافة. يأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة نداء الكلب عند الحيوانة وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان المتواصل منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 3884 شهيدا وأكثر من 11000 مصابة. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبناني في بيان له أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم بلغت 3884 شهيدا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ونشرة أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم، حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الانتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة، لأنه كان يلعب التنس وهو صغير وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان، ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته. حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات، إن كانت الجماعية أو الفردية، بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية، وبرشة ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو، رونالدينيو، والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو، نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم، كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
3: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.

0: والله زمان حتى على نوعية الأغاني هذه برشا حاجات أخرين أكيد الحب اللي كان من أجمل مكتب ولحن عبقري زمانه بليغ حمدي، غنية بصوت مطربة الجيل ميادة الحناوي، وغنية مازال صداها بنفس الجمال حتى بعد سنوات من صدورها. نحكيه لهنا على عام 1980 كأول مرة تغنيت فيها الغنية، خطر عام 1990 وعيد إصدارها ضمن ألبوم الليالي الميادة. والغنية هذه نجم نقول في جوهرها مش غنية فقط، إنما تعبيرة فنية موسيقية، تعبير على مشاعر بليغ حمدي من بعد انفصاله من وردة الجزائرية. كتب الغنية هذه في وسط كل ما عاشه من بعد الانفصال من تأثيرات نفسية وألم الفراق، وبالحق نجم نعتبره كل كلمة جيت في الغنية هذه شهادة حية لكل ما عاشه بليغ، خاصة في كلمة لازم توقفوا عندها: أن الحب اللي كان اللي نسيته أوام، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام. الكلام هذي راهو مش كلام اعتباطي، الكلام هذي كتبه بليغ خطر سمع وردة نهار من نهارات بعد الانفصال في أحد اللقاءات الإعلامية، وقت لسألوها على بليغ جاوبت شكون بليغ. الكلمة هذي أثرت ياسر فيفا، جات الكلمات برشا صدق، والتوى معناها تمسنا الوقفة هذية في الأغنية، كيف ما زاد بقيت المقاطع بتبيعة في الأغنية هذية، واللي من خلالها نرجعوا بلمسة الحب باش نواصلوا لقانا في جولة الأرشيف. وبرشا حب حبيت نوجه تحية كبيرة برشا سيلمونجي صنديد من كبارات الإذاعة، مش أنا نقول الكلام هذية، من كبارات الإذاعة بالفم والملي، وتحية توصل منك سيلمونجي، راهو تعني الكثير الكثير. ربي يعطيك الصحة، شدك بصحتك إن شاء الله، وربي يفضل لك العائلة، وديما نبقاو نقدروك ونحترموك برشا برشا، وديما كل بلاصة لهنا في الإذاعة ذكرنا بمواقف عشناها معاك مع سمير الغزواني عبيد، وأكيد بقية الزملاء ربي يفضلهم إن شاء الله. نوصل معاكم للتسعة وخمساش دقيقة في إذاعة المونستير، خليكم معنا في الاستماع، نرفع إن شاء الله إذن العشاء في حدود 9:25 دقيقة. لكن قلنا مدام ما عديناش برشا من الجو التونسي، يكتفينا فقط بالفقرة الخاصة بالراحل كمال رؤوف النجاتي، قلنا في الوقت هذية نبقاو مع جو تونسي صرف من العتيق، الحكاية من الأرشيف مع المؤرخ ورجل الفكر التونسي الراحل منصف شرف الدين. شنية الأغنية تعرفوها بعد شوية.
1: اسمع
2: اسمع
3: يا فاطمة بعد النكد والغصب.
1: الأغنية هذه عندها حكاية، هي يقولوا كتبها النغاوي، وهذا النغاوي تربط في الحبس من عرش علاش، وكان معناها يراسل في مرته عن طريق العساس متاع الحبس، لكن السي العساس معناها عجبته المرية، كان يوصل لها ربما جوابات ولا يبلغ لها بعض الحاجات، عاد في الاخر خذاها المرأة، معناها جبرت رجلها ولا طلقته، بما انه هو مربوط عندها حق باش تطلقه، وخذاها العساس هذا. عاد يقولوا معناها هو اللي كتب هذه بعد نكد والغصة
4: يدور الفلك والروح للمرسى، بعد نكد والكشرة يدور الفلك والروح للدشرة، ونقابلوا الأحباب أهي بشرة
3: باللي

0: كلها نبي نسلم، انحلت وضعفت من داك وإله بالناس يا نعلم.
1: يا حسرة يا زمان، يا حسرة، فخار بك ما يتبدلش.
2: ونرجع لسحر الماضي.
0: حسنا جارتي حسنا يا ذنب،

علي فين الرحلة هي ما عرفت يا اخواني وحرتي واحلى داعم والثاني

ابن التخمام شاي ما يا حلالي بنت الاكرام محرومه والله والله.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: إذاعة منى السير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة منى السير
4: 97.3.
5: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية.

كرم محمود الكروين الطيب ومن الأرشيف مشغول عليك مشغول. تحية خاصة لكل بو أم بيلهم مشغول على انتيش تولدوا ولا بنتوا اللي إن شاء الله يفرحوا بيها الأسبوع هذية من اللي عنده شكون في البكالوريا. كل بو كل أم عندهم شكون في السيزيام وفي النوفيام وقاعدين حتى هما بيلهم مشغول على وليداتهم. إن شاء الله يسمعكم الخير وربي يفرحكم وبرك نقصوا من الضغط على رواحكم وعلى وليدكم إن شاء الله. أحنا نواصل معكم جولة الأرشيف من إذاعة المنسيرة. قبيلة شوية كانت لنا وقفة وهابية مع محمد عبد الوهاب من كلمات حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. سمعنيكم علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد شوية آخر باش نحكيه على غنية أخرى لعبد الوهاب واللي هي

0: جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. أي نكمل نسمع شوية شوية بقى.
1: فحرقنا
0: نفوسنا.

فنشدنا ولم نزل حبي والشباب. هديه قصيده بديعه صاغها الاخطل الصغير الشاعر اللبناني بشار الخوري، وما وراء هذه الاغنيه في وقفه الارشيف الليله.

0: انا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي.
1: جفنه علم الغزل،
0: جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، احدى اشهر الاغاني في القرن العشرين الاغاني العربيه، موسيقار محمد عبد الوهاب. الاغنيه للشاعر اللبناني الكبير بشار خولي الاخطر الصغير، أغنية ظهرت فيلم الوردة البيضاء سنة 32 للمخرج محمد كريم.
2: فيلم الوردة البيضاء تعرض ديسمبر 1933، يعني بعد السينما المصرية ما نطقت بسنة، وهو يعتبر الفيلم الغنائي الثاني في السينما المصرية. الفيلم فيه 9 أغنيات،

0: لي يا استاذ عبد الوهاب اقرا لك كام بيت من الشعر وتقول لي رايك فيهم؟
1: انا يعني اعجبت قوي بالابيات وقلت له دي ابيات جميله جدا. بتاعت مين؟ قال لي بتاعت الراجل اللي واقف جنبنا. مين؟ قال لي الاخطل الصغير.
0: رجع الاستاذ عبد الوهاب على القاهره ثم سافر الى باريس لتصوير الفيلم، فيلم الورده البيضاء. سافر الاستاذ عبد الوهاب لبرلين عشان يسجل اغاني الفيلم على اسطوانات لصالح شركه بيدافون المشاركه في انتاج الفيلم. وهو برلين وصلوا تلغراف جاي من شركه بيدافون في القاهره، في قصتين بعتهم الشاعر بشار الخوري، الهوى والشباب وجفنوها علامة الغزل. سجل الهوى والشباب على آلة العود بس لأنه ما فيش فرقة، لكن جفنوها علامة الغزل جاء في باله خاطر جديد، حاجة جديدة خالص. يعني وقتها كانت موسيقى الرومبا منتشرة في أوروبا في الثلاثينات، هي طبعا موسيقى من كولومبيا من أمريكا اللاتينية، بدأت في نهاية القرن 19 بس راجد أكتر في بداية الثلاثينات.
1: كان طالع يميها الرومبا، الرومبا دي كانت جديدة، وأنا أي حاجة جديدة كده أنبش فيها، فطلع في مخي إني أنا أعمل جفنوه علامة الغزل رومبا. طيب يعني أعمل إيه؟ أهي لازم أعملها رومبا يا أخي، ده كده يعني صراع بيني وبين نفسي. يا جدع أنت ما تلايمها وتقولها خلاص زي ما قلت الهوى والشباب، لا لازم أعملها رومبا. طب أعملها رومبا إزاي؟
2: هو بيلحن بشكل عمدي إنه عايز يحط الرومبا اللي هو إيقاع أوروبي كان جديد في الفترة ديت في الموسيقى الأوروبية، ويحسس أن الموسيقى الغربية لا تعرقل الإيقاع الشرقي في الفيلم، خصوصا أن الفيلم موضوعه بيدور في الريف.

0: ده إيقاع الرومبا اللي استخدمه الأستاذ محمد عبد الوهاب في قصيدة جفنوع علام الغزل، ودي آلة المراكاز اللي هو استخدمها.
1: جبت راجل اللي هو بيضرب الشخشيخة دي أو المراكازة، قلت له إن أنا عاوزه أنا همسك واحدة ويمسك هو على الواحدة دي اللي أنا بقوله تاي تاي تاي تاي تات تات تات تات تات تات تات تات تشك تشك تشك تشك تشك، إنه يعرف يعمل ده مستحيل، راسه ألف صدمة قديم يا خواجة. طيب أعمل إيه؟ أنا هموت، عاوز أعمل أنا الرمة دي هموت.
0: فقرر الأستاذ محمد عبد الوهاب إن هو بنفسه يعزف على الآلة دي. كان دايما وهو بيغني دايما بيصاحبه العود، بيبقى قاعد وماسك العود في كل أغانيه من أول ما بدأ في التسجيلات أو في الحفلات لحد النهاية. فبما إنه هيعزف فمش هيعزف عود، هيعزف الآلة المراكاز. فلما جرب يعزف مهندس صوت قال له لا، صوتها صوت الآلة لأن أنت قريب من الميكروفون أعلى من صوتك.
1: ففكرت قلت له للشخص اللي كان معاه يعني، قلت له تقدر تروح الأوتيل وتجيب لي بطانية؟ قال لي ليه؟ أنت بردان؟ قلت له لا أنا عاوز أغني. قال لي طب وإيه علاقة البطانية بالمغني؟ قلت له بس مالكش دعوة هذا. رحت حاطط إيديا كده قلت له فين؟ لفني وقفت قعدت توقيت الميكروفون عملت برضو تك تك تك، قال لي لا لسه برضو قوي يا نهار اسود ابنك. قلت له طب روح هات لي بطانيه تاني. راح جاب لي بطانيه تاني ولفني بقيت معقول.
0: رجع على باريس وقابل الاستاذ محمد كريم في الاستوديو وهو بيعمل مونتاج وقال له انا عندي ليك حاجه مهمه جدا جدا لازم نعملها. قال له خير؟ قال له انا عندي اغنيه جديده وعايز احطها في الفيلم. فاستدعى الاستاذ كريم وسمعه الاغنيه على اسطوانه، كان مع الاسطوانه البروفا يعني.
1: ورحت بقى لمحمد كريم قلت له يا استاذ محمد انا جبت لك اغنيه تجن تتحط. قال لي تتحط فين؟ قلت له تتحط في البتاع. قال لي فين الموسيقيين؟ قلت له نزلوا. قال لي يا حلاوه، طب وانا اجيب منين يعني ازاي؟ قلت له ما اعرفش الاسطوانه عندك. قال لي اسطوانه ايه؟ الاسطوانه ملهاش علاقه بالحكايه دي ابدا، لا لازم تغني. اغني ازاي؟ طب ما هو نزلوا.
0: فالاستاذ عبد الوهاب قال له ما ينفعش نشغل الاسطوانه وتنقلها على شريط صوت وبعدين انا تصور وانا بلعب شفايفي اتمتم كانه انا بغنيها مع متوافق مع صوت الاسطوانه زي ما اتنقلت على شريط صوت على المافيولا.
2: محمد كريم امتثل للموقف واتاح له المساحه دي، فكان عليه انه يسجل الاغنيه ويروح

0: باريس ويقول ويعملها هناك.
1: فراحوا يكلموا مهندس الصوت الفرنسي بتاع الفيلم لوبلان، وعرض والاستاذ عبد الوهاب عرض عليه الفكره، قال لهم دي مستحيله وانا ارفض ان انا ادخل معاكم في حاجه زي كده، دي فاشله 100%. الاستاذ عبد الوهاب اصر، زاد اصراره، والاستاذ محمد كريم قال له خلاص انا هجرب، فشلت فشلت، نجحت نجحت. فطلبوا من العمال ينقلوا المافيولا اللي بيعمل عليها المونتاج للجنينه بتاعه الاستوديو في المكان اللي هيصوروا فيه الاغنيه. العاملين في الاستوديو كلهم بيشتغلوا مع الفيلم بقى مستغربين ننقل المافيولا ليه عشان نصور بره تصوير خارجي، ما المافيولا دي بتاعه المونتاج. فقالوا لهم احنا نشغل شريط الصوت من عليها، والاستاذ عبد الوهاب هيعمل تمثال.

0: ونجحت بإيه؟ بشيء من الخبز. ولذلك تجد الأغنية دي أنا مش عاوز أفتن على نفسي يعني، لأنه الواحد يعني يقول أخطاءه، لكن هو دي بقى للتاريخ. إنك لما تشوف الصورة دي وهي مرسومة في الوردة البيضاء تجد محمد كريم مثلا يروح منقول على عصفورة من غير داعي، يكون البق ما جاش مظبوط يقطع الصوت ويجيب مثلا شجرة، حاجات كده زي دي.
1: طبعا دي كانت أول مرة تحصل في السينما في العالم، يعني ما سمي بعد ذلك بالبلاي باك.
2: محمد عبد الوهاب والمخرج هي تحسب لكريم اكتر من تحسب لمحمد عبد الوهاب، لكن محمد عبد الوهاب كان واضح قوي انه كان بيشتغل في الاقتراحات والاضافات ويتقبل التجربه، وكان كريم بيسمع له اكتر ما يؤمر.
0: وعملناها وكتب في لوحة رخامية، كان يعمل هنا مغني اسمه كذا، وغنى غناء يعتبر بلاي باك.
2: أهمية هذا العمل هو التجديد اللي ارتبط بعبد الوهاب، مش فقط في الفيلم ده، لكن ده كان أول حالة من حالات التجديد في الموسيقى السينمائية في على الشاشة المصرية.
1: افتكر بجفنوه عالم الغزل تحديدا الاستاذ عبد الوهاب حط اول شكل او اول فورم للاغنية السينمائية، الاغنية القصيرة الثلاث دقائق اللي ايقاعها سريع، ايقاعها راقص برغم انها فصحى. فانا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائية في مصر والعالم العربي.

معكم ما نوصلوا لآخر جولة الأرشيف. تحية لكم مستمعين الكل، إن شاء الله عديتوا معنا سهرة فيها الإفادة فيها المؤنسة رغم الإغراءات الرياضية بطبيعة تزامنا مع مباريات كرة القدم في كأس العالم. تحية لكم مستمعين الكل، خليكم معنا في الاستماع. بعد شوية الموعد مع زميلي فوزي الصخيري وعماد العوني. كرواتيا إنجلترا 2-2 نهاية الشوط الأول أكيد، وإن ثم جديد زملائنا أكثر خبرة مني بطبيعة في الكرة وكمعهم زيدة لطفي المكي، معناها عيون لا تنام مع الرياضة. تحية لكم موسيقية باش نختموها مع صوت شفيق جلال لما رمتنا العين. تحياتي للجميع، إن شاء الله تكملوا بقية سهرة رائقة مع إذاعة المونستير. حديث على المسرح إن شاء الله في ثنايا الإبداع على السينما، إن شاء الله تلقاو ما يفيدكم وممتعكم. أبقى لي كمش نقولكم على خير، إن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبح على خير الناس الكل. من الأرشيف.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: غدا انطلاق مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح والتنافس على 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية. تجميع 3.3 مليون قنطار حسب ديوان الحبوب وعمليات الحصاد متواصلة. 14 جمعية مدنية في المهدية تطلق مسابقة لاختيار أجمل نهج بمدينة برجراس في إطار برنامج برجراس تشرق على المتوسطة. وتونس تشارك في الصالون الدولي لتكنولوجيا بباريس. أهلا بكم. يجتاز 32,004 مترشحا بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري. وأكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا بنسبة 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية.
1: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام شهدت هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32,004 مترشحين. ترشح لهذه الامتحان 32,004 تلميذ من جملة 175,024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسع أساسي، أي تقريبا الخمس ترشحوا لهذا الامتحان من جملة تلامذنا المسجلين في السنة التاسعة. يتناظر المترشحون لشهادة ختم التعليم الأساسي العام على 3750 مقعدا. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة باش تكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح.
0: وفي شأن التربوي، قالت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26/2000 ستصدر يوم 23 من جوان الجاري، على أن يتم تحينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر في تصريح لنجاة حسن خلال يوم تكويني وأعلامي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده.
2: بالنسبة للمسارات الجديدة، هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم التركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب بسوق شغل وحاجيات متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
0: وبداية من الساعة 10 من صباحة يوم الغد، بإمكان الراغبين في الحصول على نتائج امتحانات البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة سماسة. التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005، وذلك على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة فبطاقة التعريف الوطنية. وأكدت وزارة التربية أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. وقع معهد باستور تونس اليوم اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس ترمي إلى دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين. وأوضح المعهد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين، وتهدف إلى تكثيف التبادلات العلمية والأكاديمية إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. وأكد المعهد أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز علاقات عملية مستدامة بين المؤسسات بما يخدم أهداف تميز البحث العلمي والابتكار ويسهم في تطوير الكفاءات العلمية ودعم الأنشطة البحثية المشتركة. في موضوع آخر، أعلن ديوان الحبوب أن كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 3.3 مليون قنطار إلى غاية 16 من جوان الجاري، وقد سجلت ولاية باجة أعلى كمية ب 625 ألف قنطار، ما يمثل 18.4% من إجمالية الكميات المجمعة على المستوى الوطني. وتأتي ولاية القيروان والكاف في المرتبتين الثانية والثالثة بنسب بلغت 16.6% و15% على التوالي، تليهما ولايتي ياسليان وبنزرت بنسبة 11.4% و10%، أما بالنسبة للمتبقية والمقدرة ب 28.6% فقد توزعت على بقية الولايات المنتجة للحبوب، وتتواصل في الأثناء عمليات الحصاد والتجميع بأغلب مناطق الإنتاج بنسق متصاعدة مع تضافر جهود مختلف المتداخلين لتأمين قبول المحصول وخزنه ووسقه في أفضل الظروف. من أجل ترشيد استهلاك المياه واستغلالها عبر الغير التقليدية، تم تركيز محطة لاستغلال المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بسبيخة من ولاية القيروان ثلاثية المعالجة، حيث فاقت كلفتها 870 ألف دينار. أكثر تفاصيل يقدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر في استضافة لندرة برجب.
3: إطار الرشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية، قامت المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بتركيز المحطة هذه استغلال المياه معالجة متأتية من محطة تطهير سبيخة ثلاثية المعالجة. الغاية منها هو استغلال المياه هذه اللي كانت تنتجها المحطة التطهير وغير متاحة للتوزيع العام. قمنا بتركيز المحطة هذه بقيمة ما بين تجهيزات وتركيب طاقة شمسية في حدود أكثر من 870 ألف دينار. الغاية منها هو استغلال المياه غير التقليدية هذه اللي ري أكثر من 30 هكتار أعلى وأكثر من 50 هكتار زيتين لديوان العلم. غاية منها هو استغلال المياه الغير تقليدية في ظل انحباس الأمطار وتدني المياه المائية اللي قاعدة تشهدها ولاية القيروان السنوات الأخيرة.
0: في المهدية أطلقت 14 جمعية مدنية بالمدينة مسابقة لاختيار أجمل نهج بمدينة برجراس في إطار برنامج برجراس تشرق على المتوسطة، والذي يمتد من غرة جوان إلى موفى جويليا القادم. منسقة هذه المبادرة دكتورة أسماء حمزة، وأكثر تفاصيل في استضافة ندرة إسماعيل.
4: في 2026 كانت عندنا عدة محطات، قلنا معاش باش نخدموا على التوعية برك مش نوليو على الانتماء، كيفاش الناس تتبنى الموضوع ولي هما اللي يسهروا على نظافة مدينتهم أكثر من أي كان. من جوان عملنا مشروع اسمه برجراس تشرق على المتوسط، غاية منه هو باش نحسوا سكان المدينة هذه بقيمة المدينة متاعهم، خاصة من حيث النظافة ومن حيث جمالية المكان. المسابقة اسمها أجمل حي في برجراس. الأجمل حي مش بالزينة ولا نحبه يقعد الطابع المعماري للمدينة هو بيده، ونحبه خاصة النظافة، نرجع لعاداتنا وتقاليدنا اللي الحومة كي نسكنوا فيها هي مكان مشترك ومكان عايش حميمي، نرجع كرونق متاع الحياة القديمة في برجراس. بعد نعلنوا على الحي الفائز، والجوائز ستكون جوائز اعتبارية كحفلة في وسط الحي هذاك، كإشهار كبير على كل حي هذاك، وخاصة قبل كيفاش كانت وبعد كيفاش كانت، وسيكون تسويق جمالي للحي هذاك.
0: تشارك تونس في الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي ينعقد من 17 إلى 20 من جوان الجاري بجناح يشرف على تنظيمه مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات. ويضم الجناح التونسي عددا هاما من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المختصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيكا والتكنولوجيات الخضراء والتكنولوجيات المالية والبنكية والتكنولوجيات العميقة وسلاسل الإمداد والاستشارات والفلاحة والصحة والصحة الرقمية. وتمثل مشاركة تونس في الصالون الذي يعد من أبرز المواعيد الدولية المخصصة للشركات الناشئة والتكنولوجيات الرقمية والابتكار فرصة للترويج لبلادنا كوجهة جاذبة للاستثمار والتكنولوجيا الرقمية، وتعزيز حضور المؤسسات التونسية لا سيما منها الناشئة في الأسواق الدولية وبناء شراكات استراتيجية. نختم نشر بشأن الدولي، حيث أعلنت إيران أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها والرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان خلال اللقاء المقرر الجمعة في سويسرا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حتى الآن لم تتبدل خطط ولا متصلة بالاجتماع المرتقب في سويسرا يوم الجمعة، مضيفا فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم إحدى الأفكار تقضي بأن يوقع رئيس البلدين وهو أمر قيد الدرس حاليا. في سياق متصل بين إعلان إيراني عن بدء رفع الحصار البحرية وصور فضائية ترصد استمرار تموضع قطعة أمريكية قبالة السواحل العمانية، تكشف بيانات الملاحة مشهدا جديدا في حركة السفن المرتبطة بالمضيق. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. غدا انطلاق امتحان مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقني بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح وتنافس على 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية. وتجميع أكثر من 3 مليون قنطار من الحبوب حسب ديوان الحبوب، عمليات الحصاد متواصلة. أخرج النشرة تقنيا لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد.

0: État mondial. État mondial. مونديال كيولي سوطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال 1938 هو الأول اللي تم الاعتماد فيه على الملفات لقبول حق التنظيم اللي فاز به فرنسا على حساب ألمانيا والأرجنتين. دول أمريكا الجنوبية عبرت على الغضب متاحها ورفضت تنظيم أوروبا لزوز دورات متتالية، وبالتالي قاطعت لوروغواي والأرجنتين المشاركة. وما حضروا كاس العالم كان 12 منتخب أوروبي ومعهم كوبا والبرازيل وجزر الهند الهولندية اللي أصبحت اسمها إندونيسيا. ومن وقتها تم اعتماد ترشح الآلي للمنتخب بطل العالم منتخب الدولة المستضيفة حتى تم إلغائها في مونديال 2002. في نفس المونديال في عام 38 وبعد غياب منتخبات أمريكا الجنوبية اعتذرت إسبانيا على المشاركة بسبب الحرب الأهلية، وغابت النمسا رغم ترشحها في التصفيات بعد غزو القوات الألمانية للأراضي النمساوية وتم ضمها لألمانيا، وأجبر ملاعبيتها على تمثيل منتخب هتلر في كأس العالم، الشيء اللي خلى منتخب السويد يتحصل على الهدية ويعوض المنتخب النمساوي في كأس العالم 1938. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
3: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
2: مع فوز السفيري
3: وعماد العوني.
4: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع اللي كما العادة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية انتصاف الليل.
5: مساء الخير للجميع، مرحبا عماد، هذه أول حصة ثنايا الإبداع في استوديو الجديد.
4: أولي كنت يا
5: لا في ثنايا الإبداع.
4: أي في ثنايا الإبداع.
5: إن شاء الله مبروك للجميع بالطبيعة. إن شاء الله كالعادة سهرتنا تتواصل حتى نص الليل مع عديد الفقرات.
4: أكيد مجموعة من اللقاءات والفقرات كما عودناكم في سهرة في ثنايا الإبداع اللي أمنها لطفي المكي في إخراج فقرتها، أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، فوزي سخيري عماد العوني معاكم في هذا اللقاء المباشر اللي الجزء الأول بتاعه باش نحكيه على عمل مسرحي. الحقيقة نعرف المخرج متاع العمل معرفة شخصية، واحد من المثابرين، واحد من المخرجين المسرحيين اللي يحب المسرح برشا برشا واللي يتعب وقاعد يتعب من أجل المسرح. كل مرة تويتي باش نستضيفه ما كتبش، اليوم كتب باش نحكي معاه حول العمل الجديد متاعه اللي هو أحسوس الراديو، نقصد المخرج المسرحي الفنان مروان الرزكي.
5: نستقبلهم بعد قليل عماد، ولكن بعد المسرح أكيد باش نحكي شوية.
4: نكملوا عدد ضيوف الأخرين مع مروان. مع مروان تحضر بحذنا هديل بن عبد الله. هديل هي المنتجة متاع العمل وأيضا المساهمة بالسينوغرافي في العمل هذايا. أيضا سعادة جدا باستقبال الممثل عبد الرزاق بن مصطفى اللي تقمص واحد من الأدوار الهامة في هذا العرض المسرحي اللي اسمه أحسوس الراديو.
5: نعم، بطبيعة المسرح ديما عنده مكانة يعني في سهرة ثنايا الإبداع والسينما أيضا، لأنه مش نحكيه شوية، نعمل فقرة خاصة بالمخرج المختار العجيمي اللي تم تعيينه.
4: قدكش طيارة جمعة اللي فاتت كي من هكا نحكي معك، قلت لك راني سمعت اسم آخر بخلاف
5: المختار. قلت لك يعني وقتها
4: قلت لي المختار العجيمي.
5: مختار العجيمي.
4: طلع مختار العجيمي.
5: مختار العجيمي صديقنا بطبيعة الحال، وأعتقد أنه يستحق يعني بالمنصب هذايا، وجدير يعني خطر بالمنصب هذايا، خطر مختار العجيمي سبق له أنه تقمص يعني مدير في عديد المهرجانات، مهرجان الحمامات، مهرجان السينما التونسية، الجنسية ونعرف هو على كل حال. احنا عددنا فقرة خاصة
4: مختار
5: العجيمي اللي هو مدير أيام كارتاج السينمائية الدورة 37 من 12 إلى 19 ديسمبر.
4: زيدا باش يكون معنا الفنان التونسي شكري بوزيان.
5: شكري بوزيان يستعد استعداد خاص المرة هذه لأنه يوم 25 جويلة باش يقف على خشبة مسرح مهرجان الحمامات الدولي. وأكيد يعني دائما هل فما احتفالية خاصة 25 معناها ذكرنا بعيد الجمهورية عماد، ولهذا الحقيقة المكان المناسب لي دائما للفنان التونسي بالنسبة ل 25 جويلية لا يمكن له أن يؤثث يعني مثل هذه السهرات فنان غير تونسي. فجاته فرصة من شكري بوزيان أكيد باش يكون معنا باش نشوفوا شنو التحضيرات الخاصة بهذا الموعد بالذات.
4: بالذات فوزي تعرف العام الجاي زاد في إذاعتنا باش نحتفلوا برقم جميل برشا منذ انطلاق الإذاعة هذية
5: بطبيعة الحال
4: 27 3 أوت 27 العام الجاي لقيت هدايا تلقانا نحتفل
5: 3 أوت 77
4: 77 معناها العام الجاي 3 أوت 27 تلقانا نحضروا توا باش نحتفلوا بالذكرى الخمسين.
5: نعم نصف قرن يعني مضت
4: هذا المنبر الإعلامي الأشهر 50 سنة من العطاء من الإعلام من
5: جيل بعد جيل يعني
4: جيل متداولة على هذا المزدح. وعلاش جبت الموضوع هذا؟ لأنه المسرحية اللي باش نحكيو عليها شوية آخر اسمها حسوس الراديو وفيها برشا حديث على الراديو اللي هو الراديو المساند الرسمي مش المنتخب الوطني الشعب التونسي قبل التلفزيون
5: من عام 38 أعتقد التأسيس يعود تأسيس الإذاعة يعني التونسية تقريبا عام 38.
4: نعم فوزي باش نسمع أغنيتنا الأولى كما العادة
5: صوت
4: شكون؟
5: باش يجي هو ولا صح؟
4: باش يجي باش
5: يجي ماني باش يمشي
4: باش يجي يعمل الله هاد الليل
5: حضر زملائنا
4: من الوقت يعمل الله هاد الليل. نسمع جورج وسوف ونرجع نستقبلوا ضيوفنا في الأستوديو.

0: 25 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع، نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. ننطلق في استقبال ضيوفنا في الاستوديو للحديث عن عمل مسرحي جاء تحت عنوان حسوس الراديو. سعادة جدا باستقبال المخرج المسرحي الفنان مروان رزقي. مروان مرحبا بك.
1: مرحبا بك اخوي عماد، مرحبا سي فوزي، مرحبا بكافة السادة المستمعين المستمعات والمتابعين لينا في ثنايا الإبداع. إن شاء الله حلقة بكلها متعة بكلها إبداع. مبروك علينا أخويا استوديو جديد، قداش هيك مبهر مشرح محلاه، معناه إن شاء الله مبروك وإن شاء الله مزيد من الإبداع.
0: يعيشك. أيضا سعيد جدا باستقبال الفنان والمسرحي عبد الرزاق بن مصطفى. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على هالاستضافة الحلوة هذه في هالستوديو المزيان روعه.
0: يعيش
2: صحه. واحنا باش نتحدثوا على بدايات الراديو
0: الراديو
2: تحسس السنوات الثلاثه
3: والتطورات اللي صارت له،
2: يعني والتطورات وين وصلنا.
0: ايضا سعيد جدا، من المفروض يقولوا ليديز فيرست، لكن زاد بتوس يقولوا الحلو ديما يبقى للاخر. مرحبا يا هديل بن عبد الله اللي هي المنتجه وعامله السينوغرافي نتاع المسرحيه. مرحبا يا هديل.
4: مرحبا بكم. مرحبا بك سي عماد.
3: مرحبا
4: فوزي. مرحبا بالساده المشاهدين المستمعين.
3: مشاهدين احنا صوت وصوره اليوم.
4: مبروك علينا
3: الاستوديو
4: جديد.
0: يعيشك هديل. مروان الرزقي رجل مسرح عشرتي به عندها مدة، إلى جانب أنه اكتشفت مؤخرا أنه حوماني، معناها ولد حومة. هذا اكتشفته مؤخرا، لكن
3: سرويس كنا حذاك كنت فقتش بيه ولا شو.
0: فعلا فوزي. أي معناها بين دارنا ودارهم يمكن 200 متر، فهمت؟ معناها مؤخرا عرفت
3: نفس الحي، يعني
0: نفس الحي فش نحكي. لكن معرفتي به قديمة من خلال الأعمال المسرحية اللي يقوم بها من خلال نشاطه المسرحي. مروان الساعة لو كان يتعرفوا عليك سادة المستمعين أكثر.
1: مروان الرزقي ممثل ومخرج مسرحي، تجربة فاقت 25 سنة في المجال من النضال المسرحي.
0: فعلا هو نضال.
1: مؤطر لنادي المسرح بدار ثقافة القلعة الكبرى، كذلك زاد مشرف على ورشة ومختبر التكوين مركز فنون درامية والركحية بسوسة. تجربة امتدت على أكثر من
3: الأصل، يعني معناها أستاذ مهم تاع مسرح.
1: لا أنا ما كملتش الإجازة، يعني معناها انقطعت لأسباب خاصة.
3: أيوه.
1: درست من اللغة العربية ومن بعد مشيت مسرح، ما كملتش لأسباب خاصة، ولكن
3: قعدت مغروم، يعني
1: مغروم وامتهن ومحترف في المجال،
0: دخل المجال
3: احترام.
0: مروان البدايات كيفاش كانت؟
1: البدايات كانت عام 2003 مختبر الصورة جاءوا عملوه في الإعدادية بتاعنا سوسة الجديدة.
0: أي.
1: تحت إشراف سي حسن علي الشفيفية بتاع سوسة،
3: صديقنا، تحياتنا له.
1: وقتها خدمت فيلم مع أنور الأحوار كلقطة صغيرة. من بعد مشيت لدار ثقافة نلقى المرحوم مراد كروت، كان مشرف على نادي المسرح غادي، وكنت زاد مع سي محمد العربي القديدي في نادي السينما. نادي السينما كنا وقتها شنيا ما نتفرجوا في الافلام ونروحوا، قلت نحب المثل،
3: فما نقاش يعني
1: اي كان النقاش معنا ما الصغر معنا فك الوقت
3: بعدين تتفرجوا.
1: قلنا اخي وين التمثيل وين؟ كملت في المسرح، ومن بعد العائله معنا قالوا لي سكت تلاها بقرايتك. قسيت لي فتره، كنت نخدم بعض المسرحيات حتى في المدرسه مع الاساتذه بتاعي بتاع العربيه. من بعد رجعت تحت اشراف محمد الهادي الفرحاني، كان وقتها اول عمل ومنها الانطلاقه مع برشا اساتذه، سفيان شبيل، محمد دغمان، برشا معنا مخرجين، يعني معنا حبيب الزرافي مؤخرا، معنا ما كنا نعرفوا بعضنا من قبل وخدمنا مع بعضنا. يقارب عندي كممثل 40 عمل
0: أنا
1: ذاك ممثل. التلفزة خدمت 4 مسلسلات على مستوى السينما.
3: تذكرنا منهم المسلسلات خلينا نفكروهم.
1: لأجل كاترين في دور بشير لتيديون. خدمت مسلسل الزعيمان دور صفي الدين السنوسي الأمير البرقاوي في ليبيا، كان إنتاج عربي. خدمت في ممالك النار قصي المحارب الصغير اللي من بعد يكمل الدور متاعي الممثل التونسي فتحي الهداوي الله يرحمه. أنا بديت منول فك الدورة ذاك. خادم بيت الصلاة في معاوية ابن أبي سفيان. ذا تريدر كان انتاج روسي، خدمت معاهم دو سيزون، معنا سيزون الاولى 10 حلقات، الثانيه 30 حلقه. مسلسل زين السعد في الجزائر، انا عشت عامين في الجزائر واشتغلت غاديك حتى مسرح
3: او مسيره تبارك الله يعني.
0: فوزي راهو عندنا اسماء،
3: والله بالحق راهو
0: عندنا اسماء في تونس، المسيره نتاعو قد مسيره نتاع 3 و4 بالناس. لكن شنو الفرق؟ الفرق شنو؟ الفرق هو الميديا. اولا تلقاه الشخص المعني بالامر ما يجريش ورا الميديا، ما يحبش يعرف بعماله، وهذه غلطه كبيره. او احيانا تلقى انه تقصير من الميديا اللي ما تهتمش وما تتبعش برشا
3: بعض الممثلين الموجودين في الجهات، في الجهات يعني في الجهات، هذا ناقشناه في برشا مرات يعني الموضوع.
0: قبل ما نرجع لك مروان هديل، انت العمل هذا اول مره تشارك في المسرح به حسوس الراديو، ولا خدمت مسرح قبل؟ كانت عندك تجربه قبل؟
4: اللي كانت عندي تجربه مع جمعيه مسرحيه، جمعيه شباب المسرحي، وخدمت دور ممثله مع مروان.
0: مع مروان.
4: مروان بعد خدمت مع جمعيه الشباب المسرح العربي، وقتها خدمت سينوغرافيا،
0: سينوغرافيا متاع
4: المسرحية، مسرح كتاب الرحلات العجيبة للمسرحية نص وإخراج مروان الرزقي. يعني هو مروان دخلني للمسرح،
0: للمسرح بشوية بشوية
4: بشوية بشوية.
0: لكن قبل أنت معناها نجم نقول في الميدان معناها متاع الفن، وخدمت قبل مع تلفزيون،
4: خدمت قبل مع تلفزيون
0: قناة نسمة،
4: قناة نسمة، خدمت مع خدمت أسيستانت برودكسيون،
0: مساعد إنتاج،
4: مساعد إنتاج، خدمت مساعد مخرج،
0: مخرج
4: بعد خدمت مساعد إنتاج، قعدت
3: مساعد مخرج. شنو البرنامج؟
4: بيبليسيتي.
3: بيبليسيتي.
4: بيبليسيتي. انا مع في الاجنس دو كو، خدمت في
3: واضح.
1: وبرامج الطبخ زاد
0: في رمضان معناها.
3: عجب الطبخ نسيتو.
4: خدمت زاد مدير انتاج في برنامج طبخ، زاد في قناه
1: تسعة نجول تحية تيسير، مع شيف تيسير،
4: شيف تيسير وقتها.
0: يعني عندك تجارب قبل
4: مع أبغ نسمة قروين قروين نسمة، خدمت
0: اللي كانت تنتج القناة نسمة،
4: يعني تخدم الببليسيتي قناة نسمة. خدمت مع دي برود أخرين في تونس كأسيستان دي برود، كما مع سيرا وفكوكا.
0: خدمت مع رفكوكا،
4: خدمت مع سيرا،
0: يعني خدمت مع ناس كراكيت تبارك الله معناها.
3: لا محترفين يعني معروفين
0: معناها التجربة حاصلة،
4: ولا التجربة في الانتاج حاصلة.
3: شنو ناقص معناها؟ شنو ناقص إذا كانت التجربة في الإنتاج يعني حاصلة؟ شنو ناقص؟ أنا مش نقول لك على حاجة ناقصة برا، اللي هي خطر وجهك يعني تبارك الله معناها. نجم تكون يعني الكاميرات تحبك، وتنجم تكون في في
0: بعض
3: في في ممثلة يعني في بعض المسلسلات. ما جاتكش فرصة هيك؟ ما فماش حد من المخرجين انك انتبه؟
4: أي ما كنتش لوش، انا كنت شيخة على الانتاج، عاجبتني البرودكسيون.
3: ماكش في الصورة ما تظهرش برشا في الصورة،
4: ما كنتش نحب الحقيقة.
1: لكن عملت لي مشكلة ليا
3: اخويا الغالب، حوار مفتوح اخويا مروان، حوار مفتوح.
0: هديل بعد تالي عملت الشركة هذه اللي اسمها هديلز،
4: هديلز للإنتاج الفني،
0: للإنتاج الفني، واللي هي أنجت العمل المسرحي هذايا اللي هو حسوس الراديو.
4: حسوس الراديو
0: تو نجي من بعد تالي نرجع لك. سي عبد الرزاق بن مصطفى،
2: مرحبا بك،
0: اشنا حوالك يا
3: سيدي عبد الرزاق؟
0: تبارك الله. مسيرة في المسرح الهوي،
2: في مسرح الهواية من بداية سنوات 70 في جمعية شباب المسرحي، على تلمذت وبديت على بغرام كبير بالممثل، ممكن تذكروا سي يوسف العتيري، كان من الوجوه اللي عندها
3: كان معنا كان معنا في ذات المسيرة،
2: في ذات المسيرة
3: ايه، وكانت عندنا فرقة قارة يعني هنا.
2: أي كان كان معناها يشارك في الأعمال المسرحية بتاع الإذاعة في
3: الفترة هذه
2: بداية. إذا معناها من الغرام تاعي دائما انطلاقا من سي يوسف، كانوا في عندهم مقر هكا وكذا، معناها كنا نبداو صغار ونبداو نشدوا في الشباك ونتفرجوا، ساعات يتغشوا علينا يطردونا واحنا نرجعوا كذا من غادي جاي الغرام.
0: وانت تقرا معناها؟
2: لا واحنا مازلنا ممكن 10 سنين معناها هذا واحد. بعد في بدايه ممكن بدايه السنوات 70 هكاك وتيت وتيت في القهوة قلت له تواسي يوسف مش تعطيني دور. قال لي علاش ليه ترى ايا ترى قول لي هالتيرادة هذية. قلت هيرو قال لي غدو تجي وتمثل
3: معناه ميلاد ممثل في اللحظة هذيك
2: في القهوة
3: في القهوة
2: في القهوة هذا تقريبا
0: بديت مغادي المسيرة.
2: تقريبا بدايه المسيره ومن بعد معناها توليت رئيس جمعيه شباب مسرحي في ثلاثه مناسبات في السبعينات في التسعينات وثم زاد في سنوات معناها 15 16 17
3: دائما في الهوايه 17. يعني
2: دائما في الهوايه جمعيه شباب مسرحي اللي هي سنة نظمت الدورة 39 للمهرجان الوطني للمهرجان
0: الربيع
2: لهواة المسرح لهواة المسرح إن شاء الله نرجعوا العام الجاي نحتفلوا بالسبعينية
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله نرجعوا
0: الدورة الدولية سنة على انبعاث الجمعية
2: العام الجاي إن شاء الله نحتفلوا بالسبعينية وإن شاء الله نرجعوا النشرة النشرة الدولية الدولية معناها اللي وصلت تقريبا
3: هكا توا عماد تعرفنا على المجموعه هل نمشي شويه توا للعمل
0: لك مروان العمل
3: يعني.
0: اسمه أيوة. احسوس الراديو
5: احسوس الراديو
0: علاش سميته احسوس الراديو ساعه وشنو بشكل عام بون شويه هكا سسبانس للناس اللي تبع فينا باش ياخذوا فكره عن أحسوس. العمل ولو موجزه
5: هو هكا فيت في ساعه يعني من صغري لاني يعني من مواليد 87 ولكن تربيت على الحسوس والحس متاع عند الإشارة تكون الساعة هنا تونس صوت الأخبار الدندنة صوت العروي كنت أظن نسمعهم برشا
3: صوت نجوى إكرام
5: نجوى إكرام برشا
3: احترام الجار الساعة العاشرة ليلة احترام الجار تذكرها هذيك
5: يعني برشا يعني حتى أنت زلسي فوزي كان عندي ذكريات معك في في قليبيا كان معناها برشا حاجات كنت نسرق
3: باش نمشيو لقليبيا قريب
0: راه قليبيا تمشي
5: شاركت ثاني وحتى عندنا الفيلم تاع صديق النادر عايش مثلت فيه اسمه المنجي عايشه التوج في قليبيا ووقتها موجودين ونبدا ديما نسترق هكا
0: كيفاش العمل
5: نشوفوا
3: هذه قيدوم عاد قيدوم ولا
5: اكيد وراك حتى في مقطع السينمائيه زاد ان شاء الله بالنسبه للراديو زاد معناها ممكن اني زادة كنت محظوظ اني خذت تجربة اعلامية وخدمت معنا في اذاعات خاصة وخدمت معنا في وسط الراديو ولكن قعد هيك الحس والاصوات هذوكم
0: أيوه. كيما التجربة العملي فيها أيوه. كسر في راسي معناها باش نعمل حاجة حلوة مع بعضنا في الراديو زيد نضرب عليه السيد القهوة برا
5: منها هي أنا زاد بعض المخرجين المسرحيين معنا كي خدمت برشا أعمال مؤخرا من بينهم العمال السنديد اللي كان معايا سي عبد الرزاق من مصفى اللي يحكي على فترة الصراع الباشية الحسينية في تونس كان سي منير العرقي قال لي مروان اقعد في قالب الذاكرة والتوارخ خليك غاديك راهو ذاك كيف ما نقوله الزون كونفور بتاعك كبديت نخمم في حسوس الراديو انتاجيا مستحيلة معنا حتى كيفش تقترحها على شركة انتاج مسرحي ولا جمعية
3: يقول لك ما يتحمسوش للعمل
5: اي مكلفة وشنو هذا والراديو والواحد الكلمة اللي قالتها البنية هذه اللي هي شريكتي في كل شيء معناها قالت لي اني معاك

0: زي اللي قيدون مسرح في حمام سوسة. عمر جلس الشاب رائد مقداد رائد معنا اللي خدمت على الحركة الوطنية سهيل فرادي يعني معناها مجموعة وما زالت منفتحة على عدة ممثلين أخرين في نعم. بقية
1: باش نفتح قوس عماد ويقال عليها حكاية الإمكانيات محدودة لكن الشركة من عند من حقها باش تاخذ دعم بطبيعه الحال
2: لا ما عندهمش حتى دعم تو نحكيوا فيه الموضوع
1: خاطر كشركه اذا كان واحد ياسس شركه
0: فما شروط
1: شنو الشروط باش واحد يتحصل على دعم يعني
0: فما معناها الاوقات نتاع تقديم معناها كي تحل الصندوق فما اوقات ثم فما شروط من بينها الدوتيير بتاع المحترفين مع احترامي لهذا معناها لهالديتير بتاع المحترفين
1: يعني
2: يعني المحترف نقول لازم يكون عنده بطاقه
0: اللي هي بطاقه هذا قانون الفنان اللي لازم حلقات وحلقات
1: اكيد اكيد ايوه هذا هو ايوه مش نبينه
0: اللي اليوم معناها من يقيم مسيره عبد الرزاق بن مصطفى او طارق الزرقاتي ناس عندهم 50 سنه تجربه مسرحيه
2: معناها بيجي تقيم انت بطاقه
0: معناها ببطاقه وتقول هذا غير
2: مروان باش نرجعوا للموضوع هذا والمواضيع الاخرى لكن كما قلت لك بايجاز المضمون نتاع العمل هذا
0: العمل اللي يرجع بينا للذاكرة تأسيس الراديو في تونس صار في اللي كان أصوات وقبل إطلين وفرنسيس الراديو في تونس قبل ما يتم تونسته
1: هذيك عام 57
0: أما 38
1: 38
0: احنا رجعنا حتى ما قبل 38 وقت اللي الناس تجيب تسمع بالسحن ويسمعوا في شوية خشخيش جابوا مالتي وواحدين من الجاليات اللي كانوا يعيشوا في تونس وكان عندهم راديو ويسمعوا في الحس ويسمعوا في لندرا ويسمعوا في اللي احنا مازال ما عندناش الذبذبات كانت تجي من عند التلين من وقتها بدات الفكرة تتواجد غادي مش معنى فكرة نصنعوا راديون ولكن لأني مشيت قلت مثلا الحركة الوطنية في تونس على 17 على 50 شخصية نعرفوها ما نعرفوش شنو اللي صاير البرة منها خلقنا معناها هذا وين يولي الخيال متاع الكاتب بالمحافظة على الظرفية التاريخية
2: نص انت زادة مروان
0: نص وإخراج وتدقيق والمراجعة التاريخية أشرفوا عليه عدة أساذة ولكن احنا ما
1: عندهمش إضافات الذوم اللي أشرفوا على
0: الإضافات اللي هي صارت اختلافات اللي هي
1: خاطر ديما نحكي فيها نوع عماد ديما الحاجات التاريخية ديما تلقاهم يعني برشا
2: مستشارين وبرشا
1: كل واحد ورأيه كل واحد ونظرته للأشياء يعني.
0: أربع مراجع كي تجي تقراهم تلقاهم أربع مراجع كل واحد يحكي لك على حاجة لحبيب مسيك مثلا من الشخصيات الموجودة عنده تلقى حبيب مسيكة واحدة فما اختلاف في حياتها في شنية حبيب مسيكة واحدة فما بالك بالحركة الوطنية أو بالحركة الأدبية بجماعة تحت السور تختلف احنا نقولوا فانتازيا تاريخية حبت أكل حس ذاك بتاع الراديون وبعض الأصوات المسموعة في علاقة هذا الكل نوصلوا أنه في المشهد الأخير بصورة الزعيم الحبيب بورقيبة واللي جسد
1: الدورة علاقة بالراديو
0: وبالإذاعة وفتحنا أفاق خطر احنا نقوله في الأخر
1: بربي سمحني فما كتاب بربي عماد فما كتاب خديمة نفس فما كتاب أصدره الأستاذ عبد العزيز قاسم في موضوع الراديو وحكاية الراديو وعلاقته بالزعيم الحبيب بورقيبة هذا مؤخرا تقريبا عند الحكاية عام وقت اللي كان كان هو مدير عام متاع الإذاعة والتلفزة التونسية
2: تفضل
0: جميل قلنا وفتحنا أفاق اللي احنا باش نكملوا الراديو من بعد المأسسة بتاعه معنا وتونست الراديو من 57 إلى يومنا هذا في حلم معناها نحلم اني مش نكمل مش نوصله حتى للجيل متاع السبعينات والثمانينات والتسعينات ونرجع ونسمعوا الاصوات اللي تربينا عليها ونكملوا معنا عمل ان شاء الله ان شاء الله باش نكملوا باش يكون عندنا حصوص الراديو اثنين وثلاثة ان شاء الله
2: هو هذا كله مرهون بنجاح العمل ونجاح العمل راهو باستثناء ان يكون نجاح جماهيري يلزم يكون نجاح مادي هديل انت المشرفه على الانتاج نتاع العمل هذا الفلوس نتاع الخدمه منين نتاع العمل منين لميتوها كيفاش تصرفوا
1: عندك انت كلها
3: قالك مروان لي خدمنا بالحق خدمنا المدارس
2: يعني تعملوا في مسرحيات في مدارس لميتوا شويه فلوس
3: لمينا شويه فلوس
2: قررتوا باش تعملوا العمل الجديد
1: يعني.
3: هو جاي عرفت كلي هكا نخدموا حاجه للتراث جاي شهر التراث مروان علاش قالك نعملوش حاجه للتراث خلينا في مخي حاجه هكا نتاع الرجو
2: حلو
3: اوكي عرفت كلي في من با جمعتين مروان جمعتين بشوف ممثلين شوف
2: نص
3: لي مروان هذاك امتنين بيان مروان دونك بيسك احنا نخدم يعني في المدارس وخدمنا مكتبات دونك فما تعرف فلوس
2: فلوس قلتوا نعملوا
3: اللي داخله خارجه
2: ما تراش انها مغامره لانه راهو كيما

0: كيف فوزي قبيلة من المفروض الأعمال المسرحية تتحصل على دعم من وزارة الثقافة، ونعرف نحن مشاكل المادية متاع المسرح والمسرحيين والمثقفين والفنانين، هذا كله حكينا فيه. علاش ما لقيتوش صيغة أنكم تتحصلوا على دعم؟ لأنه الواحد به توا هك لقيت شوية فلوس باش تعمل الأحسوس الراديو واحد كما كان يحكي مروان، ومن بعد تالي أعتقد أنه العرض هذايا اللي خسرتوا عليه فلوس من المفروض يتعرض في برشة مهرجانات
1: أكثر من فضاء يعني.
0: في برشة أماكن على الأقل لاسترجاع المصاريف، ومن أجل معناها استغلال المصاريف هذيك في الأعمال الأخرى.
2: هو زاد والله هو نقطة، يعني كنت من أكثر الناس اللي ضد الدعم، لأنه زاد هذا موضوع آخر تو نحكيوه، الدعم اللي وين قاعد يمشي.
0: تقول لي ضد الدعم، أنا عندك برشة فلوس.
2: أش أقول لك؟ لا مش مع عندي، أنا ما طالب حتى شيء، نجم نكون مش طالب فلوس، ولكن طالب تعطيني حقي في العروض.
0: في العروض نعم.
2: يعني تقيم جودة العمل، تشوف كل الشروط، معناها عندي العرض كامل مصور، عندي كذا، عندي نجاح جماهيري معناها صار للناس اللي جات شافت، نتبرمج. مانيش طالب زاد الملايين في العرض أو حتى سومو، معناها
0: معقول،
2: معقول جدا، معناها معقول جدا. نحبوا يتعرض في المهرجانات، حتى المهرجانات صغر، مش طالب زاد مهرجان الدولية
1: على مستوى ولاية سوسة او
2: حبة ذا الوقت. احنا بعثنا
1: حتى على المستوى الوطني يعني.
0: ربي سمحني قبيلة نحكيو في ريجي، قلت لي قالوا لك كانوا الولاية متاعك.
2: اي صادف فما بعض بعض الولايات او بعض المندوبيات يقول لك يجعلني نززي اللي عندي، والاولوية للانتاجات المحلية اللي تابعة ولايتي.
0: لهناش تولي معناها غير مقبول هذا، لانه العمل ماهوش جايك من من من المريخ، العمل التونسي اساسا. فاعتقد انه العمل اللي تعرض مش كان في سوسه، سوسه مسير مهديه في برشا بقايا نصور
1: عباد. هو عندنا مدام عندنا منتجه، هو كي واحد يسمع كلمه منتجه معناها الفلسات عنده، ولهذا انتم ما عندكمش مشكله
2: منتجه تونسيه
1: راهي. لا معناها ما عندكمش مشكله في الفلسات. هو
0: هذه انا
3: هو الحقيقه يعني كنا عمل كهول يعني هو لو عمل كنا عاملين عليه الجو الحقيقة يعني كي عملناه نتاع هاو احنا شنو نجمو
0: نجمو نعم.
3: ما غير تمويل ما غير حتى شيء، رو احنا تعبنا خدمنا عروض اطفال تنشيط تفاعلي العرائسي، هاو احنا بالفلوس هيكون شنو عملنا ما غير حتى دعم. يعني حتى العمل الحقيقة اني كتخلتي يعني عينو مروين مع بعضنا نتاع احنا عاملين كيف نتاع احنا هاو شنو نجمو نخدمو ما غير معاند.
1: فماشي رجال اعمال اللي يحبوا الثقافة يعاونوكم شوية مستشارين،
2: هذا هو مش نمشي فيه. هو السنة تونس نعم. تكون عاصمة السياحة العربية.
1: أيوة.
2: تونس نعم. السياحة العربية متاعنا احنا كيفش نقولوا سياحة، رانا ما عادش جمل وقزوزة وزكرة في الواحد
1: جاوزنا هذيك،
2: رانا مع احترامنا رانا جاء الوقت باش نقولوا هاو ثقافتنا شنو عنا، هاو شخصياتنا الوطنية، هاو الرموز متاعنا، هاو احنا عنا مشهد ونخلي بعد سي عبد الرزاق يحكي شوية. احنا خدمنا حتى على الشخصيات النسوية المنسية في تونس، احنا بدينا بالقعودة وسالمة معنا نحكي وتوحيدة بالشيخ، معنا فما شخصية وكأنه معنى على ورقة
1: مناضلات مناضلات اللي تحكي عليهم
2: أي شخصيات معناها
1: عندهم وزنهم.
0: نرجع للجانب المادي، قدمتوا دوسيات للمهرجانات وللمندوبيات؟
2: قدمنا فما
0: وعود أنه العمل هذا يتعرض،
2: فما وعود جاتنا من في القصر يمسي دبو زيد في باجة، فما معناها نال الإعجاب قاعدة شنية معناها أمور لوجستية.
0: عرضتوا لأفون بريمير أنتم؟
2: عرضنا في حمام سوسة.
1: كيفاش كان الردود فعل يعني؟
2: الحقيقة يعني هاني سنوات معناها لعمري ريت، خاصة ديما شو نقول ان نفرق ما بين العمل كي يشوفوا جمهور نخبوي والعامة المتلقي عامة الناس. اللي فرحني انه العامة الناس يوميا يبعثوا وين مش تعودوا العرض، وين قصوا تساكر
1: عجبهم يعني،
2: واحنا ما غير تساكر معناها.
0: سي عبد الرزاق الوقت يمر بسرعة، الحديث معاكم محلو بارشا والله. سي عبد الرزاق انت دور هامت قمصته في المسرحية، لو كان تعطينا فكرة على الدور متاعك ثم نسمعه حتى على الأقل
1: جسدنا يعني شوية
4: شخصية. مش نبدأ بحاجة أخرى، ما نمشي أقول لك أنه مروان ما هيش هو العمل، خدمت معه في صناديد وكان عمل معناها لقى رواج كبير
0: برشا،
4: وخدمنا في قرطاج وخدمنا في مهرجان قرطاج وإلى آخره. مروان معناها كيف يقول لي يا يقول لي اي راهو مش نعملوا عمل مسرحي ديريكت، كاين واحد يقول لك برا مش نعملوا سفره تركب مع مروان ديريكت تركب وتيلو الاسفير، خليه يتصرف معناها مروان. علاش تتصرف معها هكا؟ لانه تعرف اللي هو مش يهزك الوجه باهي مش يوصلك البلاصه باهي
0: عندك ثقه في الخدمه
4: وثم في الثنيه تيفا اتر انيرفي مش شيخ مش أيوة. تعمل شيخه و افكتيفمون معناها سناديت كانت شيخه بالحق
0: نرجعوا لحسوس الراديو
4: وحسوس الراديو كانت شيخه زاده معناها بديناها ب معناها بدور من بعد عملت زوز ادوار
5: زوز انا من سيفياف لين
0: وقتاش ان شاء الله عرض عندكم مش عرض قريب خلينا نشيخ معاكم
4: زي ان شاء الله لا لا, لا, لا, لا فعلا ثم انا مش حدثك على معناها
0: الشخصية
4: تحدثنا على الـ على الـ على ردود فعل الجمهور هي هو التقبل اللي شفناه عند الكبار والصغار وردود الفعل والناس كيف تحدثك الكبار يقول لك رجعتونا لفتره حلوه وغناء حلو
1: حنين وذكريات
4: حنين وكذا معناها الناس بعينيها بالدموع وقت اللي وفاء العرض فما حس وطني في المسرحية فما تحية تونس تتعاود تحية تونس
1: يعني
4: معناها اللي فقدناه في الصلاة معناها المسرح يرجعك لحب الوطن لحب البلاد لحب معناها حاجات غابت علينا
0: صعب نزيق وقت بسرعة دورك انت شو
4: دوري انا سيذياف بلدي بلدي ومناضل في الحزب
0: دستوري
4: وثم معناها ثم شوية معناها من معناها جو البلدي إلى آخره وثم نختم المسرحية برجوع الزعيم بورقيبة في
1: 55
4: زاد اللي كان عندها أثر كبير عند الجمهور معناها شيء كبير
1: نعم
5: مقطع من عزيزة
3: مقطع
5: عزيزة
4: عزيزة روحك ساكنة خالدة ثابتة في عروق الأرض عزيزة واخذة من الإرث ورث كاتبة باسمك نبضك وحسك عزيزة نلوم الصفحات اللي نساتك ويش عطاتك غير كلمة عزيزة عزيزة غير اسمك اسمك باين والحس باين القعودة سالمة توحيدة بوليلة نمجدك وانتي مجيدة عزيزة نحبك ونلوم كل الصفحات لوم كل من شتمك وذمك على وصولها على صوتها وتنتهي بزغريتها
0: مروان نص كل كتبته انت حتى معناها المداخلة توا من
1: اللهجة اللهجة زي كيف كيف يعني
5: بالنسبة للهجة يعني حتى معنى الشخصيات اللي كانوا من الجاليات الأجنبية في تونس المالطية اللي تسمع ويحكي بالإيطاليان تسمع ويحكي بالفرنسية الجاليات الأخرى حتى معناها اليهودية الكل موجودين في وسط ويحكي على الربط والحاضرة
0: نعم. هو يتنزل في إطار الأعمال الملحمية أعتقد هي ملحمة إن صحت العبارة إذاعية ملحمة تاريخية خاصة وأنه كما كنا نحكيه أربعة من الناس معناها اللي كانوا مستشارين على مستوى التاريخ وكل عمل كي من هذا أعتقد أنه من المفروض التوينس يشوفوه
5: إن شاء الله
3: إن شاء الله
0: لهنا دعوة للمسؤولين على الثقافة وخاصة حتى وزير الثقافة يودي رو ثم أعمال يزينا مكل
1: يزينا ثم تشجيع خاص يعني.
0: ومكل الخدمة اللي معناها الماستر راهو ثم خدمة راهو ثم أعمال تاريخية راهو ثم أعمال يلزمنا ندعموها علاش ديما فوزي كان تتذكر نحكيه على مسلسلات لملاها ملحمية وتاريخية مسرحيات قوية من نوع هذية اللي المفروض التونسي يتفرج فيها ويحضر لها وانت كوزارة الثقافة وكمديري مهرجانات وكمندوبين للثقافة تسهلوا العملية باش العمل يوصل للناس
1: وتنجم تكون يعني مرشحة لعمل مسلسل يعني تلفزيوني
5: يعني باش نعطيك معناها فلواني كان لي تجربة اني خدمت ثلاثة مسلسلات إذاعية في انتاج في إذاعات خاص منهم مسلسل توج كأفضل سيناريو لسلسلة بوليسية عام 2021 اسمه الجريمة من بعد جيت مرة ضيف لهنا في الإذاعة لأن وقتها باش تم تكريمنا بعد ما خذينا الجائزة الوطنية مع أحد المعاهد اقترحت على السيدة المديرة لأني كاتب سيرة الهطاية نحب نخدم عليها مسلسل قالت لي معناها معناها بوركوا با وكل شيء وعنا وعجبها وحدتني ان نتنسق اني والسي العياشي انور العياشي
0: انور العياشي اللي عمل معنا مسرحيه
1: عمل كل سنه يعني تقريبا
5: من بعد ما انقطعت الاخبار و
1: علاش ما جددتش يعني الموعد
0: نقول لك حاجه هذا بخلي كسول
1: لازم انا تجدد معناها
5: باش عملت حكايه معناها قمت بانتاج وكان عندي وعد من طرف مندوبيه الثقافه باش ننجو عمل مسرحي وبدينا فيه اسمه سامور سيره العشق والترحال ولكن تكلفته الانتاجيه وحدها 30 مليون ذا كبداية وقتها وقفنا وقلنا يوما ما مش نخدمه باش يكون عمل ضخم
0: لانه والله من المفروض 30 مليون في وزاره الثقافه شنية 30 مليون راهي ما عادش فلوس راه 30 مليون ما يعملوكش حلقه في مسلسل في رمضان راهو من المفروض انه عمل كيما هكا بالحق يلزمنا نفيقوا شويه يلزمك الاعمال السميجه ماك الاعمال التافهه خلينا نقدموا شويه بالبلاد حتى على المستوى الثقافي خلي العباد وذنيها تتبدل ذوقها يتبدل نظرتها تتبدل هكا ولا يعني ماشيين رانا في طريق معناها مش هو على المستوى الفني راهو الفن ما عادش فن سامحوني ولا برشا منه فن سي عبد الرزاق صحيح الوقت يمر
1: لا حبيت ان واللي شكون تعطي وزاره الثقافه بصفه عامه كان الاسماء المعروفه
0: لا خويا ما
1: عايش ولكن هذا الكوردو تعطي الاسماء المعروفه والشركات المعروفه وزاد كيف تشجع
0: تشجع
1: المجموعات الشركات الموجوده
0: ايجا تفرج احضر تفرج على فون بريمير نتاع الاعمال
1: خاصه لداخل الجهات يعني بطبيعه الحال
0: مروان انت نعم. وهديل وسي عبد الرزاق كلمتكم الاخرى في هاللقاء الحلو معكم هذايا واللي تعدى بسرعه البرق الحقيقه سي عبد الرزاق شحب تقول للناس اللي تسمع فينا وللناس اللي تستنى باش تفرج في حسوس الراديو
4: نحب نقول ان العمل اللي تحدثنا عليه الليله هو عمل لو يعرض في التلفزه لو تجي فرصه ويعرض في التلفزه يكون من
1: ان شاء الله
4: اروع الاعمال نعم. انا اقول لك هذايا من ناحيه الحديث على حسوس الراديو بارك الله فيكم على هال
0: سيدي واجبنا نحن شكرا على واجبنا
4: وتشجيعكم لهالاعمال هذه اللي هي منسيه فهمتني انا حبيت نقول فهمتني اضافه بسيطه هو العمل هو تكريم سي ان اوماج على فام تونيزيان
0: وللاذاعه
4: في بدايتها الى اخره نشوفوا اليوم ونوصلت معناها تكريم للمراه التونسيه المناضله اللي تنسيت في بعض
1: نعم اديان
3: حاب نقول لكم شكرا على الاستضافة
0: مرحبا
3: شكرا للممثلين الحقيقة اللي خدموا معنا وبالحق كنت يعني كنا عائلة ما كانش كنا نغزر كلنا للعمل كعائلة متاع عاملين جو نشكر أمي والحقيقة زادة وكانت
1: مشجعتني
3: وكانت مشجعتني يعني حتى كتراني وقتي الكل للعمل والخدمة والعروض ننزل بالمدارس مش يروحوا نبرفوا يعني العايش أمي ميخسي ونشكر مروان الحقيقة بالحق كان
0: ضحى برشا
3: وفي العمل هكا كان عاطي كل ما عنده بالحق
0: وعلى فكرة نحب نقول له تلهي بصحتك شوية مروان لأنه بالحق الخدمة هذه هي رموش المجهود البدني التعب ستريس واللي تعب والتفكير في العمل وكل الخماضة وكل تلقاه كل شيء قدام وهذاك اللي تعب راهو البدن أيوة تفضل هذي
3: بالحق يعني حتى بخدمة مروان أنا راكي طلبت الممثلين راهو عمل متاع مروان لوحت فيهم قال لي خمم وقت هذي وقتاش مبرفو هذيك بالحق
0: الثقة
3: اللي كنا في مروان
1: هذيك زاد
3: كان تعاونتنا ياسر راهو للعمل يعني انا أما قالوا معايا راهو عنا عمل مروان نجي نجي ما غير حتى واحد ما
1: كلمة عندك انت
5: وشكرا للناس الكل شكرا لكم انتم على الاستضافة شكرا لهديل وصبرها وعائلتها وصبرها ومدام هدال عتيري وصبرها معانا زادة بتاع الكوستيم ومدام هدال والدة متاعك شكرا سي عبد الرزاق وفخور اللي انت معايا وبقيت الممثلين مرة ندردشاني وعماد غزر لي قال لي كيفاش كي يبدأ ممثل هو ولا الفنان تعب ومتقلق وحتى مدين مش مرتاح ويطلبوا منه ما مش يخدم حاجة ما فيهاش قتامة قلت له عماد أنا خدمت حاجة ما فيهاش قتامة رغم اللي حكيناه الكل مش موجود ولكن ما زال الأمل ومنش نفقد أنه السنوات اللي تعبتهم الكل أني مش نسلم معناه لازم يجي يوم لازم.
0: والحقيقة مزلت على الفكرة متاعي لأنه راهو الفنان إذا كان ما يبديش مرتاح ماديا ونفسيا راهو ما ينجمش يعطيك حتى كان باش يعطيك حاجه حزينه باش يعطيك حاجه من جواجيه من قلبه اللي ربما تعبك لكن الفنان كيما راه في الخارج يبدا معناها على الاقل ثم استقرار نفسي ومادي معناها ويعرف انه الخدمه نتاعو اللي يخدم فيها باش يتلقى اجر عليها يبدا يخدم مرتاح يعطيك حاجات معناها خير من القاعده يعطي فيها توا نصور
3: انا بالحق ساعات هكا كنجي من هكا في البروفه ونبدا نخدم ومدا مروان يكتب وكل ساعات اني نحشم باش نقول حتى اي حاجه مع مروان خاطر راف احنا فيش قاعدين شنو التعب وشنو قاعدين
4: بلا اضافه بسيطه هو صحيح. انه مروان يكتب في وقته يكتب يمل النص نتاعه في وقته راه ما يجيبناش نص مكتوب
0: 11 غير 50 ثانيه موعد الاخبار بعد لحظات. شكري الجزيل للفنان والمخرج المسرحي التونسي مروان الرزقي, ايضا المنتجه والسينوغراف هديل بن عبد الله, شكرا سي عبد الرزاق بن مصطفى الممثل في راديو الحسوس, شكرا لكم الكل على المتابعه, ربي يوفقكم والى اللقاء.
6: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7
7: من خريطة وطن إلى عين على الجهات, من خارج النص إلى تحت المجهر, في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
8: تحية طيبة لكم مستمعينا, مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خدمة التعليم الأساسية العام والتقني لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. وقد أكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا ب 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و 2027 في حدود 3,750 مقعدا موزعا على مختلف جهات البلاد. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت جامعة المتقاعدين في بيان نظرته أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات المتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية, مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية خلال جلسة عمل تنسيقية الأعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائية, وذلك أثر تسجيل بؤرة لدى الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات سليانة والكاف والقصرينة. يأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة. برمجت شركة تونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينتي تانيت وقرطاج خلال الموسم الصيفي 26 و 2000 الممتد من 15 من جوان إلى حدود 15 من سبتمبر القادم. وأكدت مديرة الاستغلال السفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفئة أفراد الجالية التونسية بالخارج, من بينها تعريفة الحجز المبكر الصالح على مدار السنة والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 25 و 39 مقارنة بالتعريفة العادية. دوليا, قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب, مضيفا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن قضية ماضي قرمز تقع ضمن مسؤولية إيران وسلطنة عمان, وهما الدولتان الحليتان الوحيدتان المطلتان على هذا المضيق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة, إلى اللقاء.
9: انتم تسمعوا
10: في إذاعة المنافسين
9: معكم
10: وين ما كنتم
9: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات. وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
11: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع مع فوز السفيري وعماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم إلى حدود منتصف الليل. أنتم دائما على موجات إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع. بعد ما كان الجزء الأول من حصتنا حول المسرح وحول مسرحية حسوس الراديو للفنان مروان رزقي، باش نتحول إلى فن الغناء.
1: الفن الغناء، وإحنا اليوم سعداء باستقبال طبعا صديقنا والفنان القدير شكري بوزيان اللي يسر على خاطرنا، ونعرف أنه الفنانين بصفة عامة أخويا شكري يظهر لي يسروا برشا في العادة. مرحبا بك.
2: على خاطرنا يسر فيها
0: يعيشك يا شكري.
2: احنا عمرنا كنا في السهر
1: والله. هاوك احنا اليوم قيمة باش نحكيه معاك طبعا شكري، لانك جدير يعني طبعا بتأثيث يعني سهرة من سهرات المهرجانات الصيفية، وانا على ابواب المهرجانات طبعا. مهرجان الحمامات الدولي باش تأثث يعني سهرة 25 جويلية، وانا طبعا 25 جويلية يناسب عيد الجمهورية، واكيد يعني من توا بديت تتحضر وتجهز يعني في السهرة هذه. هنا نعم
2: طبعا جاهز، وطبعا في البرايب وفي لي بارتيسيون وفي معناتها دون 3 ايام نبدا ندخل لي بارتيسيون.
0: نعم، واكيد شكري حضرت حاجات جديده بمناسبه هذه السهره الحدث.
2: والله طبعا انا معناتها حتى عندي جديد، معناتها فما ياسر اغاني ما وصلت في الجمهور، انا باش نستغل الفرصه نوصلها للجمهور من خلال السهره هذه.
1: نعم،
2: لكن طبعا لا عندي جديد، طبعا فما جديد موجود جديد، ايضا فما جديد كونه باش يشاركوا معايا زوز فنانين شبان باش يغنيوا من الحاني.
1: أغانيك اللي غنيتهم أنت ولا أعداد خاص للأصوات هذه؟
2: لا في الحقيقة مش أعداد خاص، لا الأغاني اللي تغنيه ولكن ما تسمعوش ياسر، كما في خاطري، كما يا ويلك مني، كما أغاني معناتها لا تحيرني لا تحتار، أغاني بالنسبة للجمهور جدد.
1: شكري، تشوفش أنه الجمهور في السهرة هذيك بصفة عامة ديما يحب يتمتع بالأغاني اللي أنت اشتهرت بها يعني؟
2: لازم طبعا.
1: أيوة.
2: لازم طبعا باش يكونوا الأغاني هذوك موجودين.
1: نعم.
2: أما أنا باقي نستغل الفرصة وقت قابل الجمهور باش يعني أنا من الفنانين اللي نحرص البرنامج الكل يبدأ من إنتاج.
1: من إنتاج.
2: هذا اسمه العمل، هذا اسمه موزيكتي، يعني كله من الألحان.
1: نعم.
2: وطبعا فما الأغاني متنوعة يعني من مواضيعها،
1: نعم،
2: من إيقاعاتها، من
1: نعم
2: أنماطها، فما النمط الديني، فما النمط الوطني، فما النمط الاجتماعي،
1: تنوع يعني في المواضيع بطبيعة. شكري. نعم شكري، بطبيعة الحال الجمهور اليوم يحب الفرجة على المسرح يعني، فمشي كوريوغرافي يعني في المسرح، فمشي رقص كما متعودين يعني نشوفه الفنانين خاصة في المواعيد هذه.
2: والله العظيم شوف، أنا معناتها من أول من بداية الرقص على الركح، ركحة حمامات في ياسر انتيميتي، كان باش يتملى ياسر معناتها هكا حركة ياسر كبيرة. الجمهور معناتها ما تعرفوش مهرجان قصاص، لو انا كنت مهرجان قصاص عملت نعمل الكوريغرافي، نعمل الرقص، لكن في مهرجان الحمامات كان ياسر معناتها
1: قريب برشا للجمهور. حبيت تقول قريب برشا للجمهور. اي
2: فوالا مع تقريب ياسر للجمهور، فاكتفيت بالاغاني تاعي والتواصل مع الجمهور، ومعناتها باش نحيي الحفله هكاك
1: يعني. نعم، هو عماد تعرف الحمامات الحقيقه، والله تحيه خاصه للمهرجان هذايا، خاطر المهرجان الحمامات دائما يعطي قيمه للفنان التونسي دائما في كل سنه، معناها اكيد يشرك يعني الفنانين اللي عندهم كما يقولوا مسيره كبيره برشا. هو اليوم جاء دور شكري بوزيان اللي انت تستحق طبعا التكريم هذايا في
2: المهرجان. نعم. انا راني غنيت في مهرجان الحمامات عام 78.
0: ما شاء الله.
2: عمل 3 سنين، وما اقتطعتش عليه يعني. عديت في عديد من المناسبات طلعت على مهرجان الحمامات. معناتها مش غريب علي جمهور الحمامات ومهرجان الحمامات. وكنا احنا في فترة من الفترات الأواخر السبعينات وبداية الثمانينات كنا حتى نمشيو معناتها ناخذوا الافتتاح وقتها مع الشبيبة الموسيقية وإلا مع الفرقة القومية كنا ناخذوا الافتتاح نعديو حتى بالشهر وحنا نعملوا البيتيسيون وإلا ثم أعمال كبيرة كما معناتها دي زوبيرات ولا حاجة يعني. شاركت في عديد من المناسبات في مهرجان الحمامات.
1: نعم. إلى جانب مهرجان الحمامات فماشي سهرات أخرى يعني في مهرجانات أخرى يعني.
2: والله أنا قدمت للدفئات وأنا في انتظار الحق ما عنديش كونفيرماسيون قويتها أما سيرتينمون إن شاء الله فما يعني.
1: نعم
2: فما
1: يعني ان شاء الله بطبيعة الحال. عماد احنا جهزنا زي كيف كيف أغنية من أغانيه الجديدة. الأغنية اللي باش نبثوها يعني بعد لحظات يا ناجح
2: يا ناجح
1: اي هذه أغنية من الأغاني الجديدة
0: اللي انت كتب هذه شكري
1: من قام بوضع الكلمات.
2: انا نظمي انا
0: نظمك وألحانك
1: يا ناجح. وإحنا إن شاء الله قريب على النتائج متاع
0: البكالوريا خير على كل المترشحين سنة للامتحانات الوطنية. شكرا.
1: هاو باش نسمعوا الأغنية هذه
2: ربي ينجحهم إن شاء الله وفرحنا بيهم.
1: تبقى معنا.

0: هذه أغنية نجاح، عمل جديد للفنان التونسي شكري بوزيان. إن شاء الله بالأغنية هذه نستفيل والناس كل إن شاء الله باش تنجح ويكلل مجهودهم إن شاء الله بالفلاح.
1: طبعا شكري، يعني في ختام هذا اللقاء القصير الحقيقة حبينا نعمل لك تحية في على موجات إذاعة المنسير، وانت دائما صديقنا وان شاء الله تكون بحذانا يعني في مناسبة قادمة هكا بالحضور يعني، وانت ما تبخلش علينا ديما. وحبيت نحيي طبعا زوجتك الأخت مونيا طبعا. شنو الوضع الجو العام في الموسيقى في تونس توا حسب؟
2: لأن حد تمثل وفضل الحد أنك نم الفرصة دي باش نشكر إدارة مهرجان
0: الحمامات
2: الأخ نجيب كسراوي، هو بريما هو اللي اقترح عليا ديجا معناتها لادات دي 25. وطبعا ما ننساوش وزارة الثقافة طبعا، ورأسهم السيدة أمينة صرفي، هي زميلتنا وهي فنانة.
1: نعم.
2: الحقيقة معناتها واقفة مع الفنان التونسي ما يش مقصرة بالكل.
1: نعم.
2: ربي شاء الله يوفقها. قلت لك هي فترة هذه بتاع 60 سنة مهرجان الحمامات يحتفل ب60 سنة، وأنا كنت سعيد في 50 سنة في مهرجان، كنت حاضر في مهرجان كارتاج وأنا 60 سنة في مهرجان الحمامات.
1: هو
2: الوضع في تونس. أيوة. موسيقيا يعني باش نقول انا الفنانين قاعدين يجتهدوا، قاعدين معناتها ينجوا. بقى طبعا المشكله الوحيده اللي ما فماش يعني ظهور اعلامي كبير ياسر طول الفتره الاخرانيه، عكوت نقص في المنوعات التلفزية، ما عادش فما ياسر المنوعات التلفزية. معناتها هذاك اللي خلى يحتمل شوية إحباط، ولا مش قاعدين يظهر الفنان التونسي والأغنية التونسية. أنا دميرمون جات قدام سيكونس نتاع معناتها حصة مصرية، ثم زويز ديجاب يغني في أغنية تونسية الحب يتبدل يتجدد
1: هادي شويني
2: يجمك تشوف في السكسي اللي خذيت الأغنية في الحصة. معناتها كان أغنيتنا احنا يسمحوا لها معناتها الإذاعة التلفزيات العربية باش تدخل فهي معناتها أغنية ضامرة ياسر، كلامنا محبوب والحان ضامرة وحلوة من سيد علي، من محمد التريكي، من هادي شويني، من العديد من عبد الكريم اصحابه، من عدنان تشاوهشي، من سليم دمك، من ناصر سمود، من شكري بوزيان، من العديد والعديد من الملحنين اللي عملوا انتاجات حلوة.
1: نعم.
2: يعني كان احنا ان شاء الله بهالقانون بتاع
1: الفنان
2: ان شاء الله مع القانون بتاع الفنان ان شاء الله يا ربي يتهاوي شوية معناتها.
1: نعم.
2: هذه حكاية معناتها حكاية البث كان يعطينا كوتا حتى 30%، فأنا ما تكلمت على إذاعة المسيرة.
0: احنا الحمد لله الأغاني التونسية شكري ديما موجودة.
2: أنا قلت لك ما نحكيش على إذاعة المسيرة.
1: وانت تعرف عاد اخويا شكري احنا دائما الاغاني التونسيه هي في الصميم يعني.
0: يعيشك شكري.
2: اذاعه المسير مبدعه وصحافينها مبدعين وكلهم كبار وكلهم يعني عملوا البصمه نتاعهم في الساحه الفنيه والثقافيه.
1: ربي يخليك اخويا شكري.
0: شكري أبو زين، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة مرة أخرى. ربي يوفقك إن شاء الله في مهرجان الحمامات وبقية المهرجانات، وإن شاء الله الأغنية التونسية ديما تكون حاضرة في مختلف التظاهرات الثقافية اللي تكزينا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء أخويا شكري. إلى اللقاء.
0: النغم اللي باش تسمعوه دوا هو بصوت الفنان شكري أبو زين، الكلمات للفنان والشاعر الراحل حميدة جريه.

0: اللقاء معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير. بعد ما حكينا مع الفنان شكري بوزيان باش نتحدث الآن فوزي عن المدير الجديد لأيام قرطاج السينمائية في الدورة القادمة.
1: هو في الحقيقة حابين يكون معنا المختار العجيمي لكن ما زال ما صرحش حتى اللقاء مع حتى وسائل الإعلام يعني يقول لك حتى ترتيب البيت احنا نقوله. ولكن اللي حكينا فيه الجمعة الفاتت عماد وقت قلنا كيفاش يعني مدير أيام كرت السينمائية مازال ما تعينش ويفصلنا على الموعد تقريب قرابة 5 أشهر يعني إذا كان نحسبه ديسمبر في أول ديسمبر يعني في النصف الأول متاع ديسمبر يعني 5 أشهر أني ديما نعتبرها غير كافي يعني لتحضير مهرجان في قيمة أيام كرت السينمائية. فالمفروض يكون على الأقل فما سنة يعني يوفى الدورة يتعين مباشرة اسم آخر. الحقيقة التأخير من الأسباب ما نعرفوهاش علاش التأخير هذا. أيام كرتاج المسرحية تم تعيين سليم الصنهاجي يعني ما عنده مدة باش يكون هو على رأس أيام كرتاج المسرحية اللي باش تكون في نوفمبر وأيام كرتاج الموسيقية باش تكون في
0: السينمائية
1: في ديسمبر والأكتوبر أيام كرتاج الموسيقية. هذوما 3 مواعيد الكبرى يعني في وزارة الثقافة كل سنة. المهم مختار العجيمي اسم يعني معروف في المشهد السينمائي تجربة كبيرة عماد وكان تعرف اللي شنو خدم المختار العجيمي. صحيح ما عملش برشا أفلام طويلة عمل 3 أفلام فقط نحكي عليهم أما لكن هو التجارب السينمائية متاعه في الأشرطة الوثائقية
0: خدم برشا
1: وكانت تذكر في التلفزيون الوطنية فما سلسلة متاع اسمها نجوم في الذاكرة. هكا النجوم في الذاكرة سلسلة كانت يقدم فيها رواد الموسيقى التونسية معناها تناول على الرياحي
0: وليا
1: الكل كيك هنا هو عملهم في الأشرطة الوثائقية في سلسلة اسمها نجوم في الذاكرة تخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية. بالنسبة لي هو شنو عمل له؟ عمل 3 أفلام فقط يعني الفيلم الأولاني باب العرش عام 2004 تعدى في أيام كرتاج السينمائية. عمل فيلم ديكتاشوت أو قصر الدهشة هذا عمله في 2015 لكن من 2015 حتى 2025 عمل الفيلم الثالث اللي اسمه صباط الغول.
0: يعني تقريبا كل 10 سنين
1: كل 10 سنين ما تفرغش للإنتاج السينمائي. هو تولد في المستير مختار العجيم. المهم يعني وزارة الثقافة وقت اللي عينته ينجم يكون هو الاسم اللي أكثر متداول يعني من بين الأسماء اللي من الدولة في الفترة الأخيرة شافوا أنه مختار العجيمي يزم يأخذ فرصته زي كيف على غرار بقية الأسماء اللي الدولة على إدارة أكبر تظاهرة ثقافية في تونس هي أيام كرتاج السينمائية. هو زي كيف عنده تجربة في إدارة المهرجانات. أول ساعة فما مهرجان السينما التونسية اللي الحقيقة هو كان على رأس زوز دورات مهرجان السينما التونسية. ايش معنى مهرجان السينما التونسية عماد؟ مش أيام كرت السينمائية هذا مهرجان السينما التونسية ما لها يحكي كان على الأفلام التونسية اللي تم إنتاجها
0: يعني اختصاصه أفلام تونسية
1: في السنة الأخيرة أمام الأفلام اللي تم إنتاجهم هم بينهم عليها يدخلوا في المسابقة الرسمية. ولكن فما حاجة طريفة في الحكاية هذه عماد باش نحكيها وإن شاء الله اللي يسمع فيها ما ياخذنيش على خطر حاجة صارت في أثناء توزيع الجوائز في دورة من دورات مهرجان السينما التونسية وهو يشرف على المهرجان جاءوا أعطوا أحسن ديكور لفيلم اللي ما فيش ديكور يعني بابا عزيز هذا النصر خمير طلعوه قالوا له راك باش تاخذ جايزة احسن ديكور وقت هو ماشي في بال باش ياخذ جايزة اخرى بتاع الاخراج ولا بتاع التصوير قالوا له راك عندك جايزة بتاع الديكور يودي قالوا يودي الفيلم هذا فيه كله في الصحراء ما فيش حد شيء
0: يمكن على الصحراء يعني
1: قالوا يعني من ثم الحقيقه كان فما مهرجان كبير يعني حضرت فيه في الدورتين هو مهرجان ياسمين الحمامات مهرجان السينما المتوسطية ياسمين الحمامات الحقيقة زوز دورات هو زاد كيف ترأسهم وبعد تخلى تخلى وفي بالنا باش يرجع المهرجان هذا خاطر جات فترة الكورونا خاطر تزامنت الحكاية مع فترة الكورونا ما رجعش. هو مهرجان الحقيقة جدير بالإعجاب. أولا الساعة في المكان اللي هو في ياسمين الحمامات ثم تنساش القاعات فما قاعة كبرى غادي في خاصة بالمؤتمرات وبالأعمال الكبرى معروفة القاعة هذه فما قاعة أخرى سينمائية مجهزة يعني بآلات عرض يعني بالديسيبي يعني بك الآلات التقنيات الحديثة على مستوى صوت وصورة يعني زوز دورات وفي الدورات هذوما جاب العديد من الأسماء دور زروق جاب ليلى علوي يعني العديد من الأسماء المصرية والعربية مهرجان ما تنجم تقول من المهرجانات الكبرى في تونس ونتأسف يعني مهرجان كيف مهرجان الحمامات يعني يختفي يعني وهذا هو الإشكال اللي قاعد ديما نحكي فيه عماد دائما أيام كارتة السينمائية يبقى دائما صامد لأنه تشرف عليه الوزارة مباشرة ولا مهرجان قليبيا اللي هو على الأبواب مهرجانات اللي هما داخل المدن التونسية دائما نعم. فيهم إشكال نجم يكون مش إشكال إداري نجم تكون إشكال مالي هذوما الكل كاية احنا ما نحبوهمش يصيروا في مهرجانات اللي بداوا يخطوا خطوات إيجابية نحو الأفضل يعني شعبنا
0: باش نسمعوا عنصر فوزي قلت
1: العنصر اللي باش نسمعوه كان اللقاء الأخير اللي حبينا في ديسمبر في إطار أيام كارتاجس السينمائية وقتها معايا شوقي الحمادي اللي هو قام بالتسجيل والتصوير والفيديوهات الكل قام بهم هو مشكور برشا خونا شوقي اللقاء هذا تم يعني في مدينة الثقافة والفيلم تاعو صبات الغول ما تعداش في المسابقة الرسمية لكن تعدى في قسم آخر من الأقسام بينما الفيلم هذا صبات الغول بشك عليه هو من بطولة إيلان كازاراس اللي هي تعود للسينما وكذلك فاطمة بن سعداد وياسين بن قمرة والعديد من الأسماء الأخرى نسمعه في دقيقة
2: ممكن أول فيلم روائي مش من الأفلام الأخرى باب العرس من قصر الباشا فيه الفواج الاستاتيك معناها مبايدين بين الماضي والحاضر أهم حاجة الماضي والحاضر والذاكرة وهذا الشخصية المحورية اللي هي إيلان كازاراس بكل عليها عن جرون كومباك في السينما عاملة معتها يوم أنا كارير كبيرة ياسر في السينما التونسية تاريخ السينما التونسية بدالها الألزايمر معناها بدالها الألزايمر خاطر الشخصية هو مش ريبورتاج على الألزايمر لكن في الدراما هذاك الساتور معناها العمود الفقري متاع كتابة السيناريو وبش تعدي

0: 10 و10 دقائق. تحياتنا لكم الكل على حسن المتابعة والاهتمام. تحياتي لضيوف الكل اللي كانوا معنا. تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، لطفي المكي في الإخراج الفني لمختلف فقرات السهرة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. ختاما لكم أجمل تحيات فوزي السخيري، عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
1: نختم اللقاء بأغنية حبيبها بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. للقاء، صباح الخير.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها

لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثل حبيبها حبيبها حبيبها

0: تمام، منتصف الليل، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قالت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 ستصدر يوم 23 من جوان الجاري، على أن يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر خلال يوم تكويني وإعلامي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة لأفادة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 25 و2026 وراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكرية. ويهدف الدليل التكوين العالي العسكري لتقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطنية والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وآفاقها المهنية. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام دورة 26 و2000 والمقررة أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، مرفقة من جملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة للمترشحين. وتنطلق الاختبارات الخميس باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص يوم الجمعة لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة، على أن تختتم المناظرة يوم السبت باختباري الرياضيات والعربية. برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينتي تانيت وقرطاج خلال الموسم الصيفي الحالي الممتد من 15 من جوان إلى غاية 15 من سبتمبر المقبل. وأكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفئة أفراد الجالية التونسية بالخارج. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها